0: بعد تلك الآية العجيبة وبعد هجرته، هاجر طبعا إلى الشام، الله هي له ظروف ساعدته على الاستمرار في أداء مهامه بدون ما يواجه تلك الصعوبات والمخاطر اللي كان يواجهها في بابل، معارضة وتهديد وسخرية واستهزاء ومخاطر وغيره. لا، تهيأت لها الأجواء في الشام أكثر، وامتد دوره إلى مكة لتتهيأ لها الأجواء أكثر وأكثر، ويمتد دوره عبر الأجيال عبر الأجيال، أصبح دوره ممتد عبر الأجيال. النبي محمد صلوات الله عليه ومن ذرية إبراهيم وريث إبراهيم سلام الله عليه، أصبح دورخ فوق مستوى إطار جغرافي محدود، الأرض بكلها يعني، الأرض بكلها أصبحت دوره عالمي. يعني لو كان بقي في بابل ولم يهاجر، إن دوره عين حصر في جغرافيا محدودة وفي زمن محدود، ما يمتد حتى أثار دعوته عبر الأجيال، يعني لن تمتد عبر الأجيال لأنه كان محصور جدا في بابل. بعد هجرته وتغير الأحوال، كيف كانت رغبتك كبيرة في أن الله يرزقها إيش؟ يرزقها الذرية الطيبة، يرزقها الله الذرية الطيبة، لأنه يريد لذريته أن تكون مساهمة في اتساع دائرة الإيمان، ويشتي ذريته تكون لها دور، دوره يمتد عبر ذريته يعني، واتساع دائرة الإيمان. ولذلك قال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، يعني النبي إبراهيم كان قد تجاوز يعني مرحلة الشباب، وكان أكثر تطلع أنه يكون له ذرية طيبة. زوجة سارة كانت مدركة لأهمية أن يكون له ذرية، وكانت مرأة مؤمنة وأدركت أنه لابد أن يكون له ذرية على أساس يمتد عبرها دوره إلى يوم القيامة. وذكرت كتب التاريخ أنها والتفسير أنها من طلبت من إبراهيم أن يتزوج بمرأة أخرى من أجل رزقها الله ذرية طيبة، فكانت هاجر يعني هي المرأة الأخرى، وقيل أنها مرأة مصرية. فبشرناه بغلام حليم، جاء له من هاجر سلام الله عليها، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، ولد صالح، بيجمع كل مواصفات الصلاح، كل مواصفات الصلاح مع تميز في ما يتعلق بصفة الحلم، يعني الحلم كان حلقة بارزة في مواصفات الصلاح حق هذا الغلام، حق هذا الغلام. الحلم هذه صفة مهمة جدا تؤهل الإنسان ليكون مؤثر على الآخرين، متهيئ للدور القيادي على أساس يستوعب الآخرين، يقدر يحتويهم يحركهم، مثل ما قال الإمام عليه السلام الله عليه، آلة الرئاسة سعة الصدر، يجيب الإنسان واسع حليم يستطيع أنه يدير الناس. فجاء نبي الله إسماعيل بعد انتظار طويل، يعني النبي الله إبراهيم تجاوز مرحلة الشباب وقده في سن الشيخوخة يعني، وخلونا نتأمل يعني ونتخيل كيف كان يعني، كيف كانت مشاعر نبي الله إبراهيم، كيف كانت فرحته، وكيف كان ارتياحه، وكيف كان يتجه إلى تنشئته وتربيته على أساس يقوم بالدور ذي، على أساس يقوم بالدور ذي يعني. فلما بلغ معه السعي، لاحظوا بلغ معه السعي، يعني عبارة معه بتفيد أن هذا الغلام إسماعيل سلام الله نشأ في ظل رعاية والده. بلغ معه يعني لما وصل مرحلة السعي، السعي معنى القدرة على الحركة في الأعمال العبادية والحياتية، يعني قد يعتمد عليه في يعاون أبوه في شؤون الحياة، ويبدأ يتحرك معه في أعمال عبادية ويتحرك في شؤون حياتي، يعني أصبح عنصر فاعل يستطيع يعني ولو بالحد الأدنى يبدأ يشارك والده في تلك الأعمال. يعني نستطيع نقول أنه مثلا في مرحلة كما قال السيد القائد مرحلة المراهقة أو ما قبلها، أو يعني في تلك الفترة، يعني نقدر مثلا من سن 12 إلى سن 14-15، هذا المرحلة مرحلة السعيتية. فعبارة معه مهمة جدا يعني، لأن بمرويات للأسف حتى اخترقت كتب المسلمين، وهي مرويات إسرائيلية، وقدمت صيغة مختلفة عن الواقع، وحولوا الموضوع أنه بمشكلة أسرية ما بين يعني نبي الله إبراهيم وسارة وهاجر، جت مشكلة أسرية، فنبي الله إبراهيم قام عاقب الفرع ذي الذي هو فرع نبي الله إسماعيل وزوجته وأمه هاجر يعني، وقام نفاهم وطردهم، وأن لما مشاهم مكة هذا عملية نفي وطرد، قام طرد هاجر وطفلها الرضيع وتركهم هناك يعني، وما كانش حتى يجرع على زيارتهم، ولا كان يعني يجرع على أنه يلتقي بهم. يعني لاحظوا الخجافة كيف يعني، شوفوا كيف الكذبة الكبيرة التي. طيب إذا مشكلة أسرية، الشام كبيرة، ينقلهم مكان هنا قريب، يعني يمشيهم 1000 كيلو من فلسطين إلى مكة، 1000 كيلو ما يجي يحل مشكلة أسرية. لاحظوا الإسرائيليين كيف يغزو المسلمين بروايات، وبعض المسلمين يصدق الكذبات تية، يصدق الكذبات تية، وزاد تركهم هناك يعني كإجراء عقابي، يعني قالوا كإجراء عقابي. والعبارة هذا تفضح الموضوع، يعني تفضح الموضوع تماما. يعني فلما بلغ معه السعي، يعني حظي برعاية وقرب وحنان وتربية أبوه إبراهيم سلام الله عليه، وجلس إبراهيم معهم فترة طويلة، ربما كان يفعل بعض الزيارات إلى الشام في تلك الفترة. يعني حظي إسماعيل سلام الله عليه بأرقى أنواع التنشئة والحنان من أبوه إبراهيم، من أبوه إبراهيم. ما كانت القضية يعني عبارة عن نفي وعقاب، يعني لا، لم تكن المسألة بهذا الشكل الذي يعيش صوروا، يعني صوروا المسألة أنها عملية طرد. وقالوا في بعض الزيارات، يعني لاحظوا الكذبات، ما الكذبات حق بني إسرائيل أعوذ بالله، يعني في بعض الزيارات قالوا أنه ما جرؤش أنه ينزل حتى من دابته، لأن زوجته سارة ما أذنت له أنه ينزل من فوق من على ظهر الجمل للأرض ويطوف فوق الجمل. بالصدفة قالوا بدون يعني، ويصل دون أن يجد إبراهيم يعني، ولا يلقى إبراهيم إسماعيل ولا شيء. وبالصدفة لقي إيش زوجة إسماعيل بعد ما قد توفت هاجر أم إسماعيل، وقام قالوا ادالها كلمة أو كلمتين. الكلمة الأولى قال لها فيها أنها تبلغ زوجها أنه يطلقها، يعني تبلغ زوجها اللي هو ابنه أن ابنه يطلق زوجته. يعني لاحظتوا كيف شوفوا على عجائب، يعني يا إسماعيل، هذا رسالة إبراهيم، يا إسماعيل طلق زوجتك. والثاني بيقول لزوجة إسماعيل أنت مرأة صالحة، يعني تصرفات مسيئة للغاية ما يقوم بها إنسان عادي فضلا عن النبي. يعني فهذا الآية فلما بلغ معه السعي تنسف كل المرويات والخزعبلات اللي غزت كتب المسلمين من الإسرائيليين، وتؤكد على أن بلغ مع نبي الله إبراهيم، كان جالس مع نبي إبراهيم، كان مع نبي الله إسماعيل يبهله ينتبهله يرعى، لما بلغ مرحلة السعي، يعني لما بلغ مرحلة السعي تصرفات مسيئة للغاية، مسيئة للغاية. أخلاق الأنبياء تنسف هذه الروايات المكذوبة، والقرآن بينسف هذه الروايات المكذوبة، الروايات المكذوبة. إذن فلما بلغ معه السعي، إن شاء الله نستكمل من هنا في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
3: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

حدا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجلك.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول.

اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

0: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، ما بل النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بل أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوم لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عاد من لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح، مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا نقيم أنفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذه تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخرجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرا بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم ومن ذا الكلام. لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبرغم ان عازم معهم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
1: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المقيمون الأكارم يوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. أربعة بطول. بطول. بطول. بطول. بطول. بطول. بطول. بطول. بطول. الله وانصر رسوله. بطول. بطول. بطول.
1: الأمريكية
2: احسن
1: هوش.

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: صل
1: دايمون
0: صل الله
1: دايمون دايمون
0: صل
1: دايمون
0: صل هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا.

الله. واحد واحد، هذا هذا هذا التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية يا السعودية
1: بدك يا السعودية
0: بدك يا

0: يا بني
1: احسن مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال نار نار نار تسأل في الميدان ضد الأمريكان. هذا نهي معنا يا

0: عبد محمد
1: عبد محمد
0: لا تموت
1: لا تموت
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: كنت عليا
1: كنت عليا
0: لا تموت
1: لا تموت.

0: لبيك يا رسول الله.
1: شمال يمين. مرحبا.

0: أحسن الله
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون قادمون
0: خير خطوة سريعان
1: كسر
0: كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: أحصفهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال أحصفهاش. شد شد الآن قوة أحصف مال مال مال مال أحصفهاش. يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: الوقت وقت عمل، الوقت

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين المتآخين المتسامحين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، وعنوان موضوعها فضل التسامح. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني أخلاقي، فضل التسامح. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل الكرام وكل أنبياء الله ورسله، نقول أن الإسلام في جوهره أخلاق وقيم في كل الأحوال والتعاملات بين عباد الله المؤمنين المتحلين بقيم الدين وأخلاق القرآن. فالتسامح من الفضائل التي يجب التذكير بها وتعزيز حضورها في إطار منظومة القيم الرفيعة، كالجهاد في سبيل الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى بمفرداتها الجليلة من إيثار وتراحم وإحسان وإنفاق وصدق وصدقة وغيرها من القيم السامية. فديننا الإسلامي الحنيف بكل تشريعاته يقر بالحقوق الشخصية لكل فرد في المجتمع، ولا يجيز انتهاكها مهما تباينت الاختلافات بين الناس، كما جاء في الأثر النبوي لقول المصطفى صلى الله وسلامه عليه: اختلاف أمتي رحمة. ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى يوجه عباده المؤمنين المتقين في معنى الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فالاختلافات بين الناس ليست مدعاة أو سبب لسلب الحقوق الإنسانية أو نقصانها، بل صيانتها وفق مقتضيات السماحة والعدالة والحق والإصلاح، كطريق إيماني للقضاء على الأمراض الاجتماعية اللي تسببها البعد عن أخلاق الإسلام وعدم توخي الرفق والإيثار والعفو والإحسان والقول الحسن والصلح والتصالح التي تقوم على المبدأ القيمي التسامح، لتتجسد سلوكا وعملا على مستوى الأفراد والجماعات كأساس للوحدة الاجتماعية القائمة على إشاعة الحوار وقيم المحبة والعفو والألفة بين أفراد المجتمع المؤمن، كضرورات من شأنها تحصين أمتنا أمام المخاطر التي تستهدف مسيرة ثقافة القرآنية ووجودنا ومكاسبنا وتطلعاتنا، لقول الحق سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والآية: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
5: فالميزة العظيمة التي تميزها عن كل الثورات الأخرى هي منها هذه الميزة أيضا: الأداء الراقي، التعامل العظيم، أتت بالأمن بالاستقرار إلى ربوع هذا الوطن في كل المناطق التي سيطرت فيها، في العاصمة صنعاء كذلك، وبانضباط عال، انضباط كبير جدا، مع أنها ثورة شعبية تحرك فيها الملايين من أبناء هذا الشعب، لكنهم جسدوا هذه القيم الأصيلة لشعبنا العزيز، قيم التسامح، الأخوة، البعد عن تصفية الحسابات والتصرفات الإجرامية والوحشية التي يتصرف بها الآخرون.
4: إخوة وأخوات، أبناء وبنات أخلاق الإسلام وقيم القرآن، إن معالجة الأمراض الاجتماعية تسوء التعامل بين الناس، ومعظم الأسباب تعود إلى سلوكيات القسوة والعنف والتجافي والتباعد والكراهية والبغضة والتشاحن والتشاجر وعدم حل المشاكل والاختلافات بالحسنى، تكون عواقبه وتبعاته إصابة المجتمع بالتفكك وغياب السلم الاجتماعي وبروز النزاعات والثارات والصراعات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة اللي يستثمرونها في تنفيذ خططهم وأجنداتهم العدوانية في الاستعباد والهيمنة وإهدار الحقوق والمقدرات وضياع أو انحراف بوصلة الوحدة الوطنية المجتمعية عن مسارها الإيماني القويم، والتمسك بقيم ثقافتنا القرآنية التي عالجت كل قضايا مجتمعات الإسلام والقرآن بهدي إلهي عظيم تفصح عنه العديد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم، إلى آخر معاني الآية الكريمة. فالظواهر الاجتماعية المقيتة مبعثها البعد عن منهج القرآن والسنة النبوية المضحاة وشيم العترة الطاهرة من آل البيت وأعلام الهداية الأماجد عليهم سلام الله. وهنا يحضرنا قول سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن معنى الإصلاح بين الاثنين، أنه يشمل الصلح بين القبائل والأقارب والجيران والأزواج والعمال ومكفوليهم والآباء وأبنائهم، سواء كان ذلك في الأموال أو الدماء أو الأقوال والأفعال وغيرها. فالصلح خير. ونبينا الأعظم القدوة والأسوة صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين يدعو المؤمنين بعدم هجران المسلم لأخيه المسلم لأكثر من 3 أيام، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة المروية عنه التي بتأكد على التحلي بفضيلة التسامح وسائر أخلاق الدين وقيم القرآن اللي من شأنها أن يسعد الناس في ظلها بالمحبة والتصافي والتعاون على البر والتقوى وكل عمل صالح يرضي الله، وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وكل القيم الإنسانية الإيمانية التي تعتبر الأساس المتين للقضاء على الأمراض الاجتماعية من تنازع وتخاصم وتفرق وعداوة، لتحل محلها مظاهر المحبة والوداد والوفاق والإيثار والتعاون والتضامن والتكاتف والعطف على المساكين والفقراء ومواساتهم وتجسيد عوامل التكاتف المجتمعي. والله المعين، والعاقبة للمتقين. أحبة مكارم الأخلاق وقيم القرآن، شهيد القرآن السيد القائد حسين بدرالدين الحوثي عليه رحمة الله ورضوانه، وفي دروسه من هدي القرآن الدرس 21 في الرد على من يدعون السلام ويدعون إليه بطريقتهم الاستكبارية التوسعية التي تفرغ مكارم أخلاق القرآن من محتواها، خاصة فضل التسامح، يقول شهيد القرآن عليه السلام: هم يقولون أن الإسلام دين السماحة الآن، ودين السلام، ودين التسامح، وشريعة السمحة، وهم أعداؤه يقدمونها على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومصالحهم وهدفهم من السلام. أما السلام ليس التضليل على الناس، فأمريكا وإسرائيل يجعلون من محاربة الإرهاب ذريعة للسلام لهم، ويستخدمون عناوين شتى وتحت ظلال تحتها لهم ضياع كعرب ورعاة سلام، وهم لا يجرؤون مخاطبة بني إسرائيل بما خاطبهم به محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهو خطاب لأهل الكتاب بشكل عام في كل زمان. فرؤية القرآن للسلام تختلف عن رؤية الغرب. رؤيته بناء أمة روح جهادية، فالعدو إذا يريد سلام يتحقق يعود إلى هذا الدين، لأنهم يكررون أن الإسلام دين السماحة الآن، ودين السلام، ودين التسامح، وشريعته سمحة، ويقدمونه على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومراميهم الشيطانية المنحرفة، وكأن كلمة حق يراد بها باطل إلى آخر الدرس. ولو كنت بيننا يا شهيد القرآن لرأيت العجب العجاب بما يفعله اليهود والنصارى من جرائم وانتهاكات واستباحة للأرض والعرض في بلاد العروبة والإسلام، وكل ذلك تحت العنوان الخادع السلام. ما بيحصل في فلسطين السليبة وسوريا وغيرها إلا دليل على السلام بالطريقة الأمريكية الصهيونية، ولله عاقبة الأمور. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعيننا على السير على خطى المسيرة القرآنية وثقافتها السامية وقيمها النبيلة وأخلاق الإسلام الراقية، وندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المجاهدين. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع إيماني أخلاقي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة بطائراتهم الحديثة بأحدث الطائرات بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن.

آثرنا في عيد الفطر المبارك أن نكون حاضرين بين أوساطكم. لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام إذاعة المحور.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
2: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم يلا اليوم
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع مرة ثانية ورحبتوا. عدد ما اختطيتوا في أراضيكم الزراعية، عدد ما قحطتوا ودريتوا بأيديكم وأناملكم في جربكم، عدد أتلامكم، ارحبوا كلكم، عدد ما قد وصفناهم كلهم، وإن شاء الله أن نقرب إلى الله كل ما بتعملوه والشقاء على النفس عبادة. في حلقة الأمس كنا بنتكلم على اختبار حيوية الذرة، واليوم نتكلم على أهمية أيش المدرة في وقته. يعني المدرة بيقول علي ولد زايد، اسمعوا المقال ذي، يقول علي ولد زايد: الدهر كله متالم إلا الذرة دي لها وقات، كل المتالم، وقال آخر بيقول كل المتالم تنبت الزرع إلا الذرة دي لها وقات. طبعا عندما بنتكلم عن أوقات الذرة، آباءنا وأجدادنا وفروا لنا مواعيد هي خلاص لتجارب حياتهم كلها، لخصوها لنا في أيام معلومة. مثلا الذرة يبدأ موسم المذرة في كل معلم 12 يوم، في كل يوم من مثلا عن الذرة من 14 مايو، يعني فترة موسم تليم الستيني اللي يسموها الستيني 12 يوم، والسبعيني 12 يوم، وكل المذاري تبدأ من أول يوم في المذرة. ويقولوا قد في القرية عن الذرة أو في المحافظة أو في المدري من يوم كذا، تأكدوا أن 12 يوم من أول يوم ما تطرحوا قحطة إلى آخر يوم، ويجب الالتزام بهذه المواعيد والمدرة في وقت واحد. لو ما ندرى كلنا هنستفيد خيرات. ومن أهم الفوائد أن ما يجنش الأصفر حقك لا بكرت أنت الأول يدقن لك الذرة، وإن جيت أنت دريت بعد الناس جاء البرد في علبها عليك ضرب. المدرة في وقت واحد هو عمل جماعي، الذرة لو ما يدخلوا الناس الوادي كلهم يذروا، عمل جماعي. والعمل الجماعي هذا من شأنه أنه كل من يحفز الثاني ويشجع الثاني ويرفع من معنويات الثاني، وتسمع المغارد وتسمع المهاجر وتسمع الحركة في الوادي هذا بتشلم ما بتطرحه، وهذا ما يجب على المزارعين أن يعودوا إليه ويتمسكوا به. المذرة الجماعي مهم جدا، لأن المذرة الجماعي بيوفر عليك أيش؟ الطيور. إذا قامت حكك الذرب بحي وانت حملت بكرت الأول ما قد حذره، تحثوا الناس وتتحاكوا وتتجابروا في الجوامع في المساجد أنه عن ذراع عن بكر من غطوة، يعني عن بكر من غطوة، ويبكروا الناس يذروا في موعد مذراهم المعتمد عندهم من قبل كبار السن. أما المواعيد اللي بنتيها من عندنا هنا هي عبارة عن بنجمعها من مراجع، وعندكم كبار السن هي موجودة المعلومة أساسا عندهم. قد حقنا المرجع يعني يزل يوم أو يكسر يوم، لكن الموثوق فيه هو الموجود المعرفة عندكم عند كبار السن، ارجعوا لهم. ولما عبش معهم كبار السن والله قد نسيب، قد احنا بنذكرهم في برنامج الحكيم اليماني، يعني ما عبش معك عذر إلا تلتزم بالموعد. المذرة في وقته، والشرف في وقته، والقلم في وقته، والجذب في وقته، وعمل جماعي كلهم، والخبيض والدرازة الذرة في الأجران في وقت واحد، وما شاء الله العظيم يعني خير أي عم الناس كلهم. هذا ما حبيت أن أطرحه عليكم في بداية الحلقة حق هذا اليوم الجميل والرائع. والله يعين كل الرعية، والله أني بين أضحاكة وبينهم الصلبان كلهم، كلهم يشتن مدرة وكلهم يشتن صيب، والتأكد من الصيب واجب وجوب، شرط والواجب وجوب. الصلاة هي واجبة أكيد واجب، والزكاة مثله واجبة. إذن والصيب واختياره الاختيار المناسب والتأكد من صلاحيته وموائمة المنطقتنا واجبه مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة. مشو لمن استطاع إليه سبيل الصيب مثل الحج، ما الصيب ما بالله وجوب أنه يكون من النوع الجيد والمناسب لمنطقتك ولقريتك. هذا ما يجب على كل المزارعين الالتزام به. الله يكون في عونكم ويطرح لكم البركة في كل ما حطيته في أراضيكم الزراعية. بعد الفاصل ذي الذي عنملي قلوبنا صلوات على محمد وآل محمد، عن ننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري. كونوا بالانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: رجعنا يا مصلين على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حيا بكم جميعا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات إلى فقرتكم، فقرة التقويم الزراعي الحمياري. حيا يا مصلين على محمد وآله. قلوا اليوم كم إحنا في ذو المبكر، في أيش إحنا في ذو المبكر، يعني لا نزال في ذو المبكر. اليوم 16 ذو المبكر، 16 أيش ذو المبكر. بسروا كم بين كررهن لغاجة أنا أشتي درسخن في عقولكم وتورثوهن لجهالكم، لأن تقويمنا الزراعي الحميري هو تاريخ وحضارة وعزة فيه وأمن غذائي قوة القوة لو تمسكنا به. اليوم 16 ذو المبكر يصادف في الأشهر الرومية أو السريانية 16 أيش أيار. أما الشهر الميلادي اليوم 29 مايو، 29 أيش مايو. ومنزلة الشمس لا نزل في الدبرة، واليوم 7 الدبرة. اليوم كم في الدبران؟ 7. والطالع فجران للذي بيقوموا يستغفروا ويسبحوا من قبل الفجر، وهم الرعية كلهم بيقوموا هذا الوقت. 7 الثريا، هذا الطالع فجران. والمعلم الزراعي اليوم 3 طلوع كامل. 3 ايش؟ طلوع كامل. قد احنا ذا حين في المعلم الزراعي في طلوع كامل، واليوم 3 منه. اما المتوسط وقت العشاء اليوم 3 الصرفة. 3 ايش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن ايش؟ كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، يعني عاد بسرو وعجي في رأسها هكذا، بعد قاع ساعة شكل المثلث بالضبط. لما تشاهدوا بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات وكل المستمعين، على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشريبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، واثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة، كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في هذه الأيام الجميلة، أيام العيد المبارك، العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات والانتصارات والفتوحات، وبإذن الله الجميع للمستمعين كلكم من السالمين الغانمين المنتصرين وحجة زائرين فاتحين بإذن الله، والذي هم بيدرسوا ودارسين ناجحين، والذي هم مقبلين على الزواج بإذن الله، عرسان مجنبعين وعروسات مجنبعات، والذي هم يعني متزوجين ومعاهم أولاد بإذن الله، بازي الراجي والذي هي حابله، والذي تحبل بإذن الله حابل والدة، والذي قد مقبلة على الولاد متكية على خير مثل تهنئة أهل صنعاء القديمة. حياكم الله كل المستمعين والمستمعات في هذه الفترة العيدية الجهادية من إذاعة سام FM، حياكم الله في أعياد وجهاد.

عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ومن السالمين الغانمين وحج زائرين، وأعادها الله علينا بالخير وبالبركات وبالعافية وبالانتصارات بإذن الله. نحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، نعيش هذه الأيام باستشعار بأن هذه الأيام هي من أيام الله، وأنه من العبادة أن نبتهج وأن نفرح وأن نسعد بهذا العيد، لا نذم ولا نتذمر. ألاحظ أنه في العيد كثير من الأشخاص بيتذمروا وما يشتوش العيد وأوف من هذا العيد والتزامات وملاحقة، لا هنا كأن احنا بنعترض على شعير من شعائر الله. هذا العيد هو عيد الله، ومن المستحب علينا أنه نبتهج برغم الظروف، برغم الألم، برغم المعاناة، أي ظروف إحنا بنمر بها، نستشعر أن هذه شعيرة من شعائر الله لأنها من تقوى القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. فنلاحظ أنه واقعنا هنا كثير بيتذمر، طيب لو عكسنا الواقع على ما بيكون في غزة اليوم، برغم القصف، برغم أنهم في الخيام مشردين بيعانوا، ما بيلقوش الماء النظيف، ما بيلقوش العيشة الكريمة، إلا أنه بقدر استطاعتهن النساء عيكا عيكين، وبقدر استطاعتهن عيلبسن أطفالهن ملابس نظيفة، ما عاد الشرط جديدة، ملابس نظيفة، فبيحتفلوا وبيبتهجوا وهم في داخل المعاناة الذي بيعيشوها. فكيف لا نعيش نحن أيضا هذه العيد وهذه الأجواء المليئة بالبهجة والفرحة؟

0: دائما وأبدا في فتراتنا الصباحية اليومية أو حتى فترات العيد لا يمكن أن ننسى أو نتناسى أهلنا في غزة، أطفال غزة، كيف أنهم يعيشون هذه الأيام بعد حرب الإبادة، كيف أنهم وكيف عيدهم وكيف يعيشون أطفالهم في هذه الأيام. فعيد أضحى مبارك يقولون من بين الركام، فالأطفال يصنعون الفرحة رغما عن الألم. كيف هو عيد أطفال غزة يا ترى بعد حرب الإبادة؟ العيد فيها غائب الفرحة رغم إرادة الحياة التي يمثلها الأطفال الذين ولد البعض منهم بين الرصاص والبارود ومخيمات النزوح والمجازر، وامتشل أو غالبيتهم من بين الأنقاض، فمنهم اليتيم ومنهم المعاق ومنهم وحيد أسرة لا يعرف أسرته الحقيقية ويعيش بين أكناف أسرة قريبة أو كانت جارة لأسرته. أطفال غزة من الناجين من الإبادة المتعمدة يستقبلون العيد بشكل مختلف عن كل أطفال العالم، فلا حدائق باقية ولا زينة حاضرة ولا لعب ولا أضاحي ولا سفرة متكاملة. أباء وأخوة وأمهات وفلذات أكباد غادروها، دفنتهم غارات العدوان الصهيوني الأمريكي تحت الأنقاض أثناء وقبل وبعد تناول وجبات اليوم. أطفال غزة اليوم هم لا غيرهم من يصنعون فرحة العيد من عمق المأساة بأدوات ابتكارية وألعاب بدائية توارثوها عن الآباء والأجداد من بين الطبيعة، وأجبرهم العدوان والحصار والخذلان للعودة إليها اضطرارا.
1: فملابسهم الممزقة بالقذائف والمحترق بعضها رغم أيام العيد تذكر من وقع نظره عليها بلحظات الفاجعة ومشاهدة النهاية. فهنا طفل لا يزال دم أمه المسفوك على فنيلته، وآخر يرتدي بنطالا ممزقا رفع من بين الأنقاض فتقطعت منه أجزاء. أطفال بعمر الزهور يكتفون من العيد بالتصفيق والضحكات البريئة وتصفيف الشعر، كل ما تقدر عليه الأم على تقديمه لهم في يوم فرحتهم أمام حصار يمنع إدخال الغذاء والدواء. فكيف بكماليات الحياة التي لا يفكر بها الإنسان وأن يتنفس، وأي إنسان يتنفس فوق تراب غزة؟ أمام مأساة هذه يتساءل العالم بأكمله، كيف هو عيد أطفال غزة يا ترى؟ لمعرفة الإجابة علينا فقط أن نشاهد ما ينشر على القنوات التلفزيونية، صوت الحق والتي تظهر صوت الحق والحقيقة والواقع المأساوي من وسط ومن قلب غزة. سنعرف تفاصيل الإجابة عندما نتابع هذه الأخبار، عندما لا نتغاضى عن ما يحدث في غزة، عندما لا ننسى أو نتناسى هذه الجرائم وهذه المعاناة في قطاع غزة. صحيح أننا نعيش العيد، لكن هم أيضا يعيشون العيد بقدر استطاعتهم، بالمتوفر، بالموجود، لأنهم يدركون أن هذا العيد هو شعيرة من شعائر الله التي لابد أن يعيشوها بفرحة، لابد أن يعيشوها بمظاهر الاحتفال الجميلة حتى وإن كانوا في المخيمات. فلا نأتي نحن نتضجر ونتأفف ونتذمر من العيد ومن أجواء العيد. صحيح أنه العيد يأتي وأتى في معاناة وفي حصار وفي انقطاع رواتب، لكن مهم جدا أن نستشعر قيمته وأهميته وأن نؤديها كعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. العيد بيجي مرة في العام، فلا نستكثر أن نعيش البهجة والفرحة. هذه الأعياد التي نعيشها ونعيش معكم أنتم مستمعين الكرام هي محطات حتى أن نتزود فيها بالعديد من دروس الأيام، من الأحداث التي نعيشها التي تزيدنا إسراراً، رباطة، تزيد المعنويات، تكون عالية مرتفعة، حتى أننا لا ننسى مجاهدينا، لا ننسى جرحانا، لا ننسى شهداءنا، لا ننسى أسرانا، حتى أننا لا ننسى كل من يرابط في العيد، إن كان من رجال المرور، إن كانوا من الأطباء، إن كانوا حتى أصحاب البقالات أو في المطاعم أو أيا كان عمل في محطة وقود. كل شخص بيستشعر أنه برغم أنه عيد بس هو مستمر في عمله وفي مكانه. لا ننسى أحد، نقول كل عام وأنتم بألف خير، كل عام ونحن نعيش في كرامة وفي عزة كشعب يمني عزيز مرتبط بالله سبحانه وتعالى ومرتبط بقيادته الحكيمة السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم، وتفرح كل الأسر المحتاجة. ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع، ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: علي،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم. صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
13: سام اف ام، والعود احمد.

0: نحن ومعكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أعياد وجهاد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تستمعون إلينا في هذه الفترة العيدية الصباحية من الآن حتى العاشرة بإذن الله تعالى، والتي من خلالها سنطرح موضوع يتعلق بالعيد علشان أنتوا تناقشونا فيه وتهنوا من تحبوا أيضا، إن كان باتصال أو برسائل. الاتصال عبر الرقم 01-322-653، أما الرسائل عبر الرقم 720-991-991. اليوم معنا ابتهال، كل عام وانتي بألف خير يا ابتهال، وعيدش مبارك إن شاء الله. وإذا كان في اتصال قد انتي تبلغينا علشان نستقبل اتصالات ومشاركات المستمعين. موضوعنا لليوم اللي نشتي نناقشه في الفترة العيدية، عتقولوا ليش نطرح موضوع وهي فترة مباشرة مفتوحة وتهنوا الذي تحبوا، أهنوا ورسلوا رسائلكم لكل من تحبوا بمناسبات عيد الأضحى، لكن الجميل أن احنا نخرج بفائدة ونخرج بتذكير لنا لأنفسنا أولا ولكم أنتم ولكل من بيستمع إلينا. موضوعنا: كان السيد القائد يحفظه الله قد طرح في الدروس دروس ذو الحجة، فالسيد ركز كثيرا على مسألة المقاطعة بكل أشكالها، وركز أيضا على المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية الذي هي ما هيش وليدة اللحظة، وما هيش لأول مرة هالسيد يتكلم على المقاطعة الاقتصادية، مش أول مرة هالسيد يتطرق لهذا الموضوع. السيد كرر هذا الموضوع، والسيد ما يكرر هذا الموضوع إلا إذا بصار في تقصير من ناحيتنا أو تهاون بالنسبة لموضوع المقاطعة. لذلك السيد بيحرص أنه بيذكرنا دائماً ويعيد التفصيل في هذه المواضيع، الذي في الظاهر أنه شيء بديهي بالنسبة لنا المقاطعة الاقتصادية، لكن السيد ما بيعيدها إلا لما بيبصر في تقصير، في تساهل في التعاطي مع هذا الموضوع بالذات، إن كان من المجتمع نفسه أو من المسؤولين في الدولة. فالمقاطعة الاقتصادية مهمة جدا، وبنلاحظ أنه في الأعياد في المناسبات البعض عنده عقيدة أنه ما عيصبر العيد إلا بالجعالها المقاطعة، جالكسي، جواهر، سنيكرز، الباونتي، هذه الشوكولاتات الذي بتجي صغيرة وحق العيد، يعني موجودات في صحن الجعالة وكأنه ما عكمل العيد إلا وهن موجودات، كأن ما ببدايل في السوق. أيضا المشروبات، مستعقدين أنه لازم هذا المشروب أنه يكون موجود، تانك أو فيمتو أو سانكويك أو أي من هذه المنتجات المقاطعة. فأنتم مستمعين الكرام، كيف أنتم مع المقاطعة فيما يتعلق بجعالة العيد من الشكاليت ومن المشروبات؟ طبعا الى جانب ان انتم بتفعلوا الكعك، الى جانب المكسرات اللي بتكون موجوده، قهوه، شاهي، ايا إن كان انتم بتضيفوا المسلمين، لكن البعض لا، عندها الفيمتو او التانج او اي من المشروبات المقاطعه ضروره، وكأن المسلمين ما يقدروا يشربوا الا المنتج ذي المقاطع عندهم في بيتهم. طبعا الذي خلانا نتطرق لهذا الموضوع تحديدا بالذات أنه على جيتنا الصبح للعمل للإذاعة لاحظنا أنه في السبعين، ميدان السبعين بجانبه، يعني في المناطق الجانبية تقريبا، يعني هو قبال حديقة السبعين، اللوحة، لوحة عصير فيمتو بيروجوا لها. ما نشدري من نخاطب أمانة العاصمة، نخاطب وزارة الصناعة والتجارة، أو نخاطب الجمارك، من المعني في تعليق هذه اللوحة الذي مش لأول مرة تتعلق؟ هذاك الساعة جاء في بالنا أنه قد نكون إحنا غلطاني وغلطانات في توقعاتنا، وأنه مش مقاطع، ولا كيف عيتحدوا الشعب ويتحدوا السيد الذي كان بيتكلم على المنتجات المقاطعة والمقاطعة الاقتصادية ويعلقوها بجانب ميدان الكرامة والعزة، ميدان السبعين. من المسؤول ومن هذا المتحدي الذي يعلق هذه اللوحة؟ فكرنا، دخلنا لجوجل، وجوجل طبعا معروف أنه تبع اليهود، حق اليهودي نفسه، هو اللي يفعل جوجل. قلنا نسأل جوجل، هل فهمتوا مقاطع؟ جاوب لنا أيوة منتج مقاطع، وشركة كوكاكولا معها أسهم فيه بنسبة 50%. ومن هي شركة كوكاكولا؟ معروف لكل الناس، المسلمين وغير المسلمين، إن هي من أكبر الداعمين للكيان الصهيوني. فلما اليهودي نفسه يقول لي إنه منتج مقاطع، جوجل نفسه يجاوبني يقول لي أيوة منتج مقاطع. وإحنا هنا مدري أين حسهم، مدري أين تفكيرهم. أو طيب أنت قد بتدي منتج مقاطع، استحي اخجل إنك تزيد تعلق أو تروج للمنتج حقك، اديه بسكتة، لا تسمعش بروحك إنك بتدي منتج مقاطع، لأنه قدوم من المعيب وقدوم من المخزي والمخجل إنه نتكلم في كل عيد على المنتجات المقاطعة، وخصوصا السيد هذه الدروس ركز على المقاطعة. ويجي حد بيتحدى السيد وبيتحدى الشعب اليمني وبيتحدى الله سبحانه وتعالى الذي هو قال لنا في محكم كتابه، وكان توجيه إلهي، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا واسمعوا. قد السيد قد الله بيدي لنا التوجيه الإلهي، والسيد بيفصل لنا حسب هذه الآية، ويجي حد بيعلقها بكل قوة عين ويقول لنا الطعم الأصيل منذ أكثر من 80 عام. يعني ما عاد بها أكثر من هكذا تحدي في جنب ميدان السبعين. فالمقاطعة الاقتصادية يا شعبنا العزيز، يا حكومتنا، يا المعنيين في أمانة العاصمة، يا المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وفي أيضا مصلحة الجمارك، شيء مقاطع. وقد السيد شحب، ومش بس السيد عبد الملك يحفظه الله، شهيد القرآن السيد حسين ما أطلق الصرخة إلا وبجانبها المقاطعة الاقتصادية. وإحنا بنتحدى الكل، بنتحدى الكل ونعلق اللوحة بأكبر لوحة موجودة جنب ميدان الكرامة، ميدان السبعين. فما عرفنا من نخاطب، وما هيش لأول مرة نخاطب ونقول إنه هذه المنتجات مقاطعة، لا تروجوا لها، قد إحنا قد السوق متوفر البديل، علقوا البدائل اللي فهمتوا موجود بأسماء ومسميات عديدة ومنتجات يمنية. الجبهة الاقتصادية في صفحتهم في الفيسبوك روجوا البديل اللي فهمتوا مشروب يمني محلي، ليش ما تعلقوا له لوحة؟ ليش ما تتجملوا إنه منتج يمني وبينافس المنتج المقاطع وتعلقوا له لوحة؟ تقولوا للناس في بدائل موجودة في السوق، بحيث لما يجي المستهلك أمامه رفوف وجنبه فيمتو وجنبه المنتجات البديلة، خلاص يعزف ويعرف إن هذا منتج مقاطع وبه بديل منه يمني، أو حتى بديل لدولة أخرى بس موجود منها اليمني. فالمسألة مسألة أمانة، والمسألة مسألة إخلاص مع الله ومراقبة واستشعار للمسؤولية الملقاة على عاتقنا. فالله الله مستمعينا الكرام بالمقاطعة الاقتصادية، لا نستسهلش منتج واحد نقول هو لا عصير، هي لا 1000 ريال، هي لا 500 ريال. السيد حذر، السيد وعى، البدائل موجودة، البدائل المحلية موجودة، احنا بس نخلص مع الله سبحانه وتعالى، والمعنيين يخلصوا لله سبحانه وتعالى ويعرفوا انهم محاسبين ومآثمين على اي شيء بيروج لمنتج مقاطع بيدعم الكيان الصهيوني.
1: فعلا المقاطعة الاقتصادية هي شيء يجب علينا ان نتمسك به فقط لدفع العدو الى مزيد من الخسائر، مزيد من الخسائر الاقتصادية الواضحة. المقاطعة الاقتصادية يجب أن تكون أسلوب لدينا، أسلوب حياة. المقاطعة الاقتصادية يجب أن تكون لدينا عادة من عاداتنا، تكون حاضرة في كل مناسباتنا السارة والمفرحة وكذلك الحزينة. يجب علينا أن ندرك أولا أن المقاطعة الاقتصادية ما أتزيج إلا عزة وكرامة لنا وإذلال وخسائر للعدو. صدقوني عندما تتمسكوا بسلاح المقاطعة وتحملوا أخف سلاح وهو سلاح المقاطعة، أنت ما بتخسر شيء. الجعالة الذي أنت تشتريها بغيرها وبهطعم منها، بس غير واشتري ودور في السوق، ما عاد تدور شو تتعب، قد هي موجودة ومتوفرة. وإن لم يكن يمني مثل ما قالت الزميلة آلاء، موجود منتجات من دول عربية، منتجات لذيذة طعيمة تناسب أن تكون حاضرة في جعالة العيد. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا ما نذكركم أن هذه الفترة العيدية هي فترتكم أنتم، فترة مفتوحة لسماع أصواتكم عبر رقم التواصل المباشر على 3-2-2-6-5-3 أو عن طريق الرسائل النصية على 7-9-1-9-9-1. قلوا لنا ما رأيكم بالمقاطعة الاقتصادية ومن تهنوا كذلك بهذا العيد، عيد الأضحى المبارك.

0: وهناك مشاركة هاتفية. أولى مشاركة هاتفية لهذه الفترة العيدية من ثلاث أيام العيد. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا من معنا؟
1: معكم رايت الإسلام. مرحب.
0: غيث الإسلام.
2: لا رايت الإسلام.
0: رايت الإسلام.
1: أيوة.
0: حياك الله. من قرار رسائلش.
1: الله يحييك. طبعاً إحنا نشارك الحاجة معك في أي وقت.
0: حيا بش يا راية الإسلام، قولي لنا ما رأيش بحضور بعض البضائع والمشروبات المقاطعة في جعلة العيد وفي مناسبة العيد عندنا؟
1: نقول أولا يعني كما قال المثل اليمني، أحس بغيرك مثل ما تحس بنفسك. يعني إذا كنا في العيد ما عن نفرح الله بهذا المنتجات وما عن نتلذذ الله بهذا الحاجات والمقاطعة، يا أخي يا أختي حسوا بأهل غزة شوية. الأمانة بالأمس أنا بنتابع قناة المسيرة وبنسمع كيف معاناتهم، كيف معاناتهم، كيف كانوا يقضوا أيام العيد وكيف الآن يقضوها، كيفهم يحتاجوا لبس مطوف، كيفهم يحتاجوا أنهم يضحكوا إنسان، كيف قد خسروا منازلهم، خسروا أبنائهم، خسروا أمهاتهم. يعني رغم هذه المعاناة والمآساة، إذا كنت بتحس بنفسك بتصير تفرح، حس بهؤلاء الناس ولا تكون شريك. لا كنت شريك في ظلمهم، لا كنت شريك في قهرهم. ريالك هذا هو بتجمع فوق آلاف الريالات، وكل من ريالات بنشتري، فمن ريالات احنا بنمسكها لو تحسبها ريال فوق ريال عاد تصير هذا المبلغ الذي بتستاهل به كم عاد يطلع في السنة. إذا واحد منه يتقي الله والمضاطع يواجب مثل ما واجب عليك انك تضحي سلعي، واجب عليك انك تترح، واجب عليك انك تقاضع هذا المنتجة في المضاطعة. ان الانسان يتقي الله في نفسه في أبنائه. تخيل الابن الذي في غزة هو ابنك. يعني عندما تحس بهذا الحزن وبهذا الألم ما نفس أعرض لأصدق. إذا حس بغيرك مثل ما تحس بنفسك.
0: صحيح نعم فعلا يجب علينا أنهم يستشعروا فعلا المسؤولية والشعور. يا راية الإسلام من تحبي تهني بهذا العيد؟
1: طبعا في البداية نهني السيد المولى القائد علم هذه الأمة وهاديها ومرشدها السيد عبد الملك بدر الدين السوسي الذي يعتبر نور وضياء للأمة للأمانة وليس لليمن فحسب. لولاه بعض الله ما نعلم ماذا سيكون حالنا. كما نحب نهني كل المجاهدين والمرابطين في اليمن وفي كل محور المقاومة. نهنيكم أنتم في إذاعة سام فردا فردا. أهني الغالية والعزيزة على قلبي فردوس الواجعي، ونهني كل الطاقم، وأيضا التهنئة لكل الشعب اليمني، والتهنئة خاصة لكل من يقاضح هذه المنتجات ويبعدها عن منزله نهائيا.
0: كذلك نحن نقولش عيدش مبارك من السالمين الغانمين إن شاء الله.
1: أيضا في موضوع مقاضعة هذا على الجهات المختصة نتحمل المسؤولية. يعني في مقاضعة ناس كثير يقول ما أدري كيف المقاطعة وكيف ما مقاضعة، صح انقضى الوسائل بالكثير في وسائل الانترنت، لكن في كثير من الناس البسيطين لا انترنت لا تلفونات ذكية، يعني لا شاشة لذا واجب إذا تجار ما أفقوا شاء الله في نفسهم على الجهات المعنية أنت راقب هذا الشيء. أيضا طبع اللوحات الطويلة العريضة لتعرف ما هو المقاطع وما هو البديل عن ذلك. كما أيضا ندين على ما قلتوا أن الترويج في ساحة ميدان السبعين هكذا مقاطعات الشعب اليمني لا يقبل إطلاقا. يعني إذا كان الشعب اليمني اتخذ من السبعين ساحة لعزته لكرامته لسيادته، كيف أنه يقبل أنه يتم الترويج للمنتجات والمقاطعة؟
2: فعلا، وإحنا بدورنا كوسيلة إعلامية واستشعارا لأهمية هذا الموضوع ولو على سامي يقولوا ولو على رؤوسنا عادي، المهم ان احنا بنقول كلمة حق وشيء احنا بنبصر انه من المعيب والمخزي بهذا الشيء فبنقوله وبنخاطب المعنيين، وان شاء الله انه يكون في تجاوب ويعرفوا انه هذه اللوحة مستفزة للشعب اليمني بشكل كبير انه تروج المنتج مقاطع، خصوصا إن السيد كثف في حديثه الأخير من الدروس حق ذو الحجة على المقاطعة، فيعني ما نشيش كأن إحنا بنتحدى السيد مباشرة. عموما يا راية الإسلام شكرا لش وعيدش مبارك.
1: وهذا الموضوع لا يعنيكم صدق كجهات إعلامية، فلحنا ننصب سالفنا عبركم إن إحنا ما نقبل هذا الشيء في شعب يمني كشعب يحضر أبنائه ورجاله في كل ساحة السبعين في كل جمعة وفي كل مناسبة. نحن لا نقبل بهذا الشيء إطلاقا.
2: نعم فعلا، وهذا مش غريب على الشعب اليمني إنه يرفض هذه المظاهر، يرفضها تماما. فشكرا لش يا راية الإسلام، كل عام وانتي بخير وكل عام وأسرتش الكريمة بألف خير.
1: ونكب ألف من وطلعوا لنا هيا شعبي سارع.
2: هيا شعبي سارع إن شاء الله تكرمي يا راية الإسلام، وشكرا على اتصالك. في أمان الله. لو نستذكر يا سندس زمان أجدادنا الأولين، قبل ما نتكلم يعني قبل طبعا المقاطعة وثقافة المقاطعة، كانوا جعلتهم حق العيد كانت جعلة بسيطة، عدوا دخش، عدوا تنفاش، أيوة عدوا
0: تنفاش توهم،
2: أيوة والحاجات الجعائل الشكاليت العادية هذيك الذي
0: لا قد اشتروا أبو بقر خاص،
2: أيوة يعني هذا قدهم مظلطين،
0: أيوة قدوا الحالي،
2: أيوة فكانوا بسيطين وكان ببركة وكان به ألفة، وما كانش يقولوا بيت فلان بيفعلوا تنفاش ما عنسش نسلم عليهم أو حتى نعايدهم، لا ما كانش عندهم هذه الثقافة. يعني الجعالة مشي حاجة أساسية في العيد، طالما أنت ما قدرتش أنك توفر البديل، لنفترض ما قدرتش وما معك في يدك إلا المقاطع، تدي مثل ما كانوا أجدادنا. طيب لا تديش، أنت مستحي أنه هذه الثقافة قد عاف عليها الزمن، لنفترض انه خزات اديتهم فاش ولا توهم ولا دخش ولا من هذه الامور، كعكوا وثلاجه قهوه ولا ثلاجه شاهي، والله ما حد يعتب عليكم ولا تكسبوا اثم المقاطعه في عيد الله انه تشتروا الحاجه المقاطعه. استغرب لما يجوا الجهال ومثلا وفي يدهم الجعاله او شكاليت من البيوت الثانيه، واطنن أبصر مثلا سنيكرز او مثلا باونتي او جالكسي جواهر، هذه المنتجات المقاطعه، أظنن أقول ما لحد بيشتري من هؤلاء الأشياء المقاطعة. يعني قد الموضوع نقول قبل طوفان الأقصى كان عادة الناس ما قدوا مشتارين بالمقاطعة، صح. مع أنه إحنا عارفين بها منذ انطلاقة المسيرة،
0: لا.
2: لكن بالفئة كانت فئة كبيرة ما كانتش تؤمن بالمقاطعة، آمنت بالمقاطعة مع انطلاقة طوفان الأقصى الذي كانوا حتى الملحدين المسيحيين الحاخامات اليهود كانوا بيقاطعوا وما زالوا بيقاطعوا، ونجي نطنن أنه إحنا عندنا اللي هم مسلمين ويصير يشتري المنتج المقاطع أو الشراب المقاطع أو الجعالة المقاطعة، حاجة توجع القلب والله. يعني إحنا لما بنتكلم دحين مع المستمعين بنتكلمها بالعامية وبنطرحها باللهجة البيضاء، ما عاد بنتكلم باللغة العربية الفصحى ولا بننمق الكلام ونجمله، بنتحاكى وعلشان توصل للناس كلهم، توصل لأكبر شريحة ممكنة، إنه المقاطعة الاقتصادية ما منها إلا البلاء، والله ما منها إلا البلاء. السيد حتى تطرق في أحد دروسه حتى جوانب صحية، حتى من الجوانب الصحية منتج مقاطع والله إنه بيفعل كوارث في أجسامنا وفي أجسام أبنائنا، المواد الحافظة، المواد الملونة، هذه الأمور الذي بيأكلوها الجهال بطريقة يعني ما بيبصروش عافية بعدها، رجعوا يقولوا ليش الجداد يعني الجيل الجديد مناعته ما بش صفر، والأولين ما شاء الله عمرها 60 سنة 70 سنة وبتقدر تخطأ وتصير وتجي وتعاني روحها، وهذا لك عاد عمرها 15 سنة عاد عمرها 10 سنين ما عاد بتقدرش تتحرك، بتصيح من عظامها بيوجعنها، ما عاد بتقدر تعاني، ما عاد بتقدر تقوم، ما عاد بتقدر تصير البقالة أو تصير المدرسة، بسبب إيش؟ بسبب هذه المنتجات الخارجية اللي بتجي وما منها إلا دمار الصحة على أجسادنا. احنا نواصل الكلام معكم مستمعينا الكرام، لكن حاليا بيقطعنا فاصل، وإن شاء الله نحن الفترة لكم عن بقية ساعة كاملة لكم اتصالات ورسائل، وعنقرأ إن شاء الله الرسائل ونستقبل الاتصالات ونسمعكم أنتم بالدرجة الأولى. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو قشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم. صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
13: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد نحن معكم في هذه الفترة الصباحية أعياد وجهاد على أثير إذاعة سام اف ام، ونحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا باليمن والبركات وبالصحة وبالعافية. مستمعينا الكرام، نستقبل مشاركاتكم، اتصالات ورسائل، ومعنا هنا اتصال. نقول ألو. ألو ألو، الصوت بعيد قوية
1: للحين.
0: والله ما زال بعيد، بس بنسمعكم بشكل يعني بصعوبة. من معنا؟
1: معكم ضيف الله الصبحي.
0: أهلاً يا ضيف الله. ضيف الله تفضل.
1: حياك الله. والله أول شيء صب عليكم أهلي طاقم أهلي باتسام أفهم كامل دول عيد الأضحى، وقول لهم كل عام وانتم بخير، وأيضا الشعب اليمني والسيد القائد حفظه الله ورعاه، والقيادة السياسية كاملة، وكل من يسمع هذه الإذاعة، وكل إنسان وطني يحب في هذا الوطن يسمع هذا الإذاعة، نقول له كل عام
2: وأنت بخير يا حفظ الله. ما رأيك بالذي لا زالت البضائع المقاطعة متواجدة في جعالة العيد عندهم؟
1: والله نقول أول شيء الله يهديهم، هذا أولا هذه قبل كل شيء. ثاني شيء هذا يعني بيساهم في قتل آلاف المسلمين، فنقول حرام. يعني يقولوا مصلحة في دارك عيب في دارك، هذا مثل يعني مثل
2: صحيح. نعم
1: أيوه. ما أمسى في جارة أمسى في دارك
0: فعلا، وما نشيش نستسهل أو نأخذ هذا الموضوع باستسهال، لأنه قد ما حد داري ما يوقع له في قادم الأيام، لا سمح الله يمكن يرجع واقعنا مثل واقع غزة، ما حد داري ما يحصل معه. ففعلا هو مهم جدا ان احنا نستشعر بالاخرين، وان احنا نسعى بكل جهدنا ان احنا نقاطع العدو في على كل المستويات وعلى كل المجالات، ومنها المقاطعه الاقتصاديه كما تحدث السيد القائد في محاضرته.
1: والله انا هذه المقاطعه هذه، والله انا اقول سنة اذا ما كتبت في كلامي اكثر البيوت يعني موجوده في اكثر فيها اكثر بضائع المقاطعه، ولو يعني انا ما انزل شفت اقول انه مش موجود في بيتي، اكيد لا موجود، لكن نقول ان شاء الله هدايه.
0: بنبذل الجهد، بنبذل الجهد والله بيطرح البركة، بنبذل الجهد والله بيوفر لنا البديل. أكيد أكيد.
1: أنا في حال كل إنسان نقول له خليك بسيط، خلي يعني اكتفي ذاتيا، على قولة تمثيل ما أنت مستحي. هذا كنا زمان نصير عند ناس أنا أعرفهم تمام يعني ما يدوا يعني جعالة عيد ما والله ما كنت أطعم جعالة عيد عندهم، إنما كانوا يعني بعض الحين هذا يجي موسم العنب عندنا في كاولن
2: يقدموا العنب،
1: يقربوا عنب وتنفاش وعصي.
2: ما شاء
0: يا سلام. وهل بتعترضوا ولا بتنتقدوهم؟ هل بتنتقدوهم انهم قدموا لكم هكذا؟
1: والله انا ساكت من اللي جعل حاليا.
0: أيوه.
1: للامان طعمها يعني يزيل البركه،
0: وما بتشغرش البط.
1: ما بتشغرش البط، ما ساعة الجعاله هذه يعني يقول لك كل شوي وقد بطك وجعات يعني تبر.
0: فعلا فعلا،
2: شكرا لك.
1: حل زي ما تقول لك البلح التمر هذا كذي صاحب حل يجي كان زمان يعني، وهم نفس الوقت يعني تنفاش يعني، وحال حال وعنب
0: سواء وخير وبركة. وسبحان الله سبحان الله، بتوقع هذيك الأيام النفوس فيها طيبة، وبيطرح الله البركة في جعالتهم وفيما معاهم.
1: أكيد والله هذه يعني قبل ما يعني أقول لك لو أقول لك إنه من قبل ما تقول لهم مقاطعة اقتصادية، من قبل ما أسمع حاجة اسمها مقاطعة اقتصادية.
2: نعم.
1: وشنو من ذا الحين؟
2: نعم.
1: أنا قلت لهم يعني زمان، وعلى ما أعتقد أنا عادي من الآن، بس إحنا الآن ساكنين في سنة ما أعرف إيش عندنا فيها بالله.
2: نعم، شكرا لك وشكرا لمشاركتك الجميلة.
1: شكرا لكم وشكرا للمستمع.
2: في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام مشاركة هاتفية نقول ألو.
1: صباح الخير.
0: يا حيا صباح النور والعافية متقية.
1: تسلمي راسي منور قلوبكم الغالية على على مذيعة تنزلنا نحن تكنون داخل تجي.
0: تسلموا والله يحفظكم.
1: وانت اللي قريبك مني اسمك اللي برزك.
0: يو والله يحفظك.
1: وانت اللي قريبك مني والله نحن تكنون داخل تجي.
2: يما تقية بطلوا محانكة.
1: ها يحفظك راسي وينور قلبك بعد وعكم
2: يا رب.
1: هذا يرجع على هرجتي المرض الذي ياكل وجعاله.
2: والله انه هذا
1: مع المعسليات البليات العادية كان لا عدو زبيبة ولا حاجة لا معسل ما أذكر ما فيه ما منها ولا علية أبد ما تبتينه ما الأمر والتسومي من هذا البرزي دمدري ما هذا ما أنت على أنا الحمد لله منها ما ناكل من هذا والله العظيم أنا أكلت ولا أنت ولا أنا بنتعبد إلا
2: طيب.
1: عزيزاني
2: يما تقية
1: ايش
2: تكم تقولوا لنا كيف كانت الجعالة حقكم زمان وعاد أنتم صغيرين
1: يا جماعه انا ربكم يا هذيك الله يشيلها الله يرحمها ويجعلها في الجنه قد ما عاد
2: الله يرحمهم
1: تعلمنا قلي توهم
2: توهم
0: توهم
1: ايوه وقلي قلي
2: ايوه قلي
1: ايوه وانا بتاجي انت قلها هذا هذا جعل قلت هذا الالمي اجمد مدين هذا
0: ما شاء الله ويقع فيه انضع فيه انحلق
1: مكسر قوضع
0: ايوه
1: على التوهم ونخلي لي عيد رمضان بعيد عرفه ما شاء الله يعني والله ما قطعنا الجوبع هذا القليل كان نجيبنا في الواصل
0: ما شاء الله اما التوهم يوم متقي والله انه عادوا صدق عادوا الى الان معانا عمتي الله يديهم العافيه فعلوا توهم ما نتهاتف على مهاتفه
1: والله انه صدق يا اهلا وبيه نور قلوبك يا غالي
0: الله يحفظكم
1: ونهني نفوسنا ونهني خواتي حوري وفوزي ونوري قول لي اني مزوجة كلنا قد هنا معولك ما عبتش معنا حد واخي وما عبتش ما بيجي جالك راجع يعني ابن الله جالك بكها
0: الله المستعان ذن نسلموا متقية
1: اجل عاد من اخر الله اعلم وقبلت الاختي ازية قال كده انت فين الخوات كني اللي عندك
0: ما شاء الله
1: زوجية ونورية وانا بزنزل اللي عندك الهربان وبناتك
0: ما شاء الله الله يدي لكم العافية ويدم عليكم الله
1: ينور قلوبكم ويدي لكم العافية
0: وإياكم سلموا
1: نسلم عليهم كلهم مني الله يحفظكم
0: الله يحفظكم ويسلموا
1: وأنتم بخير في إذاعة
3: كامل بصحة وسلامة يا رب
0: وأنتم بصحة وسلامة
1: لا كلهم بين عزعزي لا سلطان لا علي غرام لا كلكم الصدق لله أن أنتم مناظر
0: سلموا بارك الله فيكم يوم التقية الله يدي لكم العافية
1: قال عبد الحلال يا قال الأمة القرآني قال لك لم يعني زمان تمسك بالدين الإسلام مع هو اللي عليها الدولة هذا في عود الكلب ومن يعني من عبد العزيز كتب منظري أبو منظري ماولم لو ما قتل الإسلام قتل حتى في تنوم أنا أسمع حالتك مرحلة
0: نعم سلموا حسن استماعكم ومتابعتكم سلموا يوم التقية الله يحفظكم شكرا على حسن استماعكم ومتابعتكم والمشاركة
1: أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على الجهود النظر للإسلام جادوا الإسلام ولكن الإسلام أتحي لكم الله مهد المشاهد ولكل الجزارة التخلية ولكل الوطن لأن اللي شبه المكة السجين عيوننا تاهر اللهم الصف
0: تحية لكم
1: وإحنا السند والله ما عندي يمثل به
0: نعم شكرا لكم شكرا لكم وتحية لكم كذلك مع الله
1: تحية لكم ولنا ولجميع الأمية أحفظك ربي يا خير
0: إياكم مع الله
1: دعني المخرجة من المخرجة
0: ابتهاء
1: حياها الله فصا ربي ونور قلبها تني عليك
0: سلموا
1: تهني اللي
0: سلموا وهي بتهنيكم كذلك بالعيد ودرد لكم السلام سلموا يوم التقية
1: حتى العيد حتى على حاجة ولا مدرعة
0: على ذوقها يا ابتهال بتحي المي تقي الزامل على ذوقش سلام الله يحفظكم وإياكم في أمان الله مستمعينا الكرام المقاطعة للبضاعة الاقتصال الأمريكية الصهيونية التابعة للعدو المتواجدة للأسف في الأسواق الذي للأسف إلى الآن نشاهد إعلانات لافتات كبيرة في شوارعنا في ميادين متواجدة هذه اللافتات المروجة لهذه البضاعة الاقتصادية المقاطعة. إذا مستمعينا الكرام، الهواء هو هواكم والمجال هو مفتوح لقراءة رسائلكم على 720-991-991 أو اتصالاتكم المباشرة على 3-222-653، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 01. قولوا لنا ما رأيكم في الذي إلى الآن لا يزال يوجد هذه البضاعة المقاطعة في جحالة العيد أو في مناسبات العيد من مشروبات وغيرها، كذلك من تحبوا تهنوا بهذا العيد ونحن في ثالث أيام هذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك. جند الكرم
2: والرجال الكرم نحمد الله. لذلك رسائل بتقول عيد أضحى مبارك عليك أختي آلاء والمخرجة، ونهنئ السيد القائد عبد الملك، ونهنئ الجهاد الجهادين في سبيل العزة والكرامة، ونهنئ العميد يحيى سريع. وبالنسبة عندنا العيد قوة القوة معكم دروب الوطن من ريف باجل، وطلعوا زامل العيد في الساحل الغربي. شكرا لش، وكل عام وانتي بألف خير. رسالة بتقول السلام عليكم، لحظة، طيب السلام عليكم، معكم الأخوات مرتفعة جبال وصاب الشمخة، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير يا طاقم سامة المتميزة والفريدة، وكل عام وأنتم من إبداع إلى إبداع، ونهنأ بالعيد قائد مسيرتنا، وكل عام هو تاج فوق رؤوسنا، ونهنأ المشاهدين في كل الجبهات، ونهنأ الشعب الفلسطيني وكل عام وهم المنتصرين، نطلب زامل إلى الجبهات سلمي لنا على فردوس لو سمحتين، وتحية لكن الغالية آلاء وسندس والمخرج، الله يحفظكم والله تدورين وصاب. كيف تدور؟ تنورين وصاب، غلطتي وبتقول كتبت تدورين وصاب. عموما شكرا لكن اسمها وصاب منورة بأهلها وبناسها أكيد. طبعا أنا تواصلت مع زميلة فردوس، بس يعني الوضع عندها شوية من شغلة فما قدرت إن هي تسجل، لكن إن شاء الله قلت لها سهل ولو للأسبوع القادم لا بأس لا مشكلة، المهم أني توصل لكم رسالتها ومباركتها بالعيد. رسالة تقول يا صباح الخير والسعادة عليك أستاذتي الغالية ألا، وكل عام وانتي بألف خير، تلهن الحياة عليكم بس أنت بالقلب أستاذتي الغالية، ولك تحية خاصة من الوالدة ومن آلاء الصغيرة، يقولوا لك عيد مبارك، وتحية للمخرجة وسندس، وكل عام وأنت بخير وسعادة، وأتمنى يمسك معي الخط، مع تحيات مها العواضي من إب. يا مها كل عام وأنت بألف خير. على فكرة بتقول آلاء الصغيرة سمت بنتها آلاء علشان اسمي آلاء. كل عام وانتي بألف خير يا أم آلاء، وكل عام والوالد بألف خير، وآلاء الصغيرة إن شاء الله تكون بألف ألف خير وبعافية يا رب.
0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا؟
4: أسيل هتاري من نيسان.
0: حياش الله يا أسيل.
4: آسيا.
0: آسيا حياش الله يا آسيا، كل عام وانتي بألف خير.
4: كل عام وأنت بألف خير. أنت والأستاذة أنا، كيف حالكم؟
0: الحمد لله وعيدش مبارك
4: على الجميع إن شاء الله، الله يحفظكم.
2: شكرا. من تكلمينا يا آسيا؟
4: من وصاب العالي.
2: ما شاء الله، وكيف هي وصاب؟
4: الحمد لله، اللهم له الحمد على هذه الأمطار الغزيرة التي نمت على بلادنا، اللهم له الحمد، الحمد لله خضراء.
2: أنت دارين عندنا ما بش مطر؟
4: الحمد لله، إحنا وقع يوم الوقفة، خرجت لمو من أمس والله، إن العيد عندنا هم عيد وبعضهم يسلمون.
2: ما شاء الله، يعني تنصحين نجي نعيد عندكم في وصاب؟
4: يا ليت، تعالي.
2: ببقعة النجلس.
0: ماذا الحين؟
4: ماهين؟
2: ببقعة النجلس.
4: أيوة بو موجود، بقلوبنا لكل ساعة.
2: يلا ديك العافية. الله يعافيش، يعني قصتنا كذية فندق صغير نجلس فيه كذية.
4: أيوة إيه أيوة.
2: به كل شيء.
4: وتترعون معانا.
2: نترعوا خلاص، وإحنا موافقين.
4: ايوه لكن بس والله ما نحني نخرج كنت في الارض.
2: كيف؟
4: ما نحني نخرج كنت في الارض.
0: احنا نخرج احنا نمد يدنا معاكن، وما شاء الله هنيت لكم، ذا الحين العيد عندكم عيدين مع المطر. أيوة. والاجواء الجميله والخضره الحاليه الذي ادقع والعيد.
4: ايوه الحمد لله، اللهم له الحمد، يا نسجل عندنا
0: ان شاء الله. كده انت بتحانكيني يا آسيا، بتخرج عند درعوين ومطر وخضره وحلاء وزد عيد، ما شاء الله.
2: الله يهنيكم،
0: الله يهنيكم فعلا يا آسيا، وشكرا لش. ما انت حبيت تهني بهذا العيد؟
4: أنتن أحبباتي الله يحفظكم ويديمكم كل عام وأنتن بألف خير وأنتي
0: بألف
4: سلامة وعافية.
0: وأنتي بألف خير سلمي وشكرا على تواصلك ومشاركتك الجميلة.
4: والله شو بصنيش من غفلة بتجن عندنا.
0: إن شاء الله بإذن الله.
4: أي حين.
0: إن شاء الله إذا تسهلت.
4: ان شاء الله باذن الله عندنا لو تطلع ان شاء الله باذن الله.
2: يا آسيا قبل تبصري ان احنا مرابطات في الاذاعه ما بنستر نجي لا هنا ولا هنا.
4: اه يا ليش والله كل ما شاء الله عليكم مرابطات في الاذاعه في الاذاعه مجاهدات بكلمتكم الصادقه الله يحفظكم.
2: طيب انت طيب انت يرضيش ان احنا نفلت الاذاعه ونجي ونسافر لعندكم؟
4: لا والله والله ما يرضينا التغيير يعني لكن قد نشوفكم عادي.
2: خلاص افتهنين وعيشين اجواء العيد على نيتي انا وسندس وبتهال. موافقة؟
4: الله يحفظكم تمام.
2: الله يكتب أجرك ويسعدكم يا رب.
4: إن شاء الله راح جيلها صنعة بإذن الله وجيل عندكم للإذاعة بإذن الله.
2: حيا بش حيا.
0: الله شكرا لك يا آسيا.
4: الله يحفظك ويدي لكم العافية والله ما تحلى الجعالة للإذاعة صواتك وإذاعة سميتين.
0: اسلمي اسلمي بارك الله فيك.
4: والله إن أنا أحب أشارك معاكم في مسلسل ظهيرة بس يعني يجي من الغداء ويعني وانت تعرفين رعوية معانا يعني والله ما
0: عليك الله يعينك إن الله يعينك نكتب أجرك والحمد لله إنه يعني أصواتنا بتوصلنا عندكم تسمعونا والمواضيع التي إحنا منثيرها إن شاء الله إني تكون بتنال حسن إعجابكم
4: إن شاء الله بإذن الله. والله نحن نستمع إليكم واصل رغم يعني أن إحنا معانا شغلة في الأرض ومعانا شغلة في البيت إن إحنا نستمع إليكم واصل والله العظيم.
0: شكرا لك
4: إذا عدتم بدأت إذا عدتم ما يكنتني حتى برنامج إننا نسل الجوال معي وسمعه في بنيس
0: ما شاء الله. الله يكتبش الأجر سلمي وهذا من حسن استماعش لنا شكرا لك
4: من حسن تعاملكم معنا. الله يحفظكم جميعا طاقم إذا عسام وكل عام وأنتم بخير كل الطاقم وأخص بالذكر سلطان السبيح وعمود الشرف وعبد الحافظ معجب.
0: شكرا لك وعيدش مبارك مرة ثانية.
4: يلا مع السلامة.
0: مع الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله صوتك مرة ثانية بإذن الله.
0: شكرا لك مع الله. 7-0-9-9-1-9-9-1 نستقبل رسائلكم ونستمر بقراءة 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم. وهنا رسالة تقول من العائدين السالمين عيد أضحى مبارك كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعز وكرامة ونصر وتمكين وبثبات فاتحين وحجاج زائرين. تهنئة نرسلها إلى سيد القائد يحفظه الله ولكل المجاهدين في جميع جبهات المحور كل عام هم من نصر إلى النصر. والتهنئة لكن العزيزات آلاء وسندس والمبدعة الراقية ابتهال. وأوصلي تحياتنا وتهانينا للأستاذ فردوس وتطلب زامل عيد النشامة من قاهرة الأعداء.

مستمعينا الكرام، ننوه لكم لمن يرغبون في المشاركة مع الأستاذ عبد الحافظ معجب في برنامجه على مسؤوليتي، بأن الحلقات تبث يوميا على الهواء مباشرة عبر إذاعة سام اف ام عند الساعة 10 مساء طوال أيام عيد الأضحى المبارك. تواصلوا عبر الرقم الثابت 01-3-2-2-6-5-3 الساعة 10 مساء، بيكون موجود معكم وبيستقبل اتصالاتكم بالتأكيد. ولمن أحب أنه يستمع إلى البرنامج في أوقات مختلفة، طبعا البث المباشر الساعة 10، الإعادة الساعة 11 صباحا، وكذلك الساعة 4 عصرا بيكون الإعادة لبرنامج على مسؤوليتي للإعلامي عبد الحافظ معجب.

0: أقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك وكل عام وأنتوا بخير. لو سمحتي يا سندس مهندس السندس قولي لنا برقم الدكتورة البيطري وكرري من شان أكتب ضروري جدا جدا. صح أنه خارج موضوع الفترة لكن أنا شتيب ما دام أنه ضروري جدا جدا. رقم الدكتورة البيطري الذي طلبه في الرسالة هو 37564560. الرقم مرة ثانية وإن شاء الله أن أنتوا بتكتبوا 37564560. تفعلوا للرسالة أو اتصال في وقت ملائم وبإذن الله أنه أرد عليكم والشفاء لثروتكم الحيوانية.
1: طبعا أنا ناسي يا سندس أنه اليوم جمعة. أنا مش متعودة هجي أستلم دوام جمعة. جمعة مباركة للمستمعين وعادة بيكونوا طاقم العمل في هذا الوقت الزميلة العزيزة السندس مطهر ووالدها العزيز الله يديلهم الصحة والعافية والدنا وأستاذنا ويعني ما نقول الله يجبرنا بعافيتهم ويجبرنا براسهم الأستاذ عادل مطهر لهم كل التحية. فعلا ما بنحس بهم إلا كأب موجود معنا في الإذاعة وحنجي على بنات الإذاعة قوية الصدق. فالله يدي لكم الصحة والعافية لهم بيسمعونا كل عام وهم بألف خير وكذلك الزميل جمال عادل المطهر بيكونوا موجودين. فاليوم حسيت فعلا أنا ذكرت اليوم أنه هي جمعة وأنه الفترة بتكون فترة زراعية بس يعني اختلف مع جدول العيد.
0: نعم
1: وهي متعودة يكونوا أبوها جنبها اليوم أنا جنبها وأنا متعودة هذا الساعة كل جمعة أنا في البيت مش أنا في الأستوديو. عموما جمعة مباركة مستمعينا الكرام.
0: نعم فعلا الجمعة وزيد عيد يعني معنا إجازتين المفروض أن يحتسب يعني ما حد يجلس في البيت لو سمحتوا هي جمعة. حاولوا أن تخرجوا وتخرجوا أطفالكم أولادكم حسسوهم بمعنى العيد. اتصال نقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي من معنا.
2: مبارك وجمعة مبارك وكل عام أنتم بألف صحة
0: وأنتي بألف خير وعافية. من معنا؟
2: جيهان.
0: حياك الله يا جيهان. خلاص تقول لنا ما معنى اسمك يا جيهان.
2: حياكم الله. والله ما عندي خلفية.
1: أنا بحثت على اسمك وأنتي ما بحثتيش. أنا عرفت إيش معنى اسمك يا جيهان.
2: إيش معناته؟
1: الاسم اسم فارسي ما هوش اسم عربي ومعناها الدنيا أو الكون.

0: في كل مكان. شكرا جزيلا لكم، أتمنى أن أسمع جامل، أي جامل على ذوق آلاء، أنا عارفة إيش تحب آلاء من جامل.
1: اللي هو؟
0: على الرحمن.
1: على الرحمن، أي والله إنه يعجبني.
0: يا ريت
1: على الرحمن.
0: يا الله يا ريت.
1: إن شاء الله تكرمي وابتهال تفتح الزامل. مع السلامة.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام صحة إف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر، كل عام وأنت إلى الله أقرب، وكل طاعة وعلى طاعة أدوم، ومن الجنة أدنى وأقرب، ولسنة النبي ألزم، ولحب اتباعي أصدق. كل عام والسعادة لا تفارق روحك الطيبة أستاذتي الغالية آلة أحمد والأستاذة سندس، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف ألف خير، وعيد سعيد على مخرجتنا المبدعة ابتهال، عيد مبارك على أسرتي كافة، كل عام وهم بألف خير. المقاطعة مهمة جدا وخاصة في فترة العيد، فضروري جدا أن نقاطع جميع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، والسيد قد ركز على هذا الموضوع، وانت قد كفيتي وفيتي، واصلا يا أستاذة ألك قد نحن قد معنا بدائل في كل شيء نحتاجه، فيجب أن تكون المقاطعة حاضرة معنا في كل وقت في أفراحنا وأحزاننا. وأقدم تحية عيدية للبنات المشاركات، أماني حمران ووجدان وحياة وأقلام، كيف هو كاتيا وجمانة وأماني الريمي، وكيف أماني وأماني عادل والبتول إبراهيم، كل عام وهن بألف خير، وتحياتي لبقية البنات كلهم باسمه وصفتها، وأطلب زامل سلمت وتوليت معك غزة الحسني، وتحياتي وأشواقي للجميع ودمتم سالمين، كل عام وأنت بألف خير يا غزة.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو.
0: حياك الله، من معنا؟
1: حياك الله يا أستاذ السندس، كيف أنتي وكذا أستاذ آلة؟
0: الحمد لله في خير.
1: معش تسبيح.
0: حياك الله يا تسبيح. بنقرا رسائلش ونقرا شعرش ونقرا جميل تواصلش معانا. حياك الله يا تسبيح، وعيدك مبارك.
1: كيف انتوا؟ عيدكم مبارك
0: على الجميع بالخير والعافيه. الحمد لله،
1: كل عام وانتم بخير
0: وانتي بالف خير. سمعتي ما هو موضوعنا؟ ما رايش وما رسالتش الذي الى الان بيوجد بعض البضائع المقاطعه في جعالة العيد عنده؟
1: نقول لهم استقوا الله بحق الشعب الفلسطيني، يعني بالدماء ده الذي بتصير، وفي الأخير تجي تشتري مقاطع، يعني لا له بيضر بصحتك وبجسمك، استقوا الله. يعني احنا عندنا هنا في صعدة والله العظيم من الكثير ما بيقاطع، ويعلم الله يعلم الله ان كل المحلات ما بتقاطع.
0: الله المستعان،
1: اشياء يعني بخلوا بطون تغلي بصراحة.
0: الله المستعان، إذا التاجر ما بيتقيش الله فعلينا إحنا الذي أنصر نشتري نتقي الله.
1: أي والله العظيم إني كم المال بندخله، والحليب النيدو والعصائر والشوكولاتات مكانها، وبين أقول اتقوا الله بين يقولوا اشتري وريحي لك من هاني.
0: علينا توجه رسالة لكل من بيصير يشتري، إذا التاجر ما اتقاش الله وما بعتش بعض البضائع المقاطعة في من متجره، علينا إحنا كمستهلكين لما ندخل هذا المتجر ما نشتري، نشتري البديل، نشتري المحلي، نشتري المتوفر غير المقاطع.
1: اي والله العظيم انها سوق الخميس ما شاء الله بيوفي ويكفي، واني اتمنى ان اكون هناك في صنعاء، يعني ازور سوق الخميس. اني بين معنا هناك اقارب في صنعاء، وبين اقول سيروا سوق الخميس انتوا عتبصروا ما في ما شاء الله منتجات محليه ضخمه
0: ما شاء الله. يا تسبيح، من تحبي تهني بهذا العيد؟
1: أول شيء أهني قاعدة ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأهني كل المرابطين والمجاهدين في الجبهات، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. كمان أزف التهاني والتبريكات إلى صديقتي الغالية شمس الدولة بمناسبة الزفاف، وأقول لها ألف ألف مليون مبروك، ودام الله السرور زواجة الدهر إن شاء الله. وتحية لسيا سندس والآلة. وين هي أستاذ آلة؟ ما سمعت صوتها.
0: إذا متواجدة متوفرة آلة إذا.
2: أيوة معكم.
1: سمعت يا الشعر أمس عجبت.
2: كيف؟
1: الشعر عجبت.
2: أيوة أمس. أنا أنتي دارين أنا روحت وقريتها على أهلي، قلت لهم بسروا تسبيح كتبت لي شعر.
1: ما شاء الله.
2: صح الله لسانك.
1: كتبت أنا ومرة أخي ساعدتني شوية، قالت ما تشتي ما مشي، قلت اشتي للأستاذة آلة الصدق.
2: صح الله لسانش وصح الله قلمش، وشكرا على مشاعرش الطيبة.
1: الله يحفظك ويكتب أجرك ويكتب أجركم جميعا،
2: يكتب أجرنا جميعا.
1: والتحية للأستاذة اتهال المخرجة، وكل عام وأنتم بخير في أمان الله.
2: مع الله، مع السلامة.

0: مشاركة هاتفية نقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا؟
1: وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: على الجميع بالخير والعافية.
1: هني يا سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: وطاقم سان إفن.
0: شكرا لكم.
1: شكرا
0: لكم. في أمان.
1: ومعكم أبو وليد من رابط في جبهة الضالع.
0: ما شاء الله، حياكم يا أبو وليد، وعيدكم مبارك وكل من هم معاكم.
1: وأنتم كذلك إن شاء الله عيدكم مبارك.
2: كيف العيد في الجبهات؟
1: الجبهات قوة.
2: ومرابطين ما ترجعوش؟
1: ها؟
2: مرابطين ما ترجعوش؟
1: أيوة، إحنا عيدنا هنا في الجبهة إن شاء الله.
2: سلام الله عليكم، سلام الله على ثباتكم وعلى صبركم في كل
1: وأنتم عليكم
2: الأوقات
1: إن شاء الله، ونشتي زامل عيادنا جبهتنا.
2: تكرموا إن شاء الله، تلبي لكم الطلب ابتهال.
1: والزملاء كلهم يسلموا على طاقم سامفن.
2: وصلوا لهم تحايانا وسلامنا الشديد لكل المرابطين في الثغور عندكم في الجبهة.
1: إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله.
2: بإذن الله، كتب الله أجركم وفي أمان الله.
1: الجميع. الله معكم.

0: ثانيه ونقول الو. الو السلام عليكم. الو
1: صباح الخير لاجمل واروع ثنائي ابداعي انا سندس، كيف الحال؟
0: الحمد لله وصباحك خير وعافيه وعيدك مبارك.
1: كيف انتو؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معكم اشواق.
0: من؟
1: اشواق.
0: اشواق اشواق.
1: ايوه
0: حياك الله يا اشواق، تفضلي. من تحبي تهني بهذا العيد؟
1: فيما يتعلق بالموضوع المقاطعة الاقتصادية مع المشاركة،
0: تفضلي.
1: المبادئ الإيمانية والثقافة القرآنية هي من تحدد الأهداف لمن يحمي لها، فإذا كانت مبادئنا هي من تحكمنا فالفطرة النبية عندما ترى الجرائم والمجازر ترفض أن تدعم من يقوم بها، فالمقاطعة الاقتصادية من أهم ما يجب علينا أن نفعله وهو أضعف الإيمان، فما من منتج أمريكي أو إسرائيلي إلا وله بديل، فإذا جئنا لنرى أهمية المقاطعة وفوائدها فأنت المستفيد الأول، فأنت أولا تحافظ على صحتك بتجنب هذه المنتجات التي إنما تحتوي على عناصر تضر بصحتك على المدى البعيد وربما تسبب أمراضا مستعصية كالسرطان وغيره، وأيضا تساهم في هزيمة العدو وإلحاق الخسائر به باقتصادهم، فهي حرب باردة تأتي مباشرة إلى معاجلهم، أيضا تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم المنتجات الوطنية وتوفير فرص عمل للأسر المنتجة، فيما ينهض بالاقتصاد الوطني لنقاطع، نعم لأجل صحتنا، لأجل أهلنا، لأجل ديننا ودعم اقتصادنا وزراعتنا،
0: نعم.
1: لنستجيب لله ولرسوله، فالقائد أكد وكرر وحذر، ولكن لا حياة لمن تنادي، فمن المفجر حقنا أن يستمر السيد سلام الله عليه في التأكيد على أهمية المقاطعة وخصص الأيام الأولى من ذي الحجة لأجل الحديث عن المقاطعة، إنما ذلك يدل على أن هناك ما زال قصور في هذا الجانب. علينا التسليم المطمئن لله وللقيادة لنحظى بنصر الله والتأييد والتمثيل من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم شكرا لك يا أشواق وجميل طرحش. ألو أشواق.
1: تحية لك يا أستاذة سندس، تحية للأستاذ،
0: والتحية لش كذلك،
1: والتحية أيضا سلموا عليها، أيضا التحية لراية الإسلام وكل المشاركين والمستمعين لإذاعة سامي إفم. ممكن زامل لما نخرج المبدعة إبتهال زامل عيدنا الشامع.
0: عيدنا؟
2: عيدنا الشامع.
0: نعم بإذن الله أتفتح لش إبتهال، وشكرا لش يا أشواق وجميل مشاركتش.
1: العفو.
0: مع الله.

0: طبعا ما شاء الله كل فترة وفترة المنشد عيسى الليث بيدي زوامل حماسية باليستية حقيقة، الكلمات الألحان بترفع المعنويات، وفعلا يعني لما بنستمع للزوامل هذه بتجدد فينا المعنويات العالية، المواجهة بتكون مستمرة. الصدق بارك الله في الجبهة الثقافية الفنية، هذه الجبهة التي تعتبر جبهة عظيمة للأمانة. إذا كان أصلا قبل مدة قابلوا مع عسكري أو جندي من حق المرتزقة، قال لهم إحنا بنضطر نحن نفتح الزوامل حق الحوثيين. عيسى الليث ليش؟ قال علشان حقنا الجنود يتحركوا، ما عاد حركوش من غير هؤلاء الزوامل. فأثرها كبير، أثرها كبير في رفع المعنويات والهمة بتكون عالية اللي هم في الجبهات. هذه الجبهة طبعا مهمة جدا، مهمة بشكل كبير، وبتأثر على العدو وواقع العدو كذلك. عموما هنا رسالة بتقول بأسماء آيات التهاني والتبريكات، نهنئ ونبارك المرشدنا وقائدنا سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحامل راية علي مرشد الثورة السيد مجتبى خامنئي وخلف شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الشيخ نعيم قاسم. أنتم عيدنا وفرحتنا بكم، تحلى أعيادنا وبطلتكم كل يوم عيد، أدامكم الله ثابتين على ولايتكم سائرين على نهجكم المبارك، فلكم الولاء والاتباع كل عام ونحن تحت ظل قيادتكم. وإلى المجاهدين المرابطين في كل الثغور وكل جبهة ومتراس من فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق، من يكتبون بدمائهم الطاهرة فصولا من المجد، سدد الله رميهم وأيدهم بنصره العزيز والتمكين وجعلهم دائما في أعلى الجهوزية واليقظة الأمنية، كما هي لجرحانا العظماء وأسرانا الصامدين وشهدائنا الأبرار. من أخت الشهيد حسين المروني، شكرا يا أخت الشهيد وكل عام وانتي بألف خير.
1: عاودوا المشاركة هاتفية شكلها راحت، عاودوا المشاركة الهاتفية على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبقوا رقم بصفر واحد. مشاركة هاتفية نقول ألو. ألو السلام عليكم.
2: ألو مرحبا.
1: أهلا تفضلوا من معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك.
1: وعيدش كذلك حلا.
2: أيوة حلا.
1: حياش الله يا حلا.
2: أنا حبيت أشارك، أنا شاركت الأمس بس حبيت أشارك بالموضوع ممكن.
1: أيوة تفضلي.
2: اولا يا استاذه الاء والاستاذه سندس، يعني احنا يعني الشعب اليمني قد واعي بشكل كبير، ولكن بعض التجار لا يفهموا هذا الشيء. ويعني هي مساله ضمير، ضمير وانسانيه في البضائع الامريكيه والمنتجات يعني الصهيونيه. فليش احنا ما نعمل بضميرنا ونشوف ايش بيحصل في اخواننا في غزه ونقاطع هذا الشيء؟
1: نعم فعلا، شكرا لك يا حلا.
2: وعد في نقطه مهمه يا استاذه ممكن اجيبها؟
1: أيوة تفضلي.
2: ليش يعني الذي قاموا يعني نشر المنتجات المقاطعة، ليش ما يضيفوا يعني بجانب هذه المنتجات المنتجات الإماراتية وكمان المبيدات الزراعية، ليش مش مذكورة في المقاطعة ولا موجودة في الملصقات يعني تبع المقاطعة اللي منشورة في جميع الأماكن؟
0: والله سؤال وجيه، ونحن نجاوبش عليه، ما احناش قادرة نجاوبش عليه.
2: أنا الآن مش أسألك، أنا أسأل المعنيين واللي هم مسؤولين عن هذا الشيء.
0: أنا أقصد
2: ليش ما يعملوا هذه المنتجات من ضمن المقاطعة، لأن هي يعني تبع اليهود أكيد.
0: فعلا فعلا، يعني أنا أقصد لش أنه سؤالش فعلا في محله، والسؤال مطروح على كل مسؤول
2: هي مسؤولية
0: في
2: الجميع.
0: مكانه فعلا المسؤولية هي مفترض أنها على الجميع متكاملة أكيد. الشعب قد بيفعل مسؤوليته في أنه بيحاول يدور البديل وبيوعي نفسه ويوعي الآخرين.
2: يا أستاذتي الشعب الحمد لله أصبح واعي.
0: أيوة.
2: المشكلة الآن هي في التجار واللي يعني اللي بيوردوا هذه الحاجة وبيعني ينفقوها بأي طريقة عشان ما يخسروا، عشان ما يعني ما يعني حالتهم المادية ومدري إيش. ليش ما يعملوا بضميرهم؟ ليش؟
0: هي هذه بعد اللي علمش أتصدقي إنه اللوحة الواحدة في الشوارع التاجر بدي عليها إيجار مبلغ، ما هيش ببلاش، مش إنه بيعلق ببلاش، المبلغ أن بيصير لمن العائد وإيش بيستفيدوا من هذا العائد؟ إذا طرحوا منتج يمني إيش كان لو طرحوا بدل هذه اللوحة بديل للفيمتو لنفترض، هانا هم عززوا ثقافة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، يعني سما يقولوا يضربوا عصفورين بحجر، يشجعوا التاجر بالضبط، هم يشجعوا التاجر ويكون مكسب للتاجر ويكون يعني حتى المستهلك أنه يلقى البديل.
2: أيوة، ونكتفي بمنتجاتنا يا أستاذاتي، نكتفي بمنتجاتنا واللي بي يعني والله العظيم في منتجات وفي حاجات عظيمة. صحيح. نشجع صحيح. هذه المشارع والمنتجات الصغيرة يعني نلمها ونحاول نحن نساعدهم يعني ناخذ منهم ونشهر هذه الحاجات، لان احنا نفتخر بهذا الشيء لان احنا بنكتفي ذاتيا.
1: نعم فعلا،
2: احنا مش مريعين قد احنا بنفطر حتى للخارج من منتجاتنا.
1: صحيح. نعم، شكرا لك يا حلا.
2: وشكرا معي بسرعه مشان العيد، ممكن
1: طولة المشاركه بس افعليها بيتين لانه هناك الكثير من الرسائل الذي ما قدرناش نقراهم بسبب ضغط الاتصالات.
2: بسرعه ان شاء الله.
1: تفضلي.
2: انا بقول مرحبا يا عيد، طابت فيك الافراح واشرقت في اطفالنا احلى ابتسامه، وانتشر عذر المحبه فيك فواح، والطيور غنت بالحان الحمامه، بالزيارات النفوس تصفى والارواح، والجمال بالدين ما هو بالوسامه، والتصافح يجعل الاوزار تنزاح، تنجلي منا الكابه والسهامه والسآمة، للفقير ولليتيم نفك الاجناح، فسحوا لابن الشهيد عالي مقامه، كلنا نحسن سهول الخير مفتاح، والكبير في اللسان واجبنا احترامه.
1: نعم صح حسن.
2: عيدنا في وصل الارحام فيها الارباح، كل من قدم فباء يرقاه امامه.
1: نعم.
2: بالسماح والعفو ننسى كل ما راح، فيعود القلب ابيض كالغمامه، جارنا في العيد لا نؤذيه جراح، نفزه ويقوم من احلى منامه، والنظافه هي من الايمان يا صاح، الاذى خطأ ببرميل قمامة.
1: نعم.
2: بلغ العدوان بانسعد ونرتاح، وانت في حسرة وذلة وندامة، والتحية للمرابط صبر وكفاح، يا ولي الله توصل السلامة، أعظم الأعياد عيد النصر لا لاح، والسعادة حين نحيا في الكرامة، والسعادة حين نحيا في الكرامة. وتحياتي للشاعر فاجح عامر، وأتمنى منكم زامل حق العيد الجديد ممكن يصلي
1: بإذن الله. شكرا لك يا حلا، وصح الله لسانك.
2: الله يحفظكم صح بدنكم، تحياتي للجميع، أمانة وصلوا سلامنا لأهلكن، الله يحفظكن ويديمك لهم ويديمهم لكم أيضا. وعيدنا لا يكتمل إلا بوجودكم أكيد في إذاعة سام، وبعدين بتأجلوا بعد ترتاحوا من بعدين. تحياتي للجميع، أختكم حلا.
1: التحية لك كذلك، مع الله.

هنا رسالة تقول: المقاطعة لها أثرها أو لها أثر كبير في المجتمع اليمني. أولا تجعل المواطن اليمني ينهض إلى الزراعة والصناعة من أجل الاكتفاء الذاتي. ثانيا المقاطعة هي النموذج العالي إذا كان هناك وعي لدى الناس. ثالثا المنتجات اليمنية لها دور كبير في المجتمع اليمني، فيجب علينا دعمها وأن نتجنب من المنتجات الخارجية لأنها مجرد وسيلة للقتل والدمار لكل الشعوب الإسلامية. فأما بالنسبة لهذه اللوحة يجب حرقها. من بتول الغولي رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونرفع أسماء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. معكم أبو همام وهكام ومشتبة والحسامي واجتزام العيسى الليث، عيدك مبارك يا سيدي.

وهنا رسالة تقول سلام الله عليكم، لا مستحيل يكون في جعالة أو جعالة عيدنا شيء مقاطع، نقاطع العالم كله ويجي عيد وننسى كل ما فعلنا، لا والله سنقاطع حتى لو نموت جوع. ما بالكم جعالة عيد، عيد أضحى مبارك أستاذاتي، كل عام وانتين بألف خير، كل عام وانتين القدوه لنا بوعيكم، كل عام وحضوركم الدائم جميل كجمال أرواحكم، تهنئة لكن غالياتي آلاء وفردوس وسندس وابتهال، وأيضا جميع المشاركات غاليات من جميع محافظات اليمن الغالي، تحياتي لكن جميعا يا أستاذة آلاء، فرحة عيدي معوقة هذا العيد، أمي تعبة أرجوكم تدعوا لها انتين وجميع المستمعات من حوثية حيس المحتلة، الله يديم عليهم الصحة والعافية ويجبركن بعافيتهم. رسالة أخرى تقول طويلة الرسالة، العفو منكم لو أنا أضلت الرسالة وقرؤوها، أنار الله ظهيرتكم، الصلاة على رسول الله، أخواتي ابتهال وألا وسندس حتاكم من عوادة، وكل عام أنتم مجبورين بأهاليكم بالعافية ومتواجين بالنص للأمانة، أنا غبت عنكم وما هم من عوايدي، أغيب عن إذاعة سام بس مريت فترة مرض واختبار إلهي، وأتمنى منكم أن تدعوا لي بشفاء أنتي وكل الأخوات المستمعات والمشاركات الغاليات على قلبي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، أنتم يا أحرار اليمن وكل أحرار أبناء اليمن وسيد القائد عبد الملك. أما بالنسبة للموضوع حقكم، نرفض رفضا قاطعا أن يطرح شيء مقاطع يخدم الأعداء في ميدان الكرامة وميدان الشهداء وميدان العزة وميدان الرجال الذي تنطلق منه الصواريخ والنيران على كل عدو جبان وغادر، وتنطلق القرارات الحرة الأبية، ونحن بالنسبة لنا مقاطعين، وقولوها والله بالعامية أننا أي شكاليد يعني أو أي عصيرات بالنسبة لأبناء الريف عندنا بالدراهمين ما يفعلوش عصيرات للأمانة في العيد، ما بفعلوا إلا شكليتهم الأي شكليت أو شكلياتهم الأيام بس يعني وحلاوة، هذا أقولها للأمانة. نحن مقاطعين بإذن الله سنستمر مقاطعة، نحن قد استمعنا إلى القائد في العشر وهو يخاطبنا عن المقاطعة وعن الله لما قال ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهي كلمة، فلماذا لم نرجع إلى كتاب الله وإلى رسوله وإلى آل بيت رسوله وإلى أعلامنا أعلام الهدى، ونلتمس منهم النور والهداية وملذات دنيا ثانية عمل عن أو عما أو عن الإيمان ثقب الله، والمقاطعة لأعداء الله فيه باقية نفعل لنا في الدنيا والآخرة. تحياتي من المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريمي، حياش الله والله يمن عليش بالصحة والعافية.

0: مبارك كل عام وانت بألف خير. أهنئكم بمناسبة العيد. أهلا وسندس وابتهال وأهنئ صديقتي الغالية فاطمة وأهنئ سيدي وقائدي السيد عبد الملك وأهنئ كل المجاهدين وأهنئ المشاركة دوما والمميزة بمشاركتها حلا. وأما بالنسبة للموضوع, احنا الحمد لله اشترينا للعيد كل شيء, منتج محلي والذي اشتروا مقاطع, فهذا يدل على قلة الإيمان. مع تحياتي نفس الحرية ولو تكرمت ابتهال زامل أقدس مهمة وهديه لآلة. تسلمي وتكرمي إن شاء الله أني تفتح لش الزامل. نقاطع البضائع الصهيونية من يومنا هذا إلى يوم الدين, جيل بعد جيل من أبو لؤي الماخذي, وبيقول المفروض تتدخل الحكومة في مثل هذا الشيء جنب المواطن, اللوحات وغيرها من ابن الماخذي. فعلا احنا بنخاطب وان شاء الله انه يستمعوا, ما نشيش يكون لا حياة لمن تنادي. احنا بنخاطب وبنفعل جهدنا, وكل واحد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يفعلوا جهدهم, وان شاء الله انه ان شاء الله يعني احنا كذا بنأمل انه تعلقت اللوحة والدولة مش داري, المعنيين مش مدارين, علقوها في ظلم في عشي وما حد قد استضاها وما حد قد انتبه لها. احنا نتمنى هكذا يعني نعذرهم, نقول انه حد علقها غصبا عنهم العشي وما قد انتبهوا لها. فأي حد بيسمعنا, احنا نشي نخرج من الفترة هذه وقد احنا في الدقائق الأخيرة, أي حد بيسمعنا ويعرف أحد من الجهات المعنية, احنا ما بنخاطب شخص معين, ما بنقولش فلان الفلاني بعينه, في مخلصين وفي متفانين في عملهم وفي مجاهدين في متارسهم في الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية, كتب الله أجورهم وما بنعممش. يعني إحنا لما بنتكلم ما بنقولش مثلا يا وزارة الصناعة, أو بنقول مصلحة الجمارك, أو بنقول أمانة العاصمة, إن إحنا بنعني شخص بعينه, لا إحنا بنخاطب ونتمنى إنه يكون في استجابة. بنتمنى إنه اليوم ما يكملش إلا وقد المعنيين رسلوا من جهتهم أشخاص يقوموا بإزالة هذه اللوحة. الذي أبصرناها هي لوحة واحدة بجانب 70, والذي هو خاطي من هناك عيعرف أني بجانب الموقف الذي بيوقفن فيها السيارات علشان يدخلوا لميدان 70, ومن جهة الموقف ومن جهة ثانية بتكون حديقة 70, بتكون هناك اللوحة وكبيرة كبيرة عقدر يبصرها أي شخص. فإن شاء الله أنهم يزيلوها, وما نعرفش هل عاد في شوارع ثانية, الله أعلم. بس إحنا بنتكلم على الذي إحنا بصرناها بجانب ميدان 70. يعني إحنا نعرف أن اللوحات اللي هناك إذا ما كانت تجارية بمنتجات محلية بتكون لصور شهداء, بتكون لقادة, بتكون لفعاليات ومناسبات مثل ما هو الآن في ميدان 70 والكل عيد الولاية الذي يصادف في 18 من ذي الحجة إن شاء الله الخميس القادم تقريبا يوم الخميس. فإحنا مقبلين على عيد الله الأكبر, عيد الولاية, عيد الغدير, واللوحات بدأوا كتب الله أجورهم أنهم ينشروا على كلمات للإمام علي وتذكير لأنفسنا أنه إحنا مقبلين أيضا بعد عيد الأضحى عيد الله الأكبر الأغر عيد الولاية. فجميل جميل هذه الأمور, لكن أني تكون هذه اللوحة بين لوحات فيها شهداء وفيها عيد الولاية وفيها منتجات محلية تحسوها زي السم, حتى لونها أحمر ساعة دم موجودة بين هذه اللوحات. فإن شاء الله إن شاء الله أنه المعنيين يقوموا بعملهم ويؤدوا واجبهم استجابة لله واستجابة لمحاضرات ولكلام السيد القائد واستجابة للشعب اليمني, أنه نروج للمنتجات المحلية, هي أولى بالترويج وهي أولى بالتسويق للمنتجات المحلية, وننسى شيء اسمه منتج مقاطع. عموما إحنا قد وصلنا رسالتنا, والباقي على المعنيين, الباقي عليهم, وإحنا فعلنا اللي علينا.
1: نعم فعلا, وبإذن الله نحن نلحظ هذا العمل بإزالة مثل هذه اللوحات, ويحترموا يعني الشعب اليمني, يحترموا توجهه ويحترموا قراراته باتخاذ المقاطعة شعار ومنهج وعادة في حياتهم. مستمعينا الكرام, وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة العيدية من إذاعة سام اف ام. لا يسعنا في الأخير إلا أن نعتذر ممن لم نستطع قراءة رسائلهم لضيق الوقت، وكذلك نقول لهم أنه غضوا فترة جديدة عيدية ممكن أنهم يشاركوا فيها مع مذيعات بإذن الله ستكون معكم الرحاب وخديجة غدا بإذن الله، تستطيعوا أن أنتم تشاركوا معهم في هذه الفترة العيدية. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم من الإخراج والإبداع ليومنا هذا ابتهال كوكبان، ومن كان معكم من التقديم سندس عبد المظهر وآلاء أحمد الكبسي، ونلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بسط لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
13: مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
0: سام FM والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 16:00.
0: سام اف ام، عدنا.
4: سام اف ام،
5: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
5: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
5: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
5: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: على مسؤوليتي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعي ومستمعي إذاعة سام اف ام في الحلقة الثانية من برنامجكم على مسؤوليتي. نتناول اليوم أحد المواضيع الهامة التي وردت في محاضرات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال دروس شهر ذي الحجة، وموضوعنا اليوم الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج والمقاطعة. ونذكر جمهورنا الحبيب أننا سنفتح باب المشاركات والاتصالات على الرقم 01-322-653. وبإمكانكم متابعتنا عبر الأثير في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة على التردد 99.1، وفي محافظتي صعدة وإب على التردد 99.3، وفي محافظة ذمار 98.1. إذن موضوعنا اليوم هو الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وثقافة المقاطعة وأهمية المقاطعة في ظل الحرب الكونية التي تشن على المجتمعات في غذائها. طبعا قبل ما ندخل في موضوعات الحلقة وقبل ما ندخل بالحديث عن الاقتصاد والزراعة والمقاطعة، بنعمل اليوم يعني جولة سريعة على وسائل إعلام العدوان ونشوف آخر الأخبار اليوم ونعلق عليها بشكل سريع وبعدين ندخل في موضوع الحلقة. خلونا نبدأ من قناة العربية التي أعلنت اليوم عن وفاة الدنبوع عبد ربه منصور هادي.
7: أفادت مصادر العربية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما. شغل عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
6: إذن عبد ربه منصور هادي اليوم ودع، مدري إذا ودع اليوم ولا كان قد ودع من قبل وخبوا الخبر، لكن في نهاية المطاف طبعا أنا أحب أوضح بالبداية أنه مش جاي يشمت، يعني الموت حق ومش صحيح أنه الناس يجوا يشمتوا في الموت، لكن اذكروا محاسن موتاكم. احنا حابين نذكر بعض محاسن الراحل ومش ناسيين أنه بخلال الفترة اللي تولى فيها الرئاسة تم هيكلة الجيش واستهداف قياداته، وقام الدنبوع بتعطيل وإتلاف منظومات الدفاع الجوي والصواريخ، ومش ممكن أنه ننسى أنه هو الذي وجه أنه تكون البروفات حق العرض العسكري الخاص بقوات الأمن المركزي بميدان 70 علشان يسهل عملية الإرهاب الانتحاري الذي فجر نفسه داخل الجنود وقتل جنود الأمن المركزي داخل ميدان 70. ومن الصعب جدا ننسى محاسن كثيرة لعبد ربه منصور هادي، منها أنه في عهده وصلت الاستهدافات إلى داخل وزارة الدفاع وقتل الجنود والضباط والمجزرة الكبيرة التي حصلت في العرضي للأطباء وللمرضى، تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي جاء بعدها ليوقع على انتهاء الجريمة بعدها بدقائق. ولا ننسى أنه في عهد الدنبوع انتشرت التفجيرات وزرع العبوات الناسفة والانتحاريين وعمليات الاغتيال مثل استهداف الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة وحافل الضباط الجوية والجرائم التي حصلت حينها في جامع بدر وجامع الحشحوش وقبة المهدي وكثير من الجرائم والمجازر التي تعتبر من محاسن الدنبوع. وما حد يقدر ينسى العملية الكبيرة أو الإنجاز الأكبر في حياته أنه خان وطنه وخان شعبه واستدعى 19 دولة رسمية والعشرين كانت الكيان الإسرائيلي لاستهداف وضرب الشعب اليمني، وهو من قام بالاستجابة لضغوطات العدو الأمريكي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وكلمته الشهيرة حينها غررنا نغل البنك المركزي. هذه كلها يعني من عمايل عبد ربه منصور هادي الذي يعني غادر الحياة وهو سجينا أسيرا تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق المملكة السعودية. هنا الدرس وهنا العبرة والعظة لبقية الدنابيع لكل من يسير على خطى عبد ربه منصور هادي، أنه في كثير يعني يشبه عبد ربه منصور هادي وفي كثير ماشيين على نفس التوجه. شوفوا النهاية، لن تقدموا للسعودية ولدول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما قدموا عبد ربه، ولن تكافئكم السعودية ولا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما كافأت الدنبوع. محمد بن سلمان صفعه في اليوم الذي كان رافض فيه التوقيع على انتقال ما يسمى مجازا بالسلطة لرشاد العليمي وأهان كرامته، وحكم عليه بالإقامة الجبرية، لا يستطيع أن يقابل أحد، لا يستطيع أن يخرج إلى أحد. هذه النهاية الحتمية هي نهاية كل الخونة. لذلك يا رشاد العليمي ويا علي محسن الأحمر ويا العرادة ويا كل الدنابيع في الداخل والخارج، النهاية الحتمية للخونة هي بهذا الشكل، لا تنتظروا نهاية أخرى. نهايته أن تعلن وسائل إعلام السعودية عن وفاته بعد ما طبعا يعني أخفوه لفترة طويلة، خلوا الناس نسوه تماما بعد ما قدم للسعودية والدول العدوان ما كانوا يريدون. لم تنفع خيانته لوطنه وشعبه ولا الخدمات اللي قدمها للمعتدين وتبييضه لصفحاتهم المسودة بجرائم قتل فيها الآلاف من أبناء هذا البلد وتدمير هذا البلد ومؤسساته ومنشآته والحصار الذي نعاني منه، وفي النهاية هو يموت قهرا في بلد أسياده تحت إقامة جبرية هي في الحقيقة سجن لا يختلف عن سجون المملكة في شيء إلا في التسميات. وهكذا عاقبة الخونة تكون. في هذا اليوم وفي هذه الذكرى وفي هذه المناسبة نحب أنه نستذكر من أقوال الدنبوع، يعني إيش نسميها، خلونا نسميها أنه هي قاعدة هامة جدا لكل الدنابيع، وهي إرث دنبوعي عظيم لكل الخونة من أمثال العليمي والعرادة وعلي محسن وكل الذي اختضلين رجلهم لازم يشربوا ماء.
8: نوع من الخوف يكون في الدماغ، ونوع من الخوف يكون في القلب، ويكون عندك شهية للمي، الشرب تشرب مي كثير، وخوف آخر يكون في الأرجل ما تقدر تندي حركة. في الكليات العسكرية لما يدربوا يعرفوا، كان يفترض يعرفوا هذا الضابط في إيش من مكان يوجد فيها الخوف. الذي يجي الخوف في صدره هو عنده عقله وعنده رجيله، قادر يتحرك وقادر يفكر. والذي يكون عنده الخوف في رجيله ما يقدر يندي حركة. والذي يكون عنده الخوف في الدماغ هذا أخطر إنسان. في الكلية الحربية أنا درست متى يحق للقائد السرية أو قائد الفصيلة أن يحكم بالإعدام على جندي من جنوده. في موقع واحد يحق للقائد أن يقول اقتلوا هذا الجندي بأمر. الجندي الذي يكون عندها الخوف في عقله.
6: خلي خوفك يا حميد الأحمر في عقلك أحسن ما يكون بين رجلك أنت وعلي محسن وكل الخونة. طبعا يا جماعة الخير لما تتأملوا اليوم بهذولا كيف كانوا عايشين في صنعاء، كيف كان علي محسن والدولة والهيلمان، كيف كان حميد الأحمر، كيف كان أحمد علي عبد الله صالح، كيف كان طارق عفاش، كيف كانوا كل هذول المرتزقة الخونة عايشين بعز وبكرامة داخل بلادهم. اليوم محصورة حياتهم بين رجفة أرجلهم أو الخوف في عقولهم، وهذه النهاية يعني ما فيش معهم نهاية غيرها، ولن تختلف نهايتهم عن نهاية عبد رب منصور هادي. خذوها مني، اللي قدموا عبد ربه أكثر مما قدموه بآلاف المرات ولا يستطيع أن يقدموا أكثر مما قدم. سمعت يا طارق عفوش، أكثر من اللي قدموا الدنبوع لن تقدم، ونهاية مختلفة لن تحصل عليها. يعني أنت وأحمد عفاش اليوم يعني الحياز لجبهة العدو ضد بلدكم والانحياز والمشاركة مع العدو ضد بلدكم لن ينجيكم في نهاية المطاف. تعالوا نشوف قناة خفافيش الظلام وهي تتحدث عن الرواتب وعن خطاب فخامة الرئيس مهدي المشاط.
9: في اليمن يرحل عيد ويأتي آخر، فيما آلاف الأسر ما تزال تنتظر راتبا غاب منذ سنوات، تاركا خلفه أبوابا مغلقة ومؤيدة خاوية وأحلاما مؤجلة. ومع أول يوم العيد الأضحى المبارك خيم الحزن على كثير من البيوت بعدما اضطر موظفون ومعلمون وأطباء وأصحاب الدخل المحدود إلى التزام منازلهم، غير قادرين على شراء الأضاحي أو حتى توفير أبسط متطلبات العيد لأطفالهم في واحدة من أقصى الأزمات المعاشية التي يعيشها اليمنيون.
10: لا معاجة ولا المرح حانجة، الجهل الشوك الزوة، ما نفعل برواحنا فرعين.

0: قناة خفافيش الظلام تتكلم اليوم عن المعاشات وتقول إنه اليمنيين عيدوا بدون مرتبات. طيب من الذي قطع المرتبات؟ من الذي دمر المصانع؟ من الذي دمر الموانئ؟ من الذي دمر المطارات؟ من الذي ينهب الثروات؟ من الذي نقل البنك المركزي إلى عدن؟ كانت المرتبات تصرف من صنعاء إلى المهرة وإلى حضرموت. كانت
1: سام اف ام وقفة إعلانية.

0: كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود احمد.
4: اجى الدنبوع بعد الضغوطات الأمريكية والتهديدات الأمريكية، قال غررنا نغل البنك المركزي، ونقلوا البنك المركزي وانقطعت المرتبات. طيب متى آخر مرة صرفت المملكة السعودية أو مجلس الدنابيع الثمانية مرتبات للموظفين أو العسكريين في المناطق المحتلة؟ ما فيش معاشات. إذن المرتبات ما انقطعه، ليش هذه المغالطة؟ وليش مع الأسف الشديد بعض الناس يصدقوا هذه الحكايات والروايات؟ من الذي وقف قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إنه قرر نقل البنك المركزي وتعهد بصرف المرتبات لكل المحافظات؟ إحنا ليش ساكتين عليهم؟ ليش سامحين لهم إنهم يتهمونا بالمرتبات وإحنا عارفين من السبب؟ طيب تعالوا بعطيكم معلومة، وهذا المفروض إنه إحنا ما نسكتش على هذا الموضوع، نوضح فيه كل يوم كل يوم، مثل ما هم يستغلوا هذا الموضوع كل يوم ويعبوا الناس ويعبوا المجتمع كل يوم، لازم إحنا نوضح كل يوم. كم عدد الموظفين الحكوميين من عدد سكان اليمن؟ كم كل واحد منكم الآن يفكر برأسه ويطرح رقم. كم تتوقعوا عدد الموظفين الحكوميين في القطاعين العام والقطاع العام من مدنيين وعسكريين الذي هم يستلموا معاشات؟ تخيلوا معي إن الذي هم يستلموا مرتبات حكومية من قبل، يعني إلى 2014، إجمالي هذول الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ما يوصلوش إلى 3% من إجمالي عدد سكان اليمن. تخيلوا هذه المعلومة الصادمة. والآن يجي واحد يقول لك: أين المعاشات؟ الشعب بغير الشعب إيش؟ ليش الشعب من فين كان يستلم معاشات؟ إيش في من شعب بالعالم هذا اللي يستلم معاشات؟ إحنا نقول لكم 3% عدد الموظفين من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية. احسبوها لو احنا اليوم 40 مليون كم 3%؟ طيب الدعم الأساسي للأجور كان من عائدات النفط والغاز. عائدات النفط والغاز هي تعتبر شريان الحياة لتمويل فاتورة الرواتب. طيب هذا النفط والغاز الذي كان يدفع حوالي 90% من المرتبات للموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين، وين اليوم النفط والغاز؟ عند من اليوم النفط والغاز؟ مع من اليوم النفط والغاز؟ 10% فقط ما كان يغطيها، كانت تغطيها الإيرادات الغير نفطية، 10%. واليوم لا موانئ ولا مطارات ولا منافذ، يعني موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا إما محتلة، إيراداتها اتقاسموها الإمارات والسعودية وأتباعهم وأدواتهم ومرتزقتهم، ولا معطلة. يعني ميناء الحديدة كم كان دخله؟ إيش شغله الآن؟ كل ما بدأ ينهض ضربوه من جديد. طيب لما نجي نحسب أنه 90% من المعاشات كانت تجي من النفط والغاز، السعودي كان يبيع النفط والغاز ويورد الفلوس للبنك الأهلي السعودي أو البنك الوطني السعودي. طيب إذن المعاشات وين؟ المعاشات مع مين؟ لما يجوا اليوم يصرعوا أذاننا أنه قطعوا المعاشات في صنعاء. صنعاء بذلت كل جهودها من أجل أنها توفر ما تستطيع توفيره وتحاول أن تسد ما يمكن أن تسده في المرتبات، لكن الأزمة الحقيقية في المرتبات هي سببها العدوان والحصار المفروض على البلد، ولن تعود المرتبات ولن تنتهي هذه الأزمات إلا بتحرير آخر شبر من أرض اليمن وبطرد المحتل من داخل اليمن وبإنهاء الوجود، يعني خلينا نسميه وجود الاحتلال أو وجود الارتزاق في أرض اليمن. طيب ليش تأخرت عملية التحرير؟ لأن احنا مشغولين كل يوم معنا ترند، مشغولين كل يوم بقصة، مشغولين كل يوم بموال، ونتراشق بيننا ونتلاكد بيننا ونتضارب بيننا، ونسينا السعودي ونسينا الإماراتي. الليل الليل نسينا الذي احتل بلدنا ودعم المرتزقة ومولهم وجاب لهم المال وجاب لهم السلاح وعطل مصالحنا وعطل مطاراتنا وعطل موانئنا وعطل الاقتصاد في بلدنا وضرب المصانع وضرب المعامل وضرب كل شيء بالبلد. نسينه تماما. قد احنا ندور مو ننتقد الحكومة حقنا الليل، وقد احنا ننتقد المسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني. نسينا الدنبوع ونسينا الدب الداشر محمد بن سلمان ونسينا عيال زايد ونسينا ترامب ونسينا كل شيء. معابش معانا مشاكل اليوم الا ندور هذه البنية هي بنت صدام ولا بنت من؟ معابش معانا مشاكل بالبلاد إلا ندور الموضوع الفلاني والقضية الفلانية اللي شغلوا أفكارنا فيها وأخذت حيز من أوقاتنا، وصرنا نتراشق بيننا البين، صرنا نتلابج بيننا البين. طيب في التعليق الذي قدمته قناة اليمن اليوم، هو طبعا المزورة هذه احنا نسميها قناة خفافيش الظلام، قالت انه ليش المشاط قال انه يدعو الميسورين ويحثهم على التراحم والتكافل وتقديم العون لمن لا يعني لا يملكون او من لديهم فاقة وحاجة. هذه يعني من اهم القيم الاخلاقية للسياسة وللدولة، انها تحث المجتمع على التعاون والتكافل، وإحنا صمدنا كل هذه السنين بالتكافل. تعالوا نسمع كلام الرئيس مهدي المشاط الذي أزعج إعلام العدوان وإيش قال بالضبط، والجزء الأكبر من الذي أزعجهم هو حديثه عن انتزاع حقوق شعبنا.
5: ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين، الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا. فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فادخل السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على حقد من الزمن تتبدل فيها
6: العناوين. خلونا نبدأ بالتراحم والتكافل. الرئيس مهدي المشاط تكلم عن التراحم والتكافل من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة، يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة. أنتوا فكركم لما العدو ببداية عدوانه على اليمن وعطل الحياة كلها وكان يستهدف المدن والناس تنزح من منطقة إلى أخرى وتوقفت الحياة وشلت الحياة بشكل مفاجئ، كان ابن المدينة يلجأ إلى الريف الذي توقفت مصلحته أو عمله أو متجره أو دكانه أو شركته أو مؤسسته وما فيش معه ما يصرف وما يأكل، راح لعند أخوه وهذا راح لعند ابن عمه وهذه راحت لعند أهله وهذا راح لعند أبوه وهذا راح لعند ابنه. هذا التكافل هو سر صمودنا وثباتنا وبقائنا. التكافل هو الذي حمل مجتمع من الانزلاق إلى كثير من المخاطر، انزلقت له مجتمعات أخرى تعرضت لعدوان وانهارت فورا. التكافل هو الذي خلى الناس تحفظ بعض البعض وتحفظ كرامات بعض البعض. أنا معي وهذا ما معوش وأنا أساعد هذا الذي ما عندوش والثاني عنده والذي بعده ما معوش ويساعد الذي ما معوش، وهكذا تكافلنا وتماسكنا وعدينا مرحلة كانت مرحلة صعبة جدا. فالتراحم والتكافل فعلا هي من عناصر القوة التي يجب أن تلازم حياتنا كمؤمنين كيمنيين، يجب أن تلازمنا مدى الحياة لأن يعني الظروف تتقلب على الناس من وقت إلى آخر حتى لو ما فيش عدوان. فمن قيمنا وشيمنا وأخلاقنا أنه نبقى متكافلين ومتراحمين ونساند بعضنا البعض. أما النقاط الأهم في جانب التحرر من الهيمنة وانتزاع حقوق شعبنا فهذا ما لا يريد إعلام العدو وما لا يريد إعلام المرتزقة والأبواق أن يسمعه الناس، لأنهم يريدون أن نبقى غارقين في مواضيع أخرى داخلية. تعالوا يعني شوفوا أول شيء أنه إعلام العفافيش الخفافيش يقولوا أنه الحوثيين هذولا خلوا الناس يعيدوا بغير رواتب، وبتقرير آخر تعالوا اسمعوا إيش يقولوا.
7: في صنعاء أغلقت ميليشيا الحوثي عددا من الشاليهات والاستراحات في خطوة حرمت المستثمرين في عيد الأضحى وهددتهم بخسائر مالية كبيرة. وقالت مصادر محلية إن الإغلاق طال منشآت ترفيهية في منطقة السبعين جنوب صنعاء بتوجيهات من القيادي الحوثي خالد المداني، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف
6: أيوة. قال لك الحوثيون يغلقون شاليهات شاليهات شرم الشيخ والغردقة، نحن معانا بالسبعين يا رجال يخزنوا فوق السيارات ما بوش حتى عزكم الله وإن يريق الماء. قال لك شاليهات، وبعد قبل شوية وانتم تقولون الحوثيون خلوا الناس يعيدون بغير مرتبات، مو من شاليهات معانا، وكيف بيروحوا الشاليهات الناس وهم بغير معاشات يدوروا كسرة الخبز؟ شوفوا التناقض بأخبارهم. بس المشكلة أنه نحن ما عاد نفرزش، ما عاد نستوعبش هذه الأخبار اللي يطرحوها ونحللها ونحطها بسياقها الصحيح علشان نكشف أكاذيبهم وتضليلهم. هم قصدهم بس يتهموا الناس، مو من شاليهات الذي معانا. قلتكم الله، إيش من شاليهات؟ يعني على النهر ولا على البحر ولا مو يعني لا في منتزه ولا اثنين، منو شي يغلقوا يوم العيد؟ أصلا مؤسسات الدولة معطلين مقفلين يوم العيد، من ليلة العيد معطلين الناس، منو بينزل لهم؟ وبعدين قالت مصادر محلية وأكدت مصادر بقدش دافية، ولا بو مصادر ولا بو خبر ولا بو من خبر، ولكن فقط قصدهم إنهم يعني يشوهوا ليل بنهار وما يقدروش يجلسوا بدون تشويه. خلونا نشوف إيش آخر الأخبار في فلسطين.
8: كما تواصلت اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون أراضي زراعية لفلسطينيين في بلدة الكرمل جنوبي الخليل بحماية قوات الاحتلال، في حين سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في بناء عدد من المنازل والورش في يطة جنوب محافظة الخليل بذريعة عدم الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية.
6: هذا الموضوع مهم جدا، ويعني تعمد الصهاينة لإحراق الأراضي الزراعية الخاصة بالفلسطينيين هو استمرار في المعركة الاقتصادية لمنع الفلسطيني من أن يمتلك غذائه وأن يعني يمتلك اقتصاده بيده، فهذا الاستهداف الممنهج هو جزء من المعركة الكبرى التي تستهدف كل المقاومين. في لبنان تحدث وزير الزراعة أن إسرائيل أحرقت 6000 هكتار بالفسفور الأبيض. تعالوا نسمع.
9: عندما نتحدث عن خسائر سيدتي، نتحدث اليوم أول عنوان أنا سأطلقه عبر شاشتكم الكريمة هو الفسفور الأبيض المحرم دوليا الذي أحرق حتى الآن 6000 دنم سيدتي، 6000 دنم، 6000 هكتار عفوا، 2000 هكتار منهم أحرقت بالكامل، أشجار مثمرة، أشجار منها 60 إلى 65 ألف شجرة زيتون سيدتي، بعضها معمر يصل إلى 300 عام. وبالتالي من هنا نتدرج في العناوين لنقول أنه اليوم الخسائر خسائر مباشرة وغير مباشرة. تحدثنا على القطاع الزراعي، لم نتحدث عن الاقتصاد، لم نتحدث عن السياحة، لم نتحدث عن البنية التحتية الزراعية وغير الزراعية. كل ذلك هو مباشر وغير المباشر سيدتي، أننا اليوم أمام 5 سنوات قادمة حتى يعود الإنتاج الزراعي إلى ما كان عليه في السابق. ولكن
6: إذن عندما تحرق الأراضي الزراعية في فلسطين، وعندما تحرق يعني آلاف الهكتارات والدنم الزراعية بالفسفور الأبيض في لبنان، فهذه هي الحرب الاقتصادية، وهذه يعني تسمى الحرب على المعدة، والسيطرة على القرار والسيادة تأتي عندما تتم السيطرة على الغذاء. احنا بنفتح موضوع يعني حلقة اليوم في هذا الإطار في موضوع الإنتاج والزراعة، لكن بعد الفاصل ونذكركم انه بإمكانكم المشاركة معنا بالاتصال على الرقم 01-322-653. نذكر مرة اخرى برقم التليفون المخصص للاتصال والمشاركة 01-322-653. نروح لفاصل ونرجع نواصل حلقتنا.
2: على مسؤوليتي.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام. السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ركز بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي وعلى ثقافة الإنتاج. خلونا نسمع جزء مما قاله ونرجع نفتح النقاش.
10: الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل التي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي. ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا؟ الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا.
2: على مسؤوليتي.
11: السيد القائد يحث على الاتجاه نحو الإنتاج، نحو الزراعة، لأن هذا هو الحل لبناء اقتصاد مقاوم. نحن لا نستطيع أن نتحرر من أي هيمنة خارجية إلا إذا تحررنا اقتصاديا، والتحرر الاقتصادي لا يأتي إلا عندما نعتمد على أنفسنا. إحنا مجتمع مزارع، إحنا مجتمع ريفي يا ناس، يا ناس، يا عالم، يا شعب اليمن، احنا شعب الزراعة، احنا شعب الخير، احنا شعب العطاء. ليش انحرفنا الى هذا الحد من الاتكالية، من الاعتماد على المنتجات الخارجية؟ طيب احنا البعض ممكن يقول انه الوضع ما يسمحش باقامة مصانع كبيرة وعملاقة بسبب الحصار، بسبب بسبب بسبب. احنا
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
14: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني. بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة، حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
11: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
12: المنتجات الخارجية، طيب احنا البعض ممكن يقول انه الوضع ما يسمحش بإقامة مصانع كبيرة وعملاقة بسبب الحصار، بسبب بسبب بسبب. احنا خلونا نعتمد على الزراعة على الأقل. يعني إذا الحكومة قصرت بدوره وما قدمتش التساهيل المطلوبة، ولا قدرت تستقطب الاستثمارات المطلوبة يعني توطين الصناعات، خلونا احنا على مستوى القرية وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الأسرة نعتمد على المنتج الذي نزرعه احنا. احنا طول عمرنا نزرع وطول عمرنا نأكل من من من من مزارعنا ومن خيرات بلادنا يا جماعة. لكننا نعرف أمراض السكري، ولكننا نعرف الجلطات، ولكننا نعرف السرطانات، ولكننا نعرف الكوليسترول، ولكننا نعرف الدهون الثلاثية، ولكننا نعرف هذه الأمراض وهذه البلاوي وهذه المصائب اللي اليوم الناس مليانة المستشفيات فيها. ليش؟ لأننا كنا نأكل أكل بلدي، كان الحبوب بلدي والفاصوليا بلدي يعني حتى إيش أقول لكم، كل شيء كل شيء كنا نأكله بلدي. اليوم صار كل شيء مستورد يا جماعة، كل شيء معلب. احنا عارفين ايش الخطورة بالمواد الحافظة اللي يحطوا لنا هي. طيب بلد جمع 19 دولة علشان يجوا يحاربونا، كيف نوثق بالمنتج اللي يجيبوا لنا؟ كيف انا وانت نشرب اولادنا حليب سعودي واحنا شايفين السعودية خانقتنا خنق اقتصادي وحصار، وشنت علينا عدوان وقصفت المدارس وقصفت المساجد وقصفت حتى القبور، قصفت البيوت، قصفت المستشفيات، لا يعني ما بقتش ولا شيء ما قصفتوش. طب انا كيف اوثق بالسعودي والمنتج السعودي والحليب السعودي والعصير السعودي واروحه لبيتي وانا شايف ان السعودية تكن لي كل العداء؟ السعودية يعني تاريخها معنا من مجزرة تنومة لليوم، تاريخ كله من العداء والإرهاب والاستهداف، كيف أوثق بهم أنا؟ إيش عرفني إيش يحطوا لي؟ هذا غير إنه أنا أمولهم، يعني العملة الصعبة تخرج من بلدنا لهذول الناس. طيب بالله عليكم، إحنا عاجزين عن توفير منتجات الحليب المحلية داخل المحافظات اليمنية ونمنع استيراد الحليب السعودي؟ هل هذه صعبة؟ كم معانا يا منتجات من الألبان مش قادرين احنا انه نمنع تماما خلاص، ما نستقبلش لا من المنافذ ولا من غيره اي منتج جاي من السعودية احنا قادرين نصنعه. والله يا جماعة يعني اللي صنع صاروخ ومسيرة ما بيصعبش عليه يصنع او يقدم حليب بجودة الحليب السعودي. بعض الناس بيجي يقول لي انه المنتج المحلي رديء، طيب نجوده. لما ينتهي المنتج الخارجي من السوق ولما احنا نقاطع، يعني لو في بعض المسؤولين قليلين خير، لو في بعض المسؤولين ما عندهم ذمة وضمير، ولو في بعض المسؤولين أخذوا حقهم علشان تدخل هذه الشحنات وتدخل الأسواق، أنا وأنت نقاطعها. ليش نروح نشتري زبادي سعودي ولا حقين سعودي ولا لبن سعودي ولا حليب سعودي؟ ليش ليش؟ إيش فيه يعني؟ إيش الصعوبة بأنه هذا الحليب ينتج أفضل منه داخل بلدنا وإحنا آمنين وضامنين ومطمئنين؟ ليش إحنا نروح نجيب المنتج الخارجي؟ يعني إحنا طبعاً مش بس على الحليب نتكلم، مع أنه صار في استراتيجية لتوطين منتجات الحليب، لكن كل المنتجات اللي إحنا نحتاجها بحياتنا اليومية، إيش الصعوبة بأنه إحنا ننتجها محلياً؟ بيجي واحد يتفلسف علي الآن يقول لي ما أبغاش معانا بياس نشتري حليب. طيب يا حبيبي أوكي، أنت ما معكش بياس إنك تشتري حليب، تعال فكر كيف تستثمر وكيف تجيب لك يعني بقري شلة من اللي يجيبوها هذه يسموها الديون البيضاء، يسموها بدون أرباح، ها قرض أبيض، تمام، روح للجمعيات التي تدعم وجيب لك بقري وبيع الحليب حقه. أنت ما تشربش عنك لا شربت يوم القيامة، اطلب الله شبع بطنك وشبع جهالك بدل ما جالس تصرع رؤوسنا أنا ما معيش أنا جاوع أنا شقين شقين شقين. اشتغل. الاتجاه للإنتاج للزراعة بيخلينا مشغولين، بيخلينا مش فاضيين لسفاسف الأمور وللترهات والهبالات والسذاجات والتنظيرات بمواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع. خلونا نشتغل. يعني أجيب لكم أمثلة ممكن تصدمكم، إنه تخيلوا عندنا في العاصمة صنعاء هناك محلات تستورد ورد من أوروبا. تصدقوا هذا البلد اللي انتم الان تقول لي ما بوش معاشات والناس ما توجوع، تروح باب المطاعم وهي زحمة، تروح المولات وهي زحمة، تروح الحديقة ما تقدرش تمشي برجلك ها من الزحمة، تروح ولا مكان إلا والدنيا زحمة ها، وتروح لمحلات الورد جايبين ورد من أوروبا يستورد من أوروبا. تخيلوا من داخل دول أوروبا يستورد ورد طبيعي علشان يباع في اليمن. بيجي لي الفيلسوف الآن يقول لي يا رجال ما حصلناش قيمة رغيف عادنا اشتري ورد. تمام يا حبيبي، تعال ازرع بالحوش حق بيتكم ورد وبيع بدل ما احنا نستورد من الخارج. روح شوف البذور حق الورد هذه من فين وجيب بذور وازرع ورد واحصده وبيعه للمحلات التي تستورد من الخارج أحسن ما أنت جالس صيح وتبعقق وتقول لي أنت ما أنتش موظف أصلاً وشغلك الدنيا كلها إنك ما استلمكش معاش وأنت ما أنتش موظف، لمن مراعي؟ يا جماعة الشغل الشغل الشغل، العمل لازم تشتغل. شوفوا في مقولة مهمة جداً حول موضوع الشغل، هذه المقولة رائعة وجميلة للفنان الرائع والجميل الفنان المصري محمد صبحي، يقول بلهجته المصرية لو متضايق اشتغل، لو مش ملاقي شغل اشتغل، اشتغل أي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل، الشغل والعمل هم اللي بيغيروا. هذا كلام الفنان المصري محمد صبحي، يقول الشغل والعمل هم اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل أي حاجة غير إنك تعيش تعيس وتموت مكتئب. طب ألف شغلة وشغلة قادر تشتغلها، لا تقول ليش ما فيش وظائف. يا جماعة شوفوا الثقافة المغلوطة اللي عمموها علينا في حكم عفاش لما قالوا لنا شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي. مو من شبر، شبر بطونك، مو من شبر مع الدولة، الدولة جاوعه مو مع الدولة. يعني حتى من أيام عفاش مو كم منه كان معاش، 10,000 12,000 15,000. أنت لو اشتغلك بتدخل أضعاف مضاعفة، لو عملت لك مشروعك الخاص الصغير مهما كان بسيط بعيونك هذا المشروع بيكبر وبيزدهر. كل أصحاب رؤوس الأموال، كل أصحاب البيوت التجارية اليوم بدأوا من مشاريع صغيرة. ليش أنا أجلس معتمد مراعي لما الدولة توفر لي وظائف؟ يا رجال كان في في في, في عهد عفاش كان يجلس يقدموا بالخدمة المدنية، يجلس ملفك 5-6 سنين 10 سنين تتزوج وتعويل وتخلف ودخلك سنة تقاعد وعد ملفك ما وصلش لقلي دولك درجة وظيفية. لا تجيش تحسس إنك كان عايش في سويسرا. أين الوظائف؟ أبوش وظائف ما أبوش اتحرك. شقين شقين خلكم هوني أتفاعل. شوفوا أنا ما أحاول أضبط نفسي وأضبط انفعالي، لكن فعلا هذه الثقافة المغلوطة أنه شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي، هذا موروث خطير. هذا قاد الفرد تدريجيا أنه يتخلى عن هويته الإنتاجية، يترك أرضه، يترك زراعته، يترك تجارته ويروح يجري لي وراء وظيفة حكومية وهمية ما مني شيء ولا تفيدك في شيء. لازم ان احنا نرجع الى الى الى اصلنا ونرجع الى الزراعه. انا اعتقد ان نسبه كبيره جدا من اليمنيين معاهم احوال ومعاهم اراضي زراعيه في قراهم في اريافهم، لكنهم هجروا هذه الاراضي، اما خلوها تتصلب او باعوها وصارت يعني مناطق سكنيه وتخلوا عن الزراعه. لازم اليوم نرجع للزراعة. الزراعة هي الحل الأساسي والركيزة الأساسية لبناء النهضة الاقتصادية. اللي عايش بالمدينة ومعه حوش بالبيت يزرع بالحوش. يا أخي لو أنت بس زرعت الاحتياجات اليومية، أنت كل يوم تحتاج طماط، بطاط، بصل، كبزرة، نعناع، بسباس، هذه الأشياء اللي أنت تحتاج، الخضار اللي تحتاجه كل يوم. أنت اللي تشتريها من السوق ما أنتش داري هي نظيفة ولا مش نظيفة، هي كويسة ولا مش كويسة، استخدمت فيها سموم ومبيدات ضارة ومسرطنة ولا سقيت بما مجاري عزكم الله وصن قدركم. يخي ازرعي بالبيت، ازرعي بالبيت، ازرع. بتقول لي أنا ساكن بشقة ما في بيش حوش، يا رجال ادي لك بالدي ساطل، ادي لك تناك صغيرك كها، مسح علبة النيدو الكبير هذيك وعمل كبير شوية تراب، دي تراب من البلاد، من القرية دي تراب، وزرع كلاك بين نبتتين وكذا وأكلك حاجة طعيم من إيدك. لمو نجلس يعني متراكنين والناس الذي في القرى، يعني زمان بالقرى ما كناش نعرف إن الناس تشتري زبادي أو حليب داخل القرية أبدا، ما كناش نعرف إن الناس تشتري زبدة أو قشطة أو حليب أو كذا من البقالة، كانت تعتمد على المنتوج الذي تنتجه الأسرة. اليوم وردوا لنا شبيه الجبنة وشبيه الزبدة وشبيه الحليب وشبيه القشطة، تعرفوا أنتوا إيش يعني شبيه؟ طبعا الناس كثير مش منتبهين لهذه الخطورة، أنا شفتها بالسوبر ماركت، شفتها بالمحلات داخل صنعاء وهي منتشرة بشكل كبير جدا ومخبيين. شوف التجار الملاعين مقصوفين العمر يكتبوا كلمة شبيه صغيرة لقل ما تبصر إيش، تجي تدخل تبصر 50 نوع جبن. الآن روح إلى أي سوبر ماركت وادخل قسم الأجبان، شوف كم أنواع للجبن وقراها تماما بتلاقي كلها مكتوب شبيه. طب عارف أنت يعني إيش شبيه الجبنة وشبيه الزبدة وشبيه الحليب وشبيه القشطة؟ هذه يا حبيبي ويا قلبي ويا روحي منتجات ضارة. هذه المنتجات منعت في كثير من الدول واشترطوا عليهم يحط كلمة شبيه من طرفه إلى طرفه لجل الناس تعرف، لكنها في بلادنا تباع بكلمة مخفية وكأنها سر، والناس تدخل تشتري وما هيش دارية إن هذا شبيه. طيب خلوني شرح لكم، بتقولوا من أول جالس تقول شبيه إيش يعني شبيه؟ يا عزيزي الشبيه هذا معناته إنه الجبنة ما فيهاش حليب طبيعي تمام، والزبدة ما هيش مستخرجة من الحيوانات، هذه الجبنة وهذه الزبدة وهذه القشطة كلها يعني شبه منتجات ليست منتجات طبيعية، فيها زيوت مهدرجة، في يعني الزيوت المهدرجة هذه تسبب سرطانات، وفيها زيوت وبدائل يعني تستخدم في هذه المنتجات وتعتبر بمثابة قنابل مسمومة. ليش؟ لأنها عبارة عن دهون متحولة لا يستطيع جسمك البشري، الجسم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بمميزات معينة لا يستطيع أن يهضم هذه الدهون المتحولة، وتتراكم الدهون بجدران الشرايين ويا أما ترفع لك الكوليسترول الضار أو إنها يعني تسبب لك أمراض في القلب أو إنها تفتح لك أبواب السكري وتفتح لك أبواب البلاوي والأمراض بشكل جنوني. هذه المنتجات مع الأسف الشديد يعني تقع هنا المسؤولية الكبيرة على الجهات الرسمية، الجهات الحكومية، المنافذ، الجمارك. كيف دخلت هذه المنتجات؟ على أي أساس؟ طيب ليش ما تفرضوش عليها ضرائب عالية وتشجعوا المنتج الوطني؟ بالله عليكم يعني زبدة وجبنة وقشطة وذا ما نقدرش ننتجها بالبلد؟ ما نقدرش نوفرها احنا من منتجات بلدي؟ ليش دخلت؟ كيف دخلت؟ طيب الجهات الرقابية، حماية المستهلك، الجهات اللي لازم تحذر، الجهات اللي لازم توعي، حتى وسائل الإعلام، وين دورنا؟ ايش عملنا؟ كيف بلغنا الناس؟ الآن أنا أراهنكم أنه أكثر الناس ما كانوش عارفين أنها منتجات شبيه ويشتروها وهم فاكرين أنها حليب وقشطة طبيعية وحقيقية. يعني تخيلوا هذا الحليب الشاهي اللي طول عمرنا نستخدمه مع حليب الشاهي، قرأوا داخلته بالعلبة حقه بتشوفوا أنه شبيه الحليب. تخيلوا؟ طيب أنت لما تروح تأكل بالكافتيريا أو بالبوفيا أو من صاحب العربية، أنت مش عارف حط لك جبنة إيش وشبيه إيش، وتراكمت هذه الذا وسببت لك سرطان، ولا أنت مفكر حالك أنك تجيب حليب لطفلك علشان تقوي عظامه بالكالسيوم، وأنت تجيب له يعني مستحضرات لا يستطيع جسمه أنه يهضمها، ولا أنه استفاد بكالسيوم، ولا أنه قوى عظامه، ولا أنه يعني حتى شبع ساعة الناس مسكين، وأنت ما أنتش داري. احنا بنسأل الناس حول موضوع الثقافة الزراعة وثقافة الانتاج والاقتصاد المقاوم في الاتصالات اللي بنبدأ نستقبلها بعد قليل، وبنسألهم على منتجات الشبيه هذه، هل هم عارفينها ولا مش عارفينها؟ اذا يعني من الآن نقدر نبدأ نستقبل اتصالاتكم
13: على مسؤوليتي.
12: إذن نبدأ الآن باستقبال المكالمات، ونبدأ مع أول اتصال. ألو، مرحبا.
14: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ من عجب.
12: مساك الله بالخير والعافية، من معي؟
14: وربما ما أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واحفظ بلادنا، احفظ قائد المسير، واحفظ المجاهدين في كل الجبهات، وارحم الشهداء وكافر الجرحى وقاسر المأسرين وعيد المسجودين، واهلك ودمك ومسك واحفظ ونكل وكرس اليهود وأسرة آل سعود وكل من تكالب على بلدنا
12: يا رب.
14: لا جعل الله لهم بيوتا تنتويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوشا تحميهم، كرد بهم العرض حيث ما كانوا وحيث ما يكونوا. أخي الكريم،
12: عرفنا بس باسمك إذا تكرمت.
14: محمد أحمد عايض الحيمي.
12: أهلا وسهلا، تفضل.
14: حياك. عدعنا عند الزنبوع وأرجع صلاة الزراعة.
12: يلا.
14: نطالب الأمم المتحدة فأن يخرجوا لجنة التحقيق لقتل الزنبور وينضم إلى جرائم السعودية ويعتبر يمني بغض النظر عن أفعاله.
12: وجهة نظر، ولا نستبعد أن السعودية تخلصت منه بعد ما استكفت منه، طبيعي.
14: أود أن أقول لك
12: نعم،
14: تخلص من كل عملائها.
12: نعم، طبيعي طبيعي،
14: ولكن نقول أنه يمني ونطالب الأمم المتحدة تشكل لجنة لأنهم أخفوا مثل بستوني هذا صاحب الجزيرة اليهودية الصهيونية
12: مثل ابستين. نعم نعم صحيح. وفي موضوع وفي موضوع الزراعه والاقتصاد، تفضل.
14: نعم اخي الكريم، بالنسبه للزراعه كان في وقت بس حنين البيت، ولو يقولوا ان احنا اماميين لم كان يحتاجوا الا الغاز من الخارج.
12: نعم،
14: ماكلوا وشربوا وملبسوا ولحمه وبيضه وكله من وطنه.
12: نعم،
14: بكل ما تعني الكلمه. لكن بعد الجمهورية ما هو اللي حصل؟ دخل البنك الدولي في الطريق وهو أوجد القمح ب45 ريال، الكيس كانوا في السبعينات.
12: أي ليلى المزارع ما عاد يزرعش ويشتري جاهز.
14: يقول لك المزارع هذا كان يمكن يقول يؤدي 3000 وعاد الشريك جاهز في السمتين. جمدوا المزارع طبعا، لكن عدوا مناطق كان يدعو أسندة.
12: نعم،
14: يعني الأسندة هذا زي ما أقول أنا سرطان للمدى البعيد،
12: تعطل الأرض. نعم،
14: الأرض للمدى البعيد.
12: نعم نعم،
14: الآن بتزرع في المناطق ويدخل داخل الغرة اللي يخرج منها العرقي ببس.
12: نعم،
14: الأرض الآن في معالجة ما بين 10 إلى 15 سنة،
12: وفي أراضي كثير في أراضي كثير لا زالت أراضي بكر ولا زالت نظيفة وصالحة للزراعة، عشان ما نحبطش الناس إنه يشتي لها 10 سنين.
14: نعم، ويتركوا الأسمدة ويتعاملوا بالأسمدة المحلية البلدي حق الأغنام والقراش وكل ما الحيوانات.
12: صحيح طول عمرنا وإحنا نستخدم السماد البلدي الذبل حق البقر والذا، لا كان يشتروا الناس أسمدة خارجية ولا كان يعرفوا السماد الخارجي ولا هذا الجن والبلاء الذي جاء وضر فعلا ضر الأرض وضر الإنسان وضر الاقتصاد يا أخي. وإحنا مشكلة أنه الناس ما عاد تنسي بسرعة، ولا كل بلادنا كانت يعني خيرها وفير، اليوم حتى الفواكه ما عاد ليش طعم، الخضار ما عاد ليش طعم،
14: كله بالكيماوي
12: والله. يعني زمان كانت تشتري الفاكهة ولا تقطف الفاكهة من الشجرة وشمها ملان البيت، اليوم الفاكهة ما عاد ليش شم. الآن معانا موسم الفرسك مثلا ما ليش شم بسبب هذه المبيدات كله وبسبب كله هذه الأسمدة
14: البرقوق ولا العنب. نعم. كله لأنه الماء تستامة تأخذ بدل العرق بعد هذا وتدفع السبب ما عاد لا شم ولا ضع.
12: طيب الحل الآن أمامنا حل، إما أن احنا نبدأ بالزراعة ونقاطع المنتجات المستوردة، هل احنا قادرين نبدأ بهذه الخطوة؟
14: قادرين بحيث أنك تقاطع كل الأسمدة.
12: نعم.
14: والمبيدة.
12: نعم، من أجل تضمن أنه يخرج لك منتج نظيف.
14: نعم.
12: أحسنت.
14: النقطة الثانية يا أخي. نعم. الكريم.
12: تفضل.
14: أبا أخطط لك من عمر أنا.
12: أي
14: المهدي المشار. نعم. حفظه الله ورعاه رئيس الجمهورية. دعال التكاذف والتراحم. نعم. أبناء الشعب اليمني.
12: نعم.
14: وأسرى اليهود الصهاينة أسرة آل سعود بيقول لك استقبل ضيوف الرحمن. استقبل ضيوف الرحمن ما من حد ملك أبوه. بعد عن جرست أموالهم.
12: نعم.
14: بيدخل الحج وبتباع ما موجود ما تحتوا لأيديكم يا أي الصهاينة المستعربين.
12: صحيح.
14: بيدفع على أيديكم يقول لك استقبل ضيوف الرحمن. مطلهم البطاط وطالهم الأقمام وطالهم كذاب أبوه وجده عمن على مرجعهم
12: الذي ينفقوها الآن لا تساوي حتى 1% من المبالغ الذي يدفعها الحجاج، والباقي بيأخذها تركي آل الشيخ وحفلات الهيص والميص والرقص وقلة الحياة والوقاحة لتدنيس بلاد الحرمين ولمسخ مجتمع بلاد الحرمين الشريفين. أنا أشكرك جزيل الشكر.
14: كلمة أخيرة.
12: تفضل.
14: بالنسبة للموظفين الدولة.
12: نعم.
14: يعني تقارب ما بين 1,000,000 إلى 1,100,000 بالنسبة للموظفين الدولة بشكل عام.
12: نعم.
14: وهناك أمام فبات وتموت في الشعب اليمني وبيصرفون المستراتب ومستكفين الشعب اليمني، يجوا يشوفوا الحدائق، يجوا يشوفوا الأماكن والزحمة كأن لا يوجد علينا أي حصار، ولكن ما هو من متحكة تمام متقطع من المتأخرات عند آل سعود سنأخذها بسواء بالتراجيات أو بالقوة
12: رضا ولا صميل. واحنا لا ننكر اخ محمد، احنا ما ننكرش ايضا ان في ازمه وفي معاناه وفي ناس تعاني وفي ناس عندها فاقه وعندها حاجه، هذا موجود في كل الدول يعني تخيل الولايات المتحده الامريكيه في عندها ملايين الفقراء ومشردين بالشوارع مش لاقين وين يناموا يا اخي. احنا بلد طول عمره وهو منهك من حرب لا حرب، من لبق لا لبق، من مشكله لا مشكله.
14: اخي عبد الحافظ انظر الى ما في المحافظه الجنوبيه.
12: نعم.
14: الذي قالوا جريد عمو الشرعية، وانظر إلى المحافظة الشمالية.
12: نعم نعم.
14: نحن في عزة وأمان و...
12: الحمد لله
14: والتجبة والشعب متكافل بين بعض وعلى بعض.
12: نعم.
14: ولكن لا نبقى نلومة الدولة إلا إذا كانت مقصر هناك تشتفح.
12: نعم.
14: الشعب كل
12: بيعاني. صحيح.
14: صحيح.
12: أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد أحمد عايض الحيمي. فعلا إحنا ما ننكرش إنه في معاناة وما ننكرش، يعني إحنا لما نتكلم على موضوع المرتبات ونحمل العدوان المسؤولية والحصار المسؤولية إحنا ما ننكرش إنه في معاناة. أقول لكم يعني تخيلوا معي الولايات المتحدة الأمريكية وصل الحال فيها إلى إنه المواطن الأمريكي يعجز عن دفع تأمين المستشفى، تأمين الصحي عايز يدفعه. في ألمانيا مشردين، تخيلوا اليابان فيها مشردين يناموا فوق سيارات وبالشوارع. يعني قدموا لنا صورة منمطة، صورة يعني هكذا خيالية لدول أوروبا والخارج إنه الحياة وردية فيها، والفقر موجود بكل الدول. المملكة السعودية فيها سعوديين، لا يجيش واحد يقول لي هذولك يمنيين، سعوديين وأسر سعودية لا تجد ما تأكل، والسعودية تدفع أمواله للراقصات وللحفلات وللمجون. إحنا لو عندنا فقر فإحنا شعب يعاني ودولة تشتغل بأقل الإمكانات، والمسؤولين حقنا الذي هم سابرين الله يوفقهم، والذي هم ممحوقين الله يهديهم ولا يقصف أعمارهم. نأخذ اتصال آخر.
15: ألو مرحبا.
16: سلام الله عليك.
15: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقص صوت الإذاعة واسمعنا من الهاتف وقل لنا اسمك وتفضل.
16: هذا حاضر من عيوني مع أحمد محمد من خولان صعدة أستاذ عبد الحافظ.
15: أهلا وسهلا بك وبكل أهل خولان وبكل أهل صعدة.
16: والله نشكركم على هذا البرنامج وأولا أهنئ ونبارك ونقول لك عيد مبارك مقدما.
15: وكل عام وانت بخير وصحة وعافية.
16: ونشكرك على هذا البرنامج الذي قدمته برنامج رائع وعلى النقطة هذه الذي أديتها يعني اللي بيسطروه هذا شبيه الحليب شبيه القطول هذا رغم الله ما يعني ما كنا نعرف من أول نستخدمه لكن من الآن عرفنا إن شاء الله ما عدنا يكونهن دون إن الجوع عادنا يكون من منتج بلدنا حتى ولو عاد الجودة ضعيفة نحاول نطوره إلى أكثر نستغني عن الخارج كاملا.
15: بارك الله فيك. طبعا المنتج المحلي لما يزداد عليه الطلب ولما احنا نقاطع المنتج الخارجي والناس كلهم يتجهوا للمنتج المحلي ساعتها احنا نفرض شروطنا على هذه الشركات وعلى هذه المصانع انها تحسن جودتها. بدل ما انا اعمل حلقة الان اكلمك عن الشبيه اصيرك اعمل لك حلقة واكلمك عن يماني ونانا

0: الشعب الأمني إلى الخارج ونساهم وسحبهم من الريف إلى المدن لأجل ينسوا هذا العقال.
1: صحيح، كان كل الحبوب محلية، والحب والبر والذرة والشعير وكله كان محلي ومن أرضنا ومن خيرات بلادنا، وكان الناس يا أخي يأكلوا الدسم ويأكلوا السمن البلدي ويأكلوا ذا، ولا كان يقع بهم شيء، لا تتسدد شرايين ولا تقي قلطات ولا يقع بهم شيء، كان الناس يعني صحتهم
0: ولا كان قدام، يعني ما كان قدام انتشرت أمراض من هذا السرطان والجلطات، هذه انتشرت بكثافة بسبب المواد المستوردة من الخارج.
1: صحيح، كل هذه المنتجات الخارجية هي يعني جزء من العدوان على المجتمع. أنا أشكرك جزيل الشكر أخي أحمد محمد من خولان صعدة، شكرا جزيلا لك. للخروج من الحالة اللي إحنا فيها لابد من ثورة ثقافية، هذه الثورة تصحح المفاهيم، لازم نعيد للأرض قيمتها، لازم نعيد للأرض اعتبارها، لازم نهتم بالإنتاج. يعني الصين كيف كان وضعها وكيف كانت حالتها، أجا ماو تشي ماو وغير الوضع كله وحرث الأراضي الزراعية واشتغلوا، بدؤوا بالزراعة وبعدين بدؤوا بالصناعة وتوكلوا على الله، وشوفوا اليوم الصين تحولت بيوتهم إلى مصانع. احنا ايش ينقصنا يا جماعة؟ قادرين نكون اقتصاد قوي، ما اشتش الآن اشطح يعني، لكن بعون الله وبفضل الله الذي انتصر على البوارق والذي انتصر على حاملات الطائرات والذي تحت الحصار صنع صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية وصنع طائرات مسيرة، ما بيعجزش عن صناعة المنتجات. إيران في ظل الحصار يعني وطنت كل المنتجات إلى الإلكترونيات إلى السيارات، في ظل الحصار صنعت كل شيء منتج محلي وما احتاجت شيء من الخارج. ناخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم، وعيد مبارك يا عبد الحفيظ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعيد مبارك علينا
1: وعليكم إن شاء الله.
2: على ومجاهدين ومجاهدين في محور المقاومة ومكافحة.
1: بارك الله فيك.
2: إذاعة السعب.
1: بارك الله فيك.
2: إنني لم أستمع لإذاعة السعب أقول لك أهلا وسهلا في إذاعة السعب، والله يحفظك ويحفظك للمجاهدين.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: كمان إنك طرحت موضوع وذكرتني بأيام في أمر هذه كنت أزرع البسمين.
1: الله.
2: البيعة.
1: الله.
2: البسمات. أماني يشهد الله، وإنه يجي رمضان هذا وإنني أنزلت فيه، يعني على الأقل نخفف المادة التي نشتريها من السوق، على الأقل تخفيف.
1: صحيح.
2: نخفف على فلوسنا، فالطماطم والشي هذا كلها مشتريات فلوس، على الأقل تخفف علينا لما نزرع، ونعمل بالسبب، نعمل بالسبب، والله سبحانه وتعالى يعيدنا.
1: صحيح.
2: وقالوا استقاموا على طريقة الأسكينة وما نقدر، إحنا بلد الإيمان.
1: الله.
2: أحمد الرحمن عادوا معانا لها الحمد ولها الشكر، إحنا نعمل بسبب. وبالنسبة للمساحة الزراعية أنا بين لاحظ بحكم المعيار مثل بين لوي لها أشير مثلا دكابات أشوف بناية على المتصلدين على الأراضي الزراعية بنوها.
1: نعم.
2: يعني شيء عجيب، فالطولة تعمل الحكم، هم قالوا يد واحد ما تخفض، المفروض أشع مع الدولة زي ما قال الصمد سلام الله على السيد الصمد
1: سلام الله على
2: سلام الله وعلى كل الشهداء، يبتحمي ويتبني.
1: نعم.
2: يد هذا يعني زندنا المفروض احنا نعمل مع الدوله، قالوا يد واحد ما تصدق.
1: نعم.
2: والله يحفظك امان انك طرحت موضوع وزدك خذلك هذا الاشياء مدري ما هي هذا
1: الشبيه شبيه الجبنه وشبيه الزبده
2: كلمه شبيه مش بفيده كلمه.
1: نعم.
2: شبيه يعني انا اقول الموت كيماوي مش هي اقول لك هي
1: صحيح صحيح
2: الموت كيماوي.
1: هل قد لاحظتها انت في البقاله او في الدكان؟
2: ايوه انا الحمد لله ما بنجيب حتى انا مقادر ما نجير اي شيء من البكال حتى على مستوى الشوكولاته، والله اني امنه اقول يا اخي انا ضريض قلتك الله يمقاطعه وخليه يتحمل.
1: الله يبارك فيك.
2: بالنسبه لحكم النظر
1: ما قلت لنا ايش اسمك يا اخي؟ ما قلت لنا ايش اسمك؟
2: على المحور المقاومه كامل ويا امان الله معك عبد الملك السدمي الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا بك سيدي.
2: في امان الله.
1: في امان الله. طبعا اشتي اقول لكم الحين لما بدات الراسماليه بعد الثوره الصناعيه الثوره الفرنسيه بدات تحرك حياتنا كلها كمستهلكين. كيف عملوا الامراض هذه؟ كيف صنعوا الامراض؟ تعالوا نفكر أنا وأنتم الأمراض اللي ما كانتش موجودة قبل 30 سنة وقبل 20 سنة وقبل 50 سنة، كيف أوجدوا هذه الأمراض؟ أوجدوا هذه الأمراض في المنتجات الذي يستهلكها المستهلكين. يعني من إحدى الخطط اللي اشتغلوا عليها يقول لك علشان ينشروا أمراض معينة، هذه الأمراض يجب أن تكون في مستوى الناس العاديين فينشروها في منتجات رخيصة لأنه بيشتروها ناس عاديين وبيصابوا بهذه الأمراض وبيضطروا يدخلوا للمستشفيات وبيدفعوا قيمة الأدوية.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
6: 77-199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسر جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع سبق فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: ما مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

0: انتم مستوعبين معي ان شركات الأدوية العالمية هي جزء من المنظومة الشيطانية اللي تحكم العالم؟ هذه الشركات، شركات الأدوية المتحكمة اليوم بكل الأدوية في العالم، علشان يعني تنتج علاج للسرطان وهي عارفة أن هذا العلاج سيكون يعني باهظ الثمن، راحت اختارت أنواع من الشوكولاتة الفاخرة باهظة الثمن وأنتجت الأمراض داخل هذه الشوكولاتة، لأنه بيشتروها ناس عندهم قدرة شرائية، عندهم قدرة مالية. فالنتيجة إن هذا التاجر الفلاني أو هذا الشخصية الثرية الفلانية لما يصاب بالسرطان هو قادر يتعالج بآلاف الدولارات وعشرات آلاف الدولارات. هكذا بدأت المؤامرة على يعني الشعوب وعلى المجتمعات. المؤامرة أصبحت حقيقة، لم تعد نظرية. في البداية كانوا يقولون نظرية المؤامرة، ما عاد فيش نظرية يا عزيزي، القصة صارت فعلا مؤامرة على حياتنا جميعا، وكلنا مستهدفون، وكل إنسان على وجه هذه البسيطة مستهدف. ناخذ اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذي عبد الحافظ،
0: أهلا وسهلا بكم.
1: بكم الله، نورت إذا عسام. والله إحنا الله لما سمعنا هذا الخبر فرحنا كثير، لأن إحنا من متابعينك يا أستاذي في برنامج مع معجب، فأنت متألق في كل يعني الحلقات والبرامج اللي تقدمها.
0: شكرا جزيلا لك. إذا تكلمنا على موضوع الزراعة والإنتاج والمنتجات الشبيه والمقاطعة وكيف نقاطع هذه المنتجات، تفضلي.
1: يا أستاذي أنا بضيف نقطة ممكن.
0: تفضلي.
1: نتمنى بأن نضم بجانب المقاطعة المنتجات الإماراتية كمان. نعم. وكمان المبيدات الزراعية يا أستاذي، ليش مش مذكورة في المقاطعة ولا موجودات في المنتجات تبع المقاطعة اللي منشورات بجميع الأماكن؟
0: هذا موضوع مهم جدا. المنتجات الإماراتية، بس اسمحي لي، المنتجات الإماراتية أكثر من 90% من منتجات الإمارات ليست إماراتية، هي منتجات صهيونية ويتم تعبئتها وتغليفها في الإمارات وتوريدها للأسواق العربية على أنها إماراتية وهي صهيونية. تفضلي.
1: يعني موضوع مهم جدا للغاية يا أستاذي عبد الحافظ، فيعني ضروري نضيف هذه المنتجات ضمن المقاطعة، لأنهم كلهم يهود، كلهم بوجه واحد، يعني نعم. هم وجهان لعملة واحدة جميعا.
0: نعم. نعم.
1: فعلينا
0: نعم.
1: أن نحذر ونكون واعيين من كل الجوانب يا أستاذي. وفي الأخير يعني أنا سعيدة جدا بتواصلي معكم أستاذي، ولي الشرف إني أشارك.
0: أهلا وسهلا فوق راسي،
1: الله يبارك فيك. يعني معكم في إذاعة سام، إذاعتنا الأولى دائما، ومعكم حلا يا أستاذي. وأتمنى من المخرج زامل المقاطعة ممكن
0: إن شاء الله، بعدين بنشوف على حسب الوقت.
1: أنا أشكرك
0: وكل عام وأنتم بخير.
1: بخير إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: الله يحفظكم، تحياتي للجميع من أختكم حلا، دمتم ودام الوطن بألف خير.
0: أهلا وسهلا بك أختنا العزيزة حلا.
2: على مسؤوليتي.
0: المجتمعات الاستهلاكية سواء على، يعني شوفوا احنا نتأثر دائما بعد ما يبدأوا في المجتمعات الأوروبية، احنا بعدهم. المجتمعات الاستهلاكية اللي عايشة اليوم، لو تجوا تراجعوا فقط كيف كانت عايشة قبل 20 و30 سنة، قبل 40 سنة، هذه المنتجات كلها ما كانتش موجودة. اليوم يا عزيزي ويا عزيزتي، من أول ما يخلق المولود وهو مستهلك إلى أن يموت مستهلك، شغلونا إعلانات وصرعوا رؤوسنا إعلانات للحفاظات، تمام؟ وكل شركة تنافس شركة وكلها منتجات استهلاكية، تمام؟ وبعدها قالوا الولد لازم تشتروا له ملابس يكون لونه أزرق، والبنت تشتروا له ملابس يكون لونه وردي، تمام؟ وهي ثقافة استهلاكية. وبعدها صمموا الملابس حق الأطفال صالحة لثلاثة شهور بس، يعني من لما يخلق لها ثلاثة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ثلاثة شهور لستة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ستة شهور لتسعة شهور قنتتش تغير، وبعدها من تسعة شهور لاثنى عشر شهر قنتتش تغير، وبعدها يبدأ يكبر شوية وودوا لنا ألعاب، قالوا الأطفال هذا ضروري تدي له هذه الكذابة وهذه المدريمو وهذه الكذا، هذه كل استهلاك. ها، ما كانت شلة عند جدتي وجدتك، واو عند جدي وجدك ما كان شبه هذا الخبر. وبعدها كبر المولود وقال ضروري اشتري له سيكل، تشتري له سكوتر وضروري العاب، وتشتري له لابوبو، وتشتري له دمى، وتشتري له عرائس، ولا هي بنت تشتري له عرايس. كله استهلاك استهلاك استهلاك. هذا كله استيراد من الخارج طبعا. وبعدها جينا ندخله المدرسه، كان زمان يعني يشلوا معاهم قرباماه ولا قاروره ما ولا ما جاء داخل تيمه وشال سندوتش من البيت. اليوم لا، قد احنا نشتي له كرواسون ودونات، ونشتي الزمزمية حق المدري كيف يجيلونه، والشنطة حق المدرسة مدري كيف يجيلونه، والمقلمة مدري. هذا كله كله استهلاك. ها وعاد انتبه الابتدائية وكبرت، ها والاستهلاك يمشي بعدك بعدك، وصلت لا سن الزواج، وهات يا استهلاك، هات يا أشياء ما كانت موجودة ولا كنا نعرفه، وكله من الخارج، كل استيراد من الخارج. ويلا وشغل شغل، يبدأ أبوك وأمك يشقوا عليك لما تكبر، وبعد أنت ترجع تشقي على نفسك، وبعدها ترجع تشقي على جهالك، وهكذا. لا أنت قادر تشتري أرض، ولا عادك قادر تعمل بيت، ولا عادك قادر تدخر، ولا عادك قادر توفر ولا شيء. يلا ما شقيك بيصرفك. هذا هو يعني المجتمع الاستهلاكي الذي تريده الرأسمالية. وكالة فارس الآن خبر عاجل بإطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. هذا خبر عاجل الآن من وكالة فارس، إطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
3: حجر محامي طبعا.
0: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم.
3: كان لي شرف المشاركة أمس، لكن موضوع اليوم أيضا في غاية
0: فوق عيني ورأسي. أمس واليوم وبكرة، تفضل.
3: إن شاء الله يا سيدي. أنا شطرح محورين.
0: نعم.
3: المحور الأول مسألة الزراعة.
0: نعم.
3: يا رجل اليابانيين الذي أرضهم عبارة عن مجموعة جزر بركانية ما بشأن يزرعوا.
0: نعم.
3: بزرعوا في سقوف المنازل، بزرعوا في القوارب، بزرعوا، واحنا معانا اراضي لهانق لهانق،
0: اراضي ساح وباح.
3: تعالى كذلك.
0: نعم.
3: الانسان اليمني وفر حتى على مستوى المدرجات، ما اكتفاش بالاراضي
0: صحيح
3: واسعه.
0: صحيح صحيح.
3: واحنا خلاص لقينا على الكنده وبالسرالي علم الله كيفه، وبعدها هذه مرض.
0: صحيح.
3: لابد أن يرجع الجميع إلى الزراعة. إحنا مجتمع زراعي، اقتصادنا اقتصاد زراعة.
0: نعم.
3: معانا منتجات تغنينا حتى على النفط، لو اشتغلنا على القط مثلا اللي في تهامة، لو اشتغلنا على البن.
0: نعم.
3: ذو السمعة العالية.
0: صحيح.
3: معانا أكثر من مجال في العالم كله، الدولة بتاخذ لها عدد محدود من الموظفين، ليست ملزمة بتوظيف كل الناس.
0: صحيح.
3: يجب أن الناس كلهم بيشتغلوا على القطاع الخاص، وبالتالي اتجه نحو الزراعة. أيضا رأس المال، إذا كان التجار عادوا خايفين، لماذا لا تقوم الدولة بتأسيس شركات مساهمة؟
0: نعم.
3: على غرار يمن موبايل وغيرها الذي تقوم على مساهمات من المواطنين، وتعطى لها إدارة تشتغل في مجال الزراعة، في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة على الخامات الوطنية، الملابس، أشياء كثيرة.
0: نعم.
3: بهذا الطريقة، هذا عندما تجمع الدخول حق الناس البسطاء في شكل أسهم في الشركات المساهمة، هتوفر آلاف الفرص العمل، وينتج منتج محلي. أيضا لابد ما تكون الدولة راسبة استراتيجية.
0: نعم.
3: على مستوى كيف تحمي الصناعات الناشئة من المنافسة، كيف تعمل على تجويز المنتجات.
0: نعم.
3: أيضا في أشياء كثيرة لابد ما نسعى إلى تأسيسها. للأسف الشديد كان عددنا عملي ممنهجة، مثل الشركات اللي بدأت كانت تنشا حق الأسباك حق الزنواني، استغفر الله العظيم من ذكرته. هم حاولوا أنه يخوفوا الناس،
0: يشوهوا هذه المشاريع علشان الناس ما تدخل. صحيح صحيح.
3: ما تحركش يا سيدي، العالم كله
0: نعم
3: لم يتطور ولم يتحسن الاقتصاد إلا على أساس هذا الشركات.
0: نعم نعم.
3: شركات المساهمة العامة والمختلطة، صح ان الدوله قد تكون تاجر فاشل لو كانت مساهمه عامه شركات عامه، لكن عندما تكون شركات مساهمه من المواطنين والاداره من راس المال الوطني وعندها قانون بينظم عملها وبيحميها، لابد ما تشتغل في عده مجالات البلد بيكس.
0: صحيح صحيح صحيح، واحنا معنا اراضي زراعيه قادره انها تنهض بالبلد كله. اسمح لي فقط اقرا هذا الخبر العاجل الان من وكاله تسنيم عن مركز القياده والسيطره في الجيش الايراني: اصوات الانفجارات في البحر مرتبطه بتوجيه انذارات لسفن مخالفه في مضيق هرمز. تفضل كمل فكرتك.
3: يا سيدي ايضا المواطن
0: نعم
3: يجب ان يعي انه يسعى الى تشجيع منتجه الوطني مهما كان، نصبر على حقنا لو ما يسند.
0: صحيح صحيح.
3: كيف بنصيح من السعودية وإحنا بنشتري منتجاتها، بنصيح من الإمارات ومن خلف إسرائيل وإحنا بنشتري منتجاتهم، إحنا بندعمهم إحنا.
0: نعم نعم، الرصاصة اللي تقتلنا والصاروخ اللي يقتلنا نعم هو بمالنا إحنا للأسف.
3: التعليم لماذا لا أكثر الناس كلهم مش لا يدخل الجامعة أول بس كرفته ويقبل فوق المكتب.
0: يا عزيزي اسمح لي بس انه 12 سنة يقضيها الطالب وقضيناها في المدرسة من الابتدائية للثانوية ما علموناش حاجة من الذي تنفعنا في حياتنا اليوم. 12 سنة من عمرك مستقطع، ما علموكش مهنة ولا حرفة، درسوك جتوضة وخرجت ما استخدمتهنش بحياتك كلها وكانت عقدة بالدراسة.
3: يا سيدي للأسف الشديد البعض بيتخرج من الجامعة الآن وهو ما قد بيستشيك على الصاد عاد بيخرج من الصاد.
0: الله الله الله.
3: وخط لا يقرا.
0: اكيد اكيد لا يمكن ان احنا ننجح بالاقتصاد الا اذا نجحنا بالتعليم.
3: جاءت القطاع العام واشتغل على التعليم الجامعي فقط، احنا ما نشيش ما بندعوش انه ما حد يتعلم، لكن لابد ان يكون هناك تخطيط للتعليم. ماذا نريد من هؤلاء الشباب؟ لماذا لا نوجههم الى الوظائف التي البلد محتاج لها؟
0: صحيح.
3: جانب الحرفي، جانب المهني، جانب التقني.
0: صحيح صحيح.
3: التوجه إلى يشتغلوا بحيث أنه يخرج ومع المهنة يستطيعوا مجموعة من الطلاب يشتغلوا. أيضا الدولة زي ما قد يعمل في مصر الأراضي الشاسعة التي تمتلك الدولة، لماذا لا تخصص منها قطاع للشباب بشروط معينة بحيث أنه مش يشلوها ويرقدوا، يشتغلوا في مشروع زراعي، مشروع ذروة حيوانية غيرها.
0: نعم أتفق معك.
3: فإذا ما اشتغلوا ملكوا عندما ينجح المشروع يملكوا، وأما إذا فشلوا بترجع على الأرض للدولة.
0: نعم أنا أتفق معك.
3: أيضا مستثمرين ولو طولت شوية من الزبانية ذا النظام السابق أراضي شاسعة ملكوا لها على أساس أنهم يشتغلوا، لا اشتغلوا ولا خلوا، لا بس جروا البصائر والسلام عليكم. هذا لابد ما يراجع.
0: نعم المفروض أن هذه ترجع للدولة وتروح لمن يستحقها. نعم
3: تمام، بينما نحن عقد كدولة.
0: نعم
3: ما اشتغلش فالعقد باطل.
0: صحيح أنا
3: لأنه متوهن على أساس يستثمر سواء كان في الجانب السياحي. نعم. أو في الجانب الخدمي أو في الجانب الاقتصادي.
0: شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، أشكرك جزيل الشكر. وفعلا احنا مش ضد التعليم ولا نقول للناس لا يتعلموش، لكن احنا نبحث عن تجويد للتعليم. يعني من المصائب الكبيرة في مسألة التعليم الجامعي في بلادنا انه المعدلات الكبيرة يروحوا يتزاحموا كلهم على الطب والهندسة، تمام، والذي هم معدلاتهم بسيطة يقول له روح انت درس لك شريعة يا رجال، انت لا معدلك مدري كم. وهذا الذي درس شريعة هو القاضي، هو الذي يحكم بين الناس، هو الذي خبص أمة الدنيا والقضايا متراكمة والملفات متراكمة، لأنه أنا قلت له لازم أنت ما حق طيب، أنت روح درس لك إلا مسمو شريعة وقانون، ولا روح درس لك زراعة. وبعدها تخيلوا هذول أصحاب الزراعة والمهن والشريعة والقانون الذي احنا نحتاجهم بحياتنا اليومية، ولا روح درس لك تربية، ها وراح درس تربية ودرس جهالنا واحد فاشل، واحد لا هو فاهم ولا متعلم ولا ذا، وتولى على تعليم أولادنا في المدارس، وجيل ورا جيل مماحق ولا فاهمين شيء ولا دارين بشيء، وكيف شنبني وطن؟ احنا التعليم هو الاساس. لن تب يعني لن تبنى نهضه ولن تقوم قائمه لاي دوله بدون تجويد التعليم. تخيلوا ان الجامعات حقنا اغلب مناهجها الدراسيه عادها من الثمانينات، مثلها مثل قوانيننا الذي من الثمانينات ومن التسعينات. خلونا ناخذ اتصال. والو مرحبا. يا الو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وقل لنا اسمك، تفضل.
4: كل عام
0: وانتم بخير وصحه وعافيه.
4: معك مجاهد.
0: عفوا مجاهد من؟
4: مجاهد عام صنع.
0: اهلا وسهلا يا مجاهد، تفضل.
4: نبي احط الموضوع على
0: صوتك تقطع. ايه تفضل.
4: يعني السيد او فتح صنعاء والقاطع والمسير قاطع قطعه اشياء والاشياء متمثل.
0: لو تجرب تتحرك شويه بس لو سمحت لانه الصوت تقطع عشان نسمع.

0: صدق الله العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، الله الله في إحياء عيد الغدير الأغر وتجديد العهد والولاء لله ورسوله وآل بيته وأعلام الهدى والنور، وكذا البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى المشركين. الله الله في السعي الدؤوب لإرضاء الله والاستجابة لتوجيهاته، كما ننوه كذلك بأهمية إقامة الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء وفي مختلف المساجد حسب ما هو معد له. فعيد الغدير الأغر هو امتثال لتوجيه الله العظيم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله الله في إقامة الندوات والمحاضرات التي تعنى بإحياء هذا العيد المهم وبتجديد العهد والولاء لله ورسوله وأعلام الهدى والنور، واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، الذي دائما ما يحثنا على أهمية الجهاد في سبيل الله وعلى السعي الدؤوب لمقارعة أعداء الله من اليهود والنصارى وعلى عدم الامتثال والطاعة لأمريكا وإسرائيل، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رافعين شعار البراءة من أعداء الله: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، في هذه الأثناء سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها لهذا اليوم السيد العلامة القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير بصنعاء هلال بن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حي على

السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن يدركنا الموت ونحن على أهبة الاستعداد للقائه، مخلصين له الدين، منيبين، قانتين، تائبين، غير عاصين ولا مصرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا أبداً ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضله وجوده ومنه وكرمه. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى في يوم عيدكم، يوم عيد الإضحى، وهذه الأيام المباركة التي هي أيام التشريق، لأنها من أيام العيد التي شرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام أيضاً من الأيام المعدودة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في أيام معدودات، أيام التشريق، الذي هي يبدأ التكبير يوم عرفة ويوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. قام خطيبكم يوم عرفة، قام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطيباً يوم عرفة، كما قام في يوم النحر الذي هو يوم العيد، فقام فخطب الناس مرة ثانية، خطب يوم التروية، وخطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم الغدير، أربع خطب مذكورة مشهورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما خطب يوم عرفة الخطبة المشهورة المسماة خطبة الوداع، وكان قد كرر نفس الخطبة، وإن كان قد أشار إلى مزيد منها يوم النحر. سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها أشياء كثيرة من معالم هذا الدين، ولكأنه ذكر خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوته التي استمرت 23 عاما منذ بدء الدعوة ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وعبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت في نفسي: من المناسب جدا أن يفهم الناس وأن يعلم الناس دلالات خطبة الوداع. عندما بحثنا في كتب الحديث عن خطبة الوداع وجدنا الخطبة متناثرة في أكثر من كتاب، لأن الرواة الذين سمعوا الخطبة
كل قد حدث بجزء مما سمع من هذه الخطبة، فليست الخطبة موجودة كلها فيما أعلم، فيما أعلم قد يكون هناك كتاب قد ضم كل خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل محدث من الرواة ومن المحدثين ومن الصحابة كان يتحدث بجزء مما ورد في الخطبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها يعني إرشادات وتعاليم قيمة وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين. تبركاً بهذه الخطبة أحببت أن أملي على مسامعكم مما ورد فيها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أيها الناس، في أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ كلهم قالوا: يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الجزء الأول مما ورد في خطبة الوداع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا المقطع الأول حرم فيه، مع أن التحريم وارد في كتاب الله مما ورد من الآيات أثناء الدعوة النبوية في طيلة مراحل الدعوة، لكن النبي أراد أن يذكر الناس لأنه قال: يوشك أن أدعى فأجيب. هذا الكلام ذكره في خطبة الوداع، وذكره في خطبة يوم النحر، وذكره أيضا في خطبة الغدير: إني سواء ما من نبي بعثه الله إلا وقد عمر نصف عمر الذي كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يوشك أن أدعى فأجيب. فكان مما قال إن دماءكم، أكد على حرمة الدماء، على حرمة الدماء. قال في أثناء الخطبة: هذه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكأن العليم الخبير قد أخبره بأن أمته ستتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها، فحث النبي الأمة على جمع الكلمة ووحدة الصف، وأكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في الشهر الحرام ذي الحجة في بلدكم هذا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الدماء والأموال والأعراض اجعلوها في أذهانكم، لا تنسوا هذا الشيء. لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يسعى في قتل إنسان ولا أن يقتل إنسانا. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأولى. وحرمة الأموال أيضا ليست مستباحة، الأموال لا يجوز استباحتها. الكثير من الناس لا يجعلون لهذا الأمر بالا ولا وزنا في قلوبهم، فقد همهم كيف يجمعون المال ولو عن حرام، عن طريق الربا، عن طريق الزنا، عن طريق بيع المخدرات، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق منع الأرحام حقوقهم من المواريث وما إلى ذلك. يعني كثير من الناس لا يبالي، عن طريق الرشوة، عن طريق ابتزاز الناس في الدوائر، في بعض الدوائر الحكومية هنا أو هناك، أينما كان بعض كثير أو بعض الناس على هذا الحال من القسوة والغفلة، يبتز الناس، يضطر الناس إلى أن يدفعوا أموالاً من أجل أن يخلصوا من هذا أو ذاك، أو من أجل تيسير وتسهير معاملاتهم، وهم لا يجوز لهم فعل ذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذا مما أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وحرمة الأعراض واضحة، أنه لا يجوز السب ولا القذف ولا الغيبة ولا النميمة. وهنا يشار إلى الإعلاميين والصحفيين وأصحاب المواقع في التواصل الاجتماعي، عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى. أعراض الناس ليست مباحة، أعراض الناس ليست متاحة لأن يطعن الإنسان فيها وأن يقرض الإنسان لحوم الآخرين
عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام إلى آخر ذلك. الجميع عليهم أن يتقوا الله. الوسائل الإعلام، قنوات الإعلام، بعض البرامج التي تبتز الناس، إن أعطاهم الإنسان مالاً وإلا سواء طعنوا في حقه وشوهوا به وشهروه أمام الخلق، وهذه أيضاً طريقة سيئة كبيحة، وهذا نوع أيضاً من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الطعن والغمز والهمز والغيبة والنميمة والتشهير. هذه مسائل يجب على الناس أن يفهموها. اليوم دنيا وغدا آخرة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، خطب النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعد هذا المقطع مباشرة: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. في كل مقطع يتحدث النبي يقول: ألا هل بلغت، ولكأنه يشير إلى أنه يعني أن موته قريب، وأنه يريد من الناس أن يقروا بأنه قد بلغ، وأن ذمته صلى الله عليه وآله وسلم بريئة، والآن المسألة في أيدي الناس، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أيها الناس، من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. ثم قال: أيها الناس، إن ريب الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله ألا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، بدأ هو لا يرابي النبي صلوات الله عليه وسلم، ولكن إذا كان هناك من أسرتي من يرابي بدأ به قبل غيره ليكون حجة وعبرة للآخرين، حتى لا يقول الناس إنما أمر الآخرين ونسي نفسه أو نسي أهل بيته، بدأ بنفسه. هذا الأمر مما أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربا يا إخواني، الربا ذكر في الآيات في سورة البقرة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أدري كيف يفهم هذه الآية التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك. هم يصلون ويصومون ويحضرون المساجد، ولكنهم ينسون هذه الآية مع وضوحها، مع وضوح دلالتها، مع صراحتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أي

ومن هذا البنك أو من هذا المصرف مالاً وهو يعلم ساعة اقتراض المال أنه ربا، ما إن يستلم المال وما إن ييسر معاملته وتقضى حاجته. وإذا بي قد أتى بسؤال إلينا، هل يجوز أن يسأل مني فائدة ربوية؟ هذا السفة، هذه حماقة، هذا جهل، هذا غباء، هذه قلة دين. أنت تعرف من أول وهلة أن المعاملة حرام، لكنك أردت أن تقضى حاجتك ثم جئت لتسأل عن هذا الأمر من أجل أن تعيد فقط لهذا الرجل ماله الذي سلمك دون زيادة. الربا حرام، قضى الله ألا ربا، سواء قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا. فمن يستمع كلام الله ومن يستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يتقي الله، من يخاف الله، من يخشى الله، من يؤمن بالله وباليوم الآخر، من يؤمن بالجنة ومن يؤمن بالنار، ألا فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، قضى الله ألا ربا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. أيضا بدأ النبي بأهل بأسرته، بدأ وضع الدم بمعنى عفى عن القاتل حتى لا تبقى ثارات ولا نعرات ولا مناحرات بين الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلمين أن يسارعوا في إطفاء النائرة وإطفاء الفتن وإخماد الثارات التي بين القبائل بالدعوة بالصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس مفاتيح خير، وبعض الناس مفاتيح شر. إن حضر موقفاً أثار الفتنة وأثار الحفيظة، بينما الناس يسعون للصلح إذا بأحدهم قد اعترض، وسواء ذكر الناس بالأحزان والآلام والثارات والنعرات، وإذا بالمسألة قد يعني تفاقم أمرها واستدار شرها والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. بعض الناس يجري الله تعالى على يديه الصلح بين الناس وإصلاح ذات البين، وبعض الناس يزيد الطين بالله والشرخ شرخا أعظم والمعاناة أكثر. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل بلغت؟ لاحظوا أنه على كل نقطة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا هل بلغت، للتأكيد على أن البلاغ قد وصل وأن الإقرار من الناس قد حصل. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم بلى. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن مآثر الجاهلية موضوعة. المآثر، العادات والتقاليد والموروث الجاهلي كلهم موضوع، غير السدانة والسقاية. السدانة سدانة البيت والسقاية. ثم قال: أيها الناس، والعمد قود والخطأ فيه الدية. العمد يعني قتل العمد، فيه القصاص. والخطأ فيه الدية، والدية 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 رأس من الغنم أو 1000 سواء أوقية من الذهب، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فمن زاد فهو من الجاهلية. الطلب فوق الدية من الجاهلية لا يجوز في دية الخطأ. أما دية العمد مع العفو يجوز أن يتصالح الناس فيما رأوه وفيما تصالحوا فيه زيادة أو قلة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني المنكرات والمعاصي التي قد يعتبرها البعض صغائر. قال:
إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، يعني لا لا لا لا يمكن أن يحصل في أرض العرب تماثل كما كان في عهد الجاهلية، لكن الشيطان قد رضي منا أن نطيعه في المعاصي، وهو يكتفي بدخول الإنسان جهنم سواء بعبادة الأصنام أو بارتكاب المعاصي، لأن الخلاصة عنده والمهمة التي يريد أن ينجزها هي أن يدخل الكم الكثير الأغلب من الناس إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواضعوا عدة ما حرم الله. والنسيء معناه تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى، فيستبيحون حرمة الأشهر الحرم التي هي رجب والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه لا يجوز الحرب فيها ولا القتال فيها ولا العدوان فيها، على أن العدوان لا يجوز على كل حال، لكن حتى الحرب لم يجزها الحق سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم إلا إذا اعتدي علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم كدفاع عن النفس، وإلا فالابتداء في العدوان والحرب في الأشهر الحرم لا يجوز. كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك، لكنهم كانوا يؤخرون تحريم هذه الأشهر إلى أشهر أخرى ليستحلوها ويحاربوا فيها، فنزلت هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وعليكم لهن حقا، حق لكم ألا يوطئن فرجكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأضعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. وهذا مقطع من ضمن خطبة الوداع أكد النبي فيه على حق النساء وحرمة النساء ووجوب احترام النساء. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. ثم قال: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، إن المسلم أخو المسلم، لا يغشه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب من نفسه. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. اللهم فاشهد. وفي هذا المقطع أكد مجددا على حرمة الأموال وعلى معنى الأخوة الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون جميعا، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن تحقر أخاك المسلم. ولا يتم إسلام أحدنا إلا إذا كان لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض، سواء كانوا في غزة أو فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان في الأرض، فالمسلم هو الذي يشعر بالمسؤولية. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نفهم جيدا أنه لن يتقبل الله تعالى منا صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا صلة رحم إلا إذا قمنا بواجب هذه المسؤولية
من نصرة إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتنصل عن المسؤولية ولا أن يتهرب عنها ليقول الأمر لا يعنيني، دخل لي بهذا الأمر، من الذي أشار عليهم بأن يحاربوا إسرائيل؟ إسرائيل عدوة، إسرائيل مغتصبة، إسرائيل محتلة لبلاد إسلامية ومقدسات إسلامية، ويجب على المسلمين أن يتحركوا، ولا يقبل الله تعالى منهم صرفاً ولا عدلاً إلا إذا قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم من سائر التكاليف الإسلامية. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ، وإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عباد الله من جملة وصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تختلف، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، في إشارة إلى أن الأهواء ستغلب على القلوب وعلى العقول، أهواء الناس، والناس تضل، سواء أفئدة من الناس تضل ضلالا بعيدا تبتعد عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخلافات ستكون. وفي الحديث كأن هناك إشارة في الحديث إلى الحزبية والمناطقية، الفرقة الحزبية والمذهبية والمناطقية، وكل يدعي أنه على الحق، لكن مع هذا وذاك هناك متمسك به، لو تمسك الناس به لكانوا في محرز من الضلال وفي غنى عن أقوال ومبتدعات الناس الضالة، إذا تمسكوا بكتاب الله وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تروا جيدا اليوم من يقف اليوم أمام أمريكا، من يقف أمام إسرائيل، من يدعو الناس إلى الله، من يشد الناس إلى الله، لن تجدوا إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قالها النبي في خطبة الوداع، قالها يوم النحر، قالها يوم الغدير، قالها في أكثر من مناسبة، ويعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم صارت بريئة. ولذلك قال بعدها: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يعني آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، في دلالة إلى أن النبي قد علم أن الناس يتكبر بعضهم على بعض وتظهر هذه الطبقات في المجتمع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا وصية لوارث. وهذا أيضا مما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الناس يتزوج بالزوجها الثانية يؤثر عليه أولادها، يوصي لهذا أو ذاك دون مسوغ شرعي، لا خدمة ولا نفقة ولا مرض ولا إعالة ولا شيء، فقط لأن قلبه يميل إلى هذا أو ذاك. قال النبي: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يلحق نسبه بنسب أسرة ما وهو يعلم أنه ليس من هذه الأسرة، وإنما من باب الانتحال للصفة وانتحال اسم هذه الأسرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه. من انتمى إلى غير أبي، من ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس، فقال: أيها الناس، ولا إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم،
ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة هذه ورفعها إلى السماء اللهم فاشهد ثلاث مرات وهو يشير بيده السبابة اللهم فاشهد وأشار إليهم. بهذا برئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى بالغمة، أدى ما عليه من البلاغ، وبقي أمر اتخره النبي للموضع الذي يراه الله تعالى له، وسيأتي الإيضاح فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها مع الناس جميعا. وكان الحج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة توقيتا إلهيا، مع أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، فلم يحج النبي في فتح مكة وعاد إلى المدينة المنورة، ولم يحج في السنة التاسعة، وما حج إلا في السنة التاسعة. بعث الإمام علي عليه السلام بسورة براءة إعلانا لبراءة المسلمين وبراءة الله وبراءة نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وحج في السنة العاشرة، وفيها وضع اللمسات الأخيرة لمعالم هذا الدين وحث الناس عليها وذكرهم بها. وانصرف النبي من حجة الوداع ذاهبا إلى أو عائدا إلى المدينة المنورة، كان بصحبته كما جاء في بعض الروايات 90 ألفا أو 120 ألفا أو 124 ألفا على اختلاف الروايات، في موضع يسمى الجحفة، في موضع يسمى غدير خم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الناس في ذلك المكان، وأن يدعى من سبق منهم، وأن ينتظر اللاحق منهم، وجمع الناس في صعيد واحد. ونزلت الآية الكريمة في ذلك المكان، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين، أو إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية 67 من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، من أولها إلى آخرها. قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، والآية لا تساعد هذا القول أصلاً، لأن قوله سبحانه وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تدل دلالة واضحة على أنه قد حصل بلاغ وبقي بلاغ. إذا لم تبلغ هذا البلاغ الأخير فكأنك لم تبلغ البلاغ الأول، والآية واضحة. أما بداية الدعوة أنهم رووا أنه نزلت عليه هذه الآية وهو في منى، وهو يخاف أن يكذبه الناس، فقالت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يعني تناقض هذا القول، لأنه لا يستوعب ولا يمكن أن يصح هذا القول. فمتى كان قد بلغ حتى يؤمر ببلاغ جديد إن بلغه، وإلا كأنه لم يبلغ البلاغ الأول، مع أنه لم يبلغ بلاغا أصلا على تأويل هؤلاء القوم. فالآية نزلت في غدير خم، في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية واضحة. قالوا إن الآية أجنبية، لأن ما قبلها حديث عن اليهود وما بعدها حديث عن اليهود، لكنهم نسوا أن مطلع الكلام حول الولاية من الآية 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 67 من سورة المائدة، فما بعدها مقطع واحد يتحدث عن مبدأ الولاية. نعم، استفاض في ذكر اليهود ثم عاد إلى صلب الموضوع للتذكير بأهمية الولاية. إخواني المسلمين، نعرف جيدا أن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي حتى نزلت هذه الآية؟ إن كان التوحيد ونفي الشرك فهذا من أول الدعوة تحدث النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الصلاة فالصلاة من أول الدعوة، وقد أمر النبي بأن يصلي الناس لله رب العالمين. إن كانت الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية، إن كان الصيام كذلك فرض في السنة الثانية من الهجرة، إن كان الحج فقد حج النبي وقد أفرغ من الحج، ما أن الناس قد حجوا في السنة الثامنة وحجوا أيضا في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي؟ أكانت التكاليف الشرعية؟ التكاليف الشرعية كلها قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. العبادات التي ذكرتها الصيام والحج والزكاة والصيام، وإن كان في المعاملات من باب النكاح والطلاق والعتاق والمواريث، وكل الأحكام الشرعية قد بلغها النبي. ولعلكم لاحظتم معي في خطبة الوداع أنه في كل مقطع يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، قال اللهم فاشهد. فهذا دلالة على أن البلاغة في أعظم في كل التكاليف الشرعية قد أكمل النبي وفرغ النبي من البلاغ فيها وبلغ الناس، ولم يبقى عليه شيء إلا أمر واحد، تريث النبي وتروى حتى يأتي أمر الله، لأنه دائما هذا الأمر محل لغط ومحل إشكال لدى كثير من الناس. تروى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بهذا الأمر بلغ، كلمة بلغ وليست أبلغ، لعل كلمة بلغ ككلمة وزع، وزع معنى أنه بلاغ بعد بلاغ بعد بلاغ للتأكيد وتكريس وترسيخ هذا المعنى في قلوب الناس. هذا المعنى قد أشار إليه النبي في أكثر من موطن، قال في حق الإمام علي ما يفيد هذا المعنى، قال سواء من قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحاديث كثيرة وردت في شأن الإمام علي، لكن بقي بلاغ صريح واضح في هذا الأمر، أمر الولاية. الكل مجمع على صحة حديث الغدير. قال الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه الشافعي: اشتهر يعني حديث الغدير واضح وضوح الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. قال عن محمد بن جرير الطبري: إنه روى الحديث عن 75 طريقا، وألف كتابا سماه كتاب الولاية في حديث الغدير فقط. القاضي الحافظ العلامة أحمد بن عقدة وهو من التابعين روى الحديث من أكثر من 105 طرق. ذكروا عن العلامة الحافظ العالم محمد بن إبراهيم الوزير الحافظ المعروف المشهور من علماء اليمن، روى الحديث عن من 153 طريقا. الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة روى الحديث من 33 طريقا. والحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري روى في تخريج أحاديث الكشاف الحديث عن 27 طريقا، غير الطرق التي يقول فيها روي عن 13، روي عن 12، روي عن جماعة. الكل يتحدث عن صحة حديث الغدير، حتى قال الذهبي على شدة تعصبه في أحاديث فضائل أهل البيت الذي دائما ما يسعى لنقضها في أكثر من مناسبة، يقول: إن الحديث حديث الغدير بهرتني طرقه فقطعت به. قال عنه العلامة المقبلي رحمة الله تعالى عليه: إذا لم يكن هذا معلوما، إذا لم يكن حديث الغدير معلوما فما في الدنيا معلوم، فما في الدنيا معلوم. إذن الكل مجمع على صحة حديث الغدير، وأن النبي جمع الناس في تلك الرحمة وأمر بأن تنظف ما تحت هذه الشجيرات من الشوك وغيرها، وبني له منبر من أقتاب الإبل، وقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إني يوشك أن أدعى فأجيبه، وما من نبي إلا قد عمر نصف عمر الذي كان قبله ويوشك أن أدعى فأجيبه. ثم قال: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ أقول الحديث باختصار: فمن كنت مولاه؟ ورفع يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دا. لعلكم تشعرون معي حرارة الخطاب النبوي وكيف ألقي على مسامع الناس. اللهم وال من والاه، وعاد من عاده، لأن ما جعل النبي يتريث في إبداء هذا الأمر إلا لأمور الكل يعرفها. بطبيعة الحال إن إحياء مناسبة الغدير لا تعني النقص والتنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أحسن إنسان أو أساء إنسان فعلى نفسه، فلنفسه أحسن وعلى نفسه أساء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. غير أن تسليط الضوء على مبدأ الولاية أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام لم يرفعها لأنها يد ابن عمه وزوج ابنته، لا والله، ما كان ليحابي كما يفعل كثير من الملوك وكما يفعل كثير من الزعماء ولي عهد وولي عهد. هذا أمر إلهي. لماذا؟ لأن الإمام علي الذي قال النبي في حقه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أنتم تعرفون أن شهادة حسن السيرة والسلوك تأتي من جهات لجنة معينة أو أساتذة معينة، لكن شهادة حسن السيرة والسلوك جاءت على فم النبي، على لسان النبي عن الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورسوله، هذه تزكية لظاهر الإمام علي وباطنه. يعني قد نشهد بأن فلان حسن السيرة، لكنه قد يخفى علينا إذا غاب عنا مشاهدته ما يفعله في سريرته في السراء، لكن الله تعالى مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحين يخبر النبي بأن الله يحبه ورسوله يحبه، هذا فيه تزكية للإمام علي وترشيح له لأن يستمر عطاء هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإن النبي عندما رفع يد الإمام علي في الحقيقة إنما رفع يد الصدق والأمانة والشجاعة والإيمان والإخلاص والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رفعها لأنه ابن عمه أبدا. إنه يعلم أنه أعلم الناس وأنه أتقى الناس وأنه أفهم الناس وأنه أقوى الناس وأنه أتقى الناس وأزهد الناس. ولكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن مبدأ الولاية أمر عظيم يجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا من كان على هذا النحو من الصفات والأخلاق والآداب. ولذلك لما ترك الناس مبدأ الولاية، وإنه لا يحق لنا أن نجعل من هذه المناسبة يوما لتصحيح المسار وتعريض أنفسنا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الولاية. الولاية أمر مهم. عندما ترك الناس ولاة الأمر الحقيقيين وتولوا غيرهم من السفهة والسفهاء والمجانين والجهال، كان الأمر أمر هذه الأمة على هذا النحو من الضلال والضعف والمسكنة والصغار بين الأمم. لاحظوا حكام الخليج، لاحظوا حكام العرب، الكل راكع لأوامر وإملاءات ترامب، يطالب منهم اليوم بأن يوقعوا على اتفاقية التطبيع بينهم وبين إسرائيل وعلى اتفاقية إبراهام، والكل لا يجرؤ على الرفض، الكل محدث نفسه أنه لا بد من التسليم. لماذا؟ لأنهم ولاه على غير الوصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غير الوصف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كانوا ولاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وما لاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. لاحظوا، هل ولاة الأمر الحقيقيون يجيزون شرب الخمر وبيع الخمر والتعامل بالخمر؟ اليوم الخمر في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ومع ذلك يزعمون أن محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز ولاة أمرهم، ويدعون لهم بالحفظ والصيانة وطول العمر. الخمر التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبحت حراماً عند هؤلاء الولاة. الزنا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبح الآن محللاً في الفنادق والشاليهات وما إلى ذلك. اختلاط الرجال بالنساء والغناء والرقص لأكثر من 700,000 شاب وشابة على صعيد واحد صار الآن حلالاً، بعد أن حرم الله تعالى اختلاط الرجال بالنساء في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. خالفوا كل أوامر الله. الآية الواضحة التي تلوناها على مسابعكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، آية واضحة مثل الشمس، ومع ذلك يعني أنكروها وخالفوها وتولوا اليهود والنصارى وفتحوا لليهود والنصارى قواعد حربية في بلاد الإسلام والمسلمين تشن من خلالها عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المقاومين إخوان المؤمنين. لتعرفوا أن مبدأ الولاية أمر مهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه كما جاء في الحديث، وهذا يرويه حتى أهل السنة، مات ميتة جاهلية. لأن التولي لله ولأهل البيت ولرسول الله وللإمام علي ولأعلام الهدى من ضرورة الدين. وأيما إنسان يموت دون أن تكون له ولاية لأولياء الله مات ميتة جاهلية، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما جاء في الحديث الذي ذكرته على مسامعكم أن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إن يوم الولاية أمر مهم جدا لتسليط الضوء على أمر مهم وهي الولاية، وما يجب أن يكون عليه الوالي، ومن هو الوالي، وماذا يفعل الوالي، هل يتكبر، هل يعد الناس بالكذب، هل يجبر الناس عند مواجهة الأعداء، هل يكون الناس، هل يحب نفسه دون الناس. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: من ولي أمر إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فمن قام لله تعالى بحقها وأدى الذي عليه فيها وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الإمام علي عليه السلام كان مقداما، وكان عالما، وكان زاهدا، وكان مجاهدا، وكان يمشي في الأسواق ليرى كيف يبيع الناس ويشترون، وكان يقضي حوائج الناس، وكان يعدل بين الناس، وكان يقضي بين الناس، وكان يأمر بالعدل، وكان ينهى عن المنكر، وكان زاهدا. أرأيتم لماذا رفع النبي يد الإمام علي عليه السلام وما يجب أن يكون عليه ولاة الأمر في زماننا وكل زمان إلى قيام الساعة؟ ولكأن الحديث يشير إلى صفات ولي الأمر الذي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون ولي أمر مشروعيته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وترحم وتحنَّن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعطاء عن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيه فيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته من توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك اينما كانوا بحفظك، وايدهم يا الله بتاييدك، وامدهم بملائكه من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرق يا الله جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم، أحبط أعمالهم، ادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، أقضى بخزهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وآكم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرب بخيرنا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الإكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ووسائل التلاعب السيكولوجي التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية. لدى النخبة السلطوية الحاكمة في أمريكا قناعة تامة أن الحرب أكثر فائدة لهم ولأصدقائهم من السلام، ولهذا السبب لجأوا إلى التلاعب النفسي والعمليات السرية ووسائل أخرى عدة للإبقاء على أجواء التوتر وتعزيز اقتصاد الصناعة العسكرية منذ أوائل الخمسينيات. فطالما كان هناك تهديد جاد من قبل عدو أجنبي يمكن التلويح به وتذكير الناس به طوال الوقت، فإن معظم الأمريكيين الخائفين يصبحون في وضع الاستعداد للقبول بالتضحيات والحروب من أجل جعل العالم أكثر أمانا للديمقراطية. وما أن تتخلص من عدو تبحث عن عدو جديد، وعبر الإعلام يمكن الوصول إلى هذه الأهداف وبشكل أسرع. عملت الدوائر الداخلية للنخبة في الولايات المتحدة على تكريس مصادرها الهائلة للسيطرة على وسائل الإعلام، على أن تكون هذه السيطرة بطريقة حاذقة لدرجة أن معظم الأمريكيين لا يدركون حقيقة أن أفكارهم السياسية يتم تغذيتها والتلاعب بها من قبل جهات عليا، وخاصة بعد فضيحة تلاعب CIA بوسائل الإعلام في السبعينينات. وهذا تبين لاحقا من خلال التحقيقات التي أجرتها لجان الكونغرس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تسيطر على ما لا يقل عن 400 صحفي وإعلامي منتشرين في القطاعات الإعلامية الرئيسية، وذلك من خلال مجلس العلاقات الخارجية الأقل شهرة من CIA، وبالتالي الأبعد عن ملاحظة الأمريكي العادي. من الأسماء التي ترددت في تحقيقات الكونغرس حول تلاعب CIA بالإعلام ويليام بيلي، الرئيس التنفيذي لشبكة CBS والمذكور عضو في مجلس العلاقات الخارجية. فقد اختار بيلي وخلال ترأسه للشبكة التلفزيونية الرئيسية خلال الفترة من العام 1954 وحتى العام 1961 سيغ مالكسون مدير الشبكة وزميله في مجلس العلاقات الخارجية ليكون المنسق الشخصي له مع CIA، قبل أن ينقل ميكلسون لإدارة محطة راديو أوروبا الحرة وهو ذراع إعلامي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية، كما اعترف ناشر جريدة نيويورك تايمز آرثر هايز سول بيرجر وهو بدوره عضو في مجلس العلاقات الخارجية بأنه سبق له العمل مع CIA خلال الخمسينيات، حيث طلبت منه الوكالة وضع صحفيين من المتعاملين معها في مواقع رئيسية في الصحيفة. يذكر أن سولدبرغ كان صديقا مقربا من دالاس مدير CIA وعضو مجلس العلاقات الخارجية أيضا. لم تكن المنظمة الخفية صاحبة الدور المركزي في توجيه الشارع الأمريكي ومن وراء ستار سوى مجلس العلاقات الخارجية، فقد عملت هذه المنظمة غير المعروفة بالنسبة لمعظم الأمريكيين العاديين على زرع كبار أعضائها في مواقع قيادية ليس في وزارتي الخارجية والدفاع فحسب، بل في CIA. بعد الحرب فمنذ تولي آلان دالاس إدارة CIA في عهد إيزنهاور والمواقع الرفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تدار من قبل أعضاء في منظمة مجلس العلاقات الخارجية التي تمثل النخبة المالية والسياسية والصناعية في الولايات المتحدة وتعتبر صاحبة الكلمة الفصل في السياسة الخارجية. في التسعينيات أصبحت وسائل الإعلام الأمريكية تحت السيطرة الفعلية لأعضاء مجلس العلاقات الخارجية، وكانت كبريات المؤسسات الإعلامية قد تعرضت مؤخرا لعملية إعادة تنظيم وعولمة وتمركز بحيث آلت ملكيتها في السنوات الأخيرة إلى فئة صغيرة. فهذا أول تايم وارنر التي تعتبر حاليا أكبر مؤسسة إعلامية على المستوى العالمي بعد أن أصبحت تسيطر على شبكة
سي بي اس التلفزيونية وشبكة سي ان ان وشبكة اتش بي او، والأخيرة هي أكبر شبكة كايبل في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى مجموعة تايم وهي أوسع المجلات انتشارا في العالم، بالإضافة إلى شركة وارنر باردرزر وغيرها من شركات الإنتاج السينمائي في هوليود. أما أول فهي أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الولايات المتحدة، وتأتي شركة والت ديزني في المركز الثاني على قائمة الشركات العالمية العملاقة، ويديرها مايكل إيزنر الذي لا ينتمي لعائلة ديزني، وتدير ديزني عدة شركات للإنتاج التلفزيوني منها تشيستون تي في وبوينا فيستاتي في وكربان وهوليود بيكتشرز. كما تملك ديزني ثاني أوسع شبكة تلفزيونية هي كابيتال سيدز إي بي سي التي تملك عدة أفرع في أوروبا. أما ثالث عضو في الكارتل الإعلامي الأمريكي فهو مؤسسة فياكوم أنكورب التي تملك شبكة آي إس بي إن الرياضية وجريدة وومنز وير النسائية وبارمونت للإنتاج الفني. كما اشترت مؤخرا شبكة سي بي إس من تايم وارنر وتتحكم في كاوم بالإعلام الشبابي في العالم من خلال شبكة ام تي في التي تروج للأفلام والبرامج الإباحية والعنف من خلال أفلام الفيديو التي تبث إلى 210 ملايين مشترك في 71 دولة. وتعتبر فياكوم من أحد أكثر شركات الاتصالات نفوذا على المستوى العالمي. ويملك الإمبراطور الإعلامي الأسترالي المولد روبرت ماردوخ رابع أكبر مجموعة إعلامية أمريكية هي نيوز كوربيشن. كما يملك ماردوخ شبكة فوكس التلفزيونية التي يسيطر على برامجها الخط الدعائي للمحافظين الجدد لصالح إسرائيل. وتتبع إمبراطورية ماردوخ الإعلامية جريدة نيويورك بوست وعدد آخر من الصحف كويكلي ستاندارد الأسبوعية التي تعتبر الناطق الرسمي باسم المحافظين الجدد ورئيس تحريرها ويليام كريستول. وكان شريك ماردوخ السابق الملياردير حاييم صبان صاحب النشاط الإعلامي والفني في هوليود والمقرب جدا من إيريل شارون واحد من أكبر مؤيدي إسرائيل، فقد اشترى مؤخرا أكبر مجموعة تلفزيونية في ألمانيا وهي برو 7 ميديا. أما خامس أكبر مجموعة إعلامية في أمريكا فهي مجموعة نيو هاوس المملوكة للملياردير سينيو هاس، وتضم المجموعة 12 محطة تلفزيونية و87 محطة كيبل تي في، بالإضافة إلى مجلة سانداي وصحف رئيسية أخرى كبارد ونيويوركر وفوق ومادموزيل ومجموعة مجلات فانيتي فير. لعل الحقيقة المثيرة فيما يتعلق بهذا التركيز لقوة الإعلام في أمريكا حاليا تكمن في أن كبرى المؤسسات الإعلامية خاضعة لسيطرة أعضاء في مجلس العلاقات الخارجية من ديزني إلى تايم وارنر ومن فوكس إلى فياكوم، وربما لا تقل عن هذا الأمر أهمية حقيقة أن الذين يسيطرون على شركات الإعلام الأمريكية العملاقة من منتسبي مجلس العلاقات الخارجية هم جميعا وبلا استثناء من اليهود، وهي حقيقة معروفة ومفتوحة أمام كل من يرغب في الاطلاع، وإن كانت تعتبر قضية متفجرة بحيث يحضر الحديث عنها أو مجرد التطرق لهذه الحقيقة الجلية. أما إذا ما تجرأ أحد على طرح أسئلة سياسية ككيف أن جماعة عرقية صغيرة تحتكر سلطة الإعلام في الولايات المتحدة لتفرض رؤيتها ومفاهيمها المنحازة لإسرائيل وغيرها على السياسة الخارجية لأقوى دولة في العالم، فإن تهمة معاداة السامية له بالمرصاد. تبقى الحقيقة أن الإعلام في الولايات المتحدة متمركز في أيدي فئة قليلة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ،
وأن الهيمنة في النهاية محصورة في أيدي أعضاء مجلس العلاقات الخارجية، والذي يتصادف أن يكون في معظمهم من اليهود. وفي ظل هذه الحقيقة يصبح من غير المستهجن أن ينحاز معظم الأمريكيين إلى صف إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني أو فيما يتعلق بالعراق، حيث ليس أمام هؤلاء أي مجال للنظر إلى الأمور في الشرق الأوسط والعالم من زاوية إخبارية أوسع. في ظل سيطرة شركات الإعلام العملاقة على الصحف المحلية والإقليمية، فإنه يصبح من المتعذر على أي صحيفة القبول بأي صحفي مستقل، فكيف بالاعتماد على مكاتب الأخبار الدولية في الحصول على تقاريرها الصحفية؟ فهذه الصحف مطالبة بشراء أخبارها من وكالات مثل نيويورك تايمز وداو جونز وول ستريت جورنال أو شركة الواشنطن بوست، وهي وكالات أنباء تسيطر عليها نفس مجموعة المصالح. فالنيويورك تايمز مملوكة لعائلة آرثر سولزبرجر، أما رئيس التحرير جوزيف ليفليد فهو ابن حاخام يهودي. وتملك النيويورك تايمز جريدة البوستون جلوب و33 جريدة إقليمية أخرى وعددا من محطات التلفزيون والإذاعة. وتزود وكالة أنباء نيويورك تايمز تقارير وتحليلات إخبارية وتغطيات صحفية لحوالي 506 من الصحف في عموم الولايات المتحدة. ويدير جريدة الواشنطن بوست، وهي أقوى الصحف نفوذا في واشنطن، أحفاد رجل المصارف يوجين ماير الشريك السابق لبرنارد باروخ. وتملك الواشنطن بوست محطات تلفزيون وإحدى عشرة مطبوعة ومجلة نيوز ويك ومحطة كبل، وكانت حتى وقت تشترك مع نيويورك تايمز في إصدار جريدة الهيرلد تيربون الدولية. وبدأ بوش الأول حياته الاستثمارية مع يوجين ماير، وهو يهودي مصرفي إعلامي معروف. وبموجب القوانين التي سنتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في إدارة بوش برئاسة مايكل باول ابن كولين باول، فإن الشركات الإعلامية العملاقة القليلة هذه سيسمح لها بالاندماج، وبالتالي الهيمنة على المزيد من محطات التلفزة والإذاعة المحلية عبر الولايات المتحدة، مما يجعلها أكثر قدرة على التحكم بمزاج الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويتم هذا باسم الاستثمار الحر. وهذه الهيمنة على الإعلام إنما تشكل جزءا من الأدوات الخفية التي تملكها النخبة من أعضاء مجلس العلاقات الخارجية في حملتهم لإقامة الإمبراطورية العالمية. ومع ذلك فإنهم يفعلون ذلك بطريقة توحي لمعظم الأمريكيين الجهلة بأنهم إنما يتمتعون بصحافة حرة لا نظير لها في العالم. كيسنجر وحرب أكتوبر 1973. لعب هنري كيسنجر دورا رئيسيا في الترتيب لحرب تشرين الأول أكتوبر من عام 1973 لأهداف اقتصادية وسياسية أمريكية كان

والتسبب برفع أسعار النفط، وهما هدفان يصبان في صالح السياسة الأمريكية في المقام الأول. فعندما أقدم السادات على طرد المستشارين الروس من مصر، طلب وزير الدفاع ميلفين ليارد من الرئيس نيكسون المباشرة بمفاوضات سرية مع السادات، وهو لا يعلم أن مثل هذه القنوات مفتوحة مع مصر منذ بعض الوقت. وللإعداد للحرب والجولات المكوكية التي أعقبتها، تم عقد اجتماعات مكثفة بين كيسنجر والمبعوثين المصريين. وفي زيارته للولايات المتحدة في شباط فبراير 1973، رتب كيسنجر لمبعوث السادات حافظ إسماعيل جدول زيارة تقليدي في الظاهر، يشتمل على لقاء مع الرئيس نيكسون أولا، ومن ثم عقد مشاورات روتينية مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية. أما جدول الزيارة الفعلي الذي لم يطلع عليه أحد في الخارجية، فكان يتركز على عقد اجتماعات سرية مع كيسنجر لمدة يومين في منزل خاص أعد لهذا الغرض في إحدى ضواحي نيويورك. وفي ذلك يقول كيسنجر مستذكرا: لم أشارك ولا أي من المسؤولين في وزارة الخارجية في اجتماعات مبعوث السادات. وفي الوقت ذاته فإن وزارة الخارجية لم تكن على علم بأي من الاجتماعات السرية التي عقدتها مع إسماعيل على مدار يومين لاستعراض شامل للعلاقات المصرية الأمريكية. وقبل وصول إسماعيل إلى واشنطن، كتب نيكسون إلى كيسنجر يقول: لقد حان الوقت للتوقف عن رعاية المواقف الإسرائيلية المتصلبة، فقد أدت مواقفنا السابقة إلى ترسيخ انطباع لديهم من أننا سنقف بجانبهم حتى في ممارساتهم اللامنطقية. جاءت خطة كيسنجر على عكس موقف وتوصيات الرئيس نيكسون، ومؤيدة لخط إسرائيل في قرارها بتاريخ 19 من حزيران يونيو عام 1967 الذي ينص على إمكانية الدخول في مفاوضات مع المصريين والسوريين، ولكن ليس حول الضفة الغربية وغزة. كان كيسنجر يخطط لإهمال الأردن واستبعاده من مفاوضات الخطوة خطوة، بل وطلب من السادات والزعماء العرب الآخرين من أصدقاء الولايات المتحدة بضرورة إبعاد الأردن عن موضوع الضفة الغربية، وهو ما تحقق في القمة العربية المنعقدة في الرباط بعد ذلك. بتاريخ 6 مارس 1973، تم إطلاع السعوديين على ما يجري في قناة مباحثات إسماعيل كيسنجر السرية. كانت السعودية هي أكبر منتج للنفط، وسيكون لها دور رئيسي في عملية حظر النفط العربي عن الغرب وللزيادة المتوقعة في أسعاره. وفي نفس الوقت حصل تطور آخر بالانخفاض الكبير الذي طرأ على سعر الدولار بنسبة 40% مقابل المارك الألماني خلال شهري شباط فبراير وأذار مارس 1973، وأصبح النظام المالي العالمي يعيش حالة من التقلب المتزايد. في أذار مارس 1973 زارت جولدا ماير رئيسة وزراء إسرائيل الولايات المتحدة، حيث رفضت وكما هو متوقع منها أفكار نيكسون والخضوع لأي ضغوط لتغيير موقف إسرائيل المتعنت. أبلغت جولدا ماير نيكسون أن العرب لا يملكون أي خيار عسكري، وأن الوضع بالنسبة لإسرائيل لم يكن أفضل مما هو عليه الآن. بتاريخ 11 نيسان أبريل 1973، تم عقد الاجتماع الثاني بين كيسنجر وإسماعيل، وكانت الاستعدادات الحربية قد بدأت بعد اجتماعهما الأول، حيث تم تحريك قوات من دول عربية حليفة لأمريكا إلى الجبهتين المصرية والسورية بعلم وموافقة ضمنية من واشنطن. وفي هذا الصدد تم تحريك طائرات سعودية إلى مصر ووحدات مغربية إلى سوريا وهكذا. وفي 20 نيسان أبريل 1973، صدر عن CIA تقرير سري يؤكد أن عملا عسكريا يلوح بالأفق، وإن كانت ساعة الصفر لم تحدد بعد. بعدها بأيام تم عقد اجتماع للجنة بيلدبرغ لوضع التفاصيل السياسية الدقيقة وتوزيع المهام على المشتركين.

المشاركين في تنفيذ الخطة الخفية للمنظمة. وفي أقرب ما يكون إلى سيناريو أحد أفلام هوليود الناجحة، عملت واشنطن ولندن على ترتيب حرب السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جانب آخر. لعب كيسنجر فيها دور المخرج والممثل، كما شارك في كتابة النص الذي تولته في الأساس لجنة بيلدبرغ. الاستعداد لزيادة أسعار النفط قبل الحرب. في أيار مايو 1973 عقد 84 من كبار رموز السياسة والمال في الغرب اجتماعا لهم في فيلا عائلة والنبرغ المالية اليهودية المتنفذة في السويد والواقعة في جزيرة سيرتو بيدر، وكان من بين الحضور هنري كيسنجر وعدد من كبار مديري الشركات النفطية والمصارف والمؤسسات المالية العالمية. كان الموضوع الرئيسي قيد البحث والاستعداد وليس منع للزيادة المتوقع تسجيلها في أسعار النفط في المستقبل القريب. استمع الحضور لعرض من والتر ليفي حول هذا الموضوع، وكان السؤال الذي يحاول المشاركون الإجابة عليه هو كيفية إدارة عملية لإعادة تدوير تدفقات الدولارات النفطية إلى البنوك الأمريكية والبريطانية على حد تعبير هنري كيسنجر. ويلاحظ أنه تواجد كبار القائمين على الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية ورجال المال والمصارف وهنري كيسنجر ممثلا للبيت الأبيض وخبراء الطاقة ومسؤولين سياسيين وحزبيين أوروبيين. ويكفي القول إن عائلة والنبرغ السويدية المصرفية التي استضافت الاجتماع في فيلتها تملك القرار والحصص في مؤسسات مالية وتجارية يتجاوز حجم مبيعاتها سنوية عام 1997 112 مليار دولار، وهو رقم لا يتجاوز الناتج القومي الإجمالي لأكبر دولة مصدرة للنفط في تلك السنة فحسب، بل يزيد عن إجمالي المبيعات النفطية لكافة الدول الأعضاء في منظمة أوبك في العام المذكور. وكانت الاستعدادات لاجتماع لجنة بيلدبرغ في أيار مايو 1973 قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر. ففي كانون الثاني يناير 1973 تم تعيين جورج شولتز مساعدا للرئيس نيكسون للشؤون الاقتصادية بالإضافة لمنصبه كوزير للخزانة. يذكر أن شولتز كان أحد الذين شاركوا في إلغاء نظام سعر الصرف الدولار الذهبي الثابت طبقا لاتفاقيات بريتون وودز، كما تم تعيين تاجر سندات سابق في الول ستريت على رأس لجنة سياسة النفط الهامة مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب لوزير الخزانة. وشهد الشهر التالي تشكيل لجنة البيت الأبيض الخاصة بشؤون الطاقة والتي ضمت هنري كيسنجر وجورج شولتز وجون إيهر ليخمان. وقد لعبت هذه اللجنة دورا كبيرا في التحضير لاجتماع لجنة بيلدبرغ في أيار مايو 1973. أما سيناريو الحرب والدبلوماسية المكوكية التي ستليها فقد كان من مسؤولية كيسنجر، وفي حين أن الاعتقاد السائد في وزارة الخارجية أن على إسرائيل الانسحاب إلى حدود عام 67 طبقا لخطة روجرز، فإن كيسنجر كان يفكر بصورة مختلفة. وفي ذلك كتب كيسنجر يقول في كتابه المعنون سنوات الجيشان كانت نقطة البداية بالنسبة لي من الطيف العاطفي، فمع أنني لست باليهودي الملتزم إلا أنني لم أستطع أن أنسى حقيقة أن 13 من أفراد عائلتي ماتوا في معسكرات الاعتقال النازية، ولهذا لا أحتمل التفكير بتشجيع حصول محرقة أخرى من خلال سياسات حسنة النوايا يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. كما أن أجندة كيسنجر كانت تختلف عن الرئيس نيكسون، حيث يقول في كتابه
كان نيكسون يؤمن بالكثير من الأفكار العنصرية المتجذرة في أبناء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا التي ينتمي إليها، فقد كان يرى أن اليهود يشكلون جماعة متنفذة مترابطة في المجتمع الأمريكي، وأن هيمنتهم على الإعلام تجعل منهم خصوما خطيرين. وفوق ذلك كان نيكسون يعتقد أنه يجب إجبار إسرائيل على القبول بتسوية سلمية، وبأنه لا يسمح لها بتعريض علاقاتنا العربية للخطر. ومع أن خطة كيسنجر كانت تختلف عن تفكير الرئيس وعن تصورات وزارة الخارجية، إلا أنه مع ذلك مضى في تنفيذها. فكان أن فتح قنوات تفاوضية سرية مع الرئيس المصري أنور السادات بدون علم وزارتي الخارجية والدفاع ولا السفارة الأمريكية في القاهرة. كان كيسنجر ينظر إلى كبار موظفي الخارجية باعتبارهم مؤيدين للعرب، وهي نفس نظرة إسرائيل لهم. كان كل من هو على خلاف بالرأي مع إسرائيل أو اللوبي اليهودي يعتبر حليفا للعرب، وبالتالي يجب تجنبه. حرب أكتوبر، يوم كيبور. اندلعت حرب السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 في يوم الغفران، العطلة الدينية السنوية لليهود، ولهذا حملت اسم حرب أكتوبر أو يوم كيبور. نجح المصريون في اقتحام خط بارليف الدفاعي المنيع على الجانب الشرقي من قناة السويس، وفي وقت قياسي كانت القوات المصرية تحارب بمعنويات عالية لاستعادة أراضيها المحتلة، وخاضت قتالا جيدا في تنفيذ عملية تم التخطيط لها بصورة جيدة. الواقع أن الجيش المصري ربما قدم أداء أفضل بكثير مما كان يتوقعه واضع السيناريو الأمريكي، فقد جاء استسلام القوات الإسرائيلية في منطقة القناة وتدمير أكثر من 300 دبابة إسرائيلية في اليوم الأول للقتال ليفتح الجبهة على مصراعيها أمام الجيش المصري. كان رأي القيادة العسكرية المصرية الاستمرار في القتال حتى الوصول إلى ممري متلا والجدي، حيث يمكن إقامة خط دفاعي طبيعي، كما أن الإسرائيليين كانوا يحتفظون بدبابات وأسلحة أخرى في ذلك الموقع بانتظار وصول قوات احتياط، الأمر الذي اعتبر سببا آخر لإصرار القيادة العسكرية المصرية على المضي قدما في الاندفاع باتجاه الممرين وعدم إضاعة الوقت. إلا أن تدخل القيادة السياسية تحت إمرة السادات أفشل الخطة العسكرية بصورة كاملة، وبالطبع فقد كانت القيادة السياسية تتصرف من وحي ما تم الاتفاق عليه مع هنري كيسنجر في المحادثات السرية. وعندما أصر رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي على أن الخطوط الجديدة التي اقترحها الرئيس السادات لتمركز القوات المصرية لا يمكن الدفاع عنها، وأن على القوات المصرية الاستمرار في التقدم باتجاه ممري متلا والجدي، أصدر السادات قراره بطرد الشاذلي. على الجانب الآخر أصيب وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان بانهيار عصبي، في حين وجدت رئيسة الوزراء جولدا مائير نفسها أسيرة حالة من الذعر. ومع تدمير الكثير من الدبابات والمعدات الحربية الإسرائيلية بدأت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من سيناريو الحرب، وشرعت في تنفيذ جسر جوي مكثف لنقل الأسلحة الإسرائيلية. بدأت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من سيناريو الحرب وشرعت في تنفيذ جسر جوي مكثف لنقل الأسلحة لإسرائيل. عندما أبلغ المستشار الألماني ويلي براندت السفير الأمريكي في بون أن ألمانيا ستتخذ موقفا حياديا حيال الحرب العربية الإسرائيلية ولن تسمح للأمريكيين باستخدام القواعد الجوية أو مخازن الأسلحة في ألمانيا في عملية إعادة تسليح إسرائيل، وجهت واشنطن رسالة شديدة اللهجة رافضة أن يكون لألمانيا الحق في اتخاذ موقف حيادي من الحرب أو وقف إعادة تزويد إسرائيل بالأسلحة من الأراضي الألمانية. الدبلوماسية المكوكية.
تم إعداد جولة كيسنجر بشكل تملي فيه الشروط الإسرائيلية على مصر أولا باعتبارها الدولة العربية الأكبر والأقوى. حرص كيسنجر قبل أي شيء آخر على معرفة كل شيء عن السادات وكيفية التفاوض مع زعيم سلطوي من منطلق استيعاب الأبعاد النفسية لشخصيته أكثر من الاعتماد على مهارة مساعدي. وهنا يقول ويليام كيسي مدير CIA في حديث للصحفي بوب وودارد من الواشنطن بوست أن السادات كان معتادا على بيع نفسه بنسبة 110% لأي كان، وبأنه كان أقرب إلى عميل CIA مكلف بقضية محددة. وخلال المفاوضات التي أجراها كيسنجر وصولا لفك الارتباط بين القوات الإسرائيلية والمصرية، استخدم الوزير الأمريكي أقصى المطالب الإسرائيلية في اتصالاته مع السادات، بحيث تم الاتفاق عليها مع الرئيس المصري قبل التقاء الوفدين الأمريكي والمصري. فقد عرض على السادات اقتراحا أكثر تشددا مما كان الإسرائيليون قد قبلوه بالفعل. وعندما عاد إلى إسرائيل التقى بأعضاء الوفد الإسرائيلي الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بنجاح كيسنجر في انتزاع موافقة السادات على وضع أقل من 300 دبابة شرق القناة. وقتها أعرب رئيس الأركان المصري الفريق عبد الغني الجمصي أثناء اجتماع الوفدين الأمريكي والمصري أن حجم القوات المصرية التي سيسمح لها بالمرابطة شرق القناة كان أقل بكثير من الحد الأدنى من القوات اللازمة لاتخاذ مواقع يمكن الدفاع عنها. عندما اعترض الجمصي على الخطة وهو غير مدرك أن السادات كان قد أعطى موافقته عليها، فقد فعل ذلك الفريق الجمصي والدموع تترقرق في عينيه طبقا لكيسنجر. وهو الأمر الذي تأكد لاحقا في مقابلة تلفزيونية أجريت مع الفريق الجمصي الذي قال إن السادات استدعاه إلى مكتبه بعد اللقاء مع كيسنجر ليقول له: لقد اتفقت مع الدكتور كيسنجر على كيفية التوصل إلى اتفاقية، وأنت يا جمصي الذي سيوقعها. جاء تنازل السادات عن أمور كثيرة بدون مقاومة بمثابة مفاجأة للإسرائيليين، فقد جاء ما حمله كيسنجر إليهم أكبر من توقعاتهم بكثير، واتخاذ قرارات خطيرة تمس حياة ومستقبل شعب أمر لا يمكن تصديقه. فهذا عضو بارز في الوفد الإسرائيلي المفاوض يخاطب كيسنجر بلهجة الغير مصدق لما حمله الوزير الأمريكي قائلا: هل تعني أن السادات لم يبدأ بطلب تواجد 300 دبابة؟ وعندما أبلغ نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيغال ألون كيسنجر أن إسرائيل ستقبل الاتفاقية التي أبرمها مع السادات، انفجر كيسنجر ضاحكا بالقول: إنه انتصار كبير أن ننجح بإقناع إسرائيل بالقبول بالاقتراحات التي أعدتها بنفسها. وعندما طلب آلون إدخال بعض التعديلات أجابه كيسنجر: لا مجال هناك لأي تغيير، لأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، يسمح لمستشاري السادات الضغط عليه للتراجع عما وافق عليه. طار كيسنجر إلى الرياض لمناقشة إمكانية رفع الحظر النفطي مع الملك فيصل. عقد كيسنجر مع الملك فيصل اجتماعا منفردا دام ساعتين. بدأ الوزير الأمريكي بعبارات مجاملة في محاولة للتأثير على الملك، عندما قال له إنه اطلع على مراسلات الملك مع الرؤساء كينيدي وجونسون ونيكسون، وأضاف أنه واستنادا على هذه الخلفية يعتقد أن للملك ما يبرره في الشعور بخيبة الأمل تجاه السياسة الأمريكية. وكان الملك فيصل قد حصل على وعود من جونسون ومن نيكسون من بعده أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي المحتلة. تحدث كيسنجر بشكل عام عندما قال إنه يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية التوصل لاتفاقية، وأن انسحابا إسرائيليا من نوع ما متوقع قريبا. تحققت النتيجة الرئيسية بالنسبة لمخططيها، وهي رفع أسعار النفط بنسبة 400%. وطبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجموعة بيلدبرغ في أيار مايو،
عام 1973، أي قبل اندلاع الحرب بخمسة أشهر. ومثل هذا الارتفاع الفلكي في سعر النفط أمر لم يكن بالإمكان السماح بحدوثه لولا رغبة الولايات المتحدة ومصلحتها في المقام الأول. وطبقا لدراسة أعدها البروفيسور جورج سي لودغ، وتشكل جزءا من المنهج الذي يدرس لطلبة الماجستير في مساق شؤون النفط الدولي بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، فإن ضمان الإمدادات النفطية للغرب ليس وحده الذي يشكل أحد مطالب الأمن القومي فيما يتعلق بموضوع النفط، بل هناك سعر النفط أيضا. وفي أواخر السبعينيات تم تشكيل قيادة خاصة للتدخل في دول الخليج المنتجة للنفط، كما جاءت عقيدة كارتر لعام 1980 لتنص على أن نفط الخليج يشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة، وبأن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية لضمان مصالحها والإمدادات النفطية من الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي. كانت عقيدة كارتر هذه تكرار لعقيدة لانسداون الإنجليزية في العقد الأول من القرن العشرين، والتي نصت على أن الخليج الفارسي والدول المحيطة تشكل مصدر أهمية كبيرة للإمبراطورية البريطانية آنذاك، وعليه فلن يسمح لأحد ببسط نفوذه في المنطقة باستثناء بريطانيا العظمى. الواقع أن خطط الحرب الأمريكية الخاصة بالتدخل العسكري القادم بدأت قبل 12 عاما من حرب الخليج الأولى. ففي الصفحة رقم 158 من عدد مجلة فورتشن الصادر بتاريخ 7 من أيار مايو 1979، تحدثت مقالة بعنوان ماذا لو غزت العراق الكويت، عن ردة الفعل الأمريكية تجاه غزو عراقي محتمل للكويت. وأعرب معد المقالة عن الرأي الأمريكي القائل إن العمال اليمنيين في السعودية وحوالي 400,000 فلسطيني في الكويت يشكلون عناصر عدم استقرار في الخليج. وهكذا جاءت حرب الخليج الأولى لتخلص البلدين من عبء مئات الألوف من أبناء الجنسيتين الذين غادروا دول الخليج النفطية بعد الحرب. الدولار عملة المبيعات النفطية. في عام 1975 وبموجب مبادرة من إيران والسعودية، وافقت منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك على اعتماد الدولار الأمريكي العملة الوحيدة لمبيعاتها النفطية، بحيث لم تعد تقبل أي عملات أخرى بما في ذلك الجنيه الاسترليني. كان ذلك في الواقع بمثابة استبدال لمعيار الذهب الذي تم الاتفاق عليه في قمة بريتون وودز كأساس لنظام الصرف العالمي بنظام صرف الدولار النفطي الغير مستقر الواقع تحت هيمنة بلد واحد هو الولايات المتحدة والنخبة المالية الأمريكية في وول ستريت. وهكذا تم استبدال معيار الذهب الأصفر بمعيار الذهب الأسود، وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على مقترح للمفوضية الأوروبية عام 1974 باعتماد الذهب أساسا في الميزان التجاري الداخلي لدول المجموعة الأوروبية، حيث قيمت سعر الذهب بحدود 150 دولارا للأونصة. وقتها اعتبرت الولايات المتحدة المشروع الأوروبي بمثابة محاولة لإضعاف دور الدولار، وتوجه وكيل وزارة الخزانة بول فولكر وقتها إلى أوروبا لإبلاغ الاعتراض الأمريكي على محاولة إعادة إدخال الذهب إلى النظام النقدي بأي حال. وعندما أصبح فولكر رئيسا للاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي عام 1979 كشف عن السياسة النقدية الجديدة للاحتياط الفيدرالي، وهي نفس السياسات التي تبنتها بريطانيا أيضا خلال سنوات مارغريت تاتشر. المهم هنا
حقيقة أن أسعار الفائدة في ظل فولكر ارتفعت بنسبة 20%، الأمر الذي زاد من تفاقم عبء الديون لدى الدول النامية التي تقترض الدولار لتسديد فاتورتها النفطية وخدمة ديونها لدرجة يصعب احتمالها. ومن هذه النقطة بدأت أزمة الديون التي لا تزال تعاني منها الدول النامية حتى يومنا هذا. عقيدة كارتر والقيادة المركزية. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن عقيدة كارتر لأول مرة في أوائل الثمانينات، وهي العقيدة القائمة على مبدأ الاستخدام العسكري في الخليج من أجل حماية مصالحها في الدول المنتجة للنفط. ومن أجل ذلك أوجدت الإدارة الأمريكية ما يعرف بالقيادة المركزية. كان من بين المسؤوليات الرئيسية للقيادة العسكرية الجديدة تأمين حماية منشآت ونشاط شركة أرامكو في السعودية. وفي عام 1983 أخذ النشاط العسكري الأمريكي في الخليج بالاتساع، فقد عرضت الولايات المتحدة على الكويت والعراق توفير الحماية لناقلات النفط التي ترفع العلم الكويتي خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقامت بنشر قوة بحرية كبيرة في الخليج تحت مبرر مرافقة الناقلات. وضمن هذه العملية التي حملت اسم الإرادة الصدوق، نشر الأمريكيون 24 قطعة بحرية رئيسية و16 ألف جندي في الخليج. وبعد تولي منصبه على رأس القيادة المركزية التحق الجنرال شوارزكوف بدورة إعداد في كلية الخدمة الأجنبية في أرانكوتون فرجينيا. كان شوارزكوف يشعر بعظم المهمة الملقاة على عاتقه، وهي توفير الحماية لإمدادات النفط القادمة من الخليج والتي تشكل أكثر من ثلثي حجم استهلاك اليابان السنوي من النفط، و10% من حجم استهلاك الولايات المتحدة، و30% من إجمالي استهلاك أوروبا الغربية، كما تضم المنطقة أكثر من ثلثي الاحتياط العالمي من النفط. كان أول ما قام به الجنرال شوارزكوف هو دراسة تاريخ المنطقة وسيكولوجية الرئيس العراقي صدام حسين وتركيبة الماكينة العسكرية العراقية. وطبقا لما جاء في كتاب النفط الله والذهب، فإن الكويت استفزت صدام بمطالبتها الملحة بتسديد ما يدين به للكويت من قروض الحرب التي زودته بها مع السعودية لشن حربه مع جمهورية إيران الإسلامية. وفيما يتعلق بالتورط الأمريكي في الصراع، فقد برزت مزاعم أن الإدارة الأمريكية خولت السفيرة أبريل جلاسبي في بغداد بإيصال رسالة إلى صدام مؤدها أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالنزاع الحدودي مع الكويت، الأمر الذي اعتبره صدام بمثابة الضوء الأخضر للتحرك ضد الكويت. وهناك من ذهب إلى حد القول إن الولايات المتحدة تآمرت لاجتذاب صدام إلى فخ بهدف تدميره. ماذا عن السعودية؟ هل كانت عرضة لخطر الهجوم العراقي؟ يجيب على هذا التساؤل السفير الأمريكي السابق في الرياض جايمس أكينز بالنفي. يعتقد المخططون السياسيون الأمريكيون أن الموقع الجغرافي لحقول النفط كان وليد حادثة جيولوجية طارئة، وبخاصة نفط الشرق الأوسط، وبأن من حق الولايات المتحدة التحرك لتصحيح هذا الوضع. وبالنسبة لهؤلاء فإن تكنولوجيا النفط الحديثة هي اختراع أمريكي في المقام الأول، وأن جيولوجي النفط الأمريكيين والتكنولوجيا والأموال والشركات الأمريكية هي التي حددت وجود النفط وعملت على استخراجه من باطن الأرض، وبأن الولايات المتحدة كانت الأكثر حاجة له، كانت لعب الخطط الحربية التي خطط لها البنتاغون قد نشرت قبل الغزو العراقي للكويت بسنوات طويلة. فقد تحدثت مجلة فورتشن في عددها الصادر بتاريخ 7 أيار مايو 1979 عن سيناريو حرب محتملة
تحدثت فيه عن ردة الفعل الأمريكية المحتملة في حالة تعرض الكويت لغزو عراقي على خلفية النزاع الحدودي بين البلدين. ففي الصفحة 158 من العدد المذكور ورد تحت عنوان ماذا لو غزت العراق الكويت؟ القول سيكون باستطاعة القوات العراقية التي تستخدم الأسلحة السوفيتية اجتياح أي من البلدين الكويت والسعودية بسهولة. وفي حالة طلب المساعدة الأمريكية فستأتي على شكل ضربات جوية تكتيكية في البداية تستهدف سلاحي الجو والمدرعات وربما المنشآت النفطية العراقية. أما إخراج القوات العراقية من الكويت فسيحتاج إلى إنزال المارينز من الأسطولين السادس والسابع وقوة مشاة من الفرقتين 87 و101. ونصت الخطة كما تصورها الكاتب وجود جيش في السماء لنقل القوات والمعدات إلى الصحراء العربية بما في ذلك طائرات C-15 العملاقة 70 والC-141 الأصغر وعددها 234 طائرة بالإضافة إلى 700 طائرة للتزويد بالوقود في الجو من نوع KC-135. كانت هذه هي الخطة ذاتها والتي تم تطبيقها في عاصفة الصحراء بعد 12 عاما من ظهورها في مجلة فورتشن. الواقع أن ديمقراطية الدولار استعدت بفريق كامل لإدارة أجندتها الخاصة بالعالم الجديد بدءا بالهجوم على العراق. وكان أغلب أعضاء الإدارة الأمريكية بما فيهم الرئيس بوش الأب من المؤسسة الاستخبارية الأمريكية والأمن القومي. فكان الرئيس بوش مديرا سابقا للCIA وكان مستشار الأمن القومي أدميرالا وكان رئيس هيئة الأركان الجنرال كولين باول.

مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط فقط من إذاعة سام أف أم وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-6199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مش انت داري ان قد العيد قروب؟
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580-2291، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع سبق فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل ولمة عين.

0: وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا الله على العافية. اليوم معنا زيارة الجرحى الذي جرحوا في مواقع العز والشرف. هذا جريح، والله أني بأوادم ما تجزمت بسره. جريح، بعض الناس بغير يد، بعض الناس بغير رجل، بعض الناس مشلول ما بيقدرش يخطأ، بعض الناس ما له ما ذولة مشان تاري مالهم، مشان تاري ما وقع عليهم. هذا لهم السباقين الذي دفعوا بنفوسهم في مواجهة أعداء الله طغاة الأرض. هذولة واليوم ما عتصرش نبض اختام باب بيته وما تكش عليها الباب تطير دبسره، ولا كيف انت يا فلان، ولا عيب، اخجلوا، اعرقوا، استحوا على نفوسكم. جريح تتوطى على ركبه أمانة من مواقفه ومن شهامته ومن رجالته، تخجل تبسر التخجل. وافعل مقارنة بين هذا الآدمي وهذا الذي هو خاين وعمي، كيف النظرة لهذا وكيف النظرة لهذا. ولما الذي قدم في روضة الشهداء سلام الله عليهم، أنت صرت تبسر ولا صرت تطوف ولا تفعل زيارة تقول والله إن إحنا في خير لا يعلم به إلا الله، وفي عز صح ان القل موجود والغريم هو بقى السعوديه، بس شي على شي هون يفرق على ما تبصر البلدان الثانيه والشعوب الثانيه. عاد احنا في خير بسببهم، هذا ولا الذي هم راقدي بخيري احياء عند ربهم يرزقوا، مش ميتي هم بخيري، وغير احنا الميتي قلوبنا ميته. تبصر يا اخي المقبره هذه روضه من رياض الجنه، ما دو قال كم قد صاروا من اوادم فلان فلان فلان فلان فلان فلان، ما لك كم دعت كم مراصف اوادم. هذا لا هم الذي اعجزوا اليهودي والنصراني، هذا لا هم سبب شموخ وعز البلاد، هذا ولا كمل عاد معاهم عيال عاد معاهم اسر امانه تفقدوا عند الله، والله واجب وعلينا وحملنا يد واحده نبقى يد واحده، والجرحى نزورهم والاقارب كتوا الكل، ولا نفل تحت نتنس من شق وطرف ومصافحه ومسامحه وما حد بيشل مع الشيء، والدنيا حق الله المرض والحقد والقل والذا ما يخرج واحد لا طريق، وكم عجلس واحد مريض وليحن عجلس مريض وما بيستفيد ما بيش ولا حاجة. بعض الناس ما يصير يبصر مكلفي يا صاحبي إلا يوم العيد، وكتي تعين لهذا اليوم وتراعي لهذا اليوم. سمع بعض الناس بيزل جبنه ما هو يجي بخلافته كذا من حق الدنيا وطمع الدنيا وجغر الدنيا، وهو واجب. لكن كده الناس إنا لله وإنا إليه راجعون. أمراض هي أمراض إن هي تفلت نصيبها وميراثها، سمعت في حالي وإن ماشي ما منهاش، قال هي فراش العدو. أين عدو يا أخي؟ هذا مكلفك، وعيقوم المرض والحقد من تحت راس الميراث. عاد بعض المكالف ما عاد يشتنش ميراث، ما عاد يشتنش يبتي عليها ولا قفحة ولا بدي يزلج الجهل، ما قال قلت لك زلجنا الجهل ما عبه. وبعض الناس يطير من الباب، لا تخالك الله بينهم مراقي من الباب، لا يقولوش الناس انه ما صار ما بيصير الا حياة من الناس، ولا لا يلوموها الناس، ولا لا يتلاوموا على مالك يا فلان ماذا بيصير هكذا كجه. كان مالنا ما خرجناش لا طريق، مالنا ما توحد لنا صف ولا ارتقع لنا طرف ولا مضت لنا كلمة، والسبب من هذا نقدر القلوب بتغل. كيف كان يجي العيد يا خلق الله وقلوب الناس تقول ورد مراعي للمراعة أيحن عجي يوم العيد؟ عطف القرى هذا عمر كذي أهد تبصرهم قدم في العشرة هذا جاهل عطابك الذي بيوقف الحطب والذي بيوقف الفلق والذي بيوقف البرام، والعمر والمدار التحن ودرعت والحجاج عجو ويتوى الكوافي ويتوى اللبان أنا أنجا هذاك العمر اليوم بيجي العد غمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد قلوب الناس ضيقة ما عبش حوصلة، بعيد من أرحم الراحمين ومن سنة لا سنة وهي بالضيق على واحد والسب. كده الناس دخلوا لك في هذا العصر الحديث والتقدم والتطور والفيسبوك والانترنت والذا، اسمع قلنا اطلب عمر تنظر عجاب وعيختمها الله بخير. ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
6: جارح بشليلي.

الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام. الله

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عم نلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
11: اجعل مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلك من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
13: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

في لائحة استهداف النظام السعودي لبيت الله وضيوفه الحجيج جملة من الجرائم بعضها ترقى إلى المجازر، يبررها النظام السعودي بأخطاء فنية أو سوء تنظيم أو عوامل مناخ، لكن تكرر حدوثها يثير الشبهة في نظر الشعوب الإسلامية ويضع بني سعود في دائرة التهمة والخيانة. هنا تذكير بأشهر الحوادث التي شهدها الحج في العقود الثلاثة الأخيرة. في العام 1410 بسبب تعطل نظام التهوية داخل نفق في ميناء تقع مجزرة كبرى تجاوز ضحاياها 1430 حاج. وفي العام 1417 تسبب حريق كبير شب في أحد مخيمات الحجاج في ميناء باستشهاد 343 حاجا وإصابة أكثر من 1500 آخرين. في العام نفسه استشهد 24 حاج على مدخل الجسر الشمالي الشرقي لميناء. 1418 استشهاد أكثر من 120 حاج وإصابة 180 أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات. 1419 استشهاد 15 حاجا في شارع سوق العرب المؤدي إلى ميناء بسبب سوء التنظيم. 1422 استشهاد 40 حاجا وعشرات الإصابات في ميناء بسبب التدافع وسوء إدارة الحج. 1423 في أول أيام رمي الجمرات بميناء سجل استشهاد 15 حاجا بسبب سوء التنظيم وإهمال الجهات المعنية. في موسم الحج للعام 1424 يتسبب إهمال الجهات المنظمة للحج في سقوط 255 شهيدا وإصابة 250 آخرين بجروح في منطقة ميناء. في الموسم التالي وفي المكان ذاته وللأسباب التنظيمية السيئة ذاتها يسقط عشرات الحجيج شهداء وآخرون جرحى. 1426 انهيار فندق وسط مكة تسبب في استشهاد 80 حاج وإصابة 70 آخرين. وفي موسم الحج للعام نفسه وبسبب سوء التنظيم استشهد 350 حاجا وأصيب 290 في ثاني أيام التشريق. 1430 تجرف السيول والفيضانات خيام الحجيج الموضوعة عشوائيا في مجاريها ما يتسبب في استشهاد 48 حاجا. في العام 1433 استشهاد 90 حاجا مصريا إثر تكدسهم داخل أحد القطارات بعد تأخر الجهات المنظمة في فتح أبوابه. في موسم الحج للعام 1436 وبسبب مرور موكب أحد الأمراء السعوديين أوقف الأمن السعودي الحجاج داخل حاجز مرور في ميناء ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 2500 حاج في أفظع مذبحة شهدها الحج. بعد أيام من انتهاء موسم الحج من العام نفسه يتسبب سقوط رافعة بناء موضوع عشوائيا وسط الحرم المكي عن استشهاد 100 من زوار بيت الله والمصلين داخل الحرم.

0: بعد. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-8899، موبايل موني 99-8888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام. والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
0: سام اف ام والعود احمد.
3: سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: على مسؤوليتي.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعي ومستمعي إذاعة سام اف ام في الحلقة الثانية من برنامجكم على مسؤوليتي. نتناول اليوم أحد المواضيع الهامة التي وردت في محاضرات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال دروس شهر ذي الحجة. وموضوعنا اليوم: الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج والمقاطعة. ونذكر جمهورنا الحبيب أننا سنفتح باب المشاركات والاتصالات على الرقم 01-322-653. وبإمكانكم متابعتنا عبر الأثير في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة على التردد 99.1، وفي محافظتي صعدة وإب على التردد 99.3، وفي محافظة ذمار 98.1. إذن موضوعنا اليوم هو الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وثقافة المقاطعة وأهمية المقاطعة في ظل الحرب الكونية التي تشن على المجتمعات في غذائها. طبعا قبل ما ندخل في موضوعات الحلقة وقبل ما ندخل بالحديث عن الاقتصاد والزراعة والمقاطعة بنعمل اليوم يعني جولة سريعة على وسائل إعلام العدوان ونشوف آخر الأخبار اليوم ونعلق عليها بشكل سريع وبعدين ندخل في موضوع الحلقة. خلونا نبدأ من قناة العربية التي أعلنت اليوم عن وفاة الدنبوع عبد ربه منصور هادي.
14: أفادت مصادر العربية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما. شغل عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
13: إذن عبد ربه منصور هادي اليوم ودع، مدري إذا ودع اليوم ولا كان قد ودع من قبل وخبوا الخبر، لكن في نهاية المطاف طبعا أنا أحب أوضح بالبداية أنه مش جاي يشمت، يعني الموت حق ومش صحيح أنه الناس يجوا يشمتوا في الموت، لكن اذكروا محاسن موتاكم. احنا حابين نذكر بعض محاسن الراحل ومش ناسيين أنه بخلال الفترة اللي تولى فيها الرئاسة تم هيكلة الجيش واستهداف قياداته، وقام الدنبوع بتعطيل وإتلاف منظومات الدفاع الجوي والصواريخ، ومش ممكن أنه ننسى أنه هو الذي وجه أنه تكون البروفات حق العرض العسكري الخاص بقوات الأمن المركزي بميدان 70 علشان يسهل عملية الإرهاب الانتحاري الذي فجر نفسه داخل الجنود وقتل جنود الأمن المركزي داخل ميدان 70. ومن الصعب جدا ننسى محاسن كثيرة لعبد ربه منصور هادي، منها أنه في عهده وصلت الاستهدافات إلى داخل وزارة الدفاع وقتل الجنود والضباط والمجزرة الكبيرة التي حصلت في العرضي للأطباء وللمرضى، تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي جاء بعدها ليوقع على انتهاء الجريمة بعدها بدقائق. ولا ننسى أنه في عهد الدنبوع انتشرت التفجيرات وزرع العبوات الناسفة والانتحاريين وعمليات الاغتيال مثل استهداف الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة وحافل الضباط الجوية والجرائم التي حصلت حينها في جامع بدر وجامع الحشحوش وقبة المهدي وكثير من الجرائم والمجازر التي تعتبر من محاسن الدنبوع. وما حد يقدر ينسى العملية الكبيرة أو الإنجاز الأكبر في حياته أنه خان وطنه وخان شعبه واستدعى 19 دولة رسمية والعشرين كانت الكيان الإسرائيلي لاستهداف وضرب الشعب اليمني، وهو من قام بالاستجابة لضغوطات العدو الأمريكي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وكلمته الشهيرة حينها غررنا نغل البنك المركزي. هذه كلها يعني من عمايل عبد ربه منصور هادي الذي يعني غادر الحياة وهو سجينا أسيرا تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق المملكة السعودية. هنا الدرس وهنا العبرة والعظة لبقية الدنابيع لكل من يسير على خطى عبد ربه منصور هادي، أنه في كثير يعني يشبه عبد ربه منصور هادي وفي كثير ماشيين على نفس التوجه. شوفوا النهاية، لن تقدموا للسعودية ولدول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما قدموا عبد ربه، ولن تكافئكم السعودية ولا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما كافأت الدنبوع. محمد بن سلمان صفعه في اليوم الذي كان رافض فيه التوقيع على انتقال ما يسمى مجازا بالسلطة لرشاد العليمي وأهان كرامته، وحكم عليه بالإقامة الجبرية، لا يستطيع أن يقابل أحد، لا يستطيع أن يخرج إلى أحد. هذه النهاية الحتمية هي نهاية كل الخونة. لذلك يا رشاد العليمي ويا علي محسن الأحمر ويا العرادة ويا كل الدنابيع في الداخل والخارج. النهاية الحتمية للخونة هي بهذا الشكل، لا تنتظروا نهاية أخرى. نهايته أن تعلن وسائل إعلام السعودية عن وفاته بعدما طبعا يعني أخفوه لفترة طويلة، خلوا الناس نسوه تماما بعدما قدم للسعودية والدول العدوان ما كانوا يريدون. لم تنفع خيانته لوطنه وشعبه ولا الخدمات اللي قدمها للمعتدين وتبيضه لصفحاتهم المسودة بجرائم قتل فيها الآلاف من أبناء هذا البلد وتدمير هذا البلد ومؤسساته ومنشآته والحصار الذي نعاني منه. وفي النهاية هو يموت قهرا في بلد أسياده تحت إقامة جبرية هي في الحقيقة سجن لا يختلف عن سجون المملكة في شيء إلا في التسميات. وهكذا عاقبة الخونة تكون. في هذا اليوم وفي هذه الذكرى وفي هذه المناسبة نحب أنه نستذكر من أقوال الدنبوع، يعني إيش نسميها، خلونا نسميها أنه هي قاعدة هامة جدا لكل الدنابيع وهي إرث دنبوعي عظيم لكل الخونة من أمثال العليمي والعرادة وعلي محسن وكل الذي اختضلين رجلهم لازم يشربوا ماء.
15: نوع من الخوف يكون في الدماغ، ونوع من الخوف يكون في القلب، ويكون عندك شهية للمي، الشرب تشرب مي كثير، وخوف آخر يكون في الأرجل ما تقدر تندي حركة. في الكليات العسكرية لما يدربوك يعرفوا، كان يفترض يعرفوا هذا الضابط في إيش من مكان يوجد فيها الخوف. الذي يجي الخوف في صدره هو عنده عقله وعنده رجيله، قادر يتحرك وقادر يفكر. والذي يكون عنده الخوف في رجيله ما يقدر يندي حركة. والذي يكون عنده الخوف في الدماغ هذا أخطر إنسان. في الكلية الحربية أنا درست متى يحق للقائد السرية أو قائد الفصيلة أن يحكم بالإعدام على جندي من جنوده. في موقع واحد يحق للقائد أن يقول اقتلوا هذا الجندي بأمر. الجندي الذي يكون عندها الخوف في عقله.
13: خلي خوفك يا حميد الأحمر في عقلك أحسن ما يكون بين رجلك أنت وعلي محسن وكل الخونة. طبعا يا جماعة الخير لما تتأملوا اليوم بهذولا كيف كانوا عايشين في صنعاء، كيف كان علي محسن والدولة والهيلمان، كيف كان حميد الأحمر، كيف كان أحمد علي عبد الله صالح، كيف كان طارق عفاش، كيف كانوا كل هذول المرتزقة الخونة عايشين بعز وبكرامة داخل بلادهم. اليوم محصورة حياتهم بين رجفة أرجلهم أو الخوف في عقولهم، وهذه النهاية يعني ما فيش معهم نهاية غيرها ولن تختلف نهايتهم عن نهاية عبد رب منصور. هذه خذوها مني، اللي قدموا عبد ربه أكثر مما قدموه بآلاف المرات ولا يستطيعوا أن يقدموا أكثر مما قدم. سمعت يا طارق عفوش، أكثر من اللي قدموا الدنبوع لن تقدم، ونهاية مختلفة لن تحصل عليها. يعني أنت وأحمد عفاش اليوم يعني الحياز لجبهة العدو ضد بلدكم والانحياز والمشاركة مع العدو ضد بلدكم لن ينجيكم في نهاية المطاف. تعالوا نشوف قناة خفافيش الظلام وهي تتحدث عن الرواتب وعن خطاب فخامة الرئيس مهدي المشاط.
16: في اليمن يرحل عيد ويأتي آخر، فيما آلاف الأسر ما تزال تنتظر راتبا غاب منذ سنوات، تاركا خلفه أبوابا مغلقة ومؤيدة خاوية وأحلاما مؤجلة. ومع أول يوم لعيد الأضحى المبارك خيم الحزن على كثير من البيوت بعدما اضطر موظفون ومعلمون وأطباء وأصحاب الدخل المحدود إلى التزام منازلهم غير قادرين على شراء الأضاحي أو حتى توفير أبسط متطلبات العيد لأطفالهم في واحدة من أقصى الأزمات المعاشية التي يعيشها اليمنيون.
17: لا معاجة ولا المرح عانجة الجهل الشوك الزوة ما نفعل برواحنا فرعين.

قناة خفافيش الظلام تتكلم اليوم عن المعاشات وتقول إنه اليمنيين عيدوا بدون مرتبات. طيب من الذي قطع المرتبات؟ من الذي دمر المصانع؟ من الذي دمر الموانئ؟ من الذي دمر المطارات؟ من الذي ينهب الثروات؟ من الذي نقل البنك المركزي إلى عدن؟ كانت المرتبات تصرف من صنعاء إلى المهرة وإلى حضرموت، كانت تصرف لكل اليمنيين. اجى الدنبوع بعد الضغوطات الأمريكية والتهديدات الأمريكية، قال غررنا نغل البنك المركزي، ونقلوا البنك المركزي وانقطعت المرتبات. طيب متى آخر مرة صرفت المملكة السعودية أو مجلس الدنابيع الثمانية مرتبات للموظفين أو العسكريين في المناطق المحتلة؟ ما فيش معاشات. إذن المرتبات ما انقطعه، ليش هذه المغالطة؟ وليش مع الأسف الشديد بعض الناس يصدقوا هذه الحكايات والروايات؟ من الذي وقف قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إنه قرر نقل البنك المركزي وتعهد بصرف المرتبات لكل المحافظات؟ احنا ليش ساكتين عليهم؟ ليش سامحين لهم انهم يتهمونا بالمرتبات واحنا عارفين من السبب؟ طيب تعالوا بعطيكم معلومة، وهذا المفروض انه احنا ما نسكتش على هذا الموضوع، نوضح فيه كل يوم كل يوم، مثل ما هم يستغلوا هذا الموضوع كل يوم ويعبوا الناس ويعبوا المجتمع كل يوم، لازم احنا نوضح كل يوم. كم عدد الموظفين الحكوميين من عدد سكان اليمن؟ كم كل واحد منكم الآن يفكر برأسه ويطرح رقم. كم تتوقعوا عدد الموظفين الحكوميين في القطاعين العام والقطاع العام من مدنيين وعسكريين الذي هم يستلموا معاشات؟ تخيلوا معي إن الذي هم يستلموا مرتبات حكومية من قبل يعني إلى 2014 إجمالي هذول الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ما يوصلوش إلى 3% من إجمالي عدد سكان اليمن. تخيلوا هذه المعلومة الصادمة. والآن يجي واحد يقول لك أين المعاشات؟ الشعب بغير الشعب إيش؟ ليش الشعب من فين كان يستلم معاشات؟ إيش في من شعب بالعالم هذا اللي يستلم معاشات؟ إحنا نقول لكم 3% عدد الموظفين من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية. احسبوها، لو إحنا اليوم 40 مليون كم 3%؟ طيب الدعم الأساسي للأجور كان من عائدات النفط والغاز. عائدات النفط والغاز هي تعتبر شريان الحياة لتمويل فاتورة الرواتب. طيب هذا النفط والغاز الذي كان يدفع حوالي 90% من المرتبات للموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين، وين اليوم النفط والغاز؟ عند من اليوم النفط والغاز؟ مع من اليوم النفط والغاز؟ 10% فقط ما كان يغطيها كانت تغطيها الإيرادات الغير نفطية. 10%. واليوم لا موانئ ولا مطارات ولا منافذ، يعني موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا إما محتلة إيراداتها اتقاسموها الإمارات والسعودية وأتباعهم وأدواتهم ومرتزقتهم، ولا معطلة. يعني ميناء الحديدة كم كان دخله؟ إيش شغله الآن؟ كل ما بدأ ينهض ضربوه من جديد. طيب لما نجي نحسب إنه 90% من المعاشات كانت تجي من النفط والغاز، السعودي كان يبيع النفط والغاز ويورد الفلوس للبنك الأهلي السعودي أو البنك الوطني السعودي. طيب إذن المعاشات وين؟ المعاشات مع مين؟ لما يجوا اليوم يصرعوا أذاننا إنه قطعوا المعاشات في صنعاء. صنعاء بذلت كل جهودها من أجل أنها توفر ما تستطيع توفيره وتحاول أن تسد ما يمكن أن تسده في المرتبات، لكن الأزمة الحقيقية في المرتبات هي سببها العدوان والحصار المفروض على البلد، ولن تعود المرتبات ولن تنتهي هذه الأزمات إلا بتحرير آخر شبر من أرض اليمن وبطرد المحتل من داخل اليمن وبإنهاء الوجود، يعني خلينا نسميه وجود الاحتلال أو وجود الارتزاق في أرض اليمن. طيب ليش تأخرت عملية التحرير؟ لأن احنا مشغولين كل يوم معنا ترند، مشغولين كل يوم بقصة، مشغولين كل يوم بموال، ونتراشق بيننا ونتلاكد بيننا ونتضارب بيننا، ونسينا السعودي ونسينا الإماراتي. الليل الليل نسينا الذي احتل بلدنا
ودعم المرتزقة ومولهم وجاب لهم المال وجاب لهم السلاح وعطل مصالحنا وعطل مطاراتنا وعطل موانئنا وعطل الاقتصاد في بلدنا وضرب المصانع وضرب المعامل وضرب كل شيء بالبلد. نسينه نسينه تماما. قد احنا ندور مو ننتقد الحكومة حقنا الليل، وقد احنا ننتقد المسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني. نسينا الدنبوع ونسينا الدب الداشر محمد بن سلمان ونسينا عيال زايد ونسينا ترامب ونسينا كل شيء. مع بوش معانا مشاكل اليوم الا ندور هذيك البنية هي بنت صدام ولا بنت من؟ مع بوش معانا مشاكل بالبلاد الا ندور الموضوع الفلاني والقضية الفلانية اللي شغلوا افكارنا فيها واخذت حيز من اوقاتنا وصرنا نتراشق بيننا البين، صرنا نتلابق بيننا البين. طيب في التعليق الذي قدمته قناة اليمن اليوم هو طبعا المزورة هذه احنا نسميها قناة خفافيش الظلام، قالت انه ليش المشاط قال انه يدعو

0: ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعاً، إلى جميع الموسورين الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسراً مع أهله وأحبته وبجواره فقيراً أو محتاجاً، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامساً، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن تتبدل فيه
1: العناوين. خلونا نبدأ بالتراحم والتكافل. الرئيس مهدي المشاط تكلم عن التراحم والتكافل من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة، يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة. أنتوا فكركم لما العدو ببداية عدوانه على اليمن وعطل الحياة كلها وكان يستهدف المدن والناس تنزح من منطقة إلى أخرى،
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد؟ لا تخدم العدو.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسر جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
6: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
6: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
11: سام اف ام، والعود احمد.
12: خلونا نبدأ بالتراحم والتكافل. الرئيس مهدي المشاط تكلم عن التراحم والتكافل من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة، يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة. أنتوا فكركم لما العدو ببداية عدوانه على اليمن وعطل الحياة كلها، وكان يستهدف المدن والناس تنزح من منطقة إلى أخرى، وتوقفت الحياة وشلت الحياة بشكل مفاجئ، كان ابن المدينة يلجأ إلى الريف الذي توقفت مصلحته أو عمله أو متجره أو دكانه أو شركته أو مؤسسته، وما فيش معه ما يصرف وما يأكل، راح لعند أخوه، وهذا راح لعند ابن عمه، وهذه راحت لعند أهله، وهذا راح لعند أبوه، وهذا راح لعند ابنه. هذا التكافل هو سر صمودنا وثباتنا وبقائنا. التكافل هو الذي حمل مجتمع من الانزلاق إلى كثير من المخاطر، انزلقت لها مجتمعات أخرى تعرضت لعدوان وانهارت فورا. التكافل هو الذي خلى الناس تحفظ بعض البعض وتحفظ كرامات بعض البعض. أنا معي وهذا ما معوش، وأنا أساعد هذا الذي ما عندوش، والثاني عنده والذي بعده ما معوش، ويساعد الذي ما معوش، وهكذا تكافلنا وتماسكنا وعدينا مرحلة كانت مرحلة صعبة جدا. فالتراحم والتكافل فعلا هي من عناصر القوة التي يجب أن تلازم حياتنا كمؤمنين كيمنيين، يجب أن تلازمنا مدى الحياة، لأن يعني الظروف تتقلب على الناس من وقت إلى آخر حتى لو ما فيش عدوان. فمن قيمنا وشيمنا وأخلاقنا أنه نبقى متكافلين ومتراحمين ونساند بعضنا البعض. أما النقاط الأهم في جانب التحرر من الهيمنة وانتزاع حقوق شعبنا، فهذا ما لا يريد إعلام العدو وما لا يريد إعلام المرتزقة والأبواق أن يسمعه الناس، لأنهم يريدون أن نبقى غارقين في مواضيع أخرى داخلية. تعالوا يعني شوفوا، أول شيء أنه إعلام العفافيش الخفافيش يقولوا أنه الحوثيين هذولا خلوا الناس يعيدوا بغير رواتب، وبتقرير آخر تعالوا اسمعوا إيش يقولوا.
13: في صنعاء أغلقت ميليشيا الحوثي عددا من الشاليهات والاستراحات في خطوة حرمت المستثمرين في عيد الأضحى وهددتهم بخسائر مالية كبيرة. وقالت مصادر محلية إن الإغلاق طال منشآت ترفيهية في منطقة 70 جنوب صنعاء بتوجيهات من القيادي الحوثي خالد المداني، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف.
12: أيوة. قال لك الحوثيون يغلقون شاليهات، شاليهات شرم الشيخ والغردقة، نحن معانا بالسبعين يا رجال يخزنوا فوق السيارات، ما أبوش حتى عزكم الله ونري قل ما قال لك شاليهات. وبعد قبل شوية وانتم تقولون الحوثيون خلوا الناس يعيدون بغير مرتبات، مو من شاليهات معانا، وكيف بيروحوا الشاليهات الناس وهم بغير معاشات يدوروا كسرة الخبز؟ شوفوا التناقض بأخبارهم. بس المشكلة انه نحنا ما عاد نفرزش، ما عاد نستوعب هذه الاخبار اللي يطرحوها ونحللها ونحطها بسياقها الصحيح علشان نكشف اكاذيبهم وتضليلهم. هم قصدهم بس يتهموا الناس، مو من شاليهات الذي معانا. قلتكم الله، ايش من شاليهات يعني؟ على النهر ولا على البحر ولا مو يعني لا في منتزه ولا اثنين، منو شي يغلقوا يوم العيد؟ اصلا مؤسسات الدولة معطلين، مقفلين يوم العيد، من ليلة العيد معطلين الناس، منو بينزل لهم؟ وبعدين قالت مصادر محلية وأكدت مصادر بقدش دافية، ولابو مصادر ولابو خبر ولابو من الخبر خبر، ولكن فقط قصدهم إنهم يعني يشوهوا ليل بنهار وما يقدروش يجلسوا بدون تشويه. خلونا نشوف إيش آخر الأخبار في فلسطين.
14: كما تواصلت اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون أراضي زراعية لفلسطينيين في بلدة الكرمل جنوبي الخليل بحماية قوات الاحتلال، في حين سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في بناء عدد من المنازل والورش في يطة جنوب محافظة الخليل بذريعة عدم الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية.
12: هذا الموضوع مهم جدا، ويعني تعمد الصهاينة لإحراق الأراضي الزراعية الخاصة بالفلسطينيين هو استمرار في المعركة الاقتصادية لمنع الفلسطيني من أن يمتلك غذائه وأن يعني يمتلك اقتصاده بيده. فهذا الاستهداف الممنهج هو جزء من المعركة الكبرى التي تستهدف كل المقاومين. في لبنان تحدث وزير الزراعة أن إسرائيل أحرقت 6000 هكتار بالفسفور الأبيض. تعالوا نسمع.
15: عندما نتحدث عن خسائر سيدتي، نتحدث اليوم أول عنوان أنا سأطلقه عبر شاشتكم الكريمة هو الفسفور الأبيض المحرم دوليا الذي أحرق حتى الآن 6000 دنم سيدتي، 6000 دنم، 6000 هكتار عفوا، 2000 هكتار منهم أحرقت بالكامل، أشجار مثمرة، أشجار منها 60 إلى 65 ألف شجرة زيتون سيدتي بعضها معمر يصل إلى 300 عام. وبالتالي من هنا نتدرج في العناوين لنقول أنه اليوم الخسائر خسائر مباشرة وغير مباشرة. تحدثنا على القطاع الزراعي، لم نتحدث عن الاقتصاد، لم نتحدث عن السياحة، لم نتحدث عن البنية التحتية الزراعية وغير الزراعية. كل ذلك هو مباشر وغير المباشر سيدتي. أننا اليوم أمام 5 سنوات قادمة حتى يعود الإنتاج الزراعي إلى ما كان عليه في السابق، ولكن
12: إذن عندما تحرق الأراضي الزراعية في فلسطين وعندما تحرق يعني آلاف الهكتارات والدنم الزراعية بالفسفور الأبيض في لبنان، فهذه هي الحرب الاقتصادية، وهذه يعني تسمى الحرب على المعدة، والسيطرة على القرار والسيادة تأتي عندما تتم السيطرة على الغذاء. احنا بنفتح موضوع يعني حلقة اليوم في هذا الإطار في موضوع الإنتاج والزراعة، لكن بعد الفاصل ونذكركم انه بامكانكم المشاركة معنا بالاتصال على الرقم 01-322-653. نذكر مرة اخرى برقم التليفون المخصص للاتصال والمشاركة 01-322-653. نروح لفاصل ونرجع نواصل حلقتنا.
16: على مسؤوليتي.
17: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
12: السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ركز بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي وعلى ثقافة الإنتاج. خلونا نسمع جزء مما قاله ونرجع نفتح النقاش.
18: الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة، والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل التي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي، ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا. الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر، حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا.
16: على مسؤوليتي.
19: السيد القائد يحث على الاتجاه نحو الإنتاج، نحو الزراعة، لأن هذا هو الحل لبناء اقتصاد مقاوم. نحن لا نستطيع أن نتحرر من أي هيمنة خارجية إلا إذا تحررنا اقتصاديا، والتحرر الاقتصادي لا يأتي إلا عندما نعتمد على أنفسنا. إحنا مجتمع مزارع، إحنا مجتمع ريفي يا ناس، يا عالم، يا شعب اليمن، إحنا شعب الزراعة، إحنا شعب الخير، إحنا شعب العطاء. ليش انحرفنا إلى هذا الحد من الاتكالية، من الاعتماد على المنتجات الخارجية؟ طيب احنا البعض ممكن يقول انه الوضع ما يسمحش بإقامة مصانع كبيرة وعملاقة بسبب الحصار، بسبب بسبب بسبب، احنا خلونا نعتمد على الزراعة على الأقل. يعني إذا الحكومة قصرت بدوره وما قدمتش التساهيل المطلوبة ولا قدرت تستقطب الاستثمارات المطلوبة يعني توطين الصناعات، خلونا احنا على مستوى القرية وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الأسرة نعتمد على المنتج الذي نزرعه احنا. احنا طول عمرنا نزرع وطول عمرنا نأكل من من من من مزارعنا ومن خيرات بلادنا يا جماعة. لكننا نعرف أمراض السكري ولكننا نعرف الجلطات، ولكننا نعرف السرطانات، ولكننا نعرف الكوليسترول، ولكننا نعرف الدهون الثلاثية، ولكننا نعرف هذه الأمراض وهذه البلاوي وهذه المصائب اللي اليوم الناس مليانة المستشفيات فيها. ليش؟ لأننا كنا نأكل أكل بلدي، كان الحبوب بلدي والفاصوليا بلدي يعني حتى إيش أقول لكم، كل شيء كنا نأكله بلدي. اليوم صار كل شيء مستورد يا جماعة، كل شيء معلب. إحنا عارفين إيش الخطورة بالمواد الحافظة اللي يحطوا لنا هي. طيب بلد جمع 19 دولة علشان يجوا يحاربونا، كيف نوثق بالمنتج اللي يجيبوا لنا؟ كيف أنا وأنت نشرب أولادنا حليب سعودي وإحنا شايفين السعودية خانقتنا خنق اقتصادي وحصار، وشنت علينا عدوان وقصفت المدارس وقصفت المساجد وقصفت حتى القبور، قصفت البيوت، قصفت المستشفيات، لا يعني ما بقتش ولا شيء ما قصفتوش. طب أنا كيف أوثق بالسعودي والمنتج السعودي والحليب السعودي والعصير السعودي وأروحه لبيتي وأنا شايف إن السعودية تكن لي كل العداء؟ السعودية يعني تاريخها معنا من مجزرة تنومة لليوم تاريخ كله من العداء والإرهاب والاستهداف، كيف أوثق بهم أنا؟ إيش عرفني إيش يحطوا لي؟ هذا غير إنه أنا أمولهم، يعني العملة الصعبة تخرج من بلدنا لهذول الناس. طيب بالله عليكم، إحنا عاجزين عن توفير منتجات الحليب المحلية داخل المحافظات اليمنية ونمنع استيراد الحليب السعودي؟ هل هذه صعبة؟ كم معانا يا منتجات من الألبان مش قادرين إحنا إنه نمنع تماما خلاص، ما نستقبلش لا من المنافذ ولا من غيره أي منتج جاي من السعودية، إحنا قادرين نصنعه. والله يا جماعة يعني اللي صنع صاروخ ومسيرة ما بيصعبش عليه يصنع أو يقدم حليب بجودة الحليب السعودي. بعض الناس بيجي يقول لي إنه المنتج المحلي رديء، طيب نجوده. لما ينتهي المنتج الخارجي من السوق ولما احنا نقاطع، يعني لو في بعض المسؤولين قليلين خير، لو في بعض المسؤولين ما عندهمش ذمة وضمير، ولو في بعض المسؤولين أخذوا حقهم علشان تدخل هذه الشحنات وتدخل الأسواق، أنا وأنت نقاطعها. ليش نروح نشتري زبادي سعودي ولا حقين سعودي ولا لبن سعودي ولا حليب سعودي؟ ليش إيش فيه يعني؟ إيش الصعوبة بأنه هذا الحليب ينتج أفضل منه داخل بلدنا وإحنا آمنين وضامنين ومطمئنين؟ ليش إحنا نروح نجيب المنتج الخارجي؟ يعني إحنا طبعاً مش بس على الحليب نتكلم، مع أنه صار في استراتيجية لتوطين منتجات الحليب، لكن كل المنتجات اللي احنا نحتاجها بحياتنا اليومية، ايش الصعوبة بأنه احنا ننتجها محليا؟
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
20: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,000 33 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مع سبأفون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
21: سبفون، أصالة وتواصل.
22: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
23: ثقتك في قدرة اليمني على الإنتاج هي المحرك الحقيقي للسوق. لا تنتقد البدايات البسيطة، بل كن أنت الداعم والمقوم لتنمو هذه البدايات وتصبح علامة تجارية كبرى. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم. مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
24: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
25: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
26: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
27: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
28: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
27: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
28: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
27: 555-555.
24: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
29: ليس كل ما تسمعونهم يصلكم بالصدفة،
17: هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
17: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 16:00 عصرا.
11: سام FM، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

هنا 99.1 سامة فم من صنعاء، موعد جديد لنشرة الأخبار الرئيسة، نبدأها بالعناوين. إسقاط طائرة MQ-9 جديدة في سماء مأرب، الدفاعات اليمنية تواصل حصار الطائرات الأمريكية. المداني يعزي كتائب القسام ويؤكد وقوف اليمن إلى جانب فلسطين حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب. كيان العدو يصعد من جرائمه جنوب لبنان، ووسائل أعلام عبرية تصف العدوان بالعبثية. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. في صفعة استراتيجية مدوية وجديدة تتلقاها الولايات المتحدة الأمريكية في الأجواء اليمنية، أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب بتمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتأتي هذه العملية النوعية لتكرس المعادلة التي يفرضها اليمن، والتي أدت إلى تهاوي الهيبة الجوية الأمريكية، في حين تؤكد العملية زيف الهالة التكنولوجية التي لطالما تباهت بها واشنطن، حيث تحولت هذه الطائرة التي تعد عماد سلاح الجو الاستخباري والضارب والأغلى ثمنا في ترسانتها، إلى مجرد ركام متناثر في مختلف ربوع اليمن بفعل تطور قدرات الدفاع الجوي اليمني. عزى رئيس هيئة الأركان العام اللواء يوسف المداني كتائب الشهيد عز الدين القسام والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الإسلامي الكبير، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الشهيد محمد عودة. وأكد اللواء المداني في بيان له: اليوم وقوف القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب في مواصلة معركة التحرير حتى إزالة الكيان الصهيوني الغاصب. وقال المداني الشهيد عودة: أدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي والانتصار الاستخباراتي، فأفشل العدو فشلا استخباراتيا وهزمه أمنيا قبل الهزيمة العسكرية. وأضاف: لقد أثبتتم في القسام أنكم مدرسة في الشهادة والتضحية والفداء، وأثبتتم أنكم قوة معطاء وولادة بالقادة العظماء. وشدد رئيس هيئة الأركان العام المداني بقوله: نؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب من الوجود. أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. وقال القائم بأعمال مدير المسجد الإبراهيمي همام أبو مرخية: إن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم المسجد حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته. واعتبر أبو مرخية هذا القرار الصهيوني تعديا سافرا على حرمة المسجد الأقصى، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية للمسجد الإبراهيمي. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان لها أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يكشف عن سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف.
يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تصعيد عدوانه العسكري على لبنان موقعا عشرات الشهداء والجرحى، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية العدوان على لبنان بالعبثي والذي لا جدوى منه. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 28 أيار بلغ 3324 شهيدا وأكثر من 10,027 جريحا. وشهدت الساعات الماضية غارات صهيونية استهدفت مدينة صور والنبطية وسيطة ومناطق واسعة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى غارة على شقة سكنية في الشويفات. ووسع جيش العدو نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل للمرة الأولى مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني، معلنا اعتبارها منطقة قتال في خطوة أثارت مخاوف من توسيع العمليات العسكرية وفرض موجة نزوح جديدة. الخبر الأخير. بعث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برسائل نارية تؤكد تمسك طهران بمعادلة القوة والردع في مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تراهن على ما تفرضه قدراتها العسكرية والصاروخية في الميدان لا على الوعود والضمانات السياسية التي أثبتت عدم جدواها. وفي تصريح له عصر اليوم قال قاليباف: لا نثق بالضمانات والتصريحات الطرف المقابل وسلوكه الذي يعكس نزعة عدوانية، في إشارة إلى أن طهران تبني مواقفها على الوقائع العملية لا على التعهدات السياسية التي كثيرا ما تنصلت منها واشنطن وحلفاؤها. وفي لهجة حاسمة تعكس ثقة إيران بقدراتها العسكرية شدد قاليباف على أن الامتيازات لا تنتزع عبر المفاوضات بل عبر الصواريخ، وأكد أن بلاده لن تقدم على أي خطوة أو تنازل ما لم يبادر الطرف الآخر المقابل أولا في موقف يرسخ معادلة الردع التي فرضت الجمهورية الإسلامية. وأضاف قاليباف: إن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق، في تصريح يلخص العقيدة الاستراتيجية الإيرانية القائمة على أن القوة العسكرية والجاهزية القتالية هما الضمانة الحقيقية لحماية السيادة ومنع الأعداء من فرض الإملاء. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، نعود ونذكر بأبرز العناوين. إسقاط طائرة MQ-9 جديدة في سماء مأرب. الدفاعات اليمنية تواصل حصار الطائرات الأمريكية. المدني يعزي كتائب القسام ويؤكد وقوف اليمن إلى جانب فلسطين حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب. كيان العدو يصعد من جرائمه جنوب لبنان، ووسائل إعلام عبرية تصف العدوان بالعبثي.

0: 99.1 FM صنعاء. مستمعينا الأكارم، نبقى في هذه الأثناء مع برنامج على مسؤوليتي مع الزميل الأستاذ عبد الحافظ معجب.
1: بيجي واحد يتفلسف علي الآن يقول لي ما أبوش معانا بياس نشتري حليب. طيب يا حبيبي أوكي، أنت ما معكش بياس إنك تشتري حليب، تعال فكر كيف تستثمر وكيف تجيب لك يعني بقري شلة من اللي يجيبوها هذه يسموها الديون البيضاء، يسموها بدون أرباح، ها قرض أبيض تمام، روح للجمعيات التي تدعم وجيب لك بقري وبيع الحليب حقه. أنت ما تشربش عنك لا شربت ليوم القيامة، اطلب الله شبع بطنك وشبع جهالك بدل ما جالس تصرع رؤوسنا أنا ما معيش أنا جاوع أنا شقين شقي شقين. اشتغل الاتجاه للإنتاج للزراعة بيخلينا مشغولين، بيخلينا مش فاضيين لسفاسف الأمور وللترهات والهبالات والسذاجات والتنظيرات بمواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع. خلونا نشتغل. يعني أجيب لكم أمثلة ممكن تصدمكم، إنه تخيلوا عندنا في العاصمة صنعاء هناك محلات تستورد ورد من أوروبا. تصدقوا هذا البلد اللي انتم الان تقول لي ما بوش معاشات والناس ما توجوع، تروح باب المطاعم وهي زحمة، تروح المولات وهي زحمة، تروح الحديقة ما تقدرش تمشي برجلك ها من الزحمة، تروح ولا مكان إلا والدنيا زحمة ها، وتروح لمحلات الورد جايبين ورد من أوروبا يستورد من أوروبا. تخيلوا من داخل دول أوروبا يستورد ورد طبيعي علشان يباع في اليمن. بيجي لي الفيلسوف الآن يقول لي يا رجال ما حصلناش قيمة رغيف عادنا اشتري ورد. تمام يا حبيبي، تعال ازرع بالحوش حق بيتكم ورد وبيع بدل ما احنا نستورد من الخارج. روح شوف البذور حق الورد هذه من فين وجيب بذور وازرع ورد واحصده وبيعه للمحلات الذي تستورد من الخارج أحسن ما أنت جالس صيح وتبعقق وتقول لي أنت ما أنتش موظف أصلاً وشغلك الدنيا كلها إنك ما أسلمكش معاش وأنت ما أنتش موظف لمن مراعي. يا جماعة الشغل الشغل الشغل، العمل لازم تشتغل. شوفوا في مقولة مهمة جداً حول موضوع الشغل، هذه المقولة رائعة وجميلة للفنان الرائع والجميل الفنان المصري محمد صبحي، يقول بلهجته المصرية لو متضايق اشتغل، لو مش ملاقي شغل اشتغل، اشتغل أي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل، الشغل والعمل هم اللي بيغيروا. هذا كلام الفنان المصري محمد صبحي، يقول الشغل والعمل هم اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل أي حاجة غير إنك تعيش تعيس وتموت مكتئب. طب ألف شغلة وشغلة قادر تشتغلها. لا تقول ليش ما فيش وظائف. يا جماعة شوفوا الثقافة المغلوطة اللي عمموها علينا في حكم عفاش لما قالوا لنا شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلة. مو من شبر، شبر بطونك، مو من شبر مع الدولة، الدولة جاوعة مو مع الدولة. يعني حتى من أيام عفاش مو كم منه كان معاش 10,000 12,000 15,000. أنت لو اشتغلك بتدخل أضعاف مضاعفة، لو عملت لك مشروعك الخاص الصغير مهما كان بسيط بعيونك هذا المشروع بيكبر وبيزدهر. كل أصحاب رؤوس الأموال، كل أصحاب البيوت التجارية اليوم بدأوا من مشاريع صغيرة. ليش أنا أجلس معتمد مراعي لما الدولة توفر لي وظائف؟ يا رجال كان في عهد عفاش كان يجلس يقدموا بالخدمة المدنية، يجلس ملفك 5-6 سنين 10 سنين تتزوج وتعويل وتخلف ودخلك سنة تقاعد وعد ملفك ما وصلش لقيدوا لك درجة وظيفية. لا تجيش تحسس إنك كنت عايش في سويسرا. الحين أين الوظائف؟ أبوش وظائف ما أبوش، اتحرك شقين شقين. خلكموني أتفاعل، شوفوا أنا ما أحاول أضبط نفسي وأضبط انفعالي، لكن فعلا هذه الثقافة المغلوطة إنه شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلة هذا موروث خطير. هذا قاد الفرد تدريجيا إنه يتخلى عن هويته الإنتاجية، يترك أرضه، يترك زراعته، يترك تجارته ويروح يجري لي وراء وظيفة حكومية وهمية ما مني شيء ولا تفيدك في شيء. لازم ان احنا نرجع الى الى الى اصلنا ونرجع الى الزراعه. انا اعتقد ان نسبه كبيره جدا من اليمنيين معاهم احوال ومعاهم اراضي زراعيه في قراهم في أريافهم، لكنهم هجروا هذه الأراضي، إما خلوها تتصلب أو باعوها وصارت يعني مناطق سكنية وتخلوا عن الزراعة. لازم اليوم نرجع للزراعة. الزراعة هي الحل الأساسي والركيزة الأساسية لبناء النهضة الاقتصادية. اللي عايش بالمدينة ومعه حوش بالبيت يزرع بالحوش. يا أخي لو أنت بس زرعت الاحتياجات اليومية، أنت كل يوم تحتاج طماط، بطاط، بصل، كبزرة، نعناع، بسباس، هذه الأشياء اللي أنت تحتاجها، الخضار اللي تحتاجها كل يوم، أنت اللي تشتريها من السوق، ما أنتش داري هي نظيفة ولا مش نظيفة، هي كويسة ولا مش كويسة، استخدمت فيها سموم ومبيدات ضارة ومسرطنة ولا سقيت بماء مجاري، عزكم الله وصن قدركم. يا أخي ازرعها بالبيت، ازرعها بالبيت، ازرع. بتقول لي أنا ساكن بشقة ما في بيش حوش، يا رجال ادي لك بالدي ساطل، ادي لك تناك صغيرك كها، مسح علبة النيدو الكبير هذيك وعمل كبير شوية تراب، دي تراب من البلاد، من القرية دي تراب، وزرع كلك بين نبتتين وكذا، وأكلك حاجة طعيم من إيدك. لمو نجلس يعني متراكنين، والناس الذي في القرى، يعني زمان بالقرى ما كناش نعرف إن الناس تشتري زبادي أو حليب داخل القرية أبداً، ما كناش نعرف ان الناس تشتري زبده او قشطه او حليب او كذا من البقاله، كانت تعتمد على المنتوج الذي تنتجه الاسره. اليوم وردوا لنا شبيه الجبنه وشبيه الزبده وشبيه الحليب وشبيه القشطه، تعرفوا انتوا ايش يعني شبيه؟ طبعا الناس كثير مش منتبهين لهذه الخطوره، انا شفتها بالسوبر ماركت، شفتها بالمحلات داخل صنعاء، وهي منتشره بشكل كبير جدا ومخبيين. شوف التجار الملاعين مقصوفين العمر يكتبوا كلمه شبيه صغيره لقل ما تبصر، ايش تجي تدخل تبصر 50 نوع جبن. الان روح الى اي سوبر ماركت وادخل قسم الاجبان، شوف كم انواع للجبن واقراها تماما، بتلاقي كلها مكتوب شبيه. طب عارف انت يعني ايش شبيه الجبنه وشبيه الزبده وشبيه الحليب وشبيه القشطه؟ هذه يا حبيبي ويا قلبي ويا روحي منتجات ضارة. هذه المنتجات منعت في كثير من الدول، واشترطوا عليهم يحط كلمة شبيه من طرفه إلى طرفه لجل الناس تعرف، لكنها في بلادنا تباع بكلمة مخفية وكأنها سر، والناس تدخل تشتري وما هيش دارية إن هذا شبيه. طيب خلوني شرح لكم، بتقولوا من أول جالس تقول شبيه، إيش يعني شبيه؟ يا عزيزي الشبيه هذا معناته إنه الجبنة ما فيهاش حليب طبيعي، تمام، والزبدة ما هيش مستخرجة من الحيوانات، هذه الجبنة وهذه الزبدة وهذه القشطة كلها يعني شبه منتجات، ليست منتجات طبيعية، فيها زيوت مهدرجة، في يعني الزيوت المهدرجة هذه تسبب سرطانات، وفيها زيوت وبدائل يعني تستخدم في هذه المنتجات وتعتبر بمثابة قنابل مسمومة. ليش؟ لأنها عبارة عن دهون متحولة لا يستطيع جسمك البشري، الجسم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بمميزات معينة، لا يستطيع أن يهضم هذه الدهون المتحولة، وتتراكم الدهون بجدران الشرايين، ويا أما ترفع لك الكوليسترول الضار، أو أنها يعني تسبب لك أمراض في القلب، أو أنها تفتح لك أبواب السكري وتفتح لك أبواب البلاوي والأمراض بشكل جنوني. هذه المنتجات مع الأسف الشديد يعني تقع هنا المسؤولية الكبيرة على الجهات الرسمية، الجهات الحكومية، المنافذ، الجمارك. كيف دخلت هذه المنتجات؟ على أي أساس؟ طيب ليش ما تفرضوش عليها ضرائب عالية وتشجعوا المنتج الوطني؟ بالله عليكم يعني زبدة وجبنة وقشطة وذا ما نقدرش ننتجها بالبلد؟ ما نقدرش نوفرها احنا من منتجات بلدي؟ ليش دخلت؟ كيف دخلت؟ طيب الجهات الرقابية، حماية المستهلك، الجهات اللي لازم تحذر، الجهات اللي لازم توعي، حتى وسائل الإعلام، وين دورنا؟ ايش عملنا؟ كيف بلغنا الناس؟ الآن أنا أراهنكم أنه أكثر الناس ما كانوش عارفين أنها منتجات شبيه، ويشتروها وهم فاكرين أنها حليب وقشطة طبيعية وحقيقية. يعني تخيلوا هذا الحليب، حليب الشاهي اللي طول عمرنا نستخدمه مع حليب الشاهي، قرأوا داخلته بالعلبة حقه بتشوفوا انه شبيه الحليب، تخيلوا. طيب انت لما تروح تاكل بالكافتيريا او بالبوفيا او من صاحب العربية، انت مش عارف حط لك جبنة ايش وشبيه ايش، وتراكمت هذه الذا وسببت لك سرطان، ولا انت مفكر حالك انك تجيب حليب لطفلك علشان تقوي عظامه بالكالسيوم، وانت تجيب له يعني مستحضرات لا يستطيع جسمه انه يهضمها، ولا انه استفاد بكالسيوم، ولا انه قوى عظامه، ولا انه يعني حتى شبع ساعة الناس مسكين، وانت ما انتش داري. احنا بنسأل الناس حول موضوع الثقافة الزراعة وثقافة الانتاج والاقتصاد المقاوم في الاتصالات اللي بنبدأ نستقبلها بعد قليل، وبنسألهم على منتجات الشبيه هذه، هل هم عارفينها ولا مش عارفينها؟ اذا يعني من الان نقدر نبدأ نستقبل اتصالاتكم
2: على مسؤوليتي.
1: إذن نبدأ الآن باستقبال المكالمات، ونبدأ مع أول اتصال. ألو، مرحبا.
3: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ معجب.
1: مساك الله بالخير والعافية، من معي؟
3: وأوروبا ما أفرق علينا صبرا وثبت أجدامنا ونصنع لكم مكافرين، واحفظ بلادنا، أحفظ قائد المسير، أحفظ المجاهدين في كل الجبهات، وارحم الشهداء وكافي الجرحى وقاسر المأسرين وحيد المفقودين وأهلك ودمج ومسك واصبر ونكل وكرس اليهود وأسرة آل سعود وكل من تسالب على بلدنا
1: يا رب.
3: لا جعل الله لهم بيوتا تنتويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوشا تحميهم، كرد بهم الأرض أينما كانوا وحيثما يكونوا. أخي الكريم،
1: عرفنا بس باسمك إذا تكرمت.
3: محمد أحمد عايض الحيمي.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: حيابك. عبد من عند الزنبوع وأرجع صالة الزراعة.
1: يلا.
3: نطالب الأمم المتحدة بأن يخرجوا لجنة التحقيق لقتل الزنبور وينضم إلى جرائم السعودية ويعتبر يمني بغض النظر عن أفعاله.
1: وجهة نظر، ولا نستبعد أن السعودية تخلصت منه بعد ما استكفت منه، طبيعي.
3: أود أن أقول لك نعم، تخلص من كل عملها.
1: نعم، طبيعي طبيعي،
3: ولكن نقول أنه يمني ونطالب الأمم المتحدة تشكيل لجنة لأنهم أخطوا مثل بستوني هذا صاحب الجزيرة اليهودية الصهيونية،
1: مثل ابستين. نعم نعم صحيح. وفي موضوع وفي موضوع الزراعة والاقتصاد، تفضل.
3: نعم أخي الكريم، بالنسبة للزراعة كان في وقت بس حمية الزيت، ولو يقولوا أن احنا إماميين لم كان يحتاجوا إلا الغاز من الخارج.
1: نعم،
3: مأكلوا وشربوا وملبسوا ولحمه وبيضه كله من وطنه.
1: نعم،
3: بكل ما تعني الكلمة. لكن بعد الجمهورية ما هو اللي حصل؟ دخل البنك الدولي في الطريق وهو أوجد القمح ب 45 ريال، الكيس كانوا في السبعينات.
1: إيه، ليلى المزارع ما عاد يزرعش ويشتري جاهز.
3: يقول لك المزارع هذيك الأيام كان يقول يعطيه 3000 وهذا الشريك كفاية سنتين، جمدوا المزارع. طبعا إذا كان عدوا مناطق كان يدو أسمدة.
1: نعم،
3: يعني الأسمدة هذا زي ما أقول أنا سرطان للمدى البعيد،
1: تعطل الأرض. نعم،
3: الأرض للمدى البعيد.
1: نعم نعم.
3: الآن بتزرع في المناطق ويدخل داخل الغرفة اللي يخرج منها العرقي دبس.
1: نعم،
3: الأرض الآن في معالجة ما بين 10 إلى 15 سنة.
1: وفي أراضي كثير، في أراضي كثير لا زالت أراضي بكر ولا زالت نظيفة وصالحة للزراعة، عشان ما نحبطش الناس إنه يشتي لها 10 سنين.
3: نعم، ويتركوا الأسمدة ويتعاملوا بالأسمدة المحلية البلدي حق الأغنام والقراش وكل ما الحيوانات.
1: صحيح، طول عمرنا وإحنا نستخدم السماد البلدي الذبل حق البقر والذا، لا كان يشتروا الناس أسمدة خارجية ولا كان يعرفوا السماد الخارجي ولا هذا الجن والبلاء الذي جاء وضر، فعلا ضر الأرض وضر الإنسان وضر الاقتصاد يا أخي. وإحنا مشكلة أنه الناس ما عاد تنسي بسرعة، ولا كل بلادنا كانت يعني خيرها وفير. اليوم حتى الفواكه ما عاد ليش طعم، الخضار ما عاد ليش طعم،
3: كله بالخيم هاوي
1: والله. يعني زمان كانت تشتري الفاكهة ولا تقطف الفاكهة من الشجرة وشمها ملان البيت. اليوم الفاكهة ما عاد ليش شم، الآن معانا موسم الفرسك مثلا ما ليش شم بسبب هذه المبيدات وبسبب هذه الأسمدة.
3: ولا البرقوق ولا العنب. نعم، كله لأنه المواد السامة تأخذ بجرس على العرق بعد هذا وتدفع السببة ما عاد لا كم ولا ضع.
1: طيب الحل الآن أمامنا حل، إما أن احنا نبدأ بالزراعة ونقاطع المنتجات المستوردة، هل احنا قادرين نبدأ بهذه الخطوة؟

0: تقطع أموالهم.
1: نعم.
0: بيدخل الحج بتباع ما موجود ما بيحصل أيديكم يا أي أصاينة المستعربين.
1: صحيح صحيح.
0: بيدفع على أيديكم يقول لك استقبل ضيف الرحمن مطلهم البساط وطالهم الأقمام وطالهم كذاب أبوه وجده عمن على مر تاريخهم.
1: الذي ينفقوها الآن لا تساوي حتى 1% من المبالغ الذي يدفعها الحجاج، والباقي بيأخذها تركي آل الشيخ وحفلات الهيص والميص والرقص وقلة الحياة والوقاحة لتدنيس بلاد الحرمين ولمسخ مجتمع بلاد الحرمين الشريفين. أنا أشكرك جزيل الشكر.
0: كلمة أخيرة.
1: تفضل تفضل.
0: بالنسبة للموظفين الدولة. نعم. يعني تقارب ما بين 1,000,000 إلى 1,100,000 بالنسبة للموظفين الدولة بشكل عام.
1: نعم.
0: وهناك أمام ثبات وطموح في الشعب اليمني وبيصرفون المستراتب ومستكفين الشعب اليمني، يجوا يشوفوا الحدائق، يجوا يشوفوا الأماكن والزحمة كأن لا يوجد علينا أي حصار، ولكن ما هو من مستحق تمام متقدر أن المتأخرات عند أهل سعود سنأخذها بسواء بالتفاقيات أو بالقوة.
1: رضا ولا صميل. واحنا لا ننكر اخ محمد، احنا ما ننكرش ايضا ان في ازمه وفي معاناه وفي ناس تعاني وفي ناس عندها فاقه وعندها حاجه، هذا موجود في كل الدول لا تخيل الولايات المتحده الامريكيه في عندها ملايين الفقراء ومشردين بالشوارع مش لاقين وين يناموا. يا اخي احنا بلد طول عمره هو منهك من حرب لا حرب، من لبق لا لبق، من مشكله لا مشكله.
0: اخي عبد الحافظ انظر الى ما في المحافظه الجنوبيه. نعم. الذي قالوا جو يدعموا الشرعية، وانظر إلى المحافظة الشمالية.
1: نعم نعم.
0: نحن في عزة وأمان و...
1: الحمد لله الحمد لله.
0: والشعب متكافل بين بعض على بعض. نعم. ولكن لا نبغى نلوم الدولة إلا إذا كانت مقصر. هناك تشتيت صح. لا الشعب
1: كله بيعاني. صحيح. صحيح. أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد أحمد عايض الحيمي. فعلا إحنا ما ننكرش إنه في معاناة وما ننكرش، يعني إحنا لما نتكلم على موضوع المرتبات ونحمل العدوان المسؤولية والحصار المسؤولية، إحنا ما ننكرش إنه في معاناة. أقول لكم يعني تخيلوا معي الولايات المتحدة الأمريكية وصل الحال فيها إلى أنه المواطن الأمريكي يعجز عن دفع تأمين المستشفى، تأمين الصحي عايز يدفعه. في ألمانيا مشردين، تخيلوا اليابان، اليابان فيها مشردين يناموا فوق سيارات وبالشوارع. يعني قدموا لنا صورة منمطة، صورة يعني هكذا خيالية لدول أوروبا والخارج إنه الحياة وردية فيها، والفقر موجود بكل الدول. المملكة السعودية فيها سعوديين، لا يجيش واحد يقول لي هذولك يمنيين، سعوديين وأسر سعودية لا تجد ما تأكل، والسعودية تدفع أمواله للراقصات وللحفلات وللمجون. إحنا لو عندنا فقر فإحنا شعب يعاني ودولة تشتغل بأقل الإمكانات، والمسؤولين حقنا الذي هم سابرين الله يوفقهم، والذي هم ممحوقين الله يهديهم ولا يقصف أعمارهم. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام الله عليك.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقص صوت الإذاعة واسمعنا من الهاتف وقل لنا اسمك وتفضل.
2: هذا حاضر من عيوني مع أحمد محمد من خولان صعدة. أستاذ عبد الحافظ
1: أهلا وسهلا بك وبكل أهل خولان وبكل أهل صعدة.
2: والله نشكركم على هذا البرنامج، وأولا أهنئ ونبارك ونقول لك عيد مبارك مقدما،
1: وكل عام وانت بخير وصحة وعافية.
2: وأنا أشكرك على هذا البرنامج الذي قدمته، برنامج رائع، وعلى النقطة هذه الذي أديتها يعني اللي بيستروا هنا هذا شبيه الحليب شبيه القطة. نعم. هذا رغم الله ما يعني ما كنا نعرف من أول نستخدمه، لكن من الآن عرفنا إن شاء الله ما عدنا يكونن دون الجوع، عدنا يكون من منتج بلدنا حتى ولو عاد الجودة ضعيفة نحاول نطوره إلى أكثر نستغنى عن الخارج كاملا.
1: بارك الله فيك. طبعا المنتج المحلي لما يزداد عليه الطلب ولما احنا نقاطع المنتج الخارجي والناس كلهم يتجهوا للمنتج المحلي، ساعتها احنا نفرض شروطنا على هذه الشركات وعلى هذه المصانع انها تحسن جودتها. بدل ما انا اعمل حلقة الان اكلمك عن الشبيه، اصير اعمل لك حلقة واكلمك عن يماني ونانا وغيرها من المنتجات، ونقول يا اصحاب الشركات يا اصحاب المصانع عدلوا حسنوا صلحوا جودوا، فتتغير الاهتمامات. لكن بالاول احنا نقاطع المنتج الخارجي ونتجه للمنتج المحلي. ماذا بخصوص الزراعة؟ هل احنا قادرين نرجع للزراعة يا اخ احمد؟
2: أكيد باستطاعتنا أن نرجع ما كان بيفعل أجدادنا وأبناء وأجدادنا من قبل وأبائنا، ما كان يستودوا من الخارج أي حاجة، كل غان الأكل حقهم يعني محلي.
1: صحيح صحيح.
2: كان لكن الناس... للأسف يعني من لما جعلنا النظام السابق هذا شد الشعب اليمني إلى الخارج ونساهم وسحبهم من الريف إلى المدن لجل ينسوا هذا الأشغال.
1: صحيح، كان كل الحبوب محلية، والحب والبر والذرة والشعير وكله كان محلي ومن أرضنا ومن خيرات بلادنا، وكان الناس يا أخي يأكلوا الدسم ويأكلوا السمن البلدي ويأكلوا ذا، ولا كان يقع بهم شيء، لا تتسدد شرايين ولا تقي قلطات ولا يقع بهم شيء، كان الناس يعني صحتهم
2: ولا كان قدام يعني ما كان قدام انتشرت أمراض من هذا السرطان والجلطات هذه انتشرت كثافة بسبب المواد المستوردة من الخارج.
1: صحيح، كل هذه المنتجات الخارجية هي يعني جزء من العدوان على المجتمع. أنا أشكرك جزيل الشكر أخي أحمد محمد من خولان صعدة، شكرا جزيلا لك. للخروج من الحالة اللي إحنا فيها لابد من ثورة ثقافية، هذه الثورة تصحح المفاهيم، لازم نعيد للأرض قيمتها، لازم نعيد للأرض اعتبارها، لازم نهتم بالإنتاج. يعني الصين كيف كان وضعها وكيف كانت حالتها، أجا ماو تشي ماو وغير الوضع كله وحرث الأراضي الزراعية واشتغلوا بدؤوا بالزراعة وبعدين بدؤوا بالصناعة وتوكلوا على الله، وشوفوا اليوم الصين تحولت بيوتهم إلى مصانع. احنا ايش ينقصنا يا جماعة؟ قادرين نكون اقتصاد قوي، ما اشتش الآن اشطح يعني، لكن بعون الله وبفضل الله الذي انتصر على البوارق والذي انتصر على حاملات الطائرات والذي تحت الحصار صنع صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية وصنع طائرات مسيرة، ما بيعجزش عن صناعة المنتجات. إيران في ظل الحصار يعني وطنت كل المنتجات إلى الإلكترونيات إلى السيارات، في ظل الحصار صنعت كل شيء منتج محلي وما احتاجت شيء من الخارج. ناخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم، وعيد مبارك يا عبد الحفيظ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعيد مبارك
1: علينا وعليكم إن شاء الله.
3: على ومجاهدين ومجاهدين في محور المقاومة ومكافحته.
1: بارك الله فيك.
3: إذاعة الشعب. وبحكم أنني لم أستمع لإذاعة الشعب أقول لك أهلا وسهلا في إذاعة الشعب، والله يحفظك ويحفظك المجاهدين.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: كمان أنك طرحت موضوع وذكرتني بأيام في أمراهجه كنت أزرع البسمة.
1: الله.
3: البيعة.
1: الله.
3: البسمة. أماني يشهد الله، وإنه يجي رمضان هذا وإنني أنزلت فيه يعني على الأقل نخفف المادة التي نشتريها من السوق، على الأقل تخفيف.
1: صحيح،
3: نخفف على فلوسنا، فالطماطم والسلطة هذا كلها مشتريات فلوس، على الأقل تخفف علينا لما نزرع، ونعمل بالسبب، نعمل بالسبب والله سبحانه وتعالى وعيدنا.
1: صحيح.
3: لا وعلى التكامل وعلى طريقة الأسكينة وما نقدر، إحنا بلد الإيمان.
1: الله.
3: الحمد لله من عاد ومعانا لها الحمد ولها الشكر. إحنا نعمل بسبب. وبالنسبة للمساحة الزراعية أنا بين لاحظ بحكم المعيار مثل بين لوي لها مثل مثلاً دكابات أشوف بناية على المسلطين على الأراضي الزراعية بنوها.
1: نعم.
3: يعني شيء عجيب. فالطولة تعمل الحكم هم قالوا يد واحد ما تخفض. المفروض أشهر مع الدولة زي ما قال الصمد سلام الله على السيد الصمد
1: سلام الله على
3: سلام الله وعلى كل الشهداء يبتحمي ويتبني.
1: نعم.
3: يد هذا يعني سندين يجي المفروض احنا نعمل مع التوليك مقابل. نعم. يد واحد ما تفضل.
1: نعم.
3: والله يحفظك امان انك درحت موضوع وزدك في هذا الاشياء الدرمية هذا
1: الشبيه شبيه الجبنة وشبيه الزبدة
3: كلمة شبيه مشي بفيده كلمة.
1: نعم.
3: شبيه يعني انا اقول الموت كيماوي مشي اقول لك هي
1: صحيح صحيح
3: الموت كيماوي
1: امانة. هل قد لاحظتها انت في البقالة او في الدكان؟
3: ايوة انا الحمد لله ما بنجيب حتى انا مقادر امان يجير اي شيء من البكال حتى على مستوى شكولاته والله اني امنه اقول يا اخي انا ضريض اتكلمتك الله مقاطعة وخليه يتحمل.
1: الله يبارك فيك.
3: بالنسبة لحكم النظر
1: ما قلت لنا ايش اسمك يا اخي؟ ما قلت لنا ايش اسمك؟
3: على المحور المقاومة كامل ويا امان الله معك عبد الملك السدمي الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا بك سيدي.
3: في امان الله.
1: في امان الله. طبعا اشتي اقول لكم الحين لما بدات الرأسماليه بعد الثوره الصناعيه الثوره الفرنسيه بدات تحرك حياتنا كلها كمستهلكين. كيف عملوا الامراض هذه؟ كيف صنعوا الامراض؟ تعالوا نفكر أنا وأنتم الأمراض اللي ما كانتش موجودة قبل 30 سنة وقبل 20 سنة وقبل 50 سنة كيف أوجدوا هذه الأمراض؟ أوجدوا هذه الأمراض في المنتجات الذي يستهلكها المستهلكين. يعني من إحدى الخطط اللي اشتغلوا عليها يقول لك علشان ينشروا أمراض معينة، هذه الأمراض يجب أن تكون في مستوى الناس العاديين، فينشروها في منتجات رخيصة لأنه بيشتروها ناس عاديين وبيصابوا بهذه الأمراض وبيضطروا يدخلوا للمستشفيات وبيدفعوا قيمة الأدوية. أنتوا مستوعبين معي أن شركات الأدوية العالمية هي جزء من المنظومة الشيطانية اللي تحكم العالم؟ هذه الشركات، شركات الأدوية المتحكمة اليوم بكل الأدوية في العالم، علشان يعني تنتج علاج للسرطان وهي عارفة أن هذا العلاج سيكون يعني باهظ الثمن، راحت اختارت أنواع من الشوكولاتة الفاخرة باهظة الثمن وأنتجت الأمراض داخل هذه الشوكولاتة، لأنه بيشتروها ناس عندهم قدرة شرائية، عندهم قدرة مالية. فالنتيجة إن هذا التاجر الفلاني أو هذا الشخصية الثرية الفلانية لما يصاب بالسرطان هو قادر يتعالج بآلاف الدولارات وعشرات آلاف الدولارات. هكذا بدأت المؤامرة على يعني الشعوب وعلى المجتمعات. المؤامرة أصبحت حقيقة، لم تعد نظرية. في البداية كانوا يقولون لنا نظرية المؤامرة، ما عاد فيش نظرية يا عزيزي، القصة صارت فعلا مؤامرة على حياتنا جميعا، وكلنا مستهدفون وكل إنسان على وجه هذه البسيطة مستهدف. ناخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا أستاذي عبد الحافظ.
1: أهلا وسهلا بكم.
4: بكم الله، نورت إذا عسام. والله إحنا الله لما حفظكم. سمعنا هذا الخبر فرحنا كثير، لأن إحنا من متابعينك يا أستاذي
1: الله
4: في برنامج مع معجب، فأنت متألق في كل يعني الحلقات والبرامج اللي تقدمها.
1: شكرا جزيلا لك. إذا تكلمنا على موضوع الزراعة والإنتاج والمنتجات الشبيه والمقاطعة وكيف نقاطع هذه المنتجات، تفضلي.
4: يا أستاذي أنا بضيف نقطة ممكن.
1: تفضلي.
4: نتمنى بأن نضم بجانب المقاطعة المنتجات الإماراتية كمان. نعم. وكمان المبيدات الزراعية يا أستاذي، ليش مش مذكورة في المقاطعة ولا موجودة في المنصقات تبع المقاطعة اللي منشورات بجميع الأماكن؟
1: هذا موضوع مهم جدا. المنتجات الإماراتية، بس اسمحي لي، المنتجات الإماراتية أكثر من 90% من منتجات الإمارات ليست إماراتية، هي منتجات صهيونية ويتم تعبئتها وتغليفها في الإمارات وتوريدها للأسواق العربية على أنها إماراتية وهي صهيونية. تفضلي.
4: يعني موضوع مهم جدا للغاية يا أستاذي عبد الحافظ، فيعني ضروري نضيف هذه المنتجات ضمن المقاطعة، لأنهم كلهم يهود كلهم لوجه واحد، يعني هم وجهان لعملة واحدة جميعا. فعلينا أن نحذر ونكون واعيين من كل الجوانب يا أستاذي. وفي الأخير يعني أنا سعيدة جدا بتواصل يعني بتواصلي معكم أستاذي، ولي الشرف إني أشارك.
1: أهلا وسهلا فوق راسي.
4: الله يبارك فيك. يعني معكم
1: الله يبارك
4: في إذاعتنا الأولى دائما، ومعكم حلا يا أستاذي. وأتمنى من المخرج زامل المقاطعة ممكن
1: إن شاء الله، بعدين بنشوف على حسب الوقت.
4: أنا أشكرك
1: وكل عام وانت
4: بخير.
1: بخير
4: إن شاء الله.
1: شكرا شكرا شكرا.
4: الله يحفظكم. تحياتي للجميع من أختكم حلا، دمتم ودام الوطن بألف خير.
1: أهلا وسهلا بك أختنا العزيزة حلا.
5: على مسؤوليتي.
1: المجتمعات الاستهلاكية سواء على يعني شوفوا، احنا نتأثر دائما بعد ما يبدأوا في المجتمعات الأوروبية، احنا بعدهم. المجتمعات الاستهلاكية اللي عايشة اليوم، لو تجوا تراجعوا فقط كيف كانت عايشة قبل 20 و30 سنة، قبل 40 سنة، هذه المنتجات كلها ما كانتش موجودة. اليوم يا عزيزي ويا عزيزتي، من أول ما يخلق المولود وهو مستهلك إلى أن يموت مستهلك، شغلونا إعلانات وصرعوا رؤوسنا إعلانات للحفاظات، تمام؟ وكل شركة تنافس شركة وكلها منتجات استهلاكية، تمام؟ وبعدها قالوا الولد لازم تشتروا له ملابس يكون لونه أزرق، والبنت تشتروا له ملابس يكون لونه وردي، تمام؟ وهي ثقافة استهلاكية. وبعدها صمموا الملابس حق الأطفال صالحة لثلاثة شهور بس، يعني من لما يخلق لها ثلاثة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ثلاثة شهور لستة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ستة شهور لتسعة شهور قنتتش تغير، وبعدها من تسعة شهور لاثناشر شهر قنتتش تغير، وبعدها يبدأ يكبر شوية ودولنا ألعاب، قالوا الأطفال هذا ضروري تديله هذه الكذابة وهذه المدريمو وهذه الكذا، هذه كل استهلاك. ها ما كانت شلي عند جدتي وجدتك، واو عند جدي وجدك ما كان شبه هذا الخبر. وبعدها كبر المولود وقال ضروري اشتري له سيكل تشتري له سكوتر وضروري العاب، وتشتري له لابوبو، وتشتري له دوما، وتشتري له عرايس، ولا هي بنت تشتري له عرايس. كله استهلاك استهلاك استهلاك. ها هذا كله استيراد من الخارج طبعا. وبعدها جينا ندخله المدرسه. كان زمان يعني يشلوا معاهم قرباما ولا قارورا ما ولا ما جاء داخل تيما وشال سندوتش من البيت. اليوم لا، قد احنا نشتي له كرواسون ودونات، ونشتي الزمزميه حق ما مدري كيف يجيلونه، والشنطه حق المدرسه مدري كيف يجيلونه، والمقله ما مدري. هذا كله كله استهلاك. ها وعاد انتبه الابتدائيه وكبرت، ها والاستهلاك يمشي بعدك بعدك، وصلت لا سن الزواج، وهات يا استهلاك، هات يا اشياء ما كانت موجوده ولا كنا نعرفه، وكله من الخارج، كل استيراد من الخارج. ويلا وشغل شغل، يبدا ابوك وامك يشقوا عليك لما تكبر، وبعد انت ترجع تشقي على نفسك، وبعدها ترجع تشقي على جهالك، وهكذا. لا انت قادر تشتري ارض، ولا عادك قادر تعمل بيت، ولا عادك قادر تدخر، ولا عادك قادر توفر ولا شيء. يلا ما شقيك بيصرفك. هذا هو يعني المجتمع الاستهلاكي الذي تريده الرأسمالية. وكالة فارس الآن خبر عاجل بإطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. هذا خبر عاجل الآن من وكالة فارس، إطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حيابك
6: حجر محامي طبعا.
1: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم.
6: كان لي شرف المشاركة أمس، لكن موضوع اليوم أيضا في غاية
1: فوق الحمد. عيني ورأسي أمس واليوم وبكرة. تفضل
6: إن شاء الله يا سيدي. أنا شطرح محورين.
1: نعم.
6: المحور الأول مسألة الزراعة.
1: نعم.
6: يا رجل اليابانيين الذي أرضهم عبارة عن مجموعة جزر بركانية ما بشأن يزرعوا.
1: نعم.
6: بزرعوه في سقوف المنازل، بزرعوه في القوارب، بزرعوه. وإحنا معنا أراضي لهانك لهانك.
1: أراضي ساح وباح.
6: تهانك كذلك.
1: نعم.
6: الإنسان اليمني وفر حتى على مستوى المدرجات، ما اكتفاش بالأراضي الواسعة.
1: صحيح صحيح.
6: وإحنا خلاص لقينا على الغنده وبالسرالي علم الله كيفه. وبعدها هذه مرض.
1: صحيح.
6: لابد أن يرجع الجميع إلى الزراعة. إحنا مجتمع زراعي، اقتصادنا اقتصاد زراعة.
1: نعم.
6: معانا منتجات تغنينا حتى على النفط. لو اشتغلنا على القط مثلا اللي في تهامه، لو اشتغلنا على البن.
1: نعم.
6: ذو السمعة العالية.
1: صحيح.
6: معانا أكثر من مجال في العالم كله. الدولة بتأخذ لها عدد محدود من الموظفين، ليست ملزمة بتوظيف كل الناس.
1: صحيح.
6: يجب أن الناس كلهم بيشتغلوا على القطاع الخاص. وبالتالي اتجه نحو الزراعة. أيضا رأس المال، إذا كان التجار عادوا خايفين، لماذا لا تقوم الدولة بتأسيس شركات مساهمة.
1: نعم.
6: على غرار يمن موبايل وغيرها الذي تقوم على مساهمات من المواطنين، وتعطى لها إدارة تشتغل في مجال الزراعة، في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة على الخامة الوطنية، الملابس، أشياء كثيرة.
1: نعم.
6: بهذا الطريقة هذا عندما تجمع الدخول حق الناس البسطاء في شكل أسهم في الشركات المساهمة، هتوفر آلاف الفرص العمل، وينتج منتج محلي. أيضا لابد ما تكون الدولة رأس باستراتيجية.
1: نعم.
6: على مستوى كيف تحمي الصناعات الناشئة من المنافسة، كيف تعمل على تجويز المنتجات.
1: نعم.
6: أيضا في أشياء كثيرة لابد ما نسعى إلى تأسيسها. للأسف الشديد كان عددنا عملي ممنهجة، مثل الشركات اللي بدأت كانت تنشا حق الأسباك حق الزنواني، استغفر الله العظيم من ذكرته. هم حاولوا أنه يخوفوا الناس،
1: يشوهوا هذه المشاريع علشان الناس ما تدخلش. صحيح صحيح.
6: ما تتحركش يا سيدي. العالم كله
1: نعم
6: لم يتطور ولم يتحسن الاقتصاد إلا على أساس هذا الشركات.
1: نعم نعم.
6: شركات المساهمة العامة والمختلطة، صح ان الدوله قد تكون تاجر فاشل لو كانت مساهمه عامه شركات عامه، لكن عندما تكون شركات مساهمه من المواطنين والاداره من راس المال الوطني وعندها قانون بينظم عملها وبيحميها، لابد ما تشتغل في عده مجالات البلد بيكس.
1: صحيح صحيح صحيح، واحنا معنا اراضي زراعيه قادره انها تنهض بالبلد كله. اسمح لي فقط اقرا هذا الخبر العاجل الان من وكاله تسنيم عن مركز القياده والسيطره في الجيش الايراني: اصوات الانفجارات في البحر مرتبطه بتوجيه انذارات لسفن مخالفه في مضيق هرمز. تفضل اكمل فكرتك.
6: يا سيدي ايضا المواطن
1: نعم
6: يجب ان يعي انه يسعى الى تشجيع منتج الوطني مهما كان، نصبر على حقنا لو ما يسند.
1: صحيح صحيح.
6: كيف بنصيح من السعودية وإحنا بنشتري منتجاتها، بنصيح من الإمارات ومن خلفها إسرائيل وإحنا بنشتري منتجاتها، وإحنا بندعمهم إحنا.
1: نعم نعم، الرصاصة اللي تقتلنا والصاروخ اللي يقتلنا
6: نعم
1: هو
6: نعم.
1: بمالنا إحنا للأسف للأسف.
6: نعم. التعليم، التعليم لماذا لا أكثر الناس كلهم مش لا يدخل الجامعة والبسكرة في التو ويقبل فوق المكتب.
1: يا عزيزي اسمح لي بس انه 12 سنه 12 سنه اسمح لي 12 سنه يقضيها الطالب وقضيناها في المدرسه من الابتدائيه للثانويه ما علموناش حاجه من الذي تنفعنا في حياتنا اليوم. 12 سنه من عمرك مستقطع، ما علموكش مهنه ولا حرفه، درسوك جتوضته وخرجت ما استخدمتهنش بحياتك كلها وكانت عقده بالدراسه.
6: يا سيدي للاسف الشديد البعض بيتخرج من الجامعه الان وهو ما قد بيستش يكتب على الصاد عادوا بيخرج من الصاد.
1: الله الله الله.
6: وخط لا يقرا.
1: اكيد اكيد لا يمكن ان احنا ننجح بالاقتصاد الا اذا نجحنا بالتعليم.
6: جاءت القطاع العام واشتغل على التعليم الجامعي فقط، احنا ما نشيش ما بندعوش انه ما حد يتعلم، لكن لابد ان يكون هناك تخطيط للتعليم. ماذا نريد من هؤلاء الشباب؟ لماذا لا نوجههم الى الوظائف التي البلد محتاج لها؟
1: صحيح.
6: جانب الحرفي، جانب المهني، جانب التقني.
1: صحيح صحيح.
6: توجه الى يشتغلوا بحيث انه يخرج ومع المهنه يستطيعوا مجموعه من الطلاب يشتغلوا. ايضا الدوله زي ما قد يعمل في مصر الاراضي الشاسعه اللي تمتلك الدوله، لماذا لا تخصص منها قطاع للشباب بشروط معينة بحيث انه مش يشلوها ويرقدوا، يشتغلوا في مشروع زراعي، مشروع ذروة حيوانية غيرها.
1: نعم اتفق
6: معك. فاذا ما اشتغلوا ملكوا عندما ينجح المشروع يملكوا، واما اذا فشلوا بترجع على الارض للدولة.
1: نعم انا اتفق معك.
6: ايضا المستثمرين ولو طولت شوية من الزبانية النظام السابق اراضي شاسعة ملكوا لها على اساس انهم يشتغلوا، لا اشتغلوا ولا خلوا، لا بس جروا البصائر والسلام عليكم. هذا لابد ما يراجع.
1: نعم المفروض ان هذه ترجع للدوله وتروح لمن يستحقها. نعم
6: تمام. بينما احنا لا عقد كدوله.
1: نعم
6: ما اشتغلش فالعقد باطل.
1: صحيح. انا
6: اتفهم على اساس يستثمر سواء كان في الجانب السياحي.
1: نعم.
6: او في الجانب الخدمي او في الجانب الاقتصادي.
1: شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، أشكرك جزيل الشكر. وفعلا احنا مش ضد التعليم ولا نقول للناس لا يتعلموش، لكن احنا نبحث عن تجويد للتعليم. يعني من المصائب الكبيرة في مسألة التعليم الجامعي في بلادنا انه المعدلات الكبيرة يروحوا يتزاحموا كلهم على الطب والهندسة، تمام، والذي هم معدلاتهم بسيطة يقول له روح انت درس لك شريعة يا رجال، انت لا معدلك مدري كم، وهذا الذي درس شريعة هو القاضي، هو الذي يحكم بين الناس، هو الذي خبص أمة الدنيا والقضايا متراكمة والملفات متراكمة، لأنه أنا قلت له لازم أنت ما أنتش حق طيب، أنت روح درس لك إلا مسمو شريعة وقانون، ولا روح درس لك زراعة. وبعدها تخيلوا هذول أصحاب الزراعة والمهن والشريعة والقانون الذي إحنا نحتاجهم بحياتنا اليومية، ولا روح درس لك تربية، ها وراح درس تربية ودرس جهالنا واحد فاشل، واحد لا هو فاهم ولا متعلم ولا ذا، وتولى على تعليم أولادنا في المدارس، وجيل ورا جيل مماحيق ولا فاهمين شيء ولا دارين بشيء، وكيف شنبني وطن؟ احنا التعليم هو الاساس. لن تب يعني لن تبنى نهضه ولن تقوم قائمه لاي دوله بدون تجويد التعليم. تخيلوا ان الجامعات حقنا اغلب مناهجها الدراسيه عادها من الثمانينات، مثلها مثل قوانيننا الذي من الثمانينات ومن التسعينات. خلونا ناخذ اتصال. والو مرحبا. يا الو.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وقل لنا اسمك، تفضل.
7: كل عام
1: وانتم بخير وصحه وعافيه.
7: معك مجاهد.
1: عفوا مجاهد من؟
7: مجاهد عام صنع.
1: اهلا وسهلا يا مجاهد، تفضل.
7: نبي احط جمال موضوع
1: صوتك تقطع. ايه تفضل.
7: يعني السيد من او فتح صفحه والقاطع والمسيح تعرض صفحه واشياء والاشياء.
1: لو تجرب تتحرك شويه بس لو سمحت لانه الصوت تقطع عشان نسمعك صح.
7: قلنا لكم دعم
1: اجتماعي. ايوه
7: يعني المسيره والحكومه صنعاء هي قامت على مبادئ وقيم.
1: نعم.
7: بس قبل ما نحمل المواطن قاطع يعني اين الجمارك؟ اين الضرائب؟ اين الجوده؟ لانه دحين عندما تصير لن نقط حق الجمارك ونقط حق الجودة وهول.
1: نعم.
7: يعني تلقى مندوب جمارك، مندوب صحة، مندوب مخابرات، مندوب مدريمة، مندوب
1: صحيح.
7: ليش بتخلي ليش البضائع ملان البقالات ملان السوبر ماركت؟
1: صح.
7: ليش بتخلي وينهم؟ ما بفعلوا وهم الوحيدين الذي بيستلموا مستحقاتهم، وهم الوحيدين الذي بيستلموا رواتبهم، وهم الوحيدين الذي بيستلموا حتى هم الإضافيات وغيرها من الأشياء. وينهم ما يوقفوها؟ ليش ما يمنعوا السرطان قدو يعني كل واحد يعرف أسرته ما بين لا واحد اثنين ثلاثة أربعة من أسرة كل واحد قد فيه السرطان؟ ليش؟ وينهم هؤلاء الرسميين ما يشتغلوا يوقفوا دخولها؟ حتى إذا فكر واحد يعمل مصنع كيك ولا مصنع بسكوت ولا مصنع كذا بيكسر السوق غارق، السوق مليان يعني يحرق نفسه لو افتح المصنع هذا.
1: صحيح. نحن تخيل نحن بلد الزبيب، ها، والزبيب اليمني افضل زبيب والسوق حقنا في زبيب مستورد. مشكله. أيوة. والله انها مشكله. ويعني هذول المسؤولين المقصرين باعمالهم والموظفين الحكوميين المقصرين باعمالهم امانا انه المفروض يشلوهم يعلقوهم بالتحرير، اقسم بالله.
7: ايوه يعني
1: والله يعني اذا ما الاجهزه الرقابيه اذا ما تقومش بواجبه وما تحاسبش وما تنزلش وتفتش بعد هذولا وتساله كيف دخل هذا المنتج، كيف دخلت هذه المبيدات، كيف دخلت هذه المواد المسرطنه، من المسؤول عنها، من الكذا، والله انه يعني كلنا مساءلين وكلنا لازم نقوم بواجبنا. ومن هو مقصر يخلص جلده، يخلص ظهره، من أيوة. كان يكون
7: بعد ما بيش معاهم عذر، معاهم تعزيز في النقاط من وزارة الداخلية، معاهم خط ساخن مع غرفة العمليات، معاهم يعني ما بيش معاهم عذر. كيف دخلت هذا الضبايا؟ كيف دخلت هذا الكيك المسمم؟ كيف دخلت هذا المواد السامة؟ كم أجلس السيد يعني كم أجلس السيد يدي لهم محاضرات ويجابرهم ويكلمهم المقاطعة الوضع الاقتصادي يعني معاهم أبو يفدهون بها ولا ما بيستحوا على أنفسهم؟ ما بشي يعني ناقص عليهم لو منهم تدخل هذا الضبايا كلها وهذا السموم وهذا الأشياء ويرجع المواطن يتحمل مرضه ويتحمل قيمته ويتحمل كل شيء. ليش ايش بيعملوا يا اخي؟ امنع من نقطة الجمارك، امنع دخولها والمستثمر عايش يستثمر والمواطن اشتري المنتج الداخلي لكن هذا يشتغل.
1: اتفق معك وننقل كلامك ورسالتك للاخوه المعنيين في المنافذ الجمركيه ولكل المعنيين والمسؤولين من الجهات الرقابيه. اتقوا الله، هذه مسؤوليه. يعني الطفل الذي يصاب بالمرض والطفل الذي يصاب بالسرطان، تخيل لو هو طفلك، امانه انا لولي حكم عليهم هذولا لا كل واحد دخل منتج معين اديه واخليه هو جهاله ياكلوا منه عقابا له على هذا العمل. اشكرك جزيل الشكر اخي عزيز مجاهد. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
8: ألو مساك الله بالخير، من قاعد عمك عبد الحق بالعاصمة صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم.
8: التحية على المواضيع هذه حق الزراعة، كنا نأكل أبانا وجدنا من ثرواتنا من أرضنا، لكن لما دخلت الأسمام هذه واعتمدنا على اليهودي والنصراني هذا دمر لنا السلقة وطرب لنا الزراعة ودمر كل شيء. بس إن شاء الله الدولة على أن تنتبه للشيء هذا وتقل يعني وينتبهوا للنبيدة هذه اللي بيدخلوها من عند اليهود والنصارى. والله يحفظك ويحفظ حمود شرف ويحفظ الله عبد الله الحيدي ويحفظ السيد القائد يا ربي يا الله.
1: يا الله
8: ان شاء الله يا بلاد امني ترجع للزراعه ولكل حاجه وحاربوا لنا فساد الاطفال على التكفير والدواعش اللي جايين هبوا يسلبوا داخل العاصمه صنعاء والداخليه تتعاون معهم وتفتح معهم. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر والاسلام. اهم حاجه السم الداخلي هذا والبلاد تروح بكلها. تحياتي لك من عمك عبد العاطف.
1: مع سلامة الله. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: على مسؤوليتي.
1: ألو.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
9: معكم أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
1: أهلا وسهلا بأبو هاشم، تفضل.
9: أخي العزيز عبد الحافظ، حياك يا دعاء ساق.
1: حياك وسلمك.
9: أنا كلنا من مستمعي الإذاعة هذه، السلام الله على الإذاعة هذه.
1: حفظك الله.
9: إذاعة واحد. شوف في بعض الأشياء الدولة مقصرة في أداء واجبها.
1: إحنا علشان بس نضبط المسألة، نقول هناك بعض الموظفين والمسؤولين مقصرين علشان ما نحملش الدولة كل الدولة. دولة تخوض مواجهة مع عدوان، دولة تخوض مواجهة مع الحصار، خلينا نحصرها. هناك مسؤولين قليلين خير، هناك موظفين فاسدين نحصرها.
9: اسمع مني.
1: الله يعافيك، تفضل.
9: أقصد لك شوف الجبهات.
1: نعم.
9: والجوارب العسكرية ومقبلها أهلها. أنا أقصد لك الوزارات المدنية، الوزارات التي عليها مثلا وزارة المياه، يعني من جاء من هب ودب فعل بيك وصار يعني زرع قات ويزرع على قات في أرض ما هي زراعية وهي كلها جبال كلها حارقة وسايب لها تراب من الأرض الزراعية، جرف الأرض الزراعية إلى فوق الأرض هذا الذي واسمع لك ما زراعة قات. أين الدولة؟ والقت هذا أخي بيستغرق الماء كله، بيستهلك الماء كامل، وهذا ثروتنا وثروة أبنائنا وأبناء أبنائنا وأجيالنا بيستهلكوها في القاعد. ليش الدولة ما تمنع الأشياء هذه؟ أقل شيء تحت من أسواق القاعد، أقل شيء تحت من من من من من من من من زراعتها، من الوصاعد ممنوع زراعته. لكن ويقول القاعد ما يعني الناس كلهم بيعيشوا منه. بيعيش الكذا، بيعيش الفلان الفلاني، ويعيش الشباب كلهم بيعيشوا منه.
1: أبو هاشم أنت بتخزن؟
9: أقصد لك
1: أنت بتخزن يا أبو هاشم أو ماجي؟
9: كيف يا سيدي؟
1: بتخزن أنت أو ماجي؟
9: شوية مشوي.
1: تمام كمل.
9: سمعت يا سيدي الناس؟
1: تفضل.
9: المهم والدولة أيني بالله عليك ليش ما تقوم واجبها؟ نجي لها ناحية التعليم. اليوم التعليم عندنا في اليمن قالوا أردع تعليم
1: مش لهذه
9: وأقبح تعليم
1: مش
9: لهذه. تصور وبخرج من الثانوية وبخرج من الجامعة مش قادر يكتب صح، مش قادر يعبر صح، مش قادر يعني وين الدولة؟
1: وفي يا أبو هاشم، يا أبو هاشم علشان نكون منصفين، وفي من تخرج من الجامعة وهو من أفضل الدكاترة ومن أفضل المهندسين ومن أفضل الكوادر، وهذا يعني الذي اليوم ماسك زمام الأمور والذي يعني أقصد أنا مشتيش تكون نظرتك تشاؤمية للطرف. خلينا نحصر الغلط في موقعه في حدوده علشان ما نعممش الصورة على كل شيء ونخلي النظرة سوداوية وإن احنا نرجع ننساق مع العدو. أنا فاهمك وفاهم إن نواياك طيبة.
9: المدارس الأهلية قديم مثرز، والله مثرز منتشر في جميع أنحاء الجمهورية. ليش ما يفعلوا عليها رقابة؟ يعني تصدق يعني خرجت ثانوية وتدرس، أين الله يا أخي؟ أين الرقابة؟ يعني مناهج وغيروا في بعض المناهج ويقول لك هذا يعني هذا حق الحوثي لا تقرأهمش، هذا بحق الصمات لا تقرأهمش، هذا من حق يعني ويحذفوه ولا يدرسوا دراسة أي كلام. يا أخي هذا التعليم الله أهم من أهم مش من جهة يرموا البحر ويخضعوا الشعر.
1: أنا أتفق معك أن التعليم هو أهم ركيزة لبناء المجتمعات. أبو هاشم شكرا جزيلا لك. فعلا إحنا لا نستطيع أن إحنا نبني مجتمع مقاوم واقتصاد مقاوم ونتحرر من الهيمنة الغربية بدون ما نكون يعني قادرين على الإنتاج وقادرين على الزراعة وقادرين على بناء بلدنا. ولا يمكن أن نبني بلدنا واقتصادنا إلا وإحنا متعلمين وفاهمين ومتعلمين الأشياء الذي إحنا بحاجتها. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
10: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير وصحة وعافية.
10: وحياك حياك.
1: الله يحييك ويبقيك.
10: حياك الله في اليمن، الله يحفظك يا ابن
1: الله
10: اليمن.
1: الله يبارك فيكم.
10: الله يدي لك العافية، معك بنت اليريمي.
1: أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة، تفضل.
10: الله يحييكم ويبارك فيكم. والله ما شاء الله عليك، يعني مواضيعك يعني حلوة وفي الواقع اللي احنا عايشين فيه، وفي يعني صلب الموضوع اللي انت تتكلم عنه عن اليمن وعن المشاريع اللي يعني تطور من اليمن.
1: نعم،
10: الكل ضروري يتكاتب في هذا الأشياء.
1: أنا إذا سألتك أختي العزيزة، إذا سألتك أنت على المستوى الشخصي على المستوى الفردي، هل أنت مستعدة لمقاطعة المنتجات، منتجات الشبيه والمنتجات السعودية والإماراتية والمنتجات المستوردة؟
10: أكيد أكيد، والله نحن بنقاطع الحاجة هذه.
1: عظيم،
10: بنقاطعها أكيد، لأن إحنا دارين إنهم بيشتروا فيها أشياء تضرنا وأشياء تضرب أخواننا في فلسطين وفي لبنان.
1: صحيح،
10: لأنهم هذا قدم خلاص متحالفين مع اليهودي والنصراني هؤلاء.
1: نعم،
10: إحنا ضروري نشوف الأشياء اللي هي سابرة، وخاصة نشجع المنتج اليمني.
1: نعم،
10: الحاجات اللي منتجة يمنية نشجعها، أي حاجة سواء من الألبان من السمن من يعني الحاجات اللي بينتجوها اليمن، أي حاجة، والحاجات اللي ما قد انتجوها تحاول الدولة تدعم،
1: ونكون احنا ايضا منتجين. يعني مش بس احنا نشجع المنتج الوطني، احنا انفسنا نكون منتجين، جزء كبير من احتياجاتنا قادرين ننتجه بانفسنا وقادرين نعتمد على انفسنا.
10: اكيد، والدولة تعمل ايضا دورها، تمنع الاستيراد.
1: نعم،
10: الاشياء اللي تضر بالمواطن تمنعها.
1: نعم،
10: وخاصة باشياء يعني انتشرت يعني على قطاع واسع، مثل الحاجة اللي يعني بتضر الشعب، بتضر الشباب، يعني ليش ما يمنعوها؟ أنا بستغرب ليش ما يمنعوها، مثل الشيش ليش ما يمنعوها، ومثل الأندومي ليش ما يمنعوه، رغم أنه مضار يعني بالشباب بالأطفال، حتى الكبار قبل يستخدموا هذا الأشياء.
1: نعم،
10: يعني بيأكلوا هذا الأندومي والكل، رغم أنه مضار كثيرة، ليش ما يمنعوه؟ ليش ما يمنعوه هذا الأشياء؟ يعني خلاص مضارها يعني في الصالات، مضارها بال يعني عند البنات الصغار، الكبار، الأطفال، وكل واحد خلاص أحيانا يهدي صاحبه، لا قدوا متجمل أجودة يدول شيشة، ليش؟ يعني حاجة يعني مزرية. لما انتشرت هذه في الأسواق يعني نفسر المحلات، يعني خلاص على مستوى الجمهورية كلها في كل بقعين نفسر، يعني الشباب خارج ينفخ لمفلت بيته ومفلت أسرته، أهم شيء يروح يلحق شيشة ويلحق أصحابه ونعيسه في رأس جبل في حيد في، يعني حاجات غريبة يعني ظهرت، أشياء يعني ما كانش موجودة في اليمن هذه الأشياء.
1: نعم، بالنسبة للأندومي وخطورته، الخطورة الكبيرة، يعني إذا المسؤولين مقصرين وإذا الموظفين الحكوميين مقصرين، يعني احنا خلينا نقول ايش، يجعل لهم الساحق والماحق والبلل المتلاحق، هذول المسؤول المقصر. لكن انا
10: يعني
1: وانتي انا وانتي واولادنا واخوتنا لازم نمنعهم ياكلوا هذه المنتجات.
10: احنا بننصح. أيوة،
1: يعني خلينا نقول لا لا لا لا، مش ننصح يا اختي العزيزه، مش ننصح، نمنع. يعني انا ذا الحين اقول لك الحكومه، ذا احنا نوجه له السؤال، والمسؤول المقصر نوجه له السؤال، اتق الله اتق الله. لكن انا وانتي والفرد هذا الذي يسمعنا الآن، ليش يا أخي تسمح لابنك يأكل حاجة وانت ضامن مليون بالمئة أنها سرطان؟ ليش تقبل تدي لابنك الصغير أو بنتك الصغيرة أندومي وانت داري أنها مضرة؟ يعني ذا الحين احنا لا نجلس بس نقول على الدولة وعلى الحكومة وعلى احنا وين احنا؟ الأب والأم، الأب والأم الذي بيأكل ابنه، يعني ذا الحين الأب والأم لو شافوا ابنهم يأكل تراب ولا يأكل شيء وسخ وقذارة يسمحوا له؟ الأم من حرصها على ابنها عتسفخه ملطم لما تتحرف صابره. طيب لما تشوفه إذا تروح تشتري له بنفسها الأندومي، تروح تدي له المواد المسرطنة هي بيدها، هذه قلة وعي وقلة مسؤولية.
10: المشكلة يا أخ عبد الحافظ إنه بعض الآباء والله العظيم إنه يأكله، يعني بنت تقول له دي لي أندومي غداها، أندومي دي رح يدي لها اثنين،
1: واحد له
10: يعني
1: واحد لها، الله يرحمهم الله يرحمهم الاثنين.
10: انا يعني بشوف بعيني، يعني بحاول انصح، يعني
1: اذا هو من جهل
10: ما قد اكلتش ولا اشتي اكل ولا اشتي طعمه،
1: اذا هو من جهل
10: يعني جرخه راسي لقد شميت،
1: اذا هو من جهل فاحنا مقصرين ولازم نوعي الناس ونفهمهم بهذه المخاطر. وان كان هو داري، وان كان هو داري سرحته سرحه الجن الذي ياكل حاجه وهو داري. انا اشكرك جزيل الشكر اختنا العزيزه بنت اليريم، شكرا جزيلا لك. فعلا المنتجات الضاره والمنتجات اللي فيها ضرر، اذا الواحد بياخذها وعارف انها مضره صراحه صراحه ام الجين، مو نعمل له. والذي هو مش داري احنا واجبنا نوعيه ونفهمه ونقول له هذا المنتج مضر. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
11: السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء العزة والكرامة والثبات.
1: مساء النور والعافية والنصر بإذن الله. تفضل يا أختي الكريمة.
11: وكل عام وأنت بصحة وسلامة وعزة وثبات لوطنك ولدينك، الله يحفظك يا عبد الحفيظ. أنا أول مرة أسمعك يا أستاذ، الله يحفظك.
1: وأنتم بألف خير وربنا يحفظك.
11: ونهني الوطن بهذه الإذاعة اللي جدت شيء عظيمة وما أبيزو فيها لا عظمة.
1: الله يبارك فيك.
11: الموضوع قوي قوي يعني حساس، ونحمد الله أن الله وفدنا بتاج راسنا السيد الله يحفظه ومن حوله، وانتك الإعلاميين صراحة يعني ما نقول شرحت صدورنا على المواقف وعلى الوعي اللي انتم فيه. يعني والله لو في كل حاري مثلك، أو يعني ما أقول لك بهذا الوعي ومن اللي بيدو أنه لا ننهض نهضة قوية صراحة.
1: الوعي موجود في كل بيت والوعي موجود عند الناس كلهم، لكن احنا بحاجة نذكر بعضنا البعض وننصح بعضنا البعض ونقول للناس انه لا تنسوا هذه المنتجات مضرة، لا تنسوا احنا بحاجة الزراعة، لا تنسوا احنا بحاجة نقاطع المنتجات المستوردة، لا تنسوا احنا لا يمكن ننتصر على اعدائنا واعداء هذه الامة الا اذا اعتمدنا على اقتصادنا المحلي والوطني.
11: فعلا الله يحفظك، وانت قلت ما في نفوسنا، بس فعلا لو الشباب اليمني اتوعوا ما أهمية الزراعة ما كانش ينشغلوا الآن بالشيء التافهات.
1: نعم،
11: سواء كان في مجال الزقاش شبكات يعني مناسبات أشياء، لكن شغلهم احنا نشأنا وتولدنا في النظام الفاسد، لكن لم نقولش خلاص فعلا يحافظوا نفوسهم، نقول ما نقدرش نغير نفوسنا. لا
1: احنا قادرين نغير واقعنا وواقع كل هذه الأمة، احنا قادرين بعون الله وفضل الله وبالوعي.
11: فعلا واحنا مخلوقات في الارض مؤقتا يعني من الشباب والشابات وري، وحتى اللي قدام امامهم كبارهم بقواتهم لا يقولوش خلاص احنا ما ننشا، لا بكل شيء بالوعي بالعمل اللي يقدروا له وهكذا. يعني فعلا اهتمام بالزراعه وكل ما هو مهم للوطن. التعليم فعلا يشتي عندنا تعدل قوي، صح انا الله يحفظك هو عندنا فساد كثير، لكن هو القليلين من هم في التعليم صراحه يستحقوا القدر والاحترام، لكن الأغلبية يعني ما له يعني ما أقولك حتى شهادات وتحضيرات ويلا، وأهم شيء يعلم ويخطأ ما بش التأهيل الحقيقي في ديننا، وما هو المهم للإنسان يتعلم له في كل شؤون حياته. وحق الزراعة هو فعلا مهم، نحن الشباب والشابات بالذات المتفرغين من الشباب والنساء مدى موقاتهم في تفرطات وفي أشياء ما لهاش قيمة. حتى أنا أقول بصراحة صح أن الرياضة مهمة، بس الزراعة والأشياء المهمة الثانية اللي تهمك أفضل من النوادي. صح أنه نقول أنهم بعض نقول لك النادي ولا أفضل من الشيء، لا الآن هو الأهم أن أنت تتعلم. حتى الذي مش قادر يحفظ القراءة والكتابة يتعلم الأشياء اللي مهمة.
1: نعم،
11: هو يقدر سبحان الله بعض واحد ما يقدرش يحفظ القراءة، لكن لما يتدرب يشوف الكل مهتم بما هو له والبلاده خلص الشخص يستوعب يكون إنسان له قيمة لبلاده والأسرته والحارته والوطن خلص. لكن إحنا للأسف ما هو الذي أخلى الأغلبية هكذا، لأن أقول بكل صراحة لو كان الإعلاميين مثلكم هكذا زي سام والإذاعة الوطنية كان شيء يعني مستوعب كذا، لكن نعرف إن عندنا الإعلام أغلبته يعني ما أقول لك فيه منكم الجيدين وفيه الضايعين، هم اللي أثروا حتى عن في مواقف إحنا في الوطن. شوف أنتم عز لنا صراحة من الإذاعة سام والإذاعة الوطنية، الله يوفقهم جميعا، أما الإذاعة صنعاء أي إذاعة وطنية بدي ما في نفوسنا هذه مهمة. في إذاعة يعني بتخوض في أشياء كذا وتقول ترى إحنا موقف قوي يعني نعتدي على وطننا على الأمة الإسلامية، أو مفروض نكون نحن يد واحدة.
1: صحيح،
11: في حارتنا.
1: نعم،
11: في زرعتنا.
1: نعم، في حياتنا اليومية بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا المستوى العالي والراقي من الوعي، شكرا جزيلا لك. وفعلا شوفوا إحنا يعني من أكثر الأضرار الذي دمرت الوعي في المجتمعات المحلية أنه الناس هاجروا من الريف واعتقد أنه إذا راح للمدينة وقالوا له يا أستاذ ويا دكتور أنه قدو خلاص بابا بابا بابا ما بش حد زيه. طيب أنت لو كنت دكتور وبروفيسور وأعلى مرتبة، أنت تأكل كل يوم صح ولا لا؟ أنت تحتاج إلى الخضروات والفواكه كل يوم، تأكلها من يد جاهل. ليش هذا الوعي يعني الذي ينظر الى المزارع بدونيه انه انا اجلس الان عاد انا بهذا اجلس لك بالقريه ازارع ايوه المزارع اهم من الدكتور، المزارع اهم من الاستاذ، المزارع اهم من صاحب الكرفتة، المزارع اهم واهم من الناس كلهم، لانك انت اذا قدمت لنا غذاء صحيح انت ضمنت يعني جيل كامل من داخل هذا المجتمع يعيش بصحه وعافيه وما يحتاج يروح للمستشفيات. لو المزارع اشتغل وعنده وعي وعنده معرفه وعنده ادراك وعنده ثقافه وعنده المام انه احنا ما نحتاج ندخل مستشفيات، لو احنا يعني رجعنا للزراعه وزارعنا واكلنا من خيرات بلادنا ان احنا ما نحتاج نروح نتعالج ولا ندفع اموالنا وفلوسنا وتحويشه عمرنا للصيدليات والادويه والعمليات. خلونا ناخذ اتصال. والو مرحبا.
12: يا مساء الخير، يا مساء العزي، يا مساء الانكسارات العظيمه، كيف حالك يا ولي؟
1: حياك وسلمك، مساك الله بالرضا والعافيه، تفضل اخي.
12: اللهم صل وسلم على وعلى ال الطيبين الطاهرين. يعني احنا بنعيش في حرب وبنعيش في حصار. اتذكر في 2016 عبر قناتكم القناه الذي ضد العدوى قناه سم اف ام الصمعيه، ان احنا تجابرنا في الموضوع هذا.
1: نعم.
12: انه علينا مقاطعه الكماليه، كما نلبي كلمه من ونصيحه من وتوجيهات من سيد الشهداء رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، عندما دل قاطع البضاعات الأمريكية والإسرائيلية.
1: نعم.
12: وصلنا للمقاطع الذي بيساند أمريكا وإسرائيل والذي هم متولين لأمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
12: والشعوب الإسلامية. أنت معي يا ولي؟
1: معك.
12: لازم الكماليات إن إحنا نقاطعها، والذي يعني نفعل بديلها أنا نفعله، لأنه ما بننهب من هذا الاقتصاد اليمني. إن هذا الاقتصاد اليمني لازم إن إحنا نحافظ على عملتنا ونحافظ على مكانتنا، ونحمد الله ونشكره بحكمة القيادة السياسية ومن والشرفاء الأولى القيادة السياسية. يعني الوضع عندنا مستدر، الوضع يعني البر أين الأراضي الذي هي تحت المحتلين؟ أنت معي؟
1: نعم أتفق معك تماما، وإحنا لازم نلجأ للزراعة ونعتمد على اقتصادنا الوطني، لأن كل شيء نشتريه من الكماليات أو من المنتجات المستوردة معناه دولارات ويورو تخرج للخارج. هذه الدولارات وهذه العملة الصعبة لو بقت في البلد لن تعش اقتصادنا أفضل وأفضل، وهذه الأموال لو بقت فيما بيننا نتداولها وننتج منتجات محلية ونستهلك منتجات محلية، إن إحنا بنكون أفضل بألف مليون مرة من ما نستورد من الخارج. أشكرك جزيل. تفضل بس بسرعة لأن وقتنا.
12: نعمل على أنه الاقتصاد معانا حرب اقتصادي.
1: نعم.
12: مثل ما حرب ثقافي، مثل ما حرب يعني بالمدافع والدبابات والطيران، هو حرب اقتصادي وحرب إعلامي.
1: صحيح.
12: أولا كله للمجالات.
1: صحيح.
12: ولا أطلش عليك يا
1: الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا جزيلا لك. الحرب الاقتصادية هي من أشرس الحروب التي تشن على بلدنا، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات نواجه عدوان خارجي، وعاد احنا لليوم نشتري صلصة مستوردة. هي ما رأيكم نشتري صلصة منتجة بالصين، ولا صلصة جاية من عمان، ولا صلصة جاية من السعودية، ولا من الإمارات؟ والطماط حقنا في موسم الطماط يبيعوا السلاه بمقشتين ونص، وآخرة الموسم مساكين المزارعين يرجعوا يرجموا بها للقمة. يعني هذه الطماط لو جففناها وعلبناها واستخدموها الناس على مدار السنة ما احتاجنا نشتري علبة صلصة واحدة، مع أقول لكش لا مصنع ولا شركة ولا معمل، تجفف تجفيف مثل ما يعملوا أخوتنا في مصر. ناخذ اتصال أخير. ألو مرحبا.
13: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالرضا والنعيم، تفضلوا.
13: كيف أنتم من العايدي؟
1: كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
13: منور يا أستاذ عبد الحامد.
1: نور الله حياتكم
13: يا رب.
1: تفضلوا.
13: ما شاء الله موضوع حلو. أنا عندي ملاحظة في البيو.
1: نعم.
13: يعني لاحظنا أنه الذين في شقق.
1: نعم.
13: الذي يستأجروا مثلاً أو يعيشوا في شقق.
1: نعم.
13: عمارة كذا. تحصل مشكلة لهذه الأشياء.
1: نعم.
13: إنه أولاً ما يقدروش، ما بيش معاهم مجال به حوش.
1: نعم.
13: مثلاً يربوا دجاج. أو يزرعوا لهم أشياء. حتى على مستوى السطح ممنوع.
1: نعم.
13: إنه يطلع على السطح يزرع له، إنه يقول حتى يلا يضحي.
1: نعم.
13: وينزل إنه ممنوع. فأنا لاحظت هذا حتى العماير لما ما يكون في شقق مشترك.
1: نعم.
13: هذه أثرت صراحة.
1: شوفي أختي العزيزة، طبعاً الرأسمالية لما صممت كل هذا العالم الذي احنا عايشين فيه اليوم صممته بعناية. المولات تم تصميمها وفق دراسة نفسية لحياتنا احنا كرجال وكنساء. لما صمموا المجتمعات السكنية، هذه المجتمعات يعني الكانتونات الكبيرة او المدن السكنية، صممت لنزع حياتنا الخاصة الذي كنا نعيشها داخل بيوتنا، لما كان كل واحد محتاج انه يشتري قطعة ارض ويبنيها تمام ويورث لأولاده أرض وبيت. اليوم يروح يستأجر شقة بدل ما يورث لأولاده ويموت وأولاده يتشردوا وما معهمش قيمة إيجار البيت. خلونا مستأجرين داخل بلداننا. احنا ما كناش هكذا من قبل، زمان ما كناش نعرف اسمها إيجار، كان الناس يعيشوا داخل بيوتهم، وذي ما معهش بيت الآخرين يدوا له بيت يسكن فيه من أهله ومن أسرته. لكن هذا التخطيط الهندسة الذي هندست لحياتنا وما وصلنا له اليوم من المشكلة التي أنت تعرضيها، هي جزء من مخطط استهدف حياتنا كلها، كرس الفردية في حياتنا. كان زمان الأسرة كلها تعيش جنب بعض، الأب والأم والأولاد والبنات والبنت تتزوج وتعيش جنب يا جنبها لها يا جنبها لزوجها. اليوم صار كل واحد لحاله. هذه النمطية للحياة الغربية يشتوا يوصلونا لها، يشتونا نوصل إلى الحياة الذي وصلوا لها هم، إنه الأب يموت وهو عايش لحاله، والأم تموت وهي عايشة لحالها ما حد داري وينه، والبنت عند خطيبها ما قدش زوجها عند خطيبها وقد عايشة معه لها مدري كم سنين وقد معهم جهال. يشتونا نوصل لهذا المستوى من الانحطاط. هذا الهندسة يعني درست بعناية ليخلونا بهذا الواقع مشتتين.
13: سبر خطتهم، خطتهم فعلا نجحت.
1: شوفي باليمن، باليمن باليمن ما قد نجحوش بشكل كبير جدا، ولا زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى.
13: فعلا انت اديت هذا النقطة ايضا، انه فعلا قدوا كل عاد ما قد فيش عادل الحري وقال الضيافة عاد بتعرف على العائلة ونقدي حانقة.
1: صحيح. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بهويتنا الإيمانية بأخلاقنا بقيمنا بتمسكنا بعاداتنا بتقاليدنا بوجود قيادتنا احنا لازلنا بخير، وفي شوية انحرافات بسيطة احنا قادرين نتغلب عليها بأسرع ما يمكن. انا اشكرك ان شاء الله، هذه ظواهر بسيطة وقادرين نتغلب عليها بالوعي وبالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. أشكرك جزيل الشكر أختي العزيزة، وكنت آخر اتصال بحلقة اليوم. وإحنا نشتي نقول للإخوة المستمعين، للإخوة الأفاضل، إنه إحنا في نهاية المطاف لابد ما نوقف وقفة جادة حقيقية نبدأ فيها ببناء اقتصادنا بناء حقيقي. يكفي تنظير، يكفي كلام فاضي، يكفي هدار، يكفي مجابر، يكفي يعني نخطط ونبني فلل وإحنا ذا وبعدها نرجع نهدها ورقدنا وما بوجي وبكرنا ثاني يوم من الصفر. لا، نتوكل على الله. بالتوكل على الله إحنا قادرين نعدل كل الانحرافات في مجتمعنا ونبني اقتصادنا ونستغني عن كل المنتجات التي هي جاية من الخارج. ربما يجي واحد يقول لك يا أخي أنا الآن يعني لو قاطعوا هذا المنتج أنا كيف بعيش؟ هذا المنتج يعيش ناس مدري كم، هذا المنتج يشتغلوا فيه أيدي عاملة ويشتغل فيه كذا، والذي يوصل والذي يبيع. يا جماعة الخير، الخوف من الرزق أو من الجوع أو من الفقر هذا يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى. مسألة الرزق وهم الرزق هذه تعتبر يعني من الشرك. اسمع هذه الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ لم يقل هل من خالق غير الله يخلقكم، قال هل من خالق غير الله يرزقكم. كما أنك سلمت بأن الله هو الخالق الوحيد فالله هو الرازق الوحيد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا تشغل بالك وتفكر وتضيع وقتك وتجلس تهم أنه أنا منين شأكل أنا منين شعيش. اتوكل على الله واشتغل وتحرك وابدأ بعمل وابدأ بمشوارك، والله بايعين والله بايوفق. يا رجال يعني مو عزيز أقول لكم إلا على الأقل خلونا نتعلم من الدواب. الدواب بالليل مريحات وبكرين متوكلات على الله ورزقان على الله. يعني عش تجي انت اغباء من الدواب الطيور تبكر من الصبح ما بوش طير وطيره بالليل يجلسوا يهموا يقولوا بكره مش ياكل يبكر من صبح ربي يا ورزقه موجود الذي رزق سمك داخل البحر والذي رزق الطير في السماء بيرزقك اتوكل على الله وابدأ بزراعة أرضك وابدأ قاطع المنتجات الذي هي مضرة بك وبأسرتك وبعدها لا عش تحتاج تروح مستشفيات ولا عش تحتاج علاجات ولا عش تحتاج تقعد حياتك ولا تختمها بسرطان ولا بجلطات السيطرة على المعدة هي السيطرة على القرار والسيادة شوفوا في نبوءة عمرها آلاف السنين هذه النبوءة اليوم أصبحت تترجم هذه النبوءة هي للاستحواذ على الأراضي الزراعية لتأميم المعدة في المستقبل ربما الكلام هذا تقولوا ما بينطبقش عندنا في اليمن لكن خلوني أقول لكم كيف العدو وكيف المنظومة الشيطانية تخطط وكيف تمشي وكيف المسارات اللي هي ماشي عليها هذه النبوءة انكتبت قبل أكثر من 2000 سنة اليوم تتحول إلى واقع تقول النبوءة لا يشتري ولا يبيع إلا من له السمة هذه النبوءة عند المسيحيين عمرها آلاف السنين وهناك أقوال تتطابق مع هذه النبوءة تقول أن الدجال بيفرض فتنة شديدة ومن يكفر به يواجه البلاء اليوم المنظومة الشيطانية تريد أن تتحكم بحياتنا تماما مثل ما جعلونا مستهلكين ومثل ما الرأسمالية غزت حياتنا اليومية وحولتنا إلى مجرد أرقام وحسابات اليوم يريد أن يسيطروا حتى على لقمة عيشنا هذه القصة اليوم تنطبق على الواقع والعمود الأساسي أو الفقري فيها بيل جيتس يعني يشتغل اليوم هو وشركاته عبر بذور مبرمجة هذه البذور المبرمجة أصبحت اليوم هي السيستم اللي تشتغل عليه المنظومة الشيطانية تحت مسمى التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان يعني هذا النظام أو هذا السيستم إذا بصمتك الكربونية حمراء أو جوازك الصحي الرقمي مش محدث يعني هم الآن يشتوا يوصلونا إلى مستوى أنه كل واحد يكون عنده بصمة رقمية غذائية بعدين يكون عندك محفظة رقمية غذائية إذا أنت ما مشيتش وفق ما يشتي منك هذا العدو يقوم يوقف عليك بشكل مباشر ويمنعك تأكل أو تشتري إلا المنتجات الذي هو يشتيها يمنعك تأكل الأكل العضوي ويفرض عليك أنك تشتري اللحوم المخبرية هل تتوقعوا أو تصدقوا أنه اليوم صار فيه داخل الكيان الإسرائيلي مصانع تصنع اللحوم داخل مصانع مخبرية تنتج لحوم يعني قد هم يطبعوها طباعة 3D هل أنتم مستوعبين هذا الأمر؟ ما عاد يشتوناش نعيش يعني على الطبيعة ولا عاد يشتونا نأكل بذور طبيعية ولا منتجات طبيعية احنا مشغولين بالترندات احنا مدوخين من سياسات الضخ الإعلامي احنا مشغولين بالإغراق بقصص تشتتنا وتلهينا وتضيع وقتنا وبنفس هذا الوقت اللي احنا ضايعين فيه بالترندات في حرب صامتة اليوم هذه الحرب تشن على المزارعين في هولندا في ألمانيا في فرنسا في بلجيكا في كندا في كثير من الدول الأخرى المصدرة للمنتجات الزراعية الحكومات فرضت ضرائب جنونية على الكربون وعلى النيتروجين لإجبار هؤلاء المزارعين على الإفلاس وبيع أراضيهم الزراعية وعلشان هذا الأمر صار يعني خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية في مظاهرات خرجت من المزارعين لا سيما المزارعين الصغار في هذه الدول احنا ما معناش خبر ولا احنا عارفين وأصلا هذا الموضوع ما أخذش حقه لأنه العالم اليوم مشغول بالترهات والتفاهات اللي احنا مغرقين فيها بشكل كل يعني يومي في ضغط إعلامي يومي وجهونا باتجاهات محددة وهذه المواضيع التي تمس غذاءنا وتمس حياتنا اليومية لم تأخذ حقها بالاهتمام ولم يعني تلفت الناس الذي هم مستهدفين بغذائهم بهذه المؤامرة الهدف اليوم هو سحب الأراضي من المزارعين وتسليمها لشركات عملاقة وشركات عابرة للحدود ولأشخاص مثل بيل جيتس الذي أصبح اليوم أكبر مالك أراضي زراعية بأمريكا تخيلوا معي أنه اليوم 275 ألف فدان أصبحت اليوم تحت ملكية بيل جيتس ليش بيده التكنولوجيا والصحة والأراضي الزراعية؟ هل فكرنا بهذا الموضوع؟ الربط صار واضح بيل جيتس هو مثله مثل إيلون ماسك مثل هذا صاحب الفيسبوك ما هم شقات بالأخير المنظومة العالمية الشيطانية هي اللي تحركهم والربط صار واضح من يمتلك التكنولوجيا والصحة ويمتلك قرار فرض القوانين على المجتمعات تحت حجة أنها قوانين دولية النتيجة أنه سيفرض على المجتمعات وعلى الشعوب وعلى الدول أن يتحكم بلقمة عيشها بيل جيتس لا يمثل نفسه يا جماعة هو جزء من هذه المنظومة الشيطانية والمعذوري حقهم إنهم يحافظوا على المناخ يقللوا من الانبعاثات الكربونية الحقيقة إنه الحروب تعمل انبعاثات كربونية أكثر وأخطر. لكن هذه كلام فاضي. الهدف هو مشتو ملكية اللقمة، اشتو التحكم بالعالم من لقمة عيشه. الشركات الكبرى الذي يدعموها اليوم هي تملك براءات اختراع لبذور مبرمجة، هذه البذور المبرمجة تعطيك محصول لمرة واحدة بس. ليش؟ لأنها عقيمة جينيا، ما تقدرش ترجع تزرع منها، ولازم تبقي مشترك عند هذه الشركات.

0: مالك للكود، الذي بيده الكود حق البذور هو المالك للأرض. وهناك أيضا ضخ لمليارات الدولارات للحوم المخبرية ومن أجل البذور هذه المبرمجة، من أجل نأكل غذاء صناعي. هذا يستوجب علينا يا أهل اليمن، يا أهل الحكمة، يا أهل الإيمان، يا شعب الصمود، يا شعب الأبطال، يا شعب الأحرار، هذا يستوجب أن احنا نحافظ على البذور البلدية، البذور البلدية الذي ورثناها من آبائنا وأجدادنا. لازم نعمر أرضنا، لازم نلجأ للزراعة، لازم نحافظ على بلادنا وعلى أرضنا ونحميها من السموم، من المبيدات، ونزرع ونأكل من خير بلدنا، معتمدين على الله سبحانه وتعالى. وكل منتج شبيه الحليب وشبيه الزبدة وشبيه القشطة هذه نقاطعها تماما ولا ندخلها لبيوتنا. الذي معه علبة الآن في البيت يدخل للمطبخ يشوفها، إذا مكتوب شبيه ينتبه ويوعي، ولما يروح السوبر ماركت يروح الدكان ينتبه ويوعي، وما فيش داعي تأكلوا يعني أكل من الشارع، كل أكل من بيتك، وفر وكل أكل نظيف وآمن، وأنت آمن على صحتك وصحة أولادك. إحنا يعني اليوم طولنا وأخذنا قدر كافي من الاتصالات، إن شاء الله نكون وفقنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نبدأ مسار إحنا وأنتم، مسار متواصل من الزراعة، من الإنتاج، من مقاطعة المنتجات المضرة والمنتجات الصهيونية والأمريكية التي تدعم الكيان وتقتل أهلنا في غزة وفي لبنان. في نهاية الحلقة بننتقل الآن للاستماع إلى زامل مواسم النصر من كلمات الشاعر أبو رواسي أرحب، وأداء المنشد سالم المسعودي، وإنتاج الإعلام الزراعي والسمكي. إن شاء الله نكون وفقنا في هذه الحلقة. كنت معكم أخوكم عبد الحافظ معيب، وكان معكم في الإخراج المهندس الرائع محمد الفرح، وكان معكم أيضا مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ القدير محمد قاطة. وشكر الكبير لنائب أيضا مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، وشكرنا الأكبر هو للمدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف، وكان معنا الإشراف العام الأستاذ القدير العزيز إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي معكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.
1: مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

0: العلي العظيم.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وكلام الله، نتدبر هذا الكتاب العظيم كلام الله، دستورنا ومنهجنا نتدبره من خلال مختصر التيسير في التفسير. نتدبر المعاني هذه الآيات الكريمة ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته. أحبة الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 108، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من سورة يوسف من آيات عظيمة، نكملها في هذه الحلقة إن شاء الله. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. المعنى أحبتي الكرام، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم نرسل إلى الأمم ملائكة كما يقترح الكفار، نوحي إليهم لا يعلمون الغيب بل صحت رسالتهم وأمكنت بالوحي، من أهل القرى ليكونوا معروفين بين أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فيروا آثار الذين من قبلهم حيث كانوا ساكنين فينظروا كيف كان عاقبتهم بسبب تكذيبهم لرسلهم، ففيهم عبرة لهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، حيث لم تطلبوا ما هو خير لكم وتتقوا سبب عذابكم، بل إنهم يعقلون ولكنهم أهملوا عقولهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، أي أيسوا، وكأن زيادة الصيغة بصيغة استفعلوا للدلالة على أنه لم يكن من شأنهم اليأس، وإنما أوقعه بهم سبب موجب لليأس فاستسلموا له. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، بتعذيب المكذبين لهم، فنجي من نشاء، من نشاء أن ننجيه، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولم ينجو المجرمون من العذاب عند نزوله عليهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأهل العقول، نافعة لمن استعمل عقله فاعتبر بها. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتاب الذي هو التوراة أو التوراة والإنجيل، لأن فيه ما يصدق قصصا فيها، وتفصيل كل شيء، بيان كل شيء، أي جعله مفصلا لتفهم بتفاصيله دلالاته. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهم الذين يهتدون ويرحمون بالقرآن لأنه ينقذهم من النار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم هذه السورة العظيمة ونختم حلقتنا لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قرأنا وقد عشنا مع سورة يوسف أياما ودقائق عظيمة، عشنا مع قصة نبي الله يوسف التي فيها من العظة والعبرة ما يفيدنا في الدنيا والدين وفي الآخرة، وما يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وما يزيدنا صبرا وثقة بنصر الله وفرجه القريب العاجل بإذنه وبحوله وقوته ورحمته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، وأستمد منكم أيضا الدعاء، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وكلام الله، نتدبر هذا الكتاب العظيم كلام الله، دستورنا ومنهجنا، نتدبره من خلال مختصر التيسير في التفسير. نتدبر المعاني هذه الآيات الكريمة، ما تيسر لنا من ذلك نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 108، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من سورة يوسف من آيات عظيمة، نكملها في هذه الحلقة إن شاء الله. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. المعنى أحبتي الكرام، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم نرسل إلى الأمم ملائكة كما يقترح الكفار، نوحي إليهم لا يعلمون الغيب بل صحت رسالتهم وأمكنت بالوحي، من أهل القرى ليكونوا معروفين بين أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فيروا آثار الذين من قبلهم حيث كانوا ساكنين، فينظروا كيف كان عاقبتهم بسبب تكذيبهم لرسلهم، ففيهم عبرة لهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، حيث لم تطلبوا ما هو خير لكم وتتقوا سبب عذابكم، بل إنهم يعقلون ولكنهم أهملوا عقولهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل أي أيسوا، وكأن زيادة الصيغة بصيغة استفعلوا للدلالة على أنه لم يكن من شأنهم اليأس، وإنما أوقعه بهم سبب موجب لليأس فاستسلموا له. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا بتعذيب المكذبين لهم، فنجي من نشاء، أن ننجيه، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولم ينجو المجرمون من العذاب عند نزوله عليهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأهل العقول، نافعة لمن استعمل عقله فاعتبر بها. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتاب الذي هو التوراة أو التوراة والإنجيل، لأن فيه ما يصدق قصصا فيها، وتفصيل كل شيء، بيان كل شيء، أي جعله مفصلا لتفهم بتفاصيله دلالاته. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهم الذين يهتدون ويرحمون بالقرآن لأنه ينقذهم من النار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم هذه السورة العظيمة ونختم حلقتنا لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قرأناه. وقد عشنا مع سورة يوسف أياما ودقائق عظيمة، عشنا مع قصة نبي الله يوسف التي فيها من العظة والعبرة ما يفيدنا في الدنيا والدين وفي الآخرة، وما يوصلنا إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، وما يزيدنا صبرا وثقة بنصر الله وفرجه القريب العاجل بإذنه وبحوله وقوته ورحمته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، وأستمد منكم أيضا الدعاء، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
6: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
7: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
9: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
10: سبفون، أصالة وتواصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا الله على العافية. اليوم معنا زيارة الجرحى الذي جرحوا في مواقع العز والشرف. هذا جريح، والله أن أوادم ما تجزمت بسره، جريح، بعض الناس بغير يد، بعض الناس بغير رجل، بعض الناس مشلول ما بيقدرش يخطأ، بعض الناس ما له ما ذولة مشان تاري مالهم، مشان تاري موقع عليهم. هذا لهم السباقين الذي دفعوا بنفوسهم في مواجهة أعداء الله طغاة الأرض، هذولة. واليوم ما أتصلش نبض اختام باب بيته وما تكش عليها الباب تطير دبسره، ولا كيف أنت يا فلان، ولا عيب، اخجلوا، اعرقوا، استحوا على نفوسكم، جريح تتوطى على ركبه أمانة من مواقفه ومن شهامته ومن رجالته، تخجل تبصر التخجل. وافعل مقارنة بين هذا الآدمي وهذا الذي هو خاين وعمي، كيف النظرة لهذا وكيف النظرة لهذا. ولما الذي قدم في روضة الشهداء سلام الله عليهم، أنت صرت تبصر ولا صرت تطوف ولا تفعل زيارة تقول والله إن إحنا في خير لا يعلم به إلا الله، وفي عز، صح ان القل موجود والغريم هو بقى السعوديه، بس شيء على شيء هون يفرق على ما تبصر البلدان الثانيه والشعوب الثانيه. عاد احنا في خير بسببهم، هذا ولا الذي هم راقدي بخيري، احياء عند ربهم يرزقوا، مش ميتي هم بخيري، احنا الميتي قلوبنا ميته. تبصر يا اخي المقبره هذه روضه من رياض الجنه، ماتوا قال كم قد ساروا من أوادم فلان فلان فلان فلان فلان فلان ما لك هم دعتك هم مراصف أوادم. هذا لا هم الذي اعجزوا اليهودي والنصراني، هذا لا هم سبب شموخ وعز البلاد. هذا ولا كمل عاد معاهم عيال، عاد معاهم أسر، أمانه تفقدوا عند الله، والله واجب وعلينا وحملنا يد واحدة نبقى يد واحدة. والجرحى والجرحى نزورهم، والأقارب كدوا الكل، والأنف اللي تحت نتينس من شك وطرف ومصافحة ومسامحة، وما حد بيشل مع الشيء، والدنيا حق الله. المرض والحقد والغل والذه ما يخرج واحد لا طريق، وكم عجلس واحد مريض وليحن عجلس مريض وما بيستفيد، ما بيش ولا حاجة. بعض الناس ما يصير يبصر مكلفي يا صاحبي إلا يوم العيد، وقدي تعين لهذا اليوم وتراعي لهذا اليوم. سمع بعض الناس بيزل جبنه، ما هو يجي بخلافته كذا من حق الدنيا وطمع الدنيا وجغر الدنيا، وهو واجب واجب. لكن كذا الناس إنا لله وإنا إليه راجعون. أمراض هي أمراض إن هي تفلت نصيبها وميراثها، سمعت في حالي وإن ماشي ما منهاش، قال هي فراش العدو. أين عدو يا أخي؟ هذا مكلفك، وعيقوم المرض والحقد من تحت راس الميراث. عاد بعض المكالف ما عاد يشتنش ميراث، ما عاد يشتنش، يبتي عليها ولا قفحة ولا بدي يزلج الجهل. ما قال قلتك زلجنا الجهل ما عبه، وبعض الناس يطير من الباب، لا تخالك الله بينهم مراقي من الباب، لا يقولوش الناس انه ما صار جواب، ما بيصير الله حياة من الناس، ولا لا يلوموها الناس، ولا لا يتلاوموا على مالك يا فلان، ماذا بيصير هكذا كجه. كان مالنا ما خرجناش لا طريق، مالنا ما توحد لنا صف، ولا ارتقع لنا طرف، ولا مضت لنا كلمة. والسبب من هذا انك ضل القلوب بتغل. كيف كان يجي العيد يا خلق الله وقلوب الناس تقول ورد مراعي للمراعة؟ اي حين اجي يوم العيد عطف القرى هذا عمر كذي اهد تبصرهم قدم في العشرة، هذا جاهل عطف هذا الذي بيوقف الحطب والذي بيوقف الفلك والذي بيوقف البرام، والعمر والمدار التحن ودرعت والحجاج عجا ويتوى الكوافي ويتوى اللبان انجا هذا العمر. اليوم بيجي العيد غمة، انا لله وانا اليه راجعون. قد قلوب الناس ضيقة ما عبش حوصلة، بعيد من الرحم الراحمي، ومن سنة لا سنة وهي بضيق على واحد. والسب كده الناس دخلوا لك في هذا العصر الحديث والتقدم والتطور والفيسبوك والانترنت والذا. اسمع قلنا اطلب عمر تنظر عجاب ويختمها الله بخير. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
4: جارح بشليل
2: سام اف ام تقدم
6: ذاكرة العدوان والانتصار.
7: 29 من أيار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
8: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 3 مواطنين وأصيب آخر بقصف للعدوان على جسرين في دمت بالضالع، كما استهدف بسلسلة غارات مديرية وشحة بحجة، واستهدف معسكر الأمن المركزي في حجة بسلسلة أخرى، وألحق أضرارا بالمعسكر وشن غارتين على منطقة كحلان عفار بالمحافظة، وشن غارة على مركز علمي في دار الأشراف بخولان شرق العاصمة، وخلف أكثر من 70 شهيدا وجريحا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدو المعهد التقني بغارتين وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات، وغار على آل الصيفي وشن سلسلة غارات على مناطق النظير والقلعة وعرابة برازح، وشن غارات على حي سكني في النظير، كما استهدف بغارة آل حميدان في سحار، وقصف الأحياء السكنية في المناطق الحدودية بمئة صاروخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال وجرح 18 بغارات للعدوان، كما شن 9 غارات على مأرب مستهدفا منازل المواطنين ومعسكر كوفل في محاولة يائسة لإسناد القاعدة والإصلاح الذين تم دحرهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارات على مقر القوات الجوية في العاصمة، كما استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد آخر بقصف على منزل المواطن مبخوت البارود في منطقة المنين الأشراف بمأرب، وشن سلسلة غارات على المجمع الحكومي ببيت الفقيه في الحديدة، واستهدف بغارتين المعهد المهني في الحيمة الخارجية، ما أدى لتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب 5 مواطنين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من استراحة خيمة سبأ في مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان سلسلة غارات على مطار صنعاء ومواقع متفرقة في العاصمة، خلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على منطقة دويب، واستهدف بـ5 غارات مديريتي الظاهر وحيدان، وشن 3 غارات أخرى على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية باقم في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 14 غارة على مديريتي حرض وحيران ومنطقة الجر في عبس بمحافظة حجة، واستهدف بـ4 غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وشن 3 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في الجوف، كما شن 8 غارات على مديرية مجزر، وشن 6 غارات أخرى على منطقة نجد العتق بمديرية سرواح في محافظة مأرب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 13 غارة على مديرية سرواح، واستهدف بـ6 غارات أخرى مديرية مدغل، وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، كما شن 6 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان عدة خروقات في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في حيس والجبلية ومقبنة وغارة لطيران تجسسي على حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي و70 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطنين 2 في قصف مدفعي للعدو السعودي، استهدف مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات لطيران تجسسي مقاتل، و3 خروقات بقصف مدفعي، و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف الجيش واللجان الشعبية موقع الرديف بصواريخ ومدفعية، وهرب الجنود السعوديين بآلياتهم من الموقع، كما دكت المدفعية موقع الوعوع بمحاذاة منطقة طخية بنجران، وأحرقوا جيبا مدرعا وطقمين، وألحقوا أضرارا في الموقع، كما طهروا المدخلين الجنوبي والغربي لمدينة مأرب من الميليشيات المدعومة من العدوان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 حقق المجاهدون تقدما كبيرا بشبوة من الصعيد وصولا إلى مثلث النقب الرابط بين مديرية المحفد وخط أحور المكلا وعتق، وقتل عدد كبير من القاعدة، وتمت استعادة أسلحة من بينها مدفع 122 ومدفع ساحلي، كما دك المجاهدون مطار نجران الإقليمي بعشرات الصواريخ وعطلوه وأخرجوه عن الخدمة، كما شنوا قصفا عنيفا بالكاتيوشا والمدفعية على مواقع جبل العمود وخلف الرميح والعين الحارة والمستقيم بجيزان، وألحقوا بهم إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم للمرتزقة بعسيلان شبوة، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى منهم، كما تمكنوا من إحراق مدرعة لهم وقتل وإصابة من فيها، بينهم قيادي بمديرية الغيل في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كشفت وثيقة سرية صادرة من القوات السودانية المشاركة بالعدوان موجهة لقيادة الجيش السوداني في الخرطوم عن مقتل وإصابة 225 ضابط وجندي، بينهم 7 مصيرهم مجهول. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو بمجازة في عسير وخلفوا قتلى وجرحى، كما نفذوا عملية أخرى اقتحموا فيها مواقع المرتزقة وأحرقوا آلياتهم العسكرية وقتلوا عددا منهم في مفرق الوازعية، كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال العملية العسكرية على مواقعهم شرق جبل وعوع، وأحرقوا طقما عسكريا وخياما للمرتزقة، وتم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة غرب موقع السديس بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بقصف مدفعي مواقع وتجمعات المرتزقة بخب والشعف والمصلوب وحققوا إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من استهداف قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة من نوع قاصف توكي وحققت إصابة دقيقة.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
8: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوات الصاروخية 6 عمليات عسكرية، حيث نفذت 3 عمليات في البحر الأحمر لثلاث سفن منتهكة الضرر الحضر اليمني، وثلاث عمليات أخرى نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة أدت إلى تحقيق إصابات مباشرة، حيث تم استهداف سفينتي ميرسك والبا الأمريكيتين في البحر العربي واستهداف سفينة في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة MQ-9 أمريكية كانت تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكدت القوات المسلحة الثبات على موقفها واستمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية، وعلى النحو التالي: 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر، استهدفت الأولى سفينة لاكس وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله. العملية الثانية استهدفت سفينة موريا، والعملية الثالثة استهدفت سفينة سيليدي، وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله. ونفذت القوات المسلحة 2 عمليات عسكريتين استهدفتا سفينتي ألبا وميرسك هيرتفوفد الأمريكية في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. واستهدفت العملية العسكرية السادسة سفينة مينيرفا أنتونيا في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة لن تتردد بعون الله تعالى في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها وكما جاء في بياناتها السابقة. وتحيي القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق، وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 29 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، استهدفت القوة الصاروخية مطار اللد المسمى إسرائيلياً بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية أهدافها وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني المؤمن المجاهد أنها بعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، وأنها بالتوكل على الله ستواجه كل عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، منها استمرار حظر حركة الملاحة الإسرائيلية الجوية من وإلى مطار اللد. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 29 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: كلمات من نور.
1: الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وعذاب الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نبذل فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفلين. لو كان المسألة على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد، ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله إنسان الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

الدراهي يترصد تجمعات جنود العدو وآلياته، محلقات أبابيل تنقض على دبابات المركبة وتحرقها. العدو يحرق قيام النازحين في قطاع غزة ويغلق

في ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات، يتردد التكبير والتهليل، وبين ما يؤديه المتعجلون وما لا يفعله غير المتعجلين من نسك، تظل حاجة الأمة الإسلامية قائمة للترسيخ العملي للبراءة والعداوة للشيطان وأوليائه على أرض الواقع. وضمن هذا المضمار تنجح إيران بأكثر من شكل في تظهير انكسار أمريكا وعجز دبلوماسية القوة وفضح تدهورها أكثر في مفاوضات غير مألوفة تحكمها حسابات الهيمنة ونزعة السيطرة، بقدر ما تقيدها ذاكرة طويلة من الريبة وغياب الثقة، وهو ما لا يهيئ الأرضية للاقتراب من نقطة تسمح بحسم وتسوية كل القضايا. الشيطان يكمن الآن في التفاصيل العالقة بين طهران وواشنطن، ومع تنوعها يبقى الخطب الصهيوني واحدا من مضيق هرمز إلى لبنان وصولا إلى فلسطين، كبيئة إقليمية لم تتوقف عن إنتاج المفاجآت، وهو ما يجعل استراتيجية تعويض الخسائر متضخمة ليس فقط في عقر دار المعتدين المباشرين، إنما تمتد الأعباء لتشمل القارة الأوروبية، وتزيد من احتمالات تتوقع أن يكون يونيو أصعب من مايو إذا استمر الوضع الراهن المصنوع بعناية أمريكية دون استجابة أوروبية قابلة للتكيف، لتجنب ولو إلى حد ما تحول أزمة الطاقة إلى كارثة مالية أوسع. وهذه مؤشرات مهمة تثبت حدود الرهان على التسوية، وهي جرس إنذار يقرع ولو دون قصد في أذن عربية تركن إلى أخبار السعي للتهدئة حتى ترتاح من عناء المتابعة وتبتعد عن حتمية المواجهة وتتهرب من مسؤولية نصرة الدماء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى إذانا بانتهاء نسكهم لمن أراد مغادرة مكة. وفي ثاني أيام التشريق يواصل حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين رمي الجمرات في مشعر منى ب21 حصاة بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبرون مع كل واحدة منها في ترسيخ عملي لمبدأ البراءة والعداوة للشيطان وأوليائه. ويبيت الحجاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة قبل غروب الشمس، ويتوجه بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع، وبه ينهي مناسك الحج. أغلقت قوات العدو الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين الفلسطينيين حتى إشعار آخر في استهداف متكرر لحرمة وقدسية المسجد. وقال القائم بأعمال مدير المسجد الإبراهيمي همام أبو مرخية في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم صباح الجمعة وحتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين والمصلين على مغادرته. واعتبر أبو مرخية الخطوة تعديا سافرا على حرمة المسجد الإبراهيمي واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة. وأضاف أن قوات العدو شددت إجراءاتها في محيط المسجد وأغلقت الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه. ودانت حركة حماس إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي، وأكدت أن هذه السياسات التهويدية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي. حماس أضافت في بيان لها أن ما أقدم عليه العدو الصهيوني من إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد جريمة جديدة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وحق أبناء شعبنا في الوصول إلى مقدساتهم وممارسة شعائرهم الدينية. وشددت على أن السياسات العدوانية والتهويدية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي أو النيل من حق شعبنا الثابت فيه. ويقع المسجد الإبراهيمي على رأس الأماكن المقدسة استهدافا بمخططات التهويد التي برزت مع احتلال مدينة الخليل في ستينات القرن الماضي. في هذا التقرير نتوقف

0: في فلسطين، يتكون من بناء مستطيل تبلغ مساحته نحو 2040 مترا مربعا بعد احتلال العدو لمدينة الخليل عام 67. بدأ مسار جديد من الاستهداف المنظم للمسجد. توسع اليهود الصهاينة تدريجيا من محيط المدينة إلى داخلها، وبدأت الاعتداءات على المسجد في محاولة لفرض واقع جديد. مع مرور الوقت فرض العدو تقسيما عمليا داخل المسجد، فحول نحو 60% من مساحته إلى كنيس يهودي، وفصل أجزاء المسجد بحواجز وبوابات حديدية، ونشر ثكنات عسكرية داخله وحوله. أيضا في 25 من فبراير عام 94 وقعت مجزرة المسجد الإبراهيمي المشهورة أثناء صلاة الفجر في شهر رمضان، حين أطلق يهودي النار على المصلين، ما أدى لاستشهاد 29 وإصابة 129 فلسطينيا. بعد المجزرة شدد العدو من أنشطته العدائية، وفرض قيودا على دخول المصلين، ونصب أيضا كاميرات مراقبة، وأحاط المسجد بسلسلة من الحواجز بينها 22 حاجزا تعيق الوصول إليه. في عام 2021 نفذ العدو مشروعا تهويديا في ساحات المسجد ومرافقه، شمل تركيب مصعد كهربائي على مساحة تقارب 300 متر مربع لتسهيل اقتحامات العصابة اليهودية، وتعزيز أيضا السيطرة على المسجد المبارك. وفي 26 من فبراير عام 2025 سيطرت ما تعرف بهيئة التخطيط المدني الصهيونية على إدارة شؤون المسجد بشكل مباشر في خطوة تهويدية جديدة. واليوم أغلق العدو المسجد الإبراهيمي حتى إشعار آخر، وأجبر حراسه والعاملين فيه والمصلين على مغادرته في استكمال لمشروع أو لمسار التهويد لواحد من أكثر المساجد قداسة عند المسلمين وسط صمت مطبق من الجميع.
1: أدى حوالي 60,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته رغم القيود التي يفرضها العدو على الوافدين لأداء الصلاة. وتوافد المصلون لأداء الصلاة في المسجد الأقصى من بلدات فلسطين المحتلة إحياء للصلاة داخل الأقصى والرباط في باحاته، فيما انتشرت قوات العدو في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد التحريض من قبل الجماعات اليهودية على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

وزع حزب الله مشاهدها لعمليتي استهداف آلية نميرة في بلدة الطيبة ودبابتي مركبة في بلدة رشاف جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقراضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية همر قيادية صهيونية في موقع المنارة على الحدود اللبنانية الجنوبية

0: وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف دبابة مركبة وآليات للعدو الإسرائيلي وتجمعات لجنود العدو في عدد من المحاور الحدودية. وفي التفاصيل، تم استهداف دبابة مركبة في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة، وقد شوهدت تحترق، كما تم استهداف آليات لجيش العدو الإسرائيلي تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. وتم تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة دينائن وبآلية عسكرية تابعة للعدو عند منطقة البركة في بلدة حداثة. وتم قصف تجمع للآليات والجنود في ساحة بلدة القنطرة، وفيما استهدف المجاهدون موقع النمر المستحدث فجروا بعبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة يحمر الشقيف شوهدت تحترق. كما استهدف المجاهدون 4 دبابات مركبة في بلدة يحمر الشقيف ب3 محلقات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة، ودبابة مركبة في محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن هناك إصرارا إيرانيا على وقف العدوان على لبنان، ولفت إلى أن إيران لن تقبل باتفاق لا يشمل لبنان. وقال فضل الله إن العدو يحاول استباق ذلك بتصعيد اعتداءاته. وفيما أشار فضل الله إلى أن العدو يستفيد من موقف السلطة في بيروت وإصرارها على مواصلة المفاوضات ورفض تعليقها على وقع المجازر الدموية، أكد أن لا خيار سوى المقاومة والصمود. وقال هناك بطولات كبيرة على الأرض، وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد الجنوب تتم بإجازة أمريكية وتغاضي مريب من السلطة في بيروت بهدف تحقيق أكبر قدر من الأذى لشعبنا ورفع كلفة صموده. والهدف المرسوم لهذا العدوان هو احتلال الجنوب وتهجير أهله لتمكين الصهاينة لاحقا من ضمه لكيانهم كما فعلوا في الجولان. ولفت إلى أن هناك هدفا آخر للتدمير الممنهج للجنوب، وهو ملاقاة الضغوط المالية والاقتصادية الأمريكية على بيئة المقاومة بالتعاون مع فريق في السلطة بهدف إضعاف شراكتنا في الدولة. وأضاف حريصون على بلدنا ولا يهول علينا أحد بالفتنة والحرب الداخلية، أي محاولة لتقويض شراكتنا بما نمثل كثنائي وطني هي تهديد للبلد، ومطلبنا الواضح هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية لإدارة شؤون الدولة، ومن يغامر بمصير البلد وتوازناته هو من سيتحمل مسؤولية النتائج. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 8 مواطنين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين إثر استمرار القصف الصهيوني على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. الوكالة أفادت عن 5 شهداء في غارتين للعدو على دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية، واستشهاد شرطي في بلدة عبا بغارة من مسيرة للعدو على البلدة، كما تم انتشال شهيدين في بلدة طير دبا، وإصابات في غارة للعدو الإسرائيلي على مفرق شارنيه بقضاء سور. وقالت منظمة اليونيسف إن الحرب والتصعيد العسكري ضد لبنان تسببا بمقتل وإصابة عدد كبير من الأطفال يوميا. وأشارت إلى أن المعدل في الأسبوع الماضي بلغ نحو 11 طفلا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة. ووفق بيانات المنظمة فقد استشهد 15 طفلا وأصيب 62 آخرون خلال الأسبوع الماضي وحده، في حين بلغ عدد الأطفال الشهداء منذ إعلان الهدنة 55 طفلا فضلا عن 212 مصابا. البنتاغون يجتمع وفد عسكري لبناني وآخر للعدو الإسرائيلي بهدف بحث خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح. سلطة لبنان خارج السياق وكيان العدو يصادر السيادة.
1: بعد أسبوعين دمويين من تمديد ثان لهدنة دموية أيضا، جولة رابعة تجمع حاليا بأفدن العدو الإسرائيلي في البنتاغون. توقيت الجولة وطبيعتها لا يضيف على المشهد الدموي في لبنان إلا عيش السلطة خارج سياق الأحداث. يستجد الرئيس اللبناني من وزير الخارجية الأمريكي قبيل انطلاق الجولة الرابعة من التفاوض وقفا للتصعيد من جانب شريكه الإسرائيلي بعد أن بات تمديد الهدن مع تصعيد القصف والاحتلال لمناطق جديدة أمرا غير قابل للتفسير. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني، فإن الوفد العسكري اللبناني الذي يرأسه العميد جورج رزق الله مدير العمليات في الجيش اللبناني ويضم 6 ضباط من تخصصات مختلفة سيعرض على طاولة يقف فيها الإسرائيلي ما يوصف بخطة الجيش اللبناني لضبط السلاح وتعزيز سيادة الدولة على أراضيها. على الأرض لا سلاح يواجه صلف العدو الإسرائيلي إلا سلاح المقاومة، كما لا سيادة للدولة على أراض تقدم إسرائيل منها يوميا مساحات ومساحات دون طلقة رصاص واحدة من الجيش اللبناني الذي تعود أن ينسحب لإخلاء الطريق أمام دبابات المركافة. وفي المشهد لا مكافح ولا منافح عن السيادة إلا سلاح يشتبك مع العدو في أكثر من محور، ورجاله يحذرون بالأمس من توظيف العدو الإسرائيلي لعنوان التفاوض كأداة لفرض التنسيق الأمني بما يخدم أهداف العدو التوسعية. لا يضع العدو الإسرائيلي للسلطة في لبنان أي اعتبار، فيصدر أوامر إخلاء جديدة قبيل انطلاق الاجتماع في واشنطن ل7 قرى جنوب لبنان تمتد 2 منها حتى ما يقارب 40 كيلومترا شمال الحدود مع فلسطين المحتلة، مع استمرار القصف والنزوح من البلدات المستهدفة. تشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى فرض وقائع عسكرية جديدة جنوب لبنان تضع عقبات أمام ضغوط أمريكية قبل أي تسوية شاملة في كل الجبهات.

0: أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد 3 مواطنين في غزة أثر استهداف صهيوني لحاجز أمني في خان يونس جنوبي القطاع. المصادر أفادت بوقوع دمار كبير جراء قصف صهيوني استهدف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أدى قصف صهيوني آخر إلى احتراق عدد كبير من خيام النازحين وإصابة عدد من الأهالي غربي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كان مخصصا لتجهيز الوجبات والمساعدات لأهالي المنطقة. كما دمر العدو الإسرائيلي منزلا بالكامل جنوب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأقدم جيش العدو الإسرائيلي على تنفيذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة.
1: صامدين
2: مربع سكني في مخيم الشاطئ للاجئين. هذا المخيم الذي يقطنه عدد كبير من النازحين. لا يتوقف جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ ايام عن استهداف المدنيين، عن استهداف
0: ادى اغلاق المعابر في قطاع غزة الى فصل مئات النساء عن ازواجهن وعدم قدرتهن على السفر للم الشمل. النساء تظاهرن بغزة للمطالبة بفتح المعابر.
3: وحيدة تعيش هذه السيدة داخل خيمة نزوح بعد أن فقدت منزلها خلال الحرب. خرجت اليوم بمطلب واحد، وهو السفر للاجتماع بزوجها في مصر والذي لا يستطيع دخول غزة.
4: أنا زوجة مصري أبا عن جد ولي اسمي في الأحوال المدنية، عايزة أروح لبيتي ولجوزي. جيت زيارة هنا أشوف أهلي، حصلت الحرب، الأهل استشهدوا وراح البيت. جيت نزوح زي العالم، زي أي فلسطينيين اللي نزلوا هنا. أنا اسمي في الأحوال المدنية، وأقضي زواجي أهو. أقضي زواجي أهو من المحكمة المصرية، عايشين معنا، إحنا مالناش في التهجير. أنا زوجة مصري. أباً عن جد، بطالب إجلاء لستات العالقات المصريين، للزوجات المصريين.
3: هي واحدة من عشرات العالقات داخل غزة، يعيشن شتاتاً من نوع آخر. لا يستطعن السفر ولا يتمكن الأزواج من القدوم.
5: اضطريت أنزل غزة عشان أزور والدتي المريضة. دخلت غزة يوم الأربعاء 20/9/2023 قبل الحرب ب17 يوم. أنا زوجي دكتور أسنان، زوجي مواطن يمني مقيم في السعودية. دكتور أسنان. عشت كل أنواع الجوع، كل أنواع الفقر، الخوف، الحرمان، الذل، الإهانة. وحيدة ولا حد سائل فيا ولا حد بيسأل عني. في طابور التكيات لحالي، في طابور الخبز لحالي، في طابور المية لحالي. فيش يوم بمر علي إلا ببكي. طلبي وحيد إنه يجمعوني بزوجي، بدي أطلع لزوجي.
6: أنا كزوجة عالقة لي 4 سنوات ونص، عندي طفل مصاب، عندي هذه البنت سافر أبوها عمرها سنة، ما بتعرفش أبوها، ما شافتش أبوها، ما حطتش أبوها، محرومة من أبوها. إحنا من حقنا إن إحنا نجتمع بأزواجنا، إحنا والأزوجات العالقات، شو ما كانوا.
3: ويعمل معبر رفح بشكل جزئي لسفر أعداد قليلة من المرضى والجرحى فقط، ما يعني أن أزمة هؤلاء السيدات ستبقى قائمة دون حل. السفر في غزة عنوان لسجن كبير صنعته إسرائيل. السفر ليس للسياحة، بل هو حاجة إنسانية تجتمع فيها أرواح فرقتها الحرب، وأجساد تحتاج للقاء الأحبة لتشعر بالأمان. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وشنت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات طالت عددا من المواطنين. وصعدت العصابات اليهودية من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظة نابلس، حيث هاجمت بلدات سباستيا والناقورة شمال غرب المدينة وبلدة بيتا جنوبا، وألحقت أضرارا بعدد من المركبات. يواجه سكان تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله اعتداءات متواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تشمل مهاجمة المنازل وقطع المياه واقتلاع الزيتون في محاولة لتهجير أكثر من 160 فلسطينيا والاستيلاء على أراضيهم.
7: من خلف هذه الشاشة عيون لا تعرف النوم تراقب كل حركة وكل صوت، فالغفلة هنا قد يكون ثمنها اقتلاع حياة كاملة. يشاهدون بأعينهم الخطر الذي يحيط بهم، فمستوطنون يرعون الأغنام تحت حماية شرطة الاحتلال، فيما يعيش الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي شرق مدينة رام الله حالة ترقب وتوتر دائم نتيجة تهديدات المستوطنين المتواصلة واعتداءاتهم المتكررة الهادفة إلى طردهم من أراضيهم والسيطرة عليها بالقوة.
8: احنا حطينا كاميرات نراقبهن عشان المستوطنين في جميع التجمع، علشان نراقب المستوطنين ما يدخلوا علينا او يخوفوا الاولاد.
9: الحال اليوم كل يوم على هذا الحال، مثل ما بتشوف انت مثل ما صورت، كل يوم استفزازات، مضايقات، ترويع للاطفال والنساء، اعتداءات على الممتلكه، على الاشجار الزيتون، والاقتراب من الاسلاك الشائكه اللي دايره والسلاسل، وإذا ما كنا موجودين على طول يقوم بقص الأشياك وهدم السلاسل.
7: محاولات متكررة من الاحتلال لتهجير أهالي التجمع في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون والاعتداء على المواطنين، يقطعون الماء أيضا عن سكان التجمع في محاولة للسيطرة عليه كباقي التجمعات البدوية المهجرة شرق مدينة رام الله بضمه لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم المنطقة.
8: وهذا الاشي مع مدار 24 ساعة بنعاني منه، يعني مضايقات في النهار، يعني الساعات الظهيرة، يعني كمان شوي كلهم بيجوا بتجمعوا حوالي 10 من 10 على باب البيت بالضبط، بيجيبوا فراش بيحطوه على باب البيت، بصير يلف ويطلع واحد نان واحد نان، بيلفوا على دائرة التجمع كامل على دائرة البيوت عشان يقص السياج. هذا هدفهم، يقص، اذا قص السياج خلاص بده يفوت الغنم.
7: اكثر من 160 نسمه يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين في تجمع ابو فزاع، وهو واحد من ضمن عشرات التجمعات البدويه المهدده بالمصادره في مختلف مناطق الضفه الغربيه. ورغم الخطر الذي يحيط بهم من كل اتجاه، يبقى لسان حال اهالي هذه الارض ينطق بكلمات الصمود، متشبثين بحقهم يحرسون تفاصيل حياتهم بصبر وإصرار لا ينكسر. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أدرجت قوات العدو الإسرائيلي في القائمة السوداء الأممية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والحروب. وسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي يوثق انتهاكات إسرائيلية واسعة ومروعة ضد الفلسطينيين. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين من بينهم رجال ونساء وأطفال من غزة والضفة الغربية، شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف المستهدف للأعضاء التناسلية. وندد غوتيريش بالتقاعس عن إجراء تحقيقات لكشف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكد أن إسقاط التهم عن جنود متورطين في اعتداءات خطيرة في معسكر سدي تيمان يكرس مناخ الإفلات من العقاب على العنف الجنسي. ويواصل مجرم الحرب نتنياهو في كل مناسبة التأكيد على تحقيق هدفه المسمى الشرق الأوسط الجديد، وفي كل مرة لا يلقي من المستهدفين الدول الشرق الأوسط وأنظمته وشعوبه رد فعل لمستوى التهديد الوجودي الذي تمضي فيه قدما ها هذه الصهيونية. ماذا في جديد مقابلة نتنياهو؟
10: لا يفتأ نتنياهو يذكر العرب بأن لهم عدوا لا يهدأ. كلما تناسوا أطل المجرم من جديد بسردية الدولة الصهيونية التي لا تعترف باتفاق مع محاربيها ولا تحترم حليفا من مسالميها. يقر رأس الهرم في كيان العدو بلا مواربة أن الحرب الحالية تتجاوز جغرافيا غزة ولبنان. يعيد تجديد ما أكده مسبقا على رؤوس الأعراب بأنها معركة تهدف بالأساس إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وصناعة واقع جيوسياسي يخضع للهيمنة الصهيونية بالكامل. في التصريح تجديد لتهديد وجودي ليس بالقول بل بالفعل القائم على حرب لم تهدأ منذ 7 أكتوبر، تهديد لكل عاصمة عربية، فضلا عن كونه إهانة مباشرة لمنظومة الأمن القومي من المحيط إلى الخليج. يرى العدو في هذه الحرب فرصته الكبرى لفرض شرق أوسط جديد تسحق فيه السيادة العربية. مع ذلك تبدو المواقف الرسمية العربية كأن التهديد يقع في قارة أخرى وسط حالة من الذهول والتبلد أو التجاهل لخطر غير محدود، وقد أثبت بالفعل أنه يتجاوز الحدود، حدود الجغرافيا أو حدود العلاقات الدبلوماسية، إلى حدود الوجود العربي حيثما تقتضي المصلحة الصهيونية.
11: في اليوم الأول والثاني من الحرب قلت لقادة بلدات نحن سنغير وجه الشرق الأوسط. كان واضحا أن الأمر لم يكن حماس وحزب الله وحدهما، بل كان واضحا أن خلف ذلك المحور الإيراني.
10: ينطلق الغرور الصهيوني من وعيه بالغباء العربي الذي رسخ قناعة اليهود بأنهم تجاوزوا مرحلة امتصاص الضربات إلى مرحلة الاندفاع والهجوم الشامل عسكريا وسياسيا.
11: الأمر الثاني الذي كان واضحا لي هو أن عصر امتصاص الضربات انتهى. نحن نخرج من صورتنا السابقة وسنضربهم واحدا واحدا وسنخرج إلى الفضاء، وكما يقال سنخرج من الأسوار ونذهب إلى قلب العدو
10: في غزة. حيث ظن الناس أن الإبادة انتهت، يعيد المجرم تذكيرهم بأنها قائمة علنا، يفاخر بإعطاء التوجيهات المباشرة لمواصلة خنق قطاع غزة وإحكام الطوق حولها، متبجحا بالسيطرة على 60% من مساحتها مع أوامر واضحة بالتوسع الجغرافي لقضم ما تبقى.
11: نحن الآن في 60% من مساحة القطاع، هل تعرفون ذلك؟ كنا في 50 وانتقلنا إلى 60. توجيهي هو الانتقال، امشوا بالترتيب، أولا 70 ثم نطوقهم من كل جانب وسنعالج البقايا.
10: يتغذى الصلف الصهيوني على اختراقات سياسية مخزية في الواقع العربي، يمعن المجرم في ممارسة إذلال الأنظمة المطبعة وكي وعي شعوبها الطيعة حين يتباهى بوجود معجبين وحلفاء لهم في عمق الشرق الأوسط، مشيرا بوقاحة إلى دول عربية وإسلامية باتت ترى في التحالف مع الصهيونية طوق نجاة حد وصفه.
11: صنعنا معهم سلاما مقابل سلام، لكن عمليا سلاما مقابل قوة، واليوم الرغبة في الانضمام إلينا تنبع من كل هذه الأسباب: القدرة العسكرية والمبادرة. اليوم يثبت بلدنا عزمه في الهجوم وقدرته في التكنولوجيا.
10: في الجانب الأمريكي يمارس نتنياهو الابتزاز لقاطر البيت الأبيض مستثمرا فضائح أو ما خفي من فضائح إبستين لسوق الإدارة الأمريكية في خدمة الصهيونية، وحين يكشف عن خط لا يتوقف من الاتصالات بينهما لتحريض واشنطن على استئناف الحرب ضد إيران. يقول نتنياهو ما فعله ويخبر بما سيفعله مطمئنا إلى سبات أو موات عربي عجزت عن إحيائه الإبادة والمخاطر التي تهدد اليوم كل الوجود العربي أو ما يسميه المجرم بشرق أوسطه الجديد. ولا جديد يرى أو يسمع من الضحية اليوم. غدا يقول العرب لبعضهم ولا تحين مناص أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

0: عبر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني عن عدم ثقة بلاده بالضمانات وتصريحات الطرف الأمريكي، وأكد أن سلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لإيران. رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية شدد على أن بلاده لا تكسب الامتيازات عبر المفاوضات، بل تكسبها عبر الصواريخ، ولن نتخذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا. وقال قاليباف إن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الرسائل المتبادلة في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب ولا وجود للملف النووي. وقال إسماعيل بقائي إنه لا اتفاق حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. بقائي أكد أن مضيق هرمز مسؤولية إيران وسلطنة عمان، وقد واجها وضعا خاصا ولا يمكن تجاهل هذا الأمر. وأشار بقائي إلى أن ما يسميه ترامب حصارا هو إجراء غير قانوني، وإذا رفعت أمريكا الحصار فهذا يعني أنها توقفت عن هذا الإجراء. أعلن ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، لكن الاتفاق النهائي لم يعلن بعد، في وقت أكدت الخارجية الإيرانية أنها ستراقب مصداقية رفع الحصار.
1: الحصار البحري الأمريكي ينهار، إيران تثبت قرارها في مضيق هرمز، تحول حاسم جديد في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة ضد الجمهورية الإسلامية. تصريحات ترامب تنتظر الموافقة الإيرانية للمرور. الاتفاق نهائيا معلنا حتى اللحظة مع استمرار الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. التعقيدات في مكانها بينما يقترب الأمريكيون ويبتعدون. إعلان رفع الحصار ليس كل شيء. يريد ترامب اتفاقا للخروج من الأزمة، لكنه لا يستطيع أن يفرض ما يريده، فإيران لا تتنازل. في المقابل يخشى انقلابا داخليا يقوده جمهوريون متشددون، فيعود ويقول إنه يريد اتفاقا جيدا. يظهر ذلك فراغا متباعدا يأكل الأيام المتروكة للتفكير واتخاذ قرار حاسم في البيت الأبيض. في هذا السياق المضطرب كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن المحادثات مع إيران لم تصل بعد إلى الختام، لكنها تقترب وتحتاج أياما. وفي وقت لا يعرف الأمريكيون أين يقفون، تعرف إيران أين تضع كل خطواتها. الشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية مبدأ جوهري، ترسم طهران طريق التفاوض وخطوط الحلول. يصف رئيس الوفد التفاوضي للجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف كيف تسير الأمور. كتب قاليباف ثلاثة سطور

أخذتها القوة البحرية التابعة لحرس الثورة. وأكد أمين مجلس العلاقات الخارجية الاستراتيجي الإيراني جلال دهقاني أن الظروف الراهنة تستدعي ممارسة السيادة الكاملة على مضيق هرمز، وأشار إلى أن الممر يعد أداة استراتيجية تعزز موقع إيران الإقليمي والدولي. وشدد دهقاني على أن الحرب أثبتت ترابط أمن الخليج، وأن الظروف الحالية تستوجب توظيف مضيق هرمز وباعتباره عنصر قوة جديد للبلاد. وأوضح أن طهران بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي وحرية الملاحة. وفي سياق متصل اعتبر دهقاني فيروز أبادي أن الصين يمكن أن تلعب دور الضامن لأي تفاهم محتمل بين إيران والأطراف الدولية حول وضع المضيق. وتأتي هذه التصريحات في وقت وجه ترامب تهديدات لسلطنة عمان في إطار الجدل حول السيطرة على مضيق هرمز. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، خاصة أن عمان تتمتع بدور وساطة معروف بين إيران وأمريكا. وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازشكيان في رسالة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن وجود إيران في الاتفاقات الإقليمية الكبرى يدل على رغبة طهران الجادة في التنمية. وأوضح الرئيس الإيراني أن الاتحاد الأوراسي احتل مكانة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، والتبادل التجاري الحر مع أوراسيا أتاح فرصا فريدة بعد مرور عام. كما أشار إلى أن إيران حافظت على وجودها الفعال في أوراسيا بالرغم من الحربين المفروضتين الأخيرتين. وتضمنت الرسالة اقتراحا إيرانيا مضمونه إنشاء آلية مالية مستقلة لمواجهة العقوبات.

على الصعيد الوطني، أفادت مصادر محلية في مأرب بإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء المحافظة، وتداول مواطنون مشاهد رصدت لحظات سقوط الطائرة الأمريكية في الأطراف الشمالية لمدينة مأرب بالقرب من معسكر صحن الجن. وأفاد شهود عيان أن حطام الطائرة يظهر أنها تعود للمسيرة الأمريكية المشهورة MQ-9

0: وفي جبهة مأربنة تفقدت قيادات السلطة المحلية والتعبئة العامة أحوال المرابطين في صرواح ومجزر بالتزامن مع تقديم قبائل همدان وعيال سريح قوافل عيدية للأبطال في جبهات رغوان وشرق المحافظة.
1: في مشهد يجسد عمق التلاحم الرسمي والشعبي وتقديرا لمن يفتدون الدين والوطن بأرواحهم، تفقد محافظ مأرب اللواء علي طعيمان ومعه عدد من قيادات وزارة النفط أحوال المرابطين في جبهة صرواح، مقدمين معهم كافلة عيدية من الأغنام، مؤكدين أن مشاركة المرابطين أفراح العيد هو أقل واجب تجاه صمودهم في ميادين العزة والكرامة.
2: وهؤلاء الرجال الأبطال كما عهدتوهم على مدى 10 سنوات فهم رمز للشجاعة وللبطولة وللتضحية، وزيارتهم واجب.
1: وامتدادا للمدد الشعبي المتواصل وعرفانا بحجم التضحيات، نفذ وجهاء ومشائخ قبيلة همدان زيارة ميدانية مصحوبة بكافلة عيدية للمرابطين في جبهة رغوان. وفي ذات السياق توافد وجهاء ومشائخ عيال سريح في زيارة مماثلة، مقدمين كافلة عيدية سخية للأبطال المرابطين في الجبهات الشرقية لمحافظة مأرب، ليؤكدوا أن القبيلة اليمنية كانت وما زالت الرافد الأساسي لميادين الشرف.
3: جيناكم أخوانكم مديرية عيال سريح بقافلة عيدية متواضعة لما هو بتقوموا به من واجب ومن مرابطي في الجبهات لحماية العرض والوطن في هذه المرحلة الهامة، وأنتم الأوفياء دائما.
4: مرحبا يملي سماء مجزر ومارب واللواء، ما نظموا سلك الهوادي يدوا الأخبار فيه زام الحلا وحلا من الحلوى وفاز المستوى، ونقول لكم حيا ولا نهتاب كسار الجبيه. الله أكبر.
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: قوافل شعبية وزيارات رسمية تأكيدا على أن الشعب والقيادة يقفون صفا واحدا خلف من يصنعون بصمودهم فجر الانتصار ويحرسون بأرواحهم أمن الوطن وكرامته. من محافظة مأرب عبد الله السقاف، المسيرة.
0: وسيرت وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والصحة والبيئة قافلة عينية عيدية دعما للمرابطين في ألوية النصر بمحافظة حجة.
6: دعما للمجاهدين من أبطال القوات المسلحة، قدمت وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والصحة والبيئة قافلة عينية عيدية مكونة من المواشي للمرابطين في ألوية النصر، مؤكدين مواصلة الدعم والإسناد.
7: سبة عيد الأضحى المبارك تدشن اليوم وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، تسير هذه القافلة لإخوتنا المرابطين في ألوية النصر، باعتبار أن الجبهات إسنادها واجب ديني.
8: تقوم هذه الثلاث الوزارات برفد جبهات ألوية النصر في حجة بقافلة عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذا هو أقل قليل. وإن كانت القافلة رمزية فرجال الرجال يستحقون كل ما نملك، وهم الصخرة التي تتحطم عليها كافة مؤامرات الأعداء.
6: القائمون على القافلة قاموا بزيارة للمرابطين في الجبهة مصطحبين القافلة التي تعبر عن الاهتمام الرسمي بالمرابطين الذين يذودون عن حمى الوطن دفاعا عن سيادة اليمن واستقلاله، ويجاهدون في سبيل الله نصرة للمستضعفين والمظلومين من أبناء الوطن وشعوب الأمة الإسلامية ومقدساتها.
9: نستقبل في محافظة حجة قافلة العيدية المقدمة من الأخوة في وزارة الزراعة وكذلك الإدارة المحلية وكذلك الأخوة في وزارة الصحة، يشكروا على هذه المبادرة وهذه اللفتة، وهذا أقل واجب يقدم لأبطال الجيش من ألوية النصر.
6: شعبيا ورسميا يواصل اليمن دعم المرابطين بقوافل المدد حاضرون لبذل المزيد في سبيل الله. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: واتجهت عدد من الوفود من محافظة أب إلى ميادين العزة والكرامة في محافظة تعز ولحج والضالع مصطحبة معها قوافل عيدية ومؤكدة وحدة الموقف والاستمرار في رفد الجبهات حتى النصر.
10: في مشهد يعكس أصالة الوفاء وعمق الارتباط بالمرابطين في ميادين الجهاد والباذلة، تواصلت الزيارات العيدية من أبناء محافظة أب إلى مواقع الشرف والبطولة حاملة معها قوافل العطاء ورسائل الثبات والصمود، حيث زار وفد من مديرية الظهار ومؤسسة المياه ومعهم عضو مجلس الشورى ووكيل المحافظة المرابطين من اللواء 30 مدرع في مديرية ماوية بمحافظة تعز، مقدمين لهم قافلة عيدية دعما ومساندة لمواقفهم البطولية. كما زار وفد من أسر شهداء آل الشبيبي يتقدمهم عضو مجلس الشورى ويرافقهم عدد من المسؤولين المرابطين من اللواء 3 حماية الساحل في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، مقدمين قافلة عيدية ومؤكدين أن تضحيات الشهداء ستظل نبراسا للصمود والثبات. وفي محافظة لحج وصل وفد من مديرية العدين إلى المرابطين من ألوية فرقة شهارة بمديرية القبيطة، مقدمين قافلة عيدية وتأكيدات بمواصلة الدعم والإسناد حتى تحقيق النصر. وتتواصل قوافل الوفاء والعطاء إلى مختلف الجبهات، حيث زار وفد من مديرية ريف إب المرابطين من اللواء 153 مشاة في جبهة حمك بمحافظة الضالع، مقدمين قافلة عيدية وناقلين إليهم تهاني العيد ومواقف الثبات الشعبي إلى جانب المجاهدين. كما توجه وفد من مديريتي الشعر والسبرة ومعهم وكيلاء المحافظة ومدير مصلحة الأحوال المدنية وممثلون عن الوحدة التنفيذية للمشاريع ومؤسسة المسالخ لزيارة المرابطين من اللواء الأول صماد احتياط في مديرية جبن بمحافظة الضالع، مقدمين لهم قافلة عيدية وتأكيدات باستمرار رفد الجبهات. وفي السياق ذاته زار وفد من مديرية يريم ومعهم مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطين من اللواء 153 مشاة في جبهة حمك بمحافظة الضالع، مقدمين قافلة عيدية ومثمنين صمودهم وثباتهم في مختلف الظروف. إلى ذلك زار وفد من مديرية الكفر المرابطين من اللواء الأول صماد في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع حاملين معهم الهدايا العيدية ورسائل الاعتزاز والفخر بمواقف المرابطين وتضحياتهم. وفي إطار الاهتمام بالمرابطين في مختلف المواقع، نفذ مسؤول التعبئة العامة بمحافظة أب زيارة عيدية لشرطة مرور الطرق في مركزي السيان وسمارة، مقدما لهم الهدايا العيدية ومثمنا دورهم في الإحسان للمواطنين على مدار الساعة. كما زار عددا من النقاط الأمنية مهنئا لهم بالعيد المبارك ومقدما هدايا العيد ومشيدا بمستوى الجهوزية والانضباط الأمني للعيون الساهرة. عبدالواسع الهتار، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4-8-4-7-7-2 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني.

0: ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

عيد وفرحة والتعبئة مستمرة سام FM إذاعتك أنت.

0: والله لك عندنا ما قدر اياه والله لك عندنا
1: ما قدر اياه
0: وطابلي لك يا العريس المجاهد بعد غربه في الشعاب الخلائية اسعدك ربي.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: سام اف ام 99.1 اذاعه الحكمه اليمانيه من صنعاء تقدم.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفه، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقه واحده على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: مسؤوليتي.
3: مستمعي إذاعة سام، أسعد الله بالخير أوقاتكم. يتجدد لقاءنا معكم لليوم الثالث على التوالي لنختتم السلسلة التي بدأناها أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذه السلسلة تناولنا في الحلقة الأولى الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي، وفي الحلقة الثانية تناولنا الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وأيضا المقاطعة. أما في حلقة اليوم سيكون موضوعنا هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. وجميع مواضيع هذه السلسلة مستوحاة من الموجهات التي طرحها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. ونذكر متابعينا الأكارم الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653. رقم الهاتف لمن يرغب بالمشاركة معنا وتبادل الآراء والنقاش هو 01-322-653. إذن موضوعنا اليوم هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. سنتحدث عن تقنيات الاستهداف من الداخل ومخططات اليهود لاستهداف مجتمعاتنا من داخلها، وكيف يثيرون الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد، وكيف يعني يحرفون المسار أو يغيرون من التوجهات والآراء حتى نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي لا سمح الله، أو مرحلة التشتت. نحن انتصرنا في العدوان على اليمن على مدى عقد من الزمن بسبب تماسكنا وبسبب لحمتنا الوطنية، عندما كنا جميعا يعني كتفا بكتف على قلب رجل واحد، وواجهنا هذا العدوان ورفضنا أن ننصاع لمخططاته ولمشاريعه. لكن بعد ما عجز اليهودي وبعد ما عجزت دول العدوان عن تركيع اليمنيين بالطائرات وبالصواريخ وبآلاف أو مئات آلاف الغارات، اليوم يريدوا تركيع هذا الشعب من خلال تفتيت لحمته الوطنية ومن خلال بث حالة من الصراع والخلاف الداخلي. قبل ما ندخل بموضوع الحلقة بنعمل جولة سريعة على وسائل إعلام العدو ونشوف إيش آخر الأخبار وآخر التطور.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: مثل ما اتفقنا ما تخلوهاش دائما على مسؤوليتي، وخلوها تكون شراكة بيني وبينكم على مسؤوليتي ومسؤوليتكم. ويمكنكم الاتصال لإبداء آراءكم وتعليقكم ونقاشكم حول موضوع حلقة اليوم على الرقم 01-322-653 01-322-653. أول خبر من قنوات العدوان هو ما يتم طرحه اليوم والترويج له، تصريح لمحمد آل جابر سفير محمد بن سلمان باليمن أنهم قدموا دعم بقيمة 150 مليون دولار.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر تقديم السعودية دعما عاجلا للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وتهدف الحزمة إلى تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية، وتسهم الحزمة أيضا في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
3: 150 مليون دولار، رقم ضخم، رقم كبير، 150 مليون دولار. أنتم مستوعبين ضخامة الرقم هذا؟ 150 مليون دولار، هذه مش أول إعلان عن دعم لحكومة الفنادق. هذا الدعم اليوم على أساس للكهرباء، دعم سعودي طارئ للكهرباء. وين الكهرباء؟ الناس بعدا قتلهم الحماء. وين الكهرباء؟ الناس خمدوا. ويني؟ قالوا أول مرة جابوا محطة الرئيس، وبعدين الإمارات قالت عملت محطة كهرباء ب 2016، بعدين ب 2017 قالت قطر إنها بتعمل محطة كهرباء. يا جماعة الخير، لو هم صادقين بهذه الوعود والإعلانات والأخبار إنه الآن قد عدن تولع لا سنغافورة، تخيلوا معي. يعني المفروض الآن إنه أرتيريا وجيبوتي وأديس أبابا ملصين من عدن. 150 مليون دولار الآن، هذه لحقة، قد أدوا قبله قال لك 12 مليار دولار. اسمع هذا الخبر من سهيل.
5: انعكاس بارز للدعم السعودي لليمن، سواء جراء الدعم المالي للبنك المركزي اليمني وكذلك المشاريع التنموية والإغاثية التي تستهدف تحسين حياة السكان وتعزيز الاستقرار، حيث فاقت 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة. كما تتمثل هذه المساندة بتنفيذ المئات من المشاريع التنموية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات من المهرة شرقا حتى تعز غربا، إلى جانب الدور الإنساني الفاعل الذي يقوده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال.
3: دور إنساني فاعل يقوده مركز الملك سلمان. أهلا، أنت الملعونة تشلك، أنت والملك سلمان حقك وابنه المهفوف. ويني؟ 12 مليار دولار، 12 مليار دولار يا جماعة، قرطوم المرتزقة ولا السعودي يكذب وهم مش جازمين يقولوا أنه كذاب. 12 مليار دولار كانت بتبني عدن أعظم من دبي، ما لكم؟ مو الكذب هذا، لا وينش توصلوا به. 12 مليار دولار على أساس إنه راحت لحكومة الفنادق. طيب إيش عملوا فيها؟ كم مشروع خدمي عملوه بعدن وبمناطق المناطق المحتلة، يعني مناطق لحج المحتلة، مناطق أبين المحتلة، مناطق الضالع المحتلة، مناطق تعز المحتلة، ماذا قدموا لها من خدمات؟ يعني الناس هذو ما يسافروا ويسرحوا ويرجعوا ويبصروا، لمو كاذب، ما بوش معاهم حاجة يا رحمتها. وين المرتبات بهذه المناطق؟ طيب المرتزقة الذي قاتلوا في مارب لليوم بغير معاشات، تمام؟ المرتزقة اللي قاتلوا مع اللي كانوا أول شيء كانوا يقاتلوا مع اسمه ذاك مع الإماراتي تحت عنوان المجلس الانتقالي، وبعدين غيروا الملكية حقهم، سعى السيارة لما تبيعه وتنقل اللوحة حقه، ونقلوا الملكية حقهم من عند عيدروس الزبيدي لا عند اسمه ذاك الجني المحرمي، ورجعوا نقلوا الملكية لا عند مدري من. المهم جالسين سعلابوا معك باص تبيعوا من واحد لواحد من واحد لواحد. طيب اين هي 12 مليار دولار يا عويلي؟ خاف الله، وين المرتبات؟ وين الكهرباء؟ وين الخدمات؟ وين سرح 12 مليار دولار؟ احنا نسأل هنا محمد آل جابر هذا النصاب الكبير، نقول له وين راحت الفلوس؟ ايش المشاريع اللي عملتونه؟ كم مستشفى بنيتم؟ قولوا لي كم مستشفى بنى بعدن من 2016 لليوم ولا من 2015 لليوم؟ يا اخي اقول لك من 2020، ها من 2020 لليوم كم عملكم مركز للاستصفاء الكلوي لغسيل الكلى؟ كم عملتم مركز للحروق؟ كم عملتم مركز لمرضى السرطان؟ على الأقل الإمارات تجيب لكم منتجات مسرطنة في عدن وتقتل الناس يعني بمنتجات مسرطنة. قلوا لنا أي يعني إيش المشاريع الذي عملتنه وإيش الذي قدمتوه من خدمات؟ تخيلوا معي يا جماعة الخير إنه المريض الذي يحتاج لعملية، يعني يمكن بعض الناس هذه المعلومة تصدمهم، المريض اللي يحتاج لعملية يجي من عدن ومن حضرموت ومن الضالع يجي يتعالج مجانا على حساب هيئة الزكاة بالمستشفى الجمهوري بصنعاء. تخيلوا 12 مليار دولار مدري ان سرحها مدري ان تبخره، والناس يجوا يتعالجوا. انا قابلت بنفسها، ما حق لي تمام اللي ما تقولوش عبدو يطبل الان، انا قابلت بنفسي داخل هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء ناس سألتهم من وين جاي يا اخي، قال هذا انا جاي من البيضة، والثاني قال انا جاي من الضالع، والثالث قال انا جاي من حضرموت. ليش يا اخي؟ قال يعني العملية تكلف بحدود 3 مليون ريال مثلا، فأنا يعني بصرف بالطريق وبصرف بوصلتي لصنعاء وبجلستي بصنعاء خلال فترة العملية كله 200,000 ولا 100,000، فبجي أعمال عملية هنا مجانا، ما عنديش أنا، من بيعطيني يعني؟ وتخيلوا إنهم يجوا من هذه المحافظات إلى هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء علشان يعملوا العمليات ويتعالجوا على حساب الهيئة العامة للزكاة داخل العاصمة صنعاء، يعني يجوا عند الميليشيات يتعالجوا. شايفين كيف؟ مرضى السرطان يجوا من المناطق المحتلة، من كل المحافظات المحتلة إلى داخل العاصمة صنعاء من أجل يحصلوا على الأدوية المجانية من صندوق دعم مرضى السرطان. هذين المشروعين الجمهوري وصندوق دعم مرضى السرطان افتتحهما الرئيس مهدي المشاط، وأعلن عن تقديم الخدمة العلاجية والعمليات وبعض الأدوية في الجمهوري مجانا، وتوزيع أدوية السرطان مجانا، ويجوا لها من طرف اليمن لا طرفه. هيا بصركم، وحنا ما معاناش لا نفط ولا غاز ولا إرادة منافذ ولا إرادة موانئ ومطارات ولا 12 مليار دولار، ولا معانا لا حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف، ونقدم كل هذه الخدمات. طيب تخيلوا لو هذه 12 مليار دولار قالوا يشتوا يعملوا فيها مستشفيات، كم بيعملوا مستشفيات؟ لو قالوا يشتوا يعملوا وسائل نقل مجانية، كم بيكلفهم يدوا باصات نقل ويصرفوا لها بترول وديزل وغاز ويشغلوها للناس يتنقلوا مجانا؟ لو قالوا يشتوا يعملوا، أقول لك مش مطابخ خيرية، مطاعم، ها؟ لو يشتوا يعملوا مصانع ويشغلوا أبناء عدن ولاحق والضالع وأبيان وحضرموت، بيشغلوهم ويعملوا نهضة بالبلاد. لكن وين سرحها هذه البياس؟ أنا شو أقول لكم إن سرحها؟ هذه البياس صرفت على عمليات تجميل، بس بيني وبينكم عمليات تجميل لنسوان بعض الوزراء حق حكومة الفنادق، الذي سرح تصلح مشافره، والذي سرح تصلح مدريمه، والذي تشتي تنفخ، والذي تشتي تذا، والذي يعني حاجات بلاوي. والباقي صرفوها معمر الإرياني ومحمد عوض بن مبارك وبقية المرتزقة، ولا صرفوها لشلة صعاليك يطلعوا بالقنوات لاعنونا ليل بنهار، وباقي يومهم يتصعلكوا في عواصم دول عربية وأوروبية لابسين بدلات وين انت وين، ولابسين كرفتات وكوات وصرفة، وبعد آخر الليل تبصرهم الذي هم بمصر بشارع الهرم ينفشوا ببياس نفاش فوق الرقاصات، والذي هم باسطنبول بشارع تقسيم يدوروا لهم بائعات هواء بالشوارع وقرح البياس. طيب ومسكين دي جالس بعدان، مجاري ملان الشارع، طفح الشارع مجاري، ها ما ابوش مجاري تمام، وشوارع مكسرات تمام، مستشفيات يعني هذيك المرة طفئ الكهرباء عندهم، جلسة مدري كم طافة، كانوا يخرجوا الناس بالأسرة حق المستشفى يخرجوهم يتهووا برع بالبرود، مش قادرين يوفروا مولد ولا ديزل لمولد داخل مستشفى حكومي. نزل محمد آل جابر خرط على خلق الله إنه مشروع إعادة الإعمار، بقدقدش طح طح بم، وين مشاريع الإعمار هذه؟ كم مواطن من أبناء عدن اليوم يعيش بحالة مستور؟ كم؟ ما بوش. أقول لكم الموظفين الذي معاهم معاشات ما يستلموش بعدن، معاهم معاشات. أسعار نار نار نار نار يا حبيبي نار، العملة تطير طيران عندهم. على الأقل لو كانوا دعموا العملة الوطنية مثل ما عملت صنعاء، حافظت على سعر العملة الوطنية، إنه على الأقل الوضع عندهم شوية لا بأس. عندهم الدولار والسعودي يطير طيران، يعني يدخل الواحد يشتري سندويش ب5000 ريال، مالكم؟ إيش ده؟ لا وين رايحين بالكذب ده حقكم؟ هي شوف لنا خبر ثاني غير ال 12 مليار هذه وال 150 مليون أمانة تحرق البطون. وأنا مستغرب لمو الناس ساكتين، لمو الناس بعدا ساكتين، ليش ساكتين وأنتم تشوفوا هذا النهب باسمكم؟ ليش ليش؟ لا متى بتجلسوا ساكتين؟ أوه دونك الناس نحن ما نشتيهمش الحوتة. طيب ذا جالس يقرطك ويقرط باسمك مليارات، أمانة لو ذي الفلوس استغلت بالتنمية إنك أنت شابع وجهالك شابعين وما أنتش حانب بفاتورة الكهرباء ولا بفاتورة المي وما بش لما ولا كهرباء. خلونا نشوف أخبار أخرى.
6: تمر إيران بمرحلة توصف بالحساسة نظرا للتعقيدات الداخلية بعد غياب مبدأ القيادة الواحدة إثر اغتيال المرشد علي خامنئي، فكيف تبدو الأوضاع الحالية في إيران؟ نتابع.
7: في طهران لم يعد الصوت واحدا ولم تعد السلطة مركزة في يد حاكم يحسم القرار. بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل تبدو ملامح النظام أكثر تشضيا، حيث تتقاءى داخل قيادة تبحث عن
3: أيوة صراع داخلي وقرارات حاسمة وبقدش دافي. أنتم دارين ليش هذا الكلام؟ الآن ترامب يشعر بأنه هزم هزيمة ساحقة في إيران، لم يحقق أي من أهدافه ولا حققوا أي هدف. قال بيجبر الإيرانيين، هو طبعا كانوا معتقدين أنه باغتيال السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران كانوا يعتقدوا أنه خلاص. طبعا المعلومات الذي عندنا أنه الموساد بلغوا نتنياهو قالوا له خلاص بمجرد ما أنتم وأمريكا تعملوا الضربة احنا قد جهزنا العملاء وجهزنا الجواسيس وبنخرج المظاهرات والناس بتخرج تعمل فوضى بالشوارع ونفجر البلد من الداخل ونسحق النظام أو الدولة الإيرانية من الداخل. راح نتنياهو لعند ترامب قال له يلا نتحرك، الأمور جاهزة وتقارير الموساد تؤكد لنا أنه إحنا بس نعمل الضربة، وإذا استهدفنا يعني سيد علي خامنئي خلاص على طول الشارع أمره محسوم وإحنا بننجز الأمور. والضربة القاضية وقعت لهم أنه الشعب الإيراني بمختلف طوائفه بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته بعد استهداف القائد علي خامنئي كان متماسك وكان متكاتف وصبر وصمد وواجه هذا العدوان، والجمهورية الإسلامية بجيشها وبالحرس الثوري الإسلامي ضربت قواعد أمريكا في كل دول الخليج، لم تستطع لا أمريكا ولا دول الخليج ولا إسرائيل حماية هذه القواعد. اهتزت يعني سمعة أمريكا، طبعا أمريكا تبتز دول الخليج إنه أنا جايبة لكم حماية ولازم تدفعوا والبقرة لازم نحلبه ويا بقرة صب اللبن لأنه نحن نحميكم. لما إيران دعست والد والدين القواعد الأمريكية في السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر قالوا لهم دول الخليج يعني تشجعوا تمرجلوا، قالوا كيف تشتي مننا يا ترامب ياس وانت تحمينا وما قدركش تحمي حقك القواعد؟ قال لهم انتم تحموها والدفاعات الجوية على حسابكم، وهذا الكلام مؤكد طبعا، وخلاهم يستنفذوا قدراتهم ودفاعاتهم الجوية وأملاك يعني أموالهم، واهتزت يعني الاقتصادات دولهم والمستثمرين فحطوا من عندهم وما قدروش لاهم ولا منظومات الدفاع إنها تحمي القواعد الأمريكية، واهتانت أمريكا وسمعة أمريكا وبلطجت أمريكا ودعست بالأرض. طيب قال ترامب نحن بنفتح مضيق هرمز بالقوة، ما قدرش يفتحه، قام يعمل حصار فوق الحصار زعم يدق مجنانة، قالوا له الإيرانيين واحنا جنان منك عاد احنا عاد زعم جاي يفجعنا، وذا الحين فك وانا فك. طيب اليوم ترامب في ورطة كبيرة والأمريكان يشتوا يتخارجوا من هذه الورطة. طبعا ترامب يضغطوا عليه الإسرائيليين بفضائح جزيرة إبستين وبالمقاطع حقه وبالبلاوي حقه، وهو الآن يعني في إيش أقول لكم يعني بين قوسين اسمحوا لي أستخدم هذه العبارة، هو في جحر الحمار الآن تماما. ترامب اليوم يقول سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن وسأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. تمام أوكي، يعني اليوم الأمريكي في ورطة ويشتي يتخارج من الوضع في إيران، ممكن تنتهي الحرب الصلبة، ممكن يروحوا لاتفاق 60 يوم تهدئة، وممكن يروحوا يعني لهدنة أو ما شابه، لكن لن يتركوا إيران ويريدوا إذكاء حالة من الصراع الداخلي. وهذا جزء من حلقة اليوم، إنهم يشتوا يفجروا الوضع من الداخل. وهذه الأخبار لما لو لاحظتم خلال فترة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت وسائل إعلام أمريكا، وسائل إعلام الكيان الصهيوني تتكلم عن انقسام ما بين التيار الدبلوماسي وتيار الحرس الثوري، يسموهم الحرس القديم والمدريمين، بين المحافظين والإصلاحيين، بين البقدق والدقدق. كل هذا زي ما كانوا عندنا يقولوا خلاف بين الصقور والحمائم، وزي ما يقولوا الآن في لبنان، وزي ما يقولوا في كل مكان. لاستخدام هذه الورقة، الهدف منها هو ضرب النسيج الجماعي الاجتماعي وضرب الكلمة الواحدة. يريدوا بأي شكل من الأشكال أن يفجروا الوضع من الداخل. ربما تتوقف الحرب في إيران، وهذا شيء وارد، لكن لن يتوقف الاستهداف ضد إيران. إيران الجمهورية الإسلامية ستبقى مستهدفة طالما الشيطان لا زال قائما وموجودا. الحرب هي حرب بين المؤمنين وبين أتباع الشيطان، وهذه الحرب مستمرة. ممكن يتركوك، لكن بيغرقوك بمشاكل داخلية ويغرقوك بحالة صراع داخلي. وهذه المؤشرات الآن لما يتكلموا عن صراع داخلي هي بداية لإذكاء هذه الفتنة ومحاولة إعادة إخراج مظاهرات من جديد وفوضى من جديد. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم يقول: سنجبر الولايات المتحدة على إنهاء الحصار البحري، إما عن طريق المفاوضات أو بالعمل العسكري المباشر. هذه نبرة تحدي، نبرة مواجهة. الإيرانيين معروفين إنهم مصمعرين وما بيسكتوش، لكن الخطورة الأكبر على إيران، على لبنان، على اليمن، على كل دول الإسلام، على كل دول العرب، هي الخلل من الداخل أو الصراعات التي قد تؤدي إلى فجوة داخلية. وهذه يعني تستوجب، وأنا حديثي هنا لأهلنا في اليمن مسؤولين ورعية، يجب أن احنا نسد كل فجوة. وقالها السيد القائد وأكد عليها، سد الثغرات وكررها وأعادها. واليوم مسؤوليتنا كلنا، شعب وحكومة، مسؤوليتنا أنه نحرص كل الحرص على أنه ما نوصلش لتحقيق هدف العدو. نروح من إيران إلى لبنان ونشوف آخر الأخبار.
8: عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، العيون شاخصة إلى واشنطن أملاً بالتوصل لاتفاق ينهي معاناة اللبنانيين من الحروب. دراسة جديدة نشرتها شركة اللبنانية مختصة في الأبحاث والإحصاءات، أجرت هذه الدراسة التي تشير إلى إيمان اللبنانيين بالتسوية السياسية ورفض الحرب كحل للنزاع مع إسرائيل. وبحسب هذه الدراسة التي أجرتها شركة ستاتيستيك ليبانون، يؤيد حوالي 38% من أبناء الطائفة الشيعية التسوية السياسية، فيما يعارض التسوية السياسية من اللبنانيين بجميع الطوائف 28% أيضا. هذه التسوية السياسية كمبدأ لحل النزاع وكشكل من أشكال التسوية السياسية، مشاهدين الكرام، يؤيد قرابة 34% من الطائفة الشيعية، وقرابة 67% من السنة، وأيضا قرابة 83% من المسيحيين باختلاف مذاهبهم. توقيع اتفاق
3: الله الله الله الله، شفتم الخبث؟ جابوا شركة قالوا لهم طلعوا لنا نتائج دراسة، نسبة من المسلمين الشيعة مع السلام مع إسرائيل، ونسبة ضد، نسبة من المسيحيين يؤيدوا ونسبة ضد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دينا جالس أقول لكم، هو قبل شوية هو ذا الموضوع، هو يشتوا يقولوا للشعب اللبناني أنتم ما أنتم مش متفقين كلكم على كلمة واحدة، ناس منكم مع إسرائيل وناس ضد إسرائيل. يشتوا يقولوا للمجتمع المقاوم في لبنان، الذي يحمي المقاومة والذي يرفع المقاومة والذي يحتضن المقاومة والذي يرسل أبناء المقاتلين الشرفاء الأحرار ليكبدوا العدو خسائر فادحة، يقول لهم جزء منكم يا شيعة لبنان مع إسرائيل. يعني تقاتلوا فيما بينكم، يلا جزء يشتي إسرائيل وجزء رافض الإسرائيل. مش صحيح، ما فيش مسلم يقبل بإسرائيل. إذا في مسلم يقبل بإسرائيل فهذا مشكوك بإسلامه، فما بالك أنه نتكلم عن مسلم مؤمن مقاوم. لا يمكن أن مقاوما من أبناء لبنان الذي قدموا التضحيات من 84 من 82 قدموا التضحيات إلى 2000 إلى 2006 إلى 2024 إلى 2026 وهم يقدموا التضحيات، أرسلوا أبطالهم وأبنائهم لتحرير سوريا واليوم يدافعون عن بلدهم ويحرروا أرضهم ويواجهوا العدو الإسرائيلي، وتجي تقول لي أنه جزء من اللبنانيين الشيعة مع إسرائيل، كلام فاضي. طبعا هذا الإعلام المتصهين ما بيجيش يقول لكم اليوم إن حزب الله قصف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية، ما بيقول لكمش اليوم إن حزب الله استهدف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، ما بيقول لكمش أن حزب الله اليوم أعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، ما بيقول لكمش إن المقاومة اليوم في لبنان استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. هذه الأخبار لن يتحدث عنها، لن يقول لكم إعلام السعودية المتصهين ولا إعلام الإمارات المتصهين أن حزب الله استهدف اليوم دبابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجه وشوهدت وهي تحترق، لن يقول لكم اليوم أن حزب الله فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف واستهدف 3 دبابات ميركافا في نفس المنطقة ب3 محلقات أبابيل انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. لن تسمعوا هذه الأخبار، ليش؟ لأنه هذا الإعلام المتصهين يرى بأنه إذا تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران فبالتالي سينعكس هذا الاتفاق على اتفاق آخر في لبنان، والاتفاق مع لبنان معناه سينهي جولة الحرب الصلبة ولا بد من الانتقال إلى معركة الحرب الناعمة، لا بد من الاختراق الناعم، لا بد أن يشتغل اليوم الإعلام دوره في تمرير الاستهداف من الداخل. هذه هي المعركة المزمعة، هذه المعركة الحالية، هذه هي المعركة التي تستهدف اليوم لبنان وتستهدف إيران وتستهدف المقاومة في فلسطين وتستهدف الإخوة في العراق وتستهدف اليمن. يعني أنتم شايفين وتابعتم وسمعتم أمس الأخبار عن مقتدى الصدر إنه انسحب ومش عارف إيش وهذا الكلام، هذه كل مساعي وجهود ومحاولات صهيونية شيطانية تريد أن تضرب هذه الدول المقاومة من الداخل. هذا هو الهدف وهذا هو المشروع، وإحنا عندنا في اليمن يعني كم جلسوا يشتغلوا على هذا الموضوع من 2015 وهم يقولوا خلافات بين قيادات الحوثي، خلافات وانشقاقات في صفوف الحوثي، صراع بين الصف الأول للحوثي من زمان، ونحن نسمع نفس الموال. لكن التكرار هذا يؤثر على الحمار، لو في واحد حمار ممكن يتأثر بهذا التكرار حقهم من يوم لا يوم من يوم لا يوم من يوم. شفت نظرية جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. العدو يشتغل على هذه النظرية، كذب كذب كذب كذب، لما انت خلاص تشعر ان هذه جزء من حياتك اليومية. سمعوا كيف كانوا يتكلموا عن الخلافات بين قيادة الحوثي.
9: خلافات وصراعات متفاقمة بين الأجنحة تنذر بانشقاقات جديدة داخل قيادات حوثية من الصف الأول. الصراع بدأت ملامحه تظهر في صنعاء وسط توقعات بتمرد عسكري مرتقب. طرفا الصراع هما صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومته من جهة، والآخر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا وأبو علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.
3: قال لكم متوقع أنه يحصل تمرد، متى؟ بأيام الشهيد الصماد رضوان الله عليه. طيب كم لنا من هذيك اليوم لليوم؟ وين التمرد هذا؟ لمو ما تمردش محمد علي الحوثي، لمو ما تمردش أبو علي الحاكم. هذه الأفكار بتكرارها يريد أن يوهموا الصغار ويريد أن يوهموا الصف الـ18 إنه قد الخلافات موجودة من رأس الهرم. طبعا أنا يعني اشتي أقول لكم إنه في أي دولة في أي مؤسسة في أي مكان ممكن تحصل تباينات بالآراء، هذا شيء طبيعي، ممكن تحصل، ممكن، أمر وارد. لكن الذي يضخ العدو مختلف كليا، العدو يشتي الناس تتقاتل فيما بينه. طبعا العدو ما بيفكرش انه ينقل لكم اليوم خبر تداولته وسائل الاعلام المحليه وتداولوا الكثير نقلا عن مصادر محليه في مأرب اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب. لن يتناولوا الأخبار التي يعني تشعرهم أنهم ضعفاء أمام اليمن، تشعرهم أنهم عاجزون أمام اليمن. لن يتحدثوا اليوم عن ذاكرة الإسناد اليمني لغزة. في 29/5/2025 مثل هذا اليوم القوات المسلحة اليمنية نفذت 6 عمليات عسكرية على 6 سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط والعربي، وأسقطت MQ-9 في مأرب. مثل هذا اليوم يعني ب 2025 هذه الأخبار تذكر الصهيوني والأمريكي أن اليمنيين لا يمكن هزيمتهم كما يعتقدوا، لكن هم يشتغلوا من يوم لا يوم من يوم لا يوم، يغذوا الصراعات، يغذوا الخلافات، يغذوا الاختلافات. لكن بنفس الوقت نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا لازلنا حريصين على توحيد الجبهة العربية والإسلامية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة لازلنا نحافظ على وحدة الساحات من صنعاء إلى طهران إلى بغداد إلى بيروت إلى غزة إلى القدس، لازلنا محافظين على هذه الوحدة. فما بالك بوحدتنا الداخلية؟ بكل تأكيد سنفدي وحدتنا الداخلية بدماءنا وبأرواحنا، ولا يمكن نسمح للعدو، ولا يمكن نسمح لأي مريض ولأي تعبان إنه يجي يعني يحقق للعدو أمنيته. اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني ينعي ويبارك لقائد لكتائب عز الدين القسام استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام للكتائب

0: هزيمة العسكرية. ونؤكد هكذا يقول اللواء الركن يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، يقول: نؤكد أن شهادة هذا القائد الكبير والتضحيات العظيمة لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله. نؤكد أننا في القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب. ونجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، ووقوف القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين في كتائب القسام كتفا بكتف. هذه الرسالة تؤكد للصهيوني ولترامب وللمتصهينين العرب في دويلات ومشيخات الخليج، وعلى رأسهم الذي وصفهم ترامب ما ليش دخل، وصفهم بلاعقي المؤخرات. هؤلاء يجب أن يستوعبوا أن اليمن اليوم حريص على وحدة الساحات وعلى جبهة الإسناد، فلن تستطيعوا بشوية مهابيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنكم تحققوا أمنيتكم بالتفكيك من الداخل أو بالاستهداف من الداخل. اليوم سمعت لمقطع منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني وعي جميل، وهو يتحدث أو يقدم مقارنة ومفارقة بين الذي يعني يطلبوا ويشحتوا ويصيحوا ويقدموا صورة مغلوطة عن الواقع ويقدموا صورة مشوهة، ويحاولوا يقدموا للعدو معلومات على أنه إحنا ما معاناش وإحنا ما أدري ما هو ذا، ويقول لهم تعالوا شوفوا أهلنا بغزة، يعني بيوتهم قصفت، أحياء بأكملها محيت من على وجه الأرض، أسر بأكملها وعائلات بأكملها محيت من كشوفات السجل المدني تماما انتهت، ها، ولا زال الباقيين ورغم أنهم في العراء وفي الخيام والاستهداف كل يوم والغارات على رؤوسهم كل يوم، ولا زالوا يعيشوا لحظتهم بكرامة بشرف ببطولة رغم كل الألم. تعالوا نسمع هذا المقطع.
1: تخيلوا أن غزة رغم الحصار رغم القصف حتى في ليلة العيد، رغم الضرب رغم الجوع رغم عدم دخول الموارد لا عندهم، عدم وجود الكهرباء، عدم معيشتهم في يعني ومعيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض، جسدوا العيد بأرقام السواء، يقهروا العدو، جسدوا العيد بأرقام السواء، احتفالات للأطفال عايشين وفرحة وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة، ونشروها على التواصل الاجتماعي يقولوا للعالم احنا صامدين احنا موجودين احنا عايشين. بعكس من العيب والمهين، بعكس بعض المطلبين في مناطقنا في مناطق سيطرة الانصار، بيطلع لك مطلب يدور ليكات، يا ريت بيدور يا رب ذعبنا يا رب بدي يا رب يا ولا آدم يعايش في بيته مرتاح الدنيا عادي بخير. ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة، تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة. يا ربي تعبنا يا ربي من فين ندي، على سبيل يدي يقولوا مناطق سيطرة الأنصار الناس جاوعين، الناس بلا رواتب، الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب، بيطلبوا ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخسة. عاد حكومة صنعها بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم، مع حكومات ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم. الآدم يتكلم على راتبه، ضربوا ابنه وحبسوا الأب، دخلوا داخل ولا عزت خرج. تشتي تتكلم في مناطق ما تسمى شرعية دول راتب ما راتب، ما بش معك غير الحل الذي فعله الآدمي في الجامع، تصير تحرق نفسك. أما أنك تتكلم، تخيل جوع وبهذلة، ورغم أنك بعت شرفك وبعت عرضك وبعت عرضك وارتزقت، ورغم ان معاهم التحالف والسعودية وبتدعمهم 150 مليار مليون دولار دعم بجهر دعم، وما بش معاهم رواتب، تخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا، ولو تكلم واحد منهم حبسوه، ما بش معاه الا غير ينتحر ولا يحرق نفسه. وانت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش، وقلدني الله لا ذمتي انك شابع، وجاك ساعه الخميره ساعه الفطيره وبتصح جاوع. هي التربيه، الذي تربيته من البدايه مطلب بيعيش مطلب. واحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات اصبحت والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم. تخيل، تخيل المهمشين الذي هم افقر طبقه في اليمن، ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا ساعة بعد المطلبين. اقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء. لكن ما بتضروا الا انفسكم، ما بتبهذلوا الا بارواحكم، وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينه والمذله، الذي بتخليكم عار عار وخزي، بتخليكم في عار وخزي طول العمر. احنا في معاناه، احنا في حصار، احنا في، لكن تعلم يا اخي اقل شيء من اصحاب غزه. شوف اصحاب غزه هم بحصار حقيقي صح خانق، احنا في حصار، لكن عاد احنا ما لنا شيء، عاد احنا ما لنا شيء. لكن شوف اصحاب غزه كيفهم، وعايشين بعزه وكرامه وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق، عاشوا العيد بحذافيره. وانت تطلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي ما عاد
0: تستحق. الله الله الله على طرحه على كلام. طبعا نذكر المتابعين الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء، الاتصال على الرقم 01-322-653. بعد الفاصل بنبدأ نستقبل اتصالاتكم، خلونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
2: على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السيد القائد حفظه الله تكلم في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذو الحجة عن أساليب اليهود في الاستهداف من الداخل. بنستمع إلى هذا المقطع من حديث السيد القائد، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
4: عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال للإفساد كما قال الله عنهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم، اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم وغبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل، وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم.

0: مسؤوليتي.
1: إذن الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل هو موضوع حلقة اليوم، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
2: حياك الله يا أخ حافظ.
1: عبد الحافظ.
2: عبد الحافظ.
1: نعم.
2: يعني
1: حياك.
2: أسد من ظهر أسد.
1: الله يبارك فيك. من معي؟
2: أنت قلت أبو محمد حمل.
1: أهلا وسهلا بك.
2: أنت قلت يعني على مسؤوليتك، وأنا أبو صوتي معك وأقول على مسؤوليتي أنا والكل.
1: بارك الله فيك، وقع على مسؤوليتنا كلنا. احنا اليوم نتعرض لمؤامرة الأمة الإسلامية، تتعرض لمحاولة تمزيق من الداخل.
2: الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
1: والعدوان.
2: نعم. ويجب علينا أن نكون صاحيين لهذا المسألة.
1: نعم.
2: فاليهود والنصارى والمنافقين الأحباب أشد كفرا ونفاقا يعني.
1: نعم.
2: ما عادش في أطفال.
1: صحيح.
2: فهؤلاء يعني قدر كفهم بجليس.
1: نعم.
2: والسيدان الأكبر أمريكا.
1: نعم.
2: والذي قال يجوز قبله مؤخرته.
1: الله المستعان.
2: فعليهم رحمة الله. عندما أسمع هذا يعني أين الغير وأين النحو وأين العز وأين الشرف؟ ما عاد قل والله سبحانه وتعالى ورسول الله الماذا يعني تنتقل إلى إلى إلى ربك، ما عاد قل يعني أنا كم يعني ما جاء بنحاول نخر. لا، الحياة القيم هو أمامنا يعني يعني قال لنا نحن نجاهد، قال لنا نحن يعني كيف وما حكينا الجنة لطبع ما حكينا الجنة الجنة بالهات الجنة في أعمال في إخلاص في والحياة القيم في الناس يعني بياض واش.
1: صحيح.
2: أما أنه نكون يجب على أنا كم أتمنى المغرر بهم هو اللي بيقولوا عادوا مغرر بهم هم عادوا مغرر بهم، لكن نقول مغرر.
1: نعم.
2: يا أخي ارجع إلى خط الوطن واتجه له ونبني وطن ساعة الناس.
1: نعم.
2: كما أتمنى لو يعرفوا عبد الله المعجب، لو يعرفوا عبد الله المعجب هذا بعد ما ضل علي عبد الله الصالح بسنة تقريبا.
1: نعم.
2: وعمل يعني عمل عرض وكان ابيض واسود الاكل فيديو ما يعرفوا
1: في عيد الثوره.
2: ايوه.
1: نعم.
2: وسائل قصيده انا حتى ابدتهم يعني هم اللي خلوا يركب عبد الله المعجب، هو علي عبد الله صالح ركبه بسبب القصيده اسمها قصيده، وحتى الفئر وتكلم عليهم لا وجيههم وهم
1: قال لهم مصر. قال لهم لا بنك علانا تغرينا خزائنه ولا عصى السحر تجدي اليوم هامانا،
2: الله
1: ان صدقتم الله صدقنا في مودتكم.
2: نعم.
1: وان تخلفتم تلظتكم شظايانا.
2: الله
1: تحيه الله وتقدير للشاعر الكبير عبد الله معيب.
2: الرجل هذا كان اتمنى يا عبد الحافظ انه تتولى القصيده حتى الفندم عبد الله المعجب. أنا كنت هذيك الأيام بين الشروط في مصلحة الطرقات.
1: نعم.
2: أيوه. يعني صلت المكتبة الأيتام لأنه كان مكتبة الأيتام غير بس يعني بيسموا غير للأيتام، وأنه كلهم كانوا أغلبهم آبائهم موجودين كانوا يحلفوا يمين أنهم
1: أيتام.
2: أصدق بالله.
1: نعم نعم.
2: على المخالفة حتى يعني 62 يعني حتى 26 سبتمبر اللي كانوا يقولوا يتغنوا يعني أنجز الأهداف، أهداف عظيمة. ولكن لم تضبط
1: للأسف الشديد.
2: يعني من أبناء الشعب اليمني أن نكون يدا واحدة ونلتف حول القائد حفظه الله، الله يحفظه، وسلام الله على السيد حسين بدر الدين الحوثي، هذا هو أبوه وأخوته. هؤلاء انتشروا أبناء الأمة الإسلامية مشغل أبناء اليمن، انتشروها من وادع الذل.
1: نعم.
2: والخزي والعار الذي يعني كان على الحجب يعني الحجب على الحجب الاف من دوليه في الحقول في السم على كان الحي الجايب ينزل الخير مالا، والله انها حتكون عاجبه وخيمه على كل دوله عربيه واولها مصر، والله اذا لم يستحي
1: عبد
2: الفتاح السيسي فهو اوسخ من شاور، وأحذر منه.
1: احنا نسعى دائما الى انه الامه العربيه والاسلاميه تلم صفوفها وتتوحد تحت رايه واحده وتحت كلمه واحده. انا اشكرك جزيل الشكر ورضوان الله على الشهيد القائد وسلام الله على السيد القائد حفظه الله. وننتقل لاتصال اخر.
0: على مسؤوليتي.
1: الو مرحبا. يا الو مرحبا. يبدو أنه ما يسمعناش، خلينا نأخذ اتصال غيره. احنا لما نتكلم اليوم على ما طرحه السيد القائد حول مخططات ومؤامرات تمزيق الأمة الإسلامية من الداخل، وكيف يتحرك العدو للإخلال وللإفساد من خلال المجال الإعلامي ولبس الحق بالباطل والإفساد عبر المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى ضرب زكاء النفوس وهدم القيم بالفساد ونشر الانحلال والانحطاط لإفساد المجتمعات البشرية ونشر الرذائل والفواحش. نحن جميعا معرضون لهذا النوع من الحروب، بيوتنا جميعا معرضة، نساءنا، أولادنا، بناتنا، أهالينا، أخواننا، أخواتنا، كلهم معرضين لهذه الحرب. ليش يا جماعة؟ لأن هذه الحرب من خلال المحتوى الإعلامي هي متدرجة، هي حرب ناعمة، هي حرب لا تشعر بها بيوم وليلة، هي حرب يعني متدرجة متدرجة، ترسم في ذهنك عادات وقيم وتغير من أفكارك على المدى البعيد، ولا تشعر إلا وقد انجريت لهذا الانحطاط دون أن تدرك متى وكيف ولماذا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: مساء الخير يا عبد الحافظ.
1: مساكم الله بالخير والنعيم. من معي؟
2: معكم عبد الناصر. دائما أنشهد إذاعة سام الله فيكم جميعا.
1: حفظكم الله. إذاعة سام منبر لكل الأحرار. تفضل أخي.
2: الله يحفظكم. السيد سلام الله عليكم إحدى خضابته. سائل نعم. خضابته بتدعي إلى الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. نعم. لاحظنا بناجي الأمة الإسلامية والأمة العربية.
1: نعم. الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا توحدت على كلمة واحدة.
2: نعم نعم. والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون نعتصم بحبل الله، لا يقول نعتصم بحبل الله جميعا. هذا القرآن واضح وكلام السيد واضح. والسيد صلى الله عليه وسلم الحرب هذا لم يستطيعوا أن يحققوا بالحرب الطائرة هذا، أرادوا أن يحققوا خراياهم الملاعين العين جالس المرتزق هذا. وأذكر في إحدى خطابة السيد صلى الله عليه وسلم الملك بن بدر الدين الحوثي عندما قال ستكون ألف ألف مشكلة، يعني لن يستطيعوا. شوف عندما قتلوا علي خمنائي صلى الله عليه
1: وسلم
2: ما قال هذا ترامب اللعين، قال غيرنا ترامب، غيرنا علي خمنائي بالأرض وبدل، يعني ما يستطيعون أن يعملوا أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين وعزم الدين، وإحنا في الوعد الوعد الفتح الموعود.
1: نعم.
2: هذا السيد سلام الله عليه والموعود سلام الله عليه، إحنا نكاتب وأرواحنا له كل دين الله وفي سبيل الله نضحي بأنفسنا ولا شيء يضرنا. أما الذي بيسمع الأكاذيب عرضوا، قد قال السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته قال اقدع عليهم لازم تدخل في القنوات اللي بيحس نفسه انه ضعيف ومريف، فايش هذا القنوات الاولعين الذي يكذبوا حتى يصدقوا من الناس. والله لن تصدقكم لو كنتم داخل البيت.
1: صحيح.
2: لا تصحوا حاجة لا تصحوا حاجة لا تصحوا من عالي. احنا الحمد لله عرفنا السابق وعرفنا الحاضر. سلام الله على السيد وشهيد القرآن. حياتي لكم والله من كلام كثير
1: حفظك الله.
2: بعدنا نترك المجال لهم.
1: الله يبارك فيك وشكرا. شكرا في أمان الله وشكرا جزيلا لك. زمان كنا نواجه حرب من منصة واحدة كانت منصة التلفزيون، أما اليوم فإحنا نواجه من منصة التلفزيون ومن منصة فيسبوك ومن منصة تويتر ومن منصة إنستجرام ومن منصة تيك توك ومن منصة لعنت ملقين، ومعانا ألف ثغرة وثغرة ومعانا ألف نافذة ونافذة، والناس ما عادش قادر اليوم تستغني عن التلفون، قد يعتبر جزء من حياتنا اليومية، والتلفون داخل كل بيت. يعني أنت اليوم تروح تشتري غريمك بزلط، غير أنه يتجسس عليك، وغير أنه يرصد إحداثيات، وغير أنه يسجل موقعك، وغير أنه يفتح الكاميرا ويصورك، وغير أنه يفتح التسجيل ويسجل صوتك، وغير أنه يتجسس على من تلتقي بهم ويحلل كلامك ويدرس كلامك ويبنوا على أثره سياسات. فوق كذا عادوا يدي لك يعني محتوى موجه يدير حياتك من خلال هذا المحتوى من غير ما تشعر. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ.
1: ومساك شكرا جزيلا ومن معي.
3: وأقول ربنا أكثر خلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على كوم مكافرين واحفظ بلادنا واحفظ كأجمسياتنا واحفظ المرافضين وارحم الشهداء وكافر الجرحى وكاشر المأسورين عيد المسجدين وهلك ودمر ومزك واخفر ونكل وشرد الميوت وأسرت على سعود لا جعل الله لهم ديوتا تأويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوكا تحميهم شرد لهم الأرض عين ما كانوا حيث ما يكونوا.
1: يا الله يا الله
3: أخي الكريم
1: تفضل.
3: يعني قعدت بحق السعودية والإمارات ودول الخليج وأنكرت كل المساعدات اللي تبعها. أنا أتذكر أنهم دولنا سرب من الطائرات والصواريخ.
1: أنا نسيت هذه المساعدات يا أخي
3: والقنابل.
1: أي صحيح صحيح معك حق.
3: وقصف الصالة
1: صحيح
3: والأعراس
1: والمدارس
3: والمدارس والمستشفيات
1: والمصانع
3: والمصانع وأطفال ضحيان أطفال
1: حافلة الله الله قالوا خبراء صواريخ بوقته
3: يا رجال.
1: والصالة الكبرى قالوا أنها انفجرت من الداخل أول شيء وبدؤوا الكروب بعدين يعني يقعوا
3: ترفوا
1: الله
3: لا حتى الساعة
1: الله الله الله. إذن هذه غلام من 12 مليار دولار هذه كثار هذه.
3: يا أخي الكريم عندما يقول لك هناك خلافات بين القيادة الحوثية أين الخلافات بين المرتزقة
1: يتلاكدوا بينهم البين ليلية
3: وعبر الوسائل الإعلام.
1: أي والله أي والله يعني تقاتلوا جماعة عيدروس الزبيدي مع جماعة رشاد قتال ولما جاء احمد عبيد بن دغر لا عدن طردوه من عدن لما جاء احمد عوض بن مبارك طردوه من عدن لليوم رشاد مش قادر يدخل عدن.
3: يا اخي الكريم انظر جباري يعني عبر وسائل الاعلام
1: نعم
3: عليه كان ذراع قوي معهم
1: عبد العزيز جباري نعم
3: لابد من محاكمه فلان وفلان وفلان
1: صحيح الأسماء. صحيح
3: وايضا لا ننسى ياسر اليماني
1: نعم
3: الذي قدم الشكر والتقدير لقائد الثورة
1: نعم
3: وبيهاجم من وجه لوجه
1: نعم. هي المشكلة
3: ولا ننسى المعارضة
1: نعم
3: العيرانية اتحيرهم
1: نعم
3: قالوا هذا عدوى ولازم نحن نلتم إلى جانب الشعب.
1: شوف شوف يا عزيزي المشكلة ان احنا شايفين كل هذه الوقائع وكل هذه الحقائق بس احنا مقصرين ما نركزش على خلافاتهم وصراعاتهم بقدر ما هم يخلقوا لنا خلافات وصراعات من العدم واحنا مطننين.
3: يا اخي الكريم قال اذا لم تستحي تصنع ما شئت.
1: نعم
3: ولهذا يعني لا اذكر ان اهله في سمعه وجهاله في سمعه
1: الله الله
3: وبيهاجم الحوثي
1: الله الحوثي الذي يحمي نساءه وعائلته داخل البيت الله الله
3: ويترك الحزبية ويعرف أن هناك وضم ويسلم تسليم مطلق لقائد الثورة ويعرف أنه رجل شجاع بكل ما تعني الكلمة.
1: نعم نعم
3: أراد عزتك وكرامتك وشموخك والتحكم على أرضك وكحكم قرار من دمنا الداخل لا يكون قرار من الخارج.
1: نعم المرتزقة لولا أنهم عارفين بهذه الحقيقة ولولا أنهم مؤمنين بهذه الحقيقة ما تركوا أبناءهم وبناتهم وعائلاتهم الذي يدرسوا في جامعة صنعاء والذي يدرسوا في الجامعات داخل صنعاء وتاركينهم داخل صنعاء لأنهم يعرفوا أن في صنعاء رجال أصحاب أخلاق وقيم وشيم وهم عارفين هذا الشيء لكن ما نداري ما هو الذي في رؤوسهم ما نداري ما هو الذي يعني ظلهم هذا الضلال المبين.
3: يا ايضا الذي يطالب بالمرتبات والكل نحن نطالب كلنا مرتبات لكن مرتباتنا عند العدو.
1: نعم
3: ويقال احد الايام القادمه باذن الله بيننا وبينهم لانهم جزء من الصهيونيه لو يكتبوا اتفاق في بدل في كبد القمر انهم ينقبوا ولكن علي ما القادمه بان نقول ننتزع حقنا من وصف رؤوسهم
1: ومرتبات الموظفين بنقلعها من عين محمد بن زلمان
3: رضي الله.
1: نعم نعم نعم انا اشكرك جزيل الشكر.
3: كلمه اخيره
1: تفضل تفضل تفضل
3: يا اخي الكريم انظر الى الحكومه اللبنانيه معهم مجلس نواب مفروض ان يقدموا الحكومه اللبنانيه للمحاكم والمسائل استقالت.
1: نعم لانهم يتواطؤوا مع الصهيوني وينساقوا مع الاسرائيلي.
3: نعم ايضا في لبنان في فلسطين حفظهم الله المجاهدين قتلوا قادتهم قتلوا كل القيادات.
1: نعم
3: ولكن المقاومه متماسكه واي خاين وعمل يدخل بينهم بيدك وحراطه.
1: صحيح صحيح وإسرائيل 3 سنوات من طوفان الأقصى لليوم عجزت أنها تخمد هذه المقاومة أو تنهي هذه المقاومة. أنا أشكرك جزيل الشكر. وفعلا يعني إحنا أمام تماسك كبير لجبهة المقاومة وللمجتمعات الواعية المتسلحة بالإيمان وبالهوية الإيمانية وبالوعي. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
4: نعم نبيل السلطان.
1: أهلا وسهلا بك يا نبيل السلطان.
4: قال والحرب حامي وبارد. نعم. وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد.
1: الله.
4: اللوم على الآباء، اللوم على كبار السن.
1: نعم.
4: الحب ما بدو قز الله من داخل.
1: الله.
4: وإحنا نتكاثف يد واحدة ونتعاون مع رجال الأمن.
1: نعم.
4: ورجال الأمن يضربوا في يد من حديد.
1: صحيح.
4: ويعذروا وينكروا بمن القوى القبض على وثبتت التهمة عليه ويجعلوهم عبر لمن اعتبر.
1: صحيح صحيح.
4: مع الله.
1: شكرا جزيلا لك. وفعلا احنا عندما نقدم نموذج امني مشرف وعندما نتعاون طبعا قبل كل شيء، عندما يكون كل مواطن واعي ومدرك انه هو جزء من الامن وهو جزء من المنظومة الامنية ودوره بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهة ودوره بالابلاغ، وهذا للامانة يعني شهادة لله ان في ناس بلغوا على اولادهم يقول انا ابني شكيت بتحركاته وتصرفاته واتصالاته وكذا، وجاء بعده الخبر انه الولد قد بدأوا يدهده، وهذا وعي كبير. ولما الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد مع كل من يتهاون يعني ضد أمن الوطن وضد يعني سلامة المجتمع وضد ويهدد حياة الناس، هذا يكون عبرة لمن يعتبر. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: معك عبد السعيد محمد الشرعي.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز، تفضل.
5: والله بمناسبة يهني السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحسين ومن خلاله إلى كل رجال كبهات العزة والشرف وإلى يعني الرئيس المشاط والحكومة، فنقول عيدكم مبارك. ويعني في هذا اليوم
1: إذا بس تتحرك من مكانك علشان الصوت يتقطع شوية، إذا تحرك بس من مكانك.
5: شعور الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
5: ويجب أن نزداد يعني اليقظة والحذر. نعم. لأن العدو يتحرك على كافة القصور والمستويات.
1: صحيح.
5: في جميع الأشياء الاقتصادية والسياسية والثقافية الخلايا النائمة والمتقدمة يعني جميع التجميل والتواصل الاجتماعي يعني هذا يعني يجب علينا أن نكون حذرين. نحن على الحق ومتفقون وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يعني أيدنا بأوره وكرمه وبعيده.
1: نعم.
5: يعني سواء في جبهات الداخل في جبهات الخارج ضد كيان العدو الشرعي.
1: نعم. نعم شكرا.
5: وإن شاء الله يعني الله قريب وبعون الله يعني سيكون يعني الفرحة الكبيرة والعزم أكبر والنصر الشامل والكامل.
1: نعم.
5: على كيان العدو الغاصب والإمريكا.
1: نعم متى ما توكلنا على الله
5: ومهما كادوا ومهما سواء كان في الداخل أو في الخارج.
1: نعم.
5: أو في التقليم يعني
1: أنا أعتذر منك بس لأن الصوت يتقطع أعتذر منك يعني وأنا آسف جدا. إذا قدرت ترجع تتصل بنا والتغطية عندك كويسة مرحب بك وأنت فوق العين والرأس. وفعلا عندما نتوكل على الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالنصر يعني هذا أمر مفروغ منه والنصر قريب بإذن الله تعالى. نصرنا يعني من الله سبحانه وتعالى عندما نخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ونتماسك فيما بيننا ونرفض كل ثغرات العدو وكل أساليب العدو التي تريد أن يعني تمزق وحدتنا وصمودنا وثباتنا. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
6: السلام الله عليكم.
1: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
6: معكم حسين حجر. كل يوم بتخلوني نتصل لأنه الموضوع بيقع أشوق من اللي قبل.
1: الله يحفظك سيدي الكريم، تفضل.
6: يا سيدي أنا مع الأخ نبيل السلطان فيما طرحه.
1: نعم.
6: وأضيف عليه.
1: نعم.
6: الآن حوكموا عدد من
1: الخلايا
6: عدد من الخلايا.
1: نعم.
6: نشتي نبسدس مع اللقي.
1: نعم.
6: يا سيدي جعل الله العقوبة رجع.
1: نعم.
6: كان يسمى الحد الزمان الراجع. لو قد تعلموا 3-4 كل واحد عجب عدو مال.
1: صحيح اتفق معك.
6: للأمانة احنا مسلمين طبعا للسيد القائد، لكن نطرح هذا الكلام من باب ما بنحس به.
1: نعم.
6: البعض قد يوعدوهم انه تحرك واشتغل واحنا هنرجع ضم اسمك ضم كشوفات تبادل الأسرى، لكن لو قد قطوه انتهى الموضوع.
1: صحيح صحيح،
6: ينفذ الحكم. الحكم ما هي نتيجة، ما هي ثمرة الأحكام.
1: نعم تنفذ
6: تنفيذها.
1: نعم نعم،
6: وماشي لا عاد يحاكمهم يقبروا في الحبس، تأكلهم ونجربهم، احنا ملزمين نأكله ونجربه.
1: صحيح.
6: هذا الجانب ضروري جدا.
1: أنا لو الحكم بيدي لا أعلقهم بالتحرير والسبيل.
6: في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بمعنى مش ما قد ما سمعنا من دعاية ما طرحوا، وإحنا كل واحد بسم الله يجيب التلفون
1: كل واحد ينبع
6: والناس خلاصك. اترك حال للمعنيين، اترك حال الولي الأمر للجهات الأمنية.
1: نبطل فضول، نبطل معقلة،
6: نقعد ديوك.
1: صحيح صحيح، نبطل المعقلة الزايد، مش كل شيء احنا معنيين فيه.
6: كل نعم. واحد داري باختصاصي يشتغل في لاقته عايقوم بعمله حياده.
1: نعم نعم اتفق معك،
6: ما ادورش عليكم.
1: حفظك الله،
6: شاكرين جهدكم.
1: شكرا جزيلا،
6: جزا الله اجركم، جعل الله هذا
1: وإياكم
6: في ميزان حسناتكم.
1: وإياكم، شكرا جزيلا لك محسن حجر. وفعلا يعني المتنبعين زادوا، زادوا المتنبعين كثير، انه كل ما شاف موضوع ونبع يدي رأيه. يا اخي من انت؟ مو على جدتك، مو شغلك، مو مهرتك، مو الفضول الذي داخلك، ما هيش مهرتك هذه. اترك الموضوع لصاحب الاختصاص، بطلوا تنبع. العدو يشتغل على هذه الخوارزميات، والعدو يشتغل من وسائل التواصل ومن الذباب الإلكتروني، ومعه جيوش جيوش على ما هي، لجل يحدث فتنة داخلية بين أوساط المجتمعات، يمزق المجتمعات من الداخل. ونأخذ اتصال. وألو مرحبا.
7: ألو مصطفى، الله بالخير، من جهد عمك عبد العاطف يا أحلى مذيع، سمعناك وحصلناك في الفترة الأخيرة.
1: الله يبارك فيك يا عم عبد العاطف وحيابك.
7: ويعيدك سعيد ويحفظ السيد القائد يا رب الله، ويجعل اجتماعنا في داره يا رب الله، ويجعل الصحة والعافية
1: يا الله،
7: ويحفظ لنا رئيس الجمهورية ويحفظ لنا وزير الداخلية. سلامك يا علي حجر، وأنت يا نبي السلطان، من عمك عبد العاطف كلامكم يعني قوة القوة. الداخلية عليها تضبط اللصوص وسماسرها ومرتزقات العدوان، وتعاون من الذي يتعاون معهم ويدفع بهم الأشياء هذه لمقابلات العدوان، ونهب البيوت ونهب المكالف والبصائر المدورات والأشياء والشويات، يكون من أنصار الله ولا من الداخلية ولا من جهة الحمارة الداخلية، بيبن من حديد لا تساعد في الأشياء هذه، وإحنا مواجهين أمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
7: والتحية يا محور المقاومة إيران، اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ويا حزب الله سلام الله عليهم، ويا العراق ويا من الإيمان بقيادة أبو جبري الله يحفظه ويطول بعمره، وفوقهم على التكفيرين والدواعش اللي جايين أبو بلبلي يتعاونوا مع العدوان.
1: شكرا.
7: وعينهم بيتعاون معهم، ونقول الله أكبر. الموت
1: في أمريكا، الموت في
7: إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك يا عم عبد عاطف. ومن يفسد في هذا الزمن لا يقل يعني من الذي هو يتجسس أو يقدم خدمات للعدو. من يعرقل معاملات المواطنين وخدمات المواطنين ويضر بالمواطنين في هذا التوقيت بالذات، فهو عميل للعدوان ويخدم العدوان، ويجب أن يحاسب كما يحاسب العدوان، سواء كان موظف حكومي ولا كان مواطن ولا كان من الأعيان ولا كان من لعينة أم الجن. كان من يكون من يعني يضاعف معاناة المواطنين، ومن يعرقل معاملات الناس ويكدس ملفات الناس في القضاء أو في الأمن أو في أي مؤسسة خدمية، من ينكل بالمواطنين بهذا الزمن وبهذا التوقيت، الناس صمدوا وثبتوا وتماسكوا على مدى هذا الزمن الطويل من أجل اليوم يعيشوا بعزة وكرامة، مش من أجل يجي واحد يعني طالب الله فاسد يعني قليل خير ما عندوش ضمير ولا عنده ذمة ويزيد ينكل بالناس أو يزيد يعني يضاعف من معاناة الناس. لازم أن احنا كلنا نعامل الفاسد بهذا الزمن كما نعامل مرتزقة العدوان وأدوات العدوان وجواسيس العدوان، ونتمنى أن احنا نشوف الفاسدين هذولا وهم لابسين البدلات الزرق ونبصر اعترافاتهم في وسائل الإعلام. الفاسد ما هوش مننا، والفاسد ما ينتميش لنا ولا لجبهتنا ولا لبلدنا ولا لحكومتنا ولا لدولتنا، ولازم نتبرأ منه جميعا يكون من كان، لو تكون رتبته يعني مشبوجة من طرفه لا طرفه، لو يكون منصبه يعني بأعلى منصب حكومي، لازم انه يتحاسب ونبصره هناك لابس البدلة الزرقاء وهو يدعي اعترافاته وننشر غسيله ويكون عبرة لمن اعتبر. الناس قدمت تضحيات وقدمت ابناءها ودفعت يعني النساء ارسلت اولادها ورسلت المونة ورسلت الذهب ورسلت المساعدات للجبهات من شان تعيش بعزة وكرامة، والعزة والكرامة هذه مسؤوليتنا جميعا ان احنا نحققها ونوصل لها. هذا الشعب يستحق حياة أفضل، وقالها قائد الثورة مرارا وتكرارا، ويجب أن نلتف جميعا مع قائد الثورة وألا نسمح لأي كان أن يتستر على فاسد أو مفسد. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله بالخير مساءكم وعادكم الله من السالمين الغانمين. كل عام
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير، وقل لنا من معي.
8: حيا الله الأخ عبد الحافظ.
1: حياك وسلمك، من معنا؟
8: معك علي شوقي مكين، وأنا سعيد جدا ومسرور جدا بسماع صوتك. أنا
1: نحن أسعد يا سيدي، تفضل.
8: منذ القدم
1: الله يبارك فيك،
8: 2016 أو أكثر.
1: أهلا وسهلا
8: في قناة الساحات.
1: فوق عيني وراسي، تفضل أخي.
8: طبعا أنا كفيف ولكن أعرف الأصوات.
1: الله يحفظك يا أخي العزيز، الله يدي لك الصحة والعافية يبارك فيك. إحنا نتكلم
8: كلامك الكلام اللي جبته اليوم لا غبار عليه.
1: نعم،
8: وأنا أوافقك الرأي وغير كثير.
1: نعم،
8: غير كثير يوافقونك الرأي.
1: نعم،
8: نحن فعلا نريد أن يتطهر هذا الوطن.
1: نعم،
8: من الفاسدين والمفسدين. يا أخي النظام عفاش، نظام عفاش كان بؤرة كبيرة من الفساد.
1: الله أفسد المجتمع. نعم، مش بس الدولة.
8: بالضبط.
1: نعم،
8: حتى تحصل أنه يعني لنكون أكثر صراحة أكثر شفافية. حصل قبل المسيرة القرآنية وقبل ثورة 21 سبتمبر، كان على سبيل المثال كان المتسولين مران الجولات.
1: نعم،
8: بسبب الفساد، لأنه ما حصلوش معاشات، ما حصلوش من يعولهم.
1: نعم،
8: من ينتبه لهم، يعني ما حصلوش فرصة. لم تتح لهم الفرصة حتى يعيشوا مثل باقي الناس.
1: نعم،
8: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل ثورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويأيد الله بنصره وتمكينه،
1: يا الله يا الله،
8: أصبح المواطن يأكل من كده.
1: نعم،
8: يأكل من تعبه.
1: نعم،
8: باقتراح الدعم الأسر المنتجة الآن في منتج محلي.
1: نعم،
8: الآن في عمالة أصبحوا يعني يجدوا لها عمل تشتغل.
1: نعم،
8: دل ما قلت لك يعني في حد يرضى أن يتسول في الشوارع ماشي.
1: نعم،
8: بس هذا مجبور، احنا نظام فاسد. ما أقول لك مستبد، ما مش داري وين المواطنين. ما مش داري كيف المواطنين ولا داري كيف عيش. يا رجال الكهرباء يا عبد الحافظ، الكهرباء كانت في أيام النظام كيف كانت مقطوعة؟ كانت ما
1: أقول لك، كان كل سنة والناس يقولوا إيش اسمه هذاك، مدري إيش كان اسمه الذي كان يخبطها في في في في مارب ويعطل الكهرباء على الناس، وكان يتقطعوا في الطرقات وقطعوا الطريق، وكان يجي رمضان والناس يفطروا على الشمع. ها،
8: صحيح،
1: والغاز
8: صحيح.
1: كل سنة أزمة، لا كان بو عدوان ولا كان بو 19 دولة حارباك ولا كان بو حصار، وكانت الأمور سدح مدح والناس عايشين بمعاناة. يعني ما كانش تجي سنة رمضان إلا والناس يشتكوا من أزمة الغاز، وما يجيش ذا إلا والناس يفطروا على الشمع والكهرباء ساعتين لاصي وأربع ساعات طافي. وكان الناس ذا الحين الذي يضللوا على الناس يقول لك كنا بنعمة. نعمة ما من هذه الساعة؟
8: إيش من نعمة؟ واليوم يا أخي، واليوم يا أخي عبد الحافظ، برغم الحصار الجائر المفروض على شعب الإيمان والحكمة، إلا أن الكهرباء تحسنت بشيء كثير وشيء ملحوظ، والغاز نفس الشيء. أليس كذلك؟ ألا توافقين الرأي؟
1: صحيح، هناك هناك هناك يعني
8: أحسن كل شيء.
1: الرئيس مهدي المشاط وجه بأن يعني تقدم الكهرباء في محافظة الحديدة لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة مجاناً، وشبكوها لهم لا داخل البيوت مجانا. صحيح في معاناة الآن في الكهرباء وفي انقطاعات، لكن يا عزيزي إنه أنت توفر أبسط الخدمات بأقل الإمكانات في ظل هذا الوضع الراهن. يعني لو إحنا دولة ثانية إنما عد بش لا كهرباء ولا ماء ولا خدمة ولا عد من يحافظ على العملة ولا عد كذا ولا عد أمن ولا عد استقرار ولا عد نيابة ولا عد محاكم، يعني عاد إحنا متماسكين ما لنا شيء برغم كل شيء، يعني برغم كل المصايب ذي فوق رؤوسنا، إلا أن إحنا عاد إحنا يعني ها ندبدب على قولتهم نمشي، ولما يفرقها الله وينتهي هذا العدوان بعدها لا نحاسب حسابا عسيرا لكل من يقصر بالخدمة للمواطنين وكل من يقصر يعني بتجويد الخدمات. ما بعدها والله لا ندلع دلع، ما عاد نشتيش لا مدري ايش ونشتي ذا، ما بنشتي الغاز يشبكوا لنا للبيوت، ما عاد نشيش دباب ونصير نسارب خلاص. لكن احنا الآن بوضع استثنائي نصبر شوية ونتحمل شوية ونقول يا رب عونك ونتماسك فيما بيننا ويعني ونوجه النقد البناء ونضيء على نقاط الفساد ونضيء على أماكن الخلل من أجل نصلح. إذا ما صلحناش والله لا نعيش في 100 سنة فساد لا قدام.
8: يا عبد الحافظ
1: حفظك الله تفضل.
8: بس موقف لا نعيد ناس معيدين برغم الأوجاع والأحزان والآلام التي تحصل في غزة الحبيبة، غزة التي جرحه جرحنا جرح غزة وجرح اليمين
1: نعم
8: كامل.
1: نعم نعم،
8: لكن إن لنا نريد أن نصفي على المستمع شيء من الـ من الـ من الفكاهة مثلاً. تلطيف الجو في موضوعك نفسه.
1: تفضل.
8: يقول المسمع الدرامي طبعاً من الخيال. أن عبد الرب منصور هادي توفى. بعدين جاء وصاحبنا راقد عفاش. قم يا زعيم قد أنا جيت عندك. منو عبد المنصور هادي ما تقلع عندي. قوم ما شن داري ما وقع في اليمن، ما شن داري ما وقع. لا تقول لي تحاكيني من الحوثي بعدي حتى وانا ميت. الحوثي تدرك وش صلح، الحوثي صلح اشياء والله ما كنت صلحها لا ابوك ولا جدك. ندعن انت معي ولا تبطي يا عبد المنصور هادي. لكن انا مع الحق.
1: نعم.
8: يقول لك الحوثي قدم اليمن إلى 100 سنة لغدام عبر هذا. يعني يقول لك في 2023 انطلق طوفان الأقصى والحوثي قام بأقوى قوته. يا رجال وسط الصواريخ وصلها لاش ليك نصر رسول الله لا تل أبيب
1: لما تل أبيب
8: هذا الكلام. يعني الحديث
1: طويل جدا. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك وشكرا على
8: هذه الفرصة للمستمعين، والتحية لك والتحية لحمود محمد شرف وعبد الله الحايفي والمخرج اللي معاك، والتحية كل التحية لكم.
1: حفظك الله
8: لك. يحاكيكم النذير علي شوقي مكين إصلاح
1: الروضة. أهلا وسهلا بك أخي العزيز علي شوقي والتحية لك، وأيضا يعني نوصل التحية للأستاذ القدير حمود شرف وللمهندس الرائع مخرج البرنامج الأستاذ محمد الفرح. شكرا جزيلا لك. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
9: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية، تفضلوا. من معي؟
9: طيب أنتوا كيف حالكم؟
1: الله يحفظكم.
9: حيا لكم على هذا البرنامج الحلو.
1: شكرا.
9: الحمد لله كنا نسمعكم في كانت الساحات، الآن الحمد لله نكلمكم.
1: الله يحفظكم. من معي؟
9: فضل الله الحمد لله. معك أختي المجاهد أبو أصيل.
1: أهلا وسهلا بك أختي.
9: الله يعافيك.
1: تفضل.
9: أنتوا تطرقتوا اليوم موضوع المرتزقة وأيضا الحرب الناعمة
1: نعم.
9: نظر النافقين.
1: نعم.
9: أنا أحسهم يسمعوا كلمة السيد آخر كلمة آخر محاضرة.
1: نعم.
9: الذي قال لهم يقاطعوا على القنوات حق المرتزقة، سواء المرتزقة
1: نعم.
9: أو قنوات العربية الذي هي عبرية.
1: صحيح صحيح.
9: يعني كانت محاضرة تدل على فعلا وعي، لما يتوعى الشعب يفهم.
1: نعم.
9: يعني كانت صراحة يعني فتحنا والله كنا نسمع فعلا الجزيرة العربية، احنا ما نصدقهم بس كنا عن قادحهم بسبب ان احنا يعني كنا نتهافهات اصلا.
1: نعم.
9: فما الذي بيصدق وما قدش عنده حتى ثقافة قرآني هذا فعلا على مدار السنين بيتأثر.
1: نعم، والخطر في في في المسار الإعلامي مش بس بالقنوات الإخبارية، أيضا في في قنوات المسلسلات والأفلام الذي تسعى لتمزيق الأمة، الذي يعني يتحرك فيها العدو للإخلال، للإفساد، للبس الحق بالباطل، لتقديم محتوى إعلامي مضلل، يضرب زكاء النفوس، يهدم القيم بالفساد، يصوروا للناس إن هذا الفساد الأخلاقي أمر عادي وطبيعي وما بوشي والدنيا عوافي وكل شيء سابر، وهذا مع الوقت الطويل يأثر على الناس.
9: أكيد أكيد، وأيضا هذول القنوات فعلا الذين يأثرن بتقوى النفوس، يعني جدا مناظر خلة بالأخلاق بالطهارة، هذا الأفلام الحاجات الإباحية هذا مفروض صح يتقاطع حتى كما قال السيد.
1: نعم، بقدر ما احنا محتاجين انه المجتمع يقاطع هذه الوسائل الإعلامية، احنا بحاجة الى اعلام وطني يقدم مسلسلات هادفة وافلام هادفة وبرامج للاطفال هادفة لنوفر البديل. يعني احنا لما نقاطع المنتجات الصهيونية لازم نوفر منتجات بديل في اسواقنا، ولما نقاطع اعلام العدو لازم نوفر لاسرنا ولاهالينا ولاولادنا اعلام بديل يقدم الاعلام يعني الملتزم والفن الراقي والملتزم بالمسلسلات الهادفة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ولا تقعش المسلسلات حقنا مثل السمبوسة من رمضان لا رمضان.
9: ما أوصدك والله المعاني المحصدك على ما قلت أنت، يعني يوفروا فعلا حاجة بحيث أنه قولتك بديل صدق، لأنهم بيتسجوا بعض الأحيان بسواعد يقال ما إحنا والله ما عاد نفتح الشاشة صراحة.
1: نعم نعم،
9: إن قدر إذاعات الصدق أحسن، خاصة يعني لما ما شاء الله إذاعة سامي، إذاعة صنعاء، يعني ذات آفاق ما شاء الله عليهم، صوت الشعب.
1: نعم،
9: كلهن يعني الصراحة يعني نحن وفينا الفائدة وفينا المتعة فيهن كل حاجة.
1: تحية لكل الإعلام الوطني الحر والشريف ولكل الإذاعات الوطنية التي لا زالت تقدم الإعلام الهادف والصوت الهادف، وشكرا جزيلا لك أخت المجاهد أبو أصيل، شكرا جزيلا. نحن فعلا بأمس الحاجة اليوم لأن نقدم يعني إعلام هادف. أنا شخصيا يعني شخصيا أعرف الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الإعلامية الوطنية، لكن على الحكومة وعلى الجهات الرسمية أنها تولي الإعلام اهتمام كبير، لأن المعركة الإعلامية من أهم المعارك. اليوم العدو إذا وقف قصفك بالصواريخ بيقصفك بالقنوات وبالإذاعات وبالهاشتاجات وبوسائل التواصل، فلذلك مثل ما تصدينا للعدو بصواريخنا وبمسيراتنا وبأبطالنا في الجبهات، يجب أن نتصدى لإعلام العدو بإعلامنا الوطني المجاهد الهادف، وببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبإنتاجات راقية وعلى مستوى عالي من الجودة تواجه إعلام العدو وتحبط مفاعيل إعلام العدو. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
10: ألو مرحب،
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، من معي؟
10: الله يحييكم، سعد الله مساءكم بالخير.
1: مساءكم الله بالخير والعافية.
10: أهلا
1: وسهلا،
10: معكم حلا.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي.
10: الموضوع مهم للغاية أستاذي، يعني احنا ما يعني ما نشتكي فقط من الاعلام، وسائل الاعلام يعني الصهيونيه والخارجيه ويعني الامريكيه، احنا اصبحنا حتى في اليمن يا استاذي اصبح في اعلام فاسد، وفي اعلام يعني يخرب يعني ويشوه اخلاقنا وقيمنا ومبادئنا.
1: اذا انت تتكلمي عن قنوات المرتزقه، اذا تتكلمي عن قنوات المرتزقه فهي ايضا قنوات صهيونيه ومموله باموال الصهاينه،
10: منضمه لهم.
1: نعم نعم،
10: فيعني احنا نقاطع حتى هذه القنوات.
1: اكيد اكيد، هذه هي الاهم بالمقاطعه، لانها تتكلم بلغتك وتحاكي عاداتك وتقاليدك. نعم نعم،
10: اذا مثلا ما يعني ما تدخلوش في السياسة أو شيء، بس هم بينشروا حاجة يعني فساء.
1: صحيح صحيح صحيح،
10: يفسدوا الأمة.
1: نعم نعم،
10: وإحنا نقول هؤلاء يمنيين، ويقول يعني يظهروا للناس كيف هوية اليمنيين بهذه نعم. الطريقة، ولكن إحنا يعني نقاطعهم ونقطعهم يا أستاذي.
1: صحيح.
10: وبالنسبة للموضوع الأساسي اللي تكلمتوا فيه، ليش ما يكون كل واحد يوعي أبنائه، كل
1: نعم.
10: واحد يراقب أبنائه ويكون حسيب ورقيب لابنه ويشوف ايش بيعمل ابنه، لان اصبحنا يا استاذي اصبح اليهودي يدخل لنا من اي مكان، يعني حاجه سهله انهم يوصلوا لنا ولابنائنا، يعني هذه الحرب الناعمه اصبحت بكثره في بلدنا.
1: صحيح.
10: ليش ما نكون مستلحين بالوعي، وكل واحد يصحى، كل واحد يركز ويكون
1: نعم.
10: حذر، والله الله في الوعي يا شعب اليمن، كل واحد يعني يهتم بهذا الأمر، لأنه من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا إن إحنا ما ننحرف وإن إحنا ما نصدق هذه الوسائل الكاذبة تبع.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، وفعلا يعني لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولازم كل واحد يراقب من هو مسؤول عنهم. وبالنسبة للإعلام التابع لقنوات المرتزقة الممول من المنظومة الشيطانية والممول من يعني أم الإرهاب ومن الشيطان الأكبر، يجب أن نقاطعه مقاطعة كاملة. وأيضا بعض الممثلين والفنانين، هذه وجهة نظري الشخصية، ما أدري إذا أنتم تتفقوا معي أو تختلفوا فيها، الممثلين والفنانين الذي يروحوا يمثلوا في مسلسلات هابطة وفي مسلسلات يعني يتحرك من خلالها العدو للإخلال وللإفساد ولتمزيق المجتمع من الداخل ولضرب زكاء النفوس ولهدم القيم ولنشر الانحلال والانحطاط، يجب أن نقاطعهم وألا نراهم حتى في قنواتنا الوطنية. من ارتضى بالسير في مسار الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي، سواء في قناة يمن شباب ولا قناة بلقيس ولا غيرها من قنوات الفساد الأخلاقي، يجب أن يحاسب ويجب أن تتعامل معه صنعاء عبر وزارة الثقافة يعني بمساءلته وبمحاسبته. ومن أراد أن يعيش في وسط الرذيلة عليه أن يبقى في مجتمعات الرذيلة ولا نقبله في مجتمعاتنا. ومش أنه يجي يمثل في القنوات الوطنية وثاني يوم يروح يمثل في قنوات الانحطاط والانحلال، وهذا يعطيه تزكية في مجتمعنا ويعطيه قيمة معنوية في مجتمعنا. لابد ما نقاطعه ويعرف أنه هذا العمل الذي عمله غلط. وقنوات العدوان، لما تشوف كل الممثلين وكل الفنانين الشرفاء الأحرار الأبطال الأوفياء رافضين يتعاملوا معها، بعدها يعني بتروح تدور لها ممثلين مصريين وسوريين ومن الخارج، وما عاد بتكونش مؤثرة في مجتمعنا. لا يجي واحد يقول لي يا أخي محنان مدجوع طول السنة مدجوع ولا تروح للانحلال، يعني إذا الحين لما يجي السارق يقول لك أنا سرقت أنا ما يدجوع، هل نقبل هذا الشيء؟ يعني بالعقل بالمنطق أنت تعمل شيء خطأ ولازم أنك تتحاسب على خطأك، وإحنا كمجتمع نقاطع هذا الإعلام الفاسد الذي يسعى إلى الإفساد عبر المحتوى الإعلامي. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا عبد الحوي. يا أستاذ عبد الحوي
1: مساء الخير، حياكم الله. من معي؟
11: الله يسلمك. الصوت ضعيف لكن
1: أنا بين أسمعكم تمام، والجمهور إن شاء الله يسمعكم تمام. من معي؟
11: حوال ثانك أمانة ما بدي شيء من أبوهاكم صراحة، من القلب ما في، إحنا ما نقدرش نطلع زي ما أنتم هكذا علاني، بس صراحة الله يصح حوال لسانك ويطول
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك،
11: يزيد الإعلاميين من أمثالك صراحة.
1: الله يبارك فيك،
11: يعني ما بده شيء من الواقع، والحمد لله نورنا وجعلنا من المهتدين، ولا نكون في ضلالة صراحة. الله يسلمك. يعني أما أولا القنوات اللي هي زي ما نقول الجزيرة سميتها الجزومة وقاطعتها بذلك الأزمة،
1: الله
11: العربية نفس الطريقة السافلة اللي هي تنتمي إلى اليمن، وهذا ما تحبش تنتمي إلى اليمن شهاي. يعني أش أقول لك، يعني نسيتهم إذا لم بستغرب لما بعض الناس يتابعون، لكن الضلالة هي في أشياء كثيرة مش في الأخباريات وبس.
1: صحيح.
11: أنا ما قلت في الممثلين المغنيين، للأسف مش ينزرع في الشعب الأنصاء إن الأغاني محرمة ومحرمة، الأغاني اللي هي ليس لها إلا مع السيطرة، لكن زي ما نقول الأغاني الوطنية الأغاني اللي
1: الفن الهادف والفن الملتزم هذا يبقى في إطار الوعي وفي إطار الثقافة، أما الفن الهابط والفن الممسوخ الذي يدعو إلى الرذيلة فهو مرفوض بقيمنا وبأخلاقنا وبمبادئنا وبما تربينا عليه. يعني لا يمكن أن يسمح الإنسان لا لنفسه ولا لمن هم حوله بالاستماع إلى ما يدعو إلى الفاحشة أو الرذيلة، هذا يعني مبدأ ثابت وأساسي. تفضلي.
11: فعلا يعني نشتي زي ما قلت التراث اللي من في هذا الأشياء الهابطة، يعني مفروض إن هو دولتنا تمنع وتعرف الشباب إنه حرام في طريق الشيطان ليس في طريق الله، نشتي نكون إحنا مع الله.
1: نعم.
11: أنا ما قلت فعلا الهاجس زي ما نقول الزوامل هي في الأوطانية في الأشخاص في الديان في المبادئ، إحنا معها ونحب نسمعها لفلسطين للأمة كاملة.
1: نعم نعم،
11: وفعلا يعني المقاطعة في كل شيء زي ما في أبسط الشيء اللي هو حتى لبانا من حق الخارج، مش نقاطعهم في الكلمة في الحركة في كل شيء، لأنه إحنا زرع فينا. طبعا احنا خلقنا على تلفزيونات وعلى كان اذا غلقوا علينا التلفزيون واش تتفرج عددنا زي ما يقولوا هذا الايام يعني الله جني ولا شيء. لا حتى في ايامنا كنا لا لا يغلقوا عن زمان، لكن الحمد لله لما دخلنا بداية الشتاء الحمد لله الله رزقنا بالهداية وجاهدت نفسي وفعلا والله أكره شيء الأغاني والتمثيل يا كل ذي في طريق الشيطان. وعلى ما قلت في مثلي يعني كنت نشتي يعني نعتذر لهم رجعنا نكرههم بسبب السلوكيات اللي قدمها الأشياء اللي يعني ما قلت مجززة ترضي الشيطان ما ترضي الله ولا رسوله.
1: يعني والمشكلة والمشكلة أنهم عرفوا أنه يعني هذه القنوات وجدت أنه في ثغرة لأنه ما فيش عندنا الإعلام الموجه الذي بديل لها، فوجدوا هذه الثغرة واستغلوها. وتخيلوا يعني أنه شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة شهر الذكر شهر صفاء النفوس حولوه إلى موسم مسلسلات وإلى هدار فاضي، وللأسف كثير من الأسر يعني تفطر وهي فاتحة هذه المسلسلات، وطول السهرة والعشي وهي فاتحة هذه المسلسلات، وقت الصلاة وقت الطاعة وقت العبادة وقت الذكر وقت قراءة القرآن وهي ضايعة في هذه المسلسلات. تصميم المسلسلات وبرمجتها وهندستها أنها تكون في رمضان هي جزء من هذا المخطط الذي يريد إفساد المجتمعات، إفساد المجتمعات البشرية عموما. يعني مش بس استهداف لليمن، لليمن ولمصر ولسوريا وللعراق وللأردن وللمغرب ولكل دول الخليج استهدفوا المجتمعات. يعني عاد احنا ذا الحين بالنسبة لنا الإنتاج بسيط حتى ولو قنوات المرتزقة، يعني في مجتمعات مثل الخليج شوفي كم مسلطين عليهم يا قنوات، من ام بي سي 1 لا ام بي سي 2 لا ام بي سي مصر لا ام بي سي عراق لا ام بي سي 4 لا ام بي سي 3 للأطفال لا مدري من لا كم يا قنوات وكم، وهذا غير منصة شاهد وغير نتفليكس وغير وغير. هذا كله لتدمير الأسرة. يعني الوضع اللي وصلت له السعودية اليوم إنه غزة تضرب وهم مشغولين بحفلات الرقص هو نتاج لهذا الانحلال الذي وصل له بعض، يعني خلينا عشان ما نعممش، وصلت له بعض فئات المجتمع إنها خلاص انخرطت في مشروع العدو وراحت وراه. يعني لما نشوف الآن في أخوتنا في الشعب المصري، والشعب المصري بلد العروبة وبلد الدفاع عن فلسطين، غيروا من عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وكذا فانخرطوا مع مشروع الأعداء. غزة تضرب وهم يقيموا حفلات في الغردقة ومهرجان العلمين ومهرجان شرم الشيخ وإلى آخره. هذه المسارات التي يعني قدمها العدو واخترق من خلالها المجتمعات يجب أن تتوقف فورا. وخلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
12: معكم عبد الملك أبو طالب أبو هاشم أمانة.
1: أهلا وسهلا بكم أخي. تفضل.
12: حيا الله سيد عبد الحافظ. ارحب ارحب لا قناة
1: حيا بك حيابك حيابك. والتحية لسام وكل طاقم سام وكل جمهور سام.
12: الله يحفظك. وإحنا نسيب من هذا الإعلاميين الوطنيين الذي بيوجهوا الكلمة الصادقة.
1: الله يحفظك.
12: ويبدم إلى القلب للأمانة.
1: الله يبارك فيك.
12: يا سيدي بالنسبة للإعلام وما الإعلام. الإعلام هو سلاح ذو حدين.
1: نعم.
12: لام يوجه الناس توجيه صحيح وكلمة صادقة.
1: نعم.
12: فيما يرضي الله. في جهادهم في إنفاقهم في مقارعتهم للظلم والطاغوت وإلى آخره.
1: نعم.
12: وبإعلام مدجن يدجن الناس ويدجن الشعب اليمني.
1: نعم.
12: ما يعني مثل القنوات هذا المسخة.
1: نعم.
12: القنوات المسخة كالبرتزقة مثل نعم. سهيل وهذاك السعيد وهذاك يعني كم يا غرب بالجيزة كم يا قنوات.
1: نعم.
12: ما يعني ما بش حتى لا فيها لا أدب في الإلقاء ولا فيها حياة. ما مش حياة حتى المد يعني قناة المسجد مثلا أو إذاعة صنعاء أو إذاعة الساق أو قناة الساحات.
1: نعم.
12: يعني عندما توجه الكلمة أو تنتقد شيء تنتقد بأدب.
1: نعم.
12: بأخلاق.
1: نعم.
12: لكن هؤلاء ما بش عندهم إلا سفهات.
1: نعم.
12: بكل ما أنا أناشد من خلالك ومن خلال إذاعة سام اف ام بإصلاح إذاعة صنعاء الذي بيصيحوا منها المذيعين

0: جاء إلى لفتة واهتمام رسمي يعطي الإعلام قيمته ومكانته ويعرف أهميته ويعرف دوره في هذا التوقيت.
1: يا أستاذ عبد الحافظ، يا أستاذ عبد الحافظ، التاري من فوائد أن الكلمة تصل إلى عدن وتصل إلى حضرموت.
0: صحيح.
1: يعني يكون هناك المواطن،
0: نعم،
1: يكون عنده وعي، لأن ما بيسمعوش، ما بيسمعوا إلا حكم القنوات، ما
0: نعم.
1: بيسمعوا إلا الكذب، ما بيسمعوا إلا النفاق، ما بيسمعوا إلا التضليل. أما الكلمة الصادقة، الوعي هذه ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم، والله ما بتوصل الكلمة الله هناك. أنت تاري لو شيء قد يعني أقل شيء كحاضنه، حاضنه واعي شعب مستوعب، لكن للأسف الشديد يا فصيح كم قد صحنا على إذاعة صنعاء، كم قد والله إنه يعني شيء مؤسف.
0: إحنا نوجه تحية لكل إخوتنا الزملاء
1: بحيث تصل إلى جميع ربوع الوطن وإلى جميع المحافظات، يسمع المواطن، يسمع لا. الكلمة الصادقة، يسمع الحق، يسمع أما يعني ما يسمعون للضلال، ما يسمعون للنفاق، ما يسمعون للكذب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
0: النصر. شكرا جزيلا لك عبد الملك أبو طالب، وأنا أوجه التحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة صنعاء، وندعو الإخوة المسؤولين، ندعوهم أنهم يستوعبوا ما قاله السيد القائد في محاضراته حول الإعلام وحول الجانب الإعلامي وحول المجال الإعلامي، ويلتفتوا للمؤسسات الإعلامية وللإذاعات الوطنية وللقنوات الوطنية التي هي بحاجة إلى رعاية وإلى دعم، يستطيع من خلالها، من خلال هذا الدعم، العاملين فيها أنهم يقدموا المحتوى الهادف والواسع الانتشار. أما أنه نضغط عليهم ونقول لهم ما فعلتوا، ما سبرتوا، ما باليد حيلة وما بش بيدهم شيء، فيعني هذا ما هوش منصف. من الإنصاف أنه نقول مثل ما يعني نطلب من الإعلام أن يقدم رسالته القوية، نطلب من الحكومة ومن المسؤولين على هذا الجانب أنهم يقدموا الدعم الكامل. فلتوا البوري حق المداعة شوية والتفتوا للقنوات والإذاعات إيش هي محتاجة. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
2: وعيد مبارك كل عام بخير يا عبد الحافظ.
0: وأنتم بخير وصحة وعافية. من معنا؟
2: محمد الأيوبي.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد الأيوبي، تفضل.
2: يا الله أستاذي، ولا للأمانة، الأمانة شوف التقصير مش من الإعلامي.
0: نعم.
2: الإعلامي لو مقصر ما بيداوم شيء يعني ليلة كامل وطول النهار.
0: نعم.
2: تمام، هذا يعني يدل على أنهم وطنيين ومخلصين لله والوطن.
0: نعم.
2: أين التقصير من توفير الأجهزة والمهندسين
0: والمعدات
2: والمعدات والبث يعني؟
0: نعم.
2: هذه ما يشتغلونش الإعلام، الآن بيصيحوا يا جماعة وتصورهم وتعلم رسائل، البث من قطع في حجة، البث من قطع في عديدة، البث من قطع في حجز، يعني البث من قطع في
0: يقول
2: يعني
0: لك ما تفعل المرأة الحاذق في البيت العطال.
2: هذه صح. احنا بنقول يعني اذا كان احنا دائما في خدمه الوطن يكون المسؤول في البدايه.
0: نعم.
2: الاول لازم يوفر كل شيء، بعدين يجي يلوم الاعلامي.
0: صحيح.
2: يقول لا انت مقصر، وصلنا لك ودنا لك. انا اذكر مره من المرات، مره من المرات كان قابلوا مع وزير الاعلام مثلا السابق.
0: نعم.
2: تمام. قال لي بيوفر لهم جهاز، بيوفر لهم انترنت، بيوفر لهم خط ثاني. تمام. هذا قبل سنوات. وبعدين ولا عاجة، ولا عاجة جهاز، ولا عاجة نت، ولا عاجة يا أخي ما يكون المسؤول يا أصعب حافظ. أنا لما أتخلق أو شخص إذا أنا قادر ولا بس السكتة يعني، ليش عدنا بعمل نفسي قيمة وفي الأخير ما أوفرش، لأنه بيستحقلوها الناس.
0: نعم.
2: أنت كعلم لما تقول معي مادة أو برنامج كذا، إذا ما قال هي تعتذر إذا ما داومش، لكن لا، لما أتخذ قرار وبعدين إيش ينتظروا ينتظروا ينتظروا حتى اي قرار يا عبد الحافظ نشوف ينفذوا في اسواق مثلا في اماكن عامه في الاسواق وفي الحدائق، ولا قرار ممنوع او قرار يعني يرفع البصره ما ترفع عليهم. ليش؟ لان ما فيش قرار حازم، لانه يا اخي في معانا المجتمع للاسف الشديد فضولي زي ما بنقول. اي اذا مسكوا واحد مخالف حتى لو كان مو او طف مخالف، لا لا مسكين يا اخي ايش دخلك في هذا الموضوع؟ انت احترم نفسك ومسك عملك. صح ولا لا؟
0: صح. احنا عاطفيين، عاطفيين
2: يا اخي، عاطفه يا هذا المشكله، عاطفه ضيعتنا قوانين،
0: صحيح،
2: ضيعتنا بلاد.
0: نعم.
2: لك بلاد لما تمسك واحد مخالف مثلا، شوف لما يجي الحين صاحب تاكس او صاحب باص يعكس خط. تمام. هذا واحد
0: يوصل عند المرور يقمطوه مخالفة، يجي يقول لك يا أخي هو مسكين شاقي على أسرة. أيوة. يا أخي كذا يا أخي
2: هذا عادي نسمع عبد الله النسوان تبكي باب المرور هو مسكين ولا أنا في طفل هو ليش تبكي نفسي أنا أتحقق طفل أولا قبل كل شيء هل عندك عقل أنت مثلا؟ هذه الجهة الثانية يا أستاذي الموضوع الثاني لما نقول إحنا للفاسدين بالفاسدين يا أستاذ عبد الحافظ خلنا نكون صريحين هكذا أمام الله لا نخاف إلا من رحم الرحمن نحن موظفين مع الزملاء التربويين واحنا مقصرين طبعا بس نتابع الاحداث اول باول احنا هذه لما تنشب هيئه مكافحه الفساد
0: نعم
2: تمام
0: نعم
2: اين دورها تفضح فلان الفلاني او الجهاز الفلاني او الجهه الفلانيه او هذه يعني بس رفعوا 18 ملف حاله 20 ملف حاله يعني هذا كان الملف التربيه تعلم ما في الارشيف قال جالس سنه نرفعوا هذا الارشيف الملف تمام حتى نحتاجه
0: نعم.
2: فهذه يا أخي يعني عيب عيب والله إنه عيب هذه إنشاءات ليش لمكافحة الفاسد
0: نعم.
2: أين حاسب واحد أين علم واحد
0: نعم.
2: يقول هذا المسؤول سرق وهذا المسؤول فعل
0: حتى
2: بغض عن اسمه يقول لا تكلم المسؤول في لأنه فيها كثير خيرات مثلا عاصمة عندنا 45 مجلس 60 وكيل إذا قالوا مثلا مش عارف من المسؤول بس
0: نعم.
2: يقولوا اللي فيه في مثلا عاصمة واحد فاسد
0: نعم.
2: في وزارة كذا واحد فاسد في القضاء في الحوالي في أي جهة
0: نعم.
2: يقول له هذا ليش نعرف الشعب اللي فيه الفاس وفي فضح الفاس والله يا أسلم لو يحاسب واحد والله ما يسرق واحد لو علقوا أبوه ونشروا اسمه بصوره وفضحوه وحاكموه وانطعوا بالسحن ولا يقطعوا له سباب اليمن والله يتحدى أمه يسرق لو هو أكبر كبير أو معه سلطة لأنه ما يخاف ولك ما يشهروا منه
0: صحيح
2: الوزير الأول يسرق ويهرب تمام المخيم الثالث وين بيحاسبه وجال له مؤذية الثاني حتى العزوخات ودخلوا هالوخان الأصابة السبعة الأول يا رجال هندسوا لي يا رجال ما يفعلوا بحاجة
0: أيوة لأنه أصلا يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب أشكرك صحيح صحيح أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد الأيوبي وفعلا من أمن العقوبة أساء الأدب وعندما لا يكون هناك محاسبة حقيقية وعندما لا يكون هناك يعني محاكمات علنية بقضايا الفساد ومحاسبة للفاسدين ورميهم داخل السجون فالفاسد الثاني يجي بعده هو آمن لأنه الأول ما عملوا له بوشي أشترى وسوى وتملك وبنى وعمل أشترى سيارات واشترى كذا واشترى كذا فالثاني يجي ضعيف نفس مثله ونفس الخبر احنا مشكلتنا اما انه يجي المسؤول يصبط فوق الكرسي ما عاد يقومش منه تحته شلك يحنى بحنبة الجن ولا انه يجي واحد فاسد قد احنا نشوفه فاسد من اوله ولا نشوفه ضعيف يعني المشكلة ما ايش بس بالفساد عاد في فاسد من نوع اخر الذي هو غير كفو ما عندوش خبرة ما عندوش كفاءة يعني جربناه مرات 6 شهور مرات سنة مرات سنة ونص مرات سنة لا ما تنراعي ايش تنزل على ليلة القدر خلاص ما ينفعش ما ينفعش من أوله يعني الذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها لما أنا أسلم هذه الإدارة ولا هذه المؤسسة ولا هذه الهيئة ولا هذه المصلحة وأنا أشوف الخلل باين من أوله العنوان واضح من أوله لمن عاد نجلس نراعي يلا الليل يعطف ما هوش قادر يعطف لو يكون يعني أكبر مدري إيش يقول لك لا لا هو يعني هو كويس أنا معمل بو كويس مليح وسيم معمل بو وهو ما عنده لا خبرة ولا فاهم ولا هو مختص ولا هو قادر ينقذ هذه المؤسسة ولا ينتشل هذه المصلحة ولا يخارج هذه الوزارة معمل بو قلوا لي لازم ما يكون كفو يعني من أهل الكفاءات وأصحاب الخبرة وعنده يعني سلطة قرار وقادر يتحرك أما يجلس يمكن الناس يروا ويرجعوا بكرة ويرجع بعده ويرجع السبت ويرجع الربوع ويرجع الثلث وين المدير قالوا المدير روح وين المدير قالوا المدير تأخر وين المدير قالوا المدير معه اجتماع وين المدير قالوا المدير معه دورة ويجزع السنة وتم السنة وملفات الناس ومعاملات الناس داخل المؤسسة أو الوزارة أو المصلحة أو الهيئة وبدون ما يخارجهم ولا يعني يحل مشاكلهم خرجنا شوية عن موضوع الحلقة نأخذ آخر اتصال وألو مرحبا
3: على مسؤوليتي
4: نعم على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام
0: ألو مرحبا ألو يا ألو إذا راح الاتصال خلونا نفتح المجال لاتصال آخر غيره يكون مسك الختام يعني لنقفل هذا الموضوع. وقبل ما يعني نأخذ الاتصال، احنا يعني بحاجة لقانون فعلا ينظم الإعلام المرئي في بلادنا، واحنا بحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني يحمي المجتمع من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، من فوضى منصات الإعلام الرقمي. وعشان أنا يعني عارف أنه معانا بعض المسؤولين شعارهم يا سريع الغارات ينبعوا لكتم الأصوات وينبعوا لإخماد الناس، لازم نوضح أنه بقدر حاجتنا لمراقبة الفوضى الإعلامية والنشاط المشبوه أو المدفوع من جهات معادية، إحنا محتاجين لاحترام الأصوات الوطنية، وإحنا محتاجين لأخذ ما تطرحه هذه الأصوات الوطنية من نقد بناء بروح المسؤولية. وقبل كل شيء إحنا محتاجين لمراقبة المؤسسات الحكومية والخدمية ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة كل من يخالف القانون. صمود اليمنيين وتضحياتهم يستوجب احترام كراماتهم واحترام حقوقهم. الشعب والحكومة ما احناش فريقين، لأنه الآن يجي واحد يشتكي بمسؤول وقالوا يعني قاموا يدافعوا عنه وقاموا يبرؤوه، لا لا لا لا، احنا مش فريقين، احنا فريق واحد، احنا يعني مجموعة واحدة، والمسؤولين هم خدام لهذا الشعب. اللي يحسن هذا واجبه وجزاه الله ألف خير، والمسيء يتحاسب ويتعاقب ويكون عبرة لمن يعتبر. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
2: ويا مسؤول ولا من ما والله صغطي على مفسد ولا مجرمين أبو يشرب يحاسب أبو. الله يحفظك ويحفظ الطاقم كامل، وعيدك سعيد من عمك عبد العظيم، اصبح على خير يا حلاقة أنا في الجمهورية اليمنية.
0: الله يحفظك وتصبح على خير، وشكرا جزيلا لك. ولازم احنا يعني بالحديث عن الإعلام نفكر كيف نقدم الإعلام البديل، ونقدم يعني إذا العدو مركز اهتمامه ومركز جهده على كيف يفسد أخلاق الناس، احنا كيف نقدم إعلام يحمي أخلاق المجتمع ويحافظ على تماسك الأسرة ويحافظ على القيم ويحافظ على هويتنا الإيمانية ويحافظ على مجتمعنا المحافظ والنقي. ونفكر على يعني الجانب الآخر بنقطة جدا مهمة في وسائل التواصل، وخلينا نسميها اليوم وسائل التفرقة، هذه ما عادش وسائل تواصل. هل أنتم مستوعبين أنه لدى إسرائيل مراكز دراسات وبحوث إسلامية ومراكز دراسات وبحوث عربية تكلفها ملايين الدولارات سنويا؟ إسرائيل اليوم معاها مراكز أبحاث تشتغل علينا ليل ونهار. إيش دور الإعلاميين؟ إيش دور القنوات؟ إيش دور المنصات اللي شغالة للفتنة الطائفية، للفتنة المذهبية بين المسلمين، والشخصيات اللي تبث الفرقة والتفريق واللعن والشتم؟ هذه كلها مهمته تنفذ مخططات هذه المراكز. ونسأل سؤال، ما هو دور من يحاول يثير الفتن بين اليمنيين سواء بعناوين عنصرية أو فئوية أو مناطقية؟ هذا له علاقة مباشرة بمراكز الدراسات الإسرائيلية، وعلاقة مع يعني كل من يثير عناوين التفريق، وبين هذه المراكز الإسرائيلية اللي ترصد وتدرس وتبحث وتحلل مجتمعاتنا، تحلل المزاج العام، تحلل السلوك العام، تشتغل على كل مجتمع بحسب طبيعته، بحسب هواه، بحسب مزاجه، بحسب سلوكه، وتدرس نقاط القوة وتدرس نقاط الضعف. وتعالوا أنا وأنتم الآن نفكك كذا بشكل سريع المشهد بطريقة علمية، بالوقت اللي احنا نضيع وقتنا فيه بجدالات ومهاترات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرد على المريض فلان ونروق للتعبان زعطان ونعمل قيمة للمهزوم فلتان، احنا نضيع ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات من عمرنا بين من سب فلان ومن رد على علان. وإسرائيل واليهود ومنظومة الشيطان شغالين عبر مراكز دراسات ومراكز أبحاث تسهر وتشتغل يعني أيام وليالي لدراسة هذا الجو من التباين بوجهات النظر، تطوره وتغذيه من أجل تحوله من مجرد اختلاف بسيط إلى خلاف وصراع. وهذا هو التفكيك من الداخل، وهذا يعني هو مشروع العدو لاستهداف مجتمعاتنا من الداخل. في إسرائيل دراسة المذاهب الإسلامية والمجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية واهتماماتها، عاداتها، تقاليدها، هذا ما هوش موضوع ثقافي ولا هو موضوع أكاديمي ولا هم يأخذوه من باب الرفاهية، هذا جزء من اللي يسموه الأمن القومي بالنسبة لهم. شغالين علينا يفهمونا احنا بايش مختلفين وحول ايش مختلفين. شوفوا معاهم مراكز مثل مركز موشي ديان بيجن السادات، هذه يعني اضافة الى معهد بحوث الامن القومي، هذه شغلتهم الشاغلة هي انهم يبحثوا عن نقاط الكسر في المجتمعات، يفهموا الاختلافات والتباينات سواء كانت مذهبية ولا ثقافية ولا فكرية ولا حتى مجتمعية، ويبحثوا عن أي اختلافات ويعملوا منها خلافات. هم عارفين أن كسر الدول العربية والدول الإسلامية وكسر دول المقاومة من الخارج مكلفة جدا. بالنسبة لليمن هم متأكدين ومجربين أن الغزو والعدوان الخارجي عجز أنه يكسر اليمنيين، هذول اليمنيين الذي توحدوا كلهم بمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والغربي الشيطاني الكافر عموما. لكنهم عارفين أنه تفتيتنا من الداخل سواء عبر يعني تغيير عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا بقنوات التلفزة وبالبرامج والمسلسلات والأفلام وما يروجوا له، أو عبر الصراعات على وسائل التواصل عبر الهويات الفرعية عبر الاختلافات البينية، هذا يعتبروه أنه أسهل بكثير من أنهم يخسروا قيمة صواريخ وأنهم يجوا يشنوا علينا عدوان. الاستراتيجية يا جماعة واضحة ومعروفة تاريخيا، هذه وردت معاهم بخطة ينون، هذه الخطة هدفها تقسيم المقسم، يعني بدل ما يكون في دولة قوية ومتوحدة مثلا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان يخلوهم ينشغلوا بصراعات داخلية ما تخلصش ولا تنتهي. هنا يجي دور الأدوات الوظيفية الذي الشخصيات اللي تطلع تغذي الكراهية بين الطرفين، إما سنية شيعية ولا أنه يقول لك شافعية زيدية ولا بين أهالي دمشق وأهالي السويدة ولا بين المسلمين والمسيحيين بلبنان ولا بين حركة أمل وحزب الله ولا زمان لو تذكروا بين حماس وفتح وغيرها من العناوين، عناوين كثيرة. هذه العناوين تخلق حالة من الانقسام الداخلي. وصل الأمر ببعض الشخصيات اللي تمولها إسرائيل للفتنة الطائفية، مثل واحد يقدم نفسه على أساس أنه شيعي اسمه أمير القريشي، واحد ثاني يقدم نفسه على أساس أنه سني وليد إسماعيل. هذه الشخصيتين يعني بينهم اختلاف، يعني اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا، واحد منهم يدعي أنه شيعي والثاني يدعي أنه سني، لكن هذول الاثنين متفقين على نقطة واحدة. تعرفوا على إيش متفقين؟ متفقين أن إسرائيل أفضل من الشيعة عند السني، وإسرائيل أفضل من السنة عند الشيعي. وليد إسماعيل يطلع بالقنوات يعني هكذا علنا يقول إيران أخطر من إسرائيل، أمير القريشي يطلع بالقنوات يقول إسرائيل ليست عدو، العدو هو السني إذا رفع سلاحه. احنا عارفين أنه بدأت بريطانيا واليوم إسرائيل تكمل المسار، مولوا قنوات على أساس أنها شيعية تطلع تلاعن وتسب وتشوه بإخوتنا يعني من الشيعة، ومولوا قنوات على أساس أنها سنية ولكنها لا علاقة لها بالسنة، هي قنوات يعني إيش أسميها لكم، وهابية تكفيرية تطلع تشتم وتلعن، والهدف كله أنهم يفرقوا بين المسلمين. لما تشوف أو لما نشوف أي شخصية تبرز داخل مجتمع من المجتمعات من أجل تأجيج الصراع الداخلي وتشعل الشارع إما بحديث أو بطرح تحريضي يدعو للانقسام الداخلي، خلونا نسأل نفسنا سؤال واحد، من المستفيد الأول؟ إسرائيل يا جماعة تخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة للوحدة 8200، شغلتها أنها تدخل على التعليقات بأسماء وهمية تسب تلعن تشتم بالطرف الثاني وتولع الدنيا. إسرائيل تراقب الشخصيات التي تثير جدل وتدرسها دراسة، معهم معهد اسمه ميمري ولا مؤسسة إيجال كارمون، ها يعني معهم شغل منظم مرتب عاملين عليه نظريات ماشيين وفقها. طبعا هذا إيجال كارمون هو ضابط سابق بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية، أسس هذه المؤسسة ميمري وشغالين اليوم على كل المقاطع على كل التغريدات على كل المنشورات على كل ما يطرح ويترجموها ويقولوا للعالم تعالوا تفرجوا، هذول المسلمين شوفوا كيف يحاربوا بعضهم، شوفوا كيف يكفروا بعضهم، شوفوا كيف يصفوا بعضهم، تعالوا شوفوا اليمنيين كيف بيلعنوا بعضهم داخل صنعاء، تعالوا شوفوا كيف هم متحاربين، تعالوا شوفوا كيف هم حطايق الثاني منهم، ويقدموا أنفسهم هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللي قتلت الأطفال، يقدم نفسه أنه واحة السلام واحة التعايش بالمنطقة، ويقولوا لهم تعالوا شوفوا احنا من نحارب، احنا نحارب هذول الغجر، احنا نحارب هذول الفوضويين، احنا نحارب هذول الغوغائيين. يا جماعة الخير، علم النفس الاجتماعي والسياسي متفق على أنه إدارة الصراعات تبدأ من إدارة اللاوعي، عندما يستطيعوا أن يديروا اللاوعي الجماعي هم يديروا الصراع. لما هذول المحرضين يحرفوا البوصلة يخلونا ننسى القضايا الأساسية، ننسى غزة، ننسى القدس، ننسى التوسع الاستيطاني، ننسى خطط الاحتلال، ننسى خريطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية اللي شغالة علينا ليل نهار تستهدفنا، ونبقى فقط نفكر كيف نواجه بعضنا البعض، كيف ننتقد بعض، كيف نشوه بعض، كيف نشهر ببعضنا البعض. ساعتها يتحول الصراع من عربي إسرائيلي إلى صراع داخلي تحت عناوين داخلية، تحت عناوين فرعية بيننا البين. وهذه اللحظة لما يتحقق هذا الأمر، إسرائيل تربح، تتوسع، تلتهم دولنا، تلتهم مجتمعاتنا، احنا غارقين بمشاكل داخلية، واحنا يعني ضحايا بالأخير. المراكز الإسرائيلية شغلتها مش إنها بس تراقبنا، تدرس كيف تطول هذا الصراع أو الاختلاف، وتدرس كيف تخلينا في حالة من الفوضى الداخلية، يعني لما نقضي على أنفسنا بأنفسنا. شفتم كيف فعلوا بهم بالسودان؟ خلوهم يتقاتلوا بينهم البين. شفتم كيف فعلوا بهم بليبيا؟ خلوهم يتقاتلوا جماعة السراج مع جماعة حفتر لما نزلوا ملح، وجماعة حميتي مع جماعة البرهان في السودان طحنوا الدولة طحن، دمروا بلادهم، دمروا يعني تراثهم، دمروا ممتلكاتهم، دمروا مؤسساتهم، دمروا كل شيء. رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق عاموس يالدين قال، معه تصريح شهير يقول فيه إن سقوط الجيوش العربية الكلاسيكية وانشغالها بالصراعات الداخلية هو أعظم إنجاز استراتيجي لإسرائيل. بالنهاية يا إخوة ويا أخوات، الفتنة مش بس كلام، الفتنة بس يعني ما هيش بس مناكفات بالشاشة، ولا هي مناكفات بس بمواقع التواصل، لأن هؤلاء مجرد أدوات. الفتنة هي صناعة بمختبرات استخباراتية، والوعي ثم الوعي ثم الوعي هو السلاح الوحيد لجل ما نكونش الوقود لهذه المخططات. فكروا كويس، قلبوها برؤوسكم، قلبوها بعقولكم، شوفوا من هو الرابح الحقيقي من كل هذا الضيق. علموا أولادكم، انقلوا لأسركم، قلوا لهم أن العدو هو الشيطان الأكبر، العدو هم اليهود، العدو هي إسرائيل، وتماسكنا الداخلي هو الكابوس والكوابيس لكل أعدائنا، لكل المتربصين ببلادنا، من أعداء، من أدوات، من شقيقة، من يد، يعني من من يشتغلوا بيد العدو، من من يشتغلوا مع مخططات الأعداء. تماسكنا وتماسكنا الداخلي وانسجامنا وتلاحمنا وصمودنا وثباتنا هو الكابوس الذي يعني يطير النوم من عيونهم. بهذا فقط، بالوعي فقط بننتصر. أنا أستودعكم الله، أنهيت اليوم الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ويعني نوعدكم أنه إن شاء الله ما ننقطعش عنكم. أنا مبسوط جدا بجمهور الإذاعة، أنا اليوم وأمس وقبل أمس استمعت إلى يعني وعي، استمعت إلى، استفدت على المستوى الشخصي، استفدت كثير من جمهور إذاعة سام، ويعني علشان ما ينقطعش الاتصال مع هذا الجمهور إن شاء الله بفرص قادمة، بمناسبات قادمة، يعني أي وقت نشوف أنه مناسب بنكون معكم ونسمعكم وتسمعونا إن شاء الله. هذا يعني مش أول وآخر مرة، هي أول تجربة إذاعية لي، لكن إن شاء الله لن تكون الأخيرة، لأنه بقدر ما أعطينا سنوات للإعلام المرئي لازم الآن نهتم بالإعلام الإذاعي، ونكون إلى جانب إخوتنا في الريف وفي المدن وفي القرى، ومستمعينا فوق السيارات، ومستمعينا داخل البيوت وفي الجبال وفي الوديان وفي كل مكان. إن شاء الله نبقى احنا وانتم على تواصل دائم، وإذاعة سام هي منبر لكل الأحرار، وهي صوتكم أنتم قبل ما تكون صوتنا احنا كمذيعين أو مقدمي برامج، هي صوتكم أنتم. وأنا للحقيقة يعني سمعت أصوات تحمل من الوعي والحرص والوطنية ما لم أسمعه في أي مكان آخر. أحيي جمهور إذاعة سام في كل ربوع الوطن، في كل المحافظات. وفي نهاية هذه الحلقة أوجه الشكر الكبير للعزيز والقدير المهندس محمد الفرح الذي صاحبني في الثلاث الحلقات، ويعني أخرجها كما استمعتم إليها. شكرا جزيلا لك عزيزنا، ونشكر مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين. ويعني الشكر الكبير لصاحب صاحب المبادرة الذي دعاني إلى هذا البرنامج وإلى هذا الأثير، وكان حريص كل الحرص أنه ألتقي بكم في هذا الأثير. المدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف له كل التحايا، وطبعا يعني تحيتي ما هي شيء قدام محبة الجماهير اللي بكل الاتصالات يوجهوا له الشكر والتقدير، لأنه ترك بصمة كبيرة لدى جمهور الإذاعة. ونشكر صاحب الإشراف العام ويعني الموجه العام وخلينا نقول الأب الروحي داخل هذه الإذاعة الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. شكرا جزيلا لجميع العاملين داخل إذاعة سام، والشكر الأول والأخير لكم سادة المستمعين. ألتقي وإياكم في يعني فترات قادمة ومناسبات قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
4: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام إف إم، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام إف إم،
3: إذاعتك أنت.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل والدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام إف إم من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
5: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة الثامنة بعد 600، التزكية والقرآن، القسم الخامس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والمرجعية القرآنية، وكيف أن القرآن الكريم هو المنهج الذي يعود إليه كل من يريد أن يصلح نفسه ويكتفي به دون غيره من مما يعارضه، مما يزاحمه. إذا قبلنا أي تجربة أو أي حكمة أو أي فائدة بشرط عرضها على القرآن الكريم. وكان آخر ما ذكرناه وقوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء المتقين، هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء الصالحين، ما الذي جعلهم بتلك الصفة؟ هي كونهم عندما يسمعون القرآن يقبلون إقبالا تاما لا يفعلون مثل ما يفعل الذين يعارضونه. يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة: هذه الآية آية عظيمة ومهمة جدا. نحن كمجتمع مسلم أهم وأعظم وأول وأكبر ما ينبغي أن نتأثر به في أفكارنا، في ثقافتنا، في نظرتنا، في اتجاهاتنا العملية، في مواقفنا، في ولاءاتنا، في عدائنا، في مسار حياتنا، بكله أهم أعظم أول ما يجب أن نتأثر به هو آيات ربنا، كتابه، كلماته، توجيهاته. هذا هو الشيء الطبيعي لنا كأمة مسلمة، وطبعا هذا هو الموقف الطبيعي. هذه كلمات الله، عندما نشعر دائما أن هذه الكلمات كلمات الله وكلمات محفوظة، لم تغير، لم تبدل، ليست اجتهادات بشرية. هذه تعبر عن الحقيقة المطلقة، لا تعبر عن وجهات نظر، ليست كلمات فيلسوف ولا كلمات عالم نفس ولا كلمات مفكر. هذه كلمات جهة تعرف كل التفاصيل. الله تعالى خلق النفس الإنسانية ويعلم ما تهوى، يعلم كل شيء فيها. ولذلك كيف نعرض عن المصدر الحقيقي ونذهب إلى المصادر المختلطة؟ البشر هؤلاء جميعا ليسوا معصومين، وبالتالي كل ما يأتيهم من هذه الجوانب ما أدرانا أنها وساوس شيطانية، أنها مجرد نزغات شيطانية، مجرد إلهامات شيطانية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك العصمة في القرآن الكريم، والقرآن رسم لنا المنهج بوضوح وفي كل المحال وفي كل القضايا. ثم ذكر تفريط المسلمين في القرآن الكريم وعدم استفادتهم منه في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب، فقال: هل كل منا في هذه الأمة كمسلم يحمل هذا التوجه واتخذ قرارا بهذا أن يعود تجاه القضايا، الأمور، المواقف، الأعمال إلى القرآن الكريم، إلى رؤية القرآن الكريم، إلى ثقافة القرآن الكريم، إلى توجيه الله في القرآن الكريم؟ يعني هذا الإشكال الموجود في الأمة. الأمة سبب تخلفها هو تخلفها عن القرآن، سبب أخلاقها، الانحرافات الأخلاقية، انحرافها عن القرآن الكريم، سبب حتى التزكية ما يرتبط بالتواصل مع الله، سبب تلك القطيعة هو انحرافها عن القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: أولا عندنا أزمة في هذه المسألة نفسها، في اتخاذ قرار جاد في أن يكون هناك توجه فعلي للعودة الجادة إلى القرآن الكريم. طبعا القرار هو الأساس، لأنه دائما هناك قرارات ولكن ليست جادة. الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجدية. هناك قرار ولكن الشخص كأنه يمسك من القرآن بيد ويمسك بالأمور الأخرى بيد أخرى، وبالتالي لا يعطي كل نفسه، لا يعطي كل اهتمامه لكتاب ربه. يقول: الارتباط الوثيق به في حياتنا ومواقفنا وتوجهاتنا بكلها، هناك مشكلة حقيقية في ذلك. كم من السياسيين، طبعا هناك السياسة أو التقوى المرتبطة بالسياسة والتزكية المرتبطة بالسياسة، لأن السياسي هو إنسان، وبالتالي يعني كيف يبقى محافظا على تقواه وهو في ممارساته السياسية؟ قال: كم من السياسيين يمكن أن يكون لديهم هذا التوجه، أو أن أكثر السياسيين يبحث له عن أفكار سياسية وقناعات سياسية وتوجهات سياسية يبنيها على اعتبارات وعلى بسارات وعلى معطيات وعلى أفكار من هنا وهناك، يعني ليس على اعتبارات القرآنية. الله تعالى وضع لنا اعتبارات في مواقفنا السياسية، حتى عامة الناس عندما يقف موقف، الله تعالى أعطانا الاعتبارات التي نقف بها مواقفنا، نحدد بها مواقفنا بدقة. يقول: كم تطلع الساسة في مجتمعنا الإسلامي نحو الغرب ونحو الشرق لاستيراد فلسفات وأفكار وتوجهات ونظريات للاعتماد عليها في بناء واقع حياة هذه الأمة بكله. طبعا هنا ننبه فقط إلى أن الإنسان كل متكامل، ولذلك العلوم السياسية، علوم الإعلام، علوم علم النفس، علم الاجتماع، كل العلوم مترابطة. حتى عندما نتكلم عن التزكية الروحية كل تلك المعاني تؤثر فيها. لا يقول الشخص استفيد التزكية الروحية من القرآن ثم استفيد المواقف وغيرها من علوم السياسية، واستفيد مثلا نظرتي للمجتمع من خلال علم الاجتماع. طبعا هنا سيقع الانحراف، لأن كل هذه العلوم تستند إلى رؤية كونية، تستند إلى قيم، تقييم. من يقيم لنا هذه؟ من يعطينا القيم؟ القرآن. من يعطينا الرؤية الكونية؟ القرآن. وبالتالي عندما نخلطه بغيره هنا يصبح كما يقال يخلط السم بالدسم، يضع العسل الذي فيه شفاء للناس ويضع معه سموما، فكيف يريد أن ينفعه ذلك العسل؟ قال وصلوا إلى هذه الدرجة. كثير من الساسة لا يزال كثيرون لديهم هذا التوجه، الاتجاه باهتماماتهم شرقا وغربا، إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى دول بعيدة، إلى اتجاهات بعيدة للبحث عن نظريات وأفكار بعيدة كل البعد عن هوية مجتمعنا الإسلامي. لماذا؟ ليبني عليها واقع وحياة المجتمعنا الإسلامي في كل شؤونه. ثم ذكر أهمية الرجوع للقرآن الكريم وضرورته، فقال وهذا من أهم ما كان ينبغي الرجوع فيه إلى القرآن الكريم. إذا نحن أمة مسلمة نريد أن نتخذ موقفا معينا أو قرارا معينا، أول ما يجب أن نرجع فيه إلى القرآن الكريم. إذا كنا أمة جادة في الاهتداء بكتاب الله، في الاتباع لكتاب الله، في التمسك بكتاب الله، يتجهون إلى من؟ بدلا من كتاب الله، بدلا من آيات ربهم، يتجهون إلى ترامب، إلى نتنياهو، يتجهون إلى أمريكا، يتجهون إلى إسرائيل، إلى الغرب، إلى آخره. وبالتالي هنا تختلط الأمور. لذلك طبعا عندما نقول هذا الكلام، هذا ليس بعيد عن التزكية الروحية، لأن التزكية شيء شامل. الشخص الذي يقول عن نفسه أنه عارف بالله نتيجة دخوله مثلا الخلوة الصوفية، أو نتيجة ذكره الكثير، ثم يرحب بترامب أو يرحب بهؤلاء، طبعا هذا لا حظ له من التزكية. لماذا؟ لأنه يخالف المنهج القرآني، يخالف التعاليم القرآنية. آدم عليه السلام يعني طبق يعني تعاليم الله إلا في ذلك التعليم، الأكل من الشجرة، فحصل ما حصل. كذلك هذا الأمر، يعني المواقف السياسية تدخل ضمن التزكية الروحية. يعني كيف نصف؟ لماذا؟ لأن المؤمن عندما يزكي روحه ويعلم ويصح صلته بربه، يعرف يميز بين الأعداء والأصدقاء، ويميز بين من يواليهم ومن يتبرأ منهم. فإذا لم يستطع أن يميز هنا سيقع فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر العترة الطاهرة قال سلم لمن سالمهم، حرب لمن حاربه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وبالتالي الشخص الذي يقف في صف الأعداء حتى لو فعل ما فعل، حتى لو ذكر آلاف التسبيحات وركع آلاف الركعات ومارس كل ما يذكر في كتب التصوف من طرق مختلفة، ولكن أين قلبك؟ أين ولاؤك؟ إبليس كما ذكرنا يقال عبد الله تعالى في كل محل، لم يترك محل إلا وسجد فيه، ولكن هل نفعه ذلك؟ هكذا الأمر، التزكية الروحية تحتاج إلى التطبيق التام. نعبد الله تعالى كما أمر، ليس كما نشتهي. الذين يتصورون أنهم بذلك الرقص أن يصلون إلى معرفة الله، وهم في نفس الوقت يمدون أيديهم لأمريكا وبريطانيا وغيرها، وتشجعهم، حتى أمريكا بريطانيا تشجع مثل هذه الأمور، وأحيانا تحضرها مثل هذه المعاني، ثم يصورون بها هذا هو المعرفة، هذا هو الروحية الإسلامية. ليس كذلك، الروحية الإسلامية هي عند الأبطال، عند العارفين، عند المجاهدين، عند الصادقين مع الأمة. هؤلاء هم الذين يمثلون الروحية الإسلامية، هؤلاء هم العارفون بربهم حقيقة، وليس أولئك الذين فقط جزأوا أو أخذوا من الدين ما يشتهون ثم راحوا يتغنون به بعيدا عن المنهج القرآني. ثم ذكر هجر الأمة لكتابها وفي كل المحال وخطورة ذلك، فقال لاحظ كم في الساحة العامة، في التوجه العام، كم هناك من غفلة كبيرة وغياب إلى حد كبير لدى الكثير، غياب تام عن هذا التوجه أصلا. القرآن مهجور، آيات الله مهجورة، الإعلام يفكر بعيد عن القرآن، السياسي يفكر بعيدا عن القرآن، الاقتصادي يفكر بعيدا عن القرآن، المتمدن والمتحضر وعلى النمط الغربي يفكر بعيدا عن القرآن. يعني القرآن الكريم أصبح فقط مجرد يعني كتاب هكذا للتبرك، وليس كتابا لتأسيس للحياة بكل معانيها، يمس الإعلام، يمس السياسة، الاقتصاد، كل الجوانب. ثم ذكر النظرة السلبية التي يحملها البعض عن القرآن الكريم، فقال بل البعض لديهم نظرة سلبية تجاه القرآن الكريم، نظرة سلبية بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا كل من يعرض عن القرآن لديه هذه النظرة، لأنه لو وجد، لو تصور أن في القرآن ذلك الأمر الذي يبحث عنه لما ذهب إلى غيره. وبالتالي هناك نظرة لعدم الثقة بالقرآن الكريم، ويقول يعني حتى هم يجادلون في كلمة تبيان لكل شيء، يقولون لا من الأمور الدينية، ثم يحصرون الأمور الدينية في محل محدودة. يقول بل البعض لديهم نظرة سلبية تجاه القرآن الكريم، نظرة سلبية بكل ما تعنيه الكلمة، إما لأن البعض يتخيل ويتصور أن صناعة القرآن هي النمط الذي راى عليه مثلا التكفيريين أو نحوها من عواد السلاطين. طبعا للأسف هؤلاء ما يسمى باختيار النماذج، يقول هؤلاء النماذج السلفية مثلا يقول ندعو إلى الكتاب والسنة، ثم يراهم بتلك الصورة ويتصور أن تلك الصورة نتيجة تطبيقهم للقرآن الكريم. ليس كذلك، أكثر الناس إعراضا عن القرآن هي التيارات السلفية حتى في معرفتها بالله، عندما تجسم الله وتقع في تلك التشويهات هي في الحقيقة بعيدة جدا عن القرآن الكريم، لأنها تقول القرآن، هي نفسها تقول ذلك بفهم السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف، من هم في السلف كما قلنا كعب الأحبار وغيره، وبالتالي تصور القرآن الكريم يعني كأنه أحيانا كثيرا كتاب خرافة وليس كتاب من الله سبحانه وتعالى، عندما تصور مثلا يوم يكشف عن ساق بأن الساق المرادة هي ساق الله، والله تعالى يكشف عن ثوب يلبسه في الآخرة ثم يكشف عن ساقه ويراها المؤمنون ويسجدون. طبعا هذا أي معرفة هذه التي يرونها؟ عندما يخلطون بين القرآن، عندما يصورون المعارف القرآنية بتلك الصورة ويصورون أن القرآن يقول بثبات الأرض وبدوران الشمس حولها ويأخذونها من القرآن الكريم، طبعا أي فهم هذا للقرآن؟ هؤلاء ناس لديهم ثقافة معينة، جهات معينة، هم أبعد الناس عن القرآن الكريم. ولذلك دعا السيد عبد الملك إلى إقامة علاقة صحيحة مع القرآن، يقول العلاقة يعني بعيدا عن تلك التطبيقات المنحرفة، يقول العلاقة السليمة والصحيحة للأمة، العلاقة المفترضة لها ما بينها وبين القرآن هي علاقة الاهتداء، يعني الاهتداء والرجوع إليه مطلقا. الله قال عن القرآن هدى للمتقين، الاهتداء القرآن يصنع لك الفكرة، يصنع لك النظرة، يحدد لك التوجه، يرسم لك المسار، يحدد لك الأسس التي تبني عليها موقفك وقرارك واتجاهك. ثم ذكر عدم اهتمام أكثر المسلمين بتشكيل وعيهم ورؤاهم وفهمهم للقضايا المختلفة من خلال القرآن، يقول هذا شيء غاب لدى الكثير من الناس، كم هناك من مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا لا تنسجم مع القرآن، تخالفه، الكثير من الناس يتشبث بها، مفاهيم سياسية، مفاهيم عامة، مفاهيم ثقافية إلى آخره، تختلف كليا عن القرآن الكريم. متى تقبل الأمة بأن تكون رؤية القرآن فوق كل رؤية، وأن تكون مفاهيمه هي المفاهيم التي تعتمد عليها وتتخلى بكل رحابة صدر، بكل قناعة، عن أي مفاهيم مخالفة للقرآن، عن توجهات مخالفة للقرآن الكريم؟ طبعا هذا شيء أساسي، لأن القرآن الكريم لا يعطي حقائقه إلا لمن سلم له. يقول عندما نتذكر مصدر هذه الآيات، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، مصدر هذه الآيات والتوجيهات والأوامر والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله، هو يقول مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما أتعسنا، ما أشقانا عندما نتأثر بكلام سخيف مصدره من إعلامي، أحيانا من إعلامي ساذج، منافق تافه، بائع مشتري، أعطي قليلا من المال تحول إلى بوق ينفخ فيه الشيطان، عندما نسمع لهؤلاء ونترك الحقائق القرآنية. يقول مصدر القرآن هو من؟ هو الله، هي آياته، هي كلماته، الله رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، وبالتالي الحقائق القرآنية حقائق مقدسة معصومة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وبالتالي هنا الفرق بين الحقائق القرآنية وغيرها، لذلك الله تعالى يعني يعطينا في القرآن كل ما نحتاجه، كل ما نريده، يبين لنا، يربينا، يعمق فينا الحقائق. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. القرآن الكريم يرسم لنا كل المعاني التي تحيينا والتي تعيد إلينا صياغتنا الفطرية السليمة، والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: اصمت ولا نخص ولا نخص.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 30 من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، قصف طيران العدوان بعدة غارات، محطات وخزانات التحلية في جبل الحديد تغذي مدينة عدن، وشن 3 غارات استهدفت منطقة العريش في ذات المحافظة، وشن عدة غارات على مدينة ثلا بعمران تعد من أهم المدن التاريخية والأثرية في اليمن، وشن غارات استهدفت جبل الكلاعية بمنطقة خيوان بعمران، كما استشهد مواطنين وأصيب آخرين إثر استهداف العدوان سد مأرب وعدة منازل سكنية ومنشآت اقتصادية بأكثر من 10 غارات، كما استشهد مواطنين وجرح آخر جراء قصف على معسكر قوات الأمن في محافظة تعز، وشن 6 غارات على منطقة آل الصيفي و7 على معسكري كهلان والجمهوري بصعدة، كما استشهد الشيخ عبد الله شاجح ومرافقيه بغارة للعدوان على وادي آل أبو جبارة بالبقع في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على حريب نهم، وغارتين على منطقة مبتعة، وغارتين على منطقة الضبوعة ومثلها على منطقة الحول في نفس المديرية، وشن 11 غارة على الحرف سفيان بعمران، وشن غارة على مديرية شدة بصعدة، كما شن غارة على مديرية عبس بحجة، وغارة على إحدى المزارع في الجر، واستهدف بغارة مخازن تابعة للمؤسسة الاقتصادية بمديرية المراوعة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان وأصيب 3 بغارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في منبه، كما أصيب مواطن برصاص الغزاة والملتزقة في قرية المنقم بالدريهمي، وأصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في آل مقنع بمنبه، وأصيب فتى برصاص الغزاة والملتزقة في شارع غزة بمديرية الحالي في الحديدة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدة الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع المواطنين وتضرر الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن أكثر من 56 غارة استهدفت مناطق متفرقة في مارب والجوف وصعدة وحجة والبيضاء، وخلفت الغارات خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 13 غارة على مديرية سرواح، واستهدف ب11 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورغوان في مارب، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، وتضمنت الخروقات 7 خروقا بقصف مدفعي و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات للطيران التجسس المقاتل وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرق وآل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني عدوانا جويا بثلاث غارات مستهدفا منطقة النهدين بمديرية السبعين، واستهدف بغارتين منطقة جربان في مديرية سنحان، واستهدف بغارة مطار صنعاء الدولي، واستهدف بأربع غارات مديرية الحوك في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابل الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية صرواح مأرب وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وتم اغتنام طقم عسكري لهم بعد محاولة تسلل فاشلة في مديرية موزع غربي تعز، كما قتل عدد من المرتزقة بغارة استهدفت تجمعاتهم في الوازعية بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي أكثر من 200 منافق مقتلهم في جبهة نهم بنيران المجاهدين معظمهم قيادات وأفراد ما يسمى اللواء 310 في نهم، وجرح العشرات خلال زحفين مني فيها الأخير بخسائر فادحة، كما أسقطت الدفاعات الجوية للمجاهدين طائرة استطلاع تابعة للعدو الأمريكي شمال ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف سلاح الجو المسير دفاعات العدو الجوية وغرف القيادة والسيطرة في الساحل وخلف خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على تجمعاتهم في اللبنات بالجوف وخلفت خسائر كبيرة بصفوفهم، وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدوان قبالة منفذ علب بعسير المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من استهداف قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة من نوع قاصف توكي وحققت إصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الخامس. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، وها نحن نعود من جديد في تقديم حلقة جديدة من برنامج ملفات خاصة، وما زلنا في ملف النفط. وما إن يذكر النفط إلا وتذكر معه أمريكا، وكيف لا، وهي التي أعطت لنفسها الحق في استغلال ونهب ثروات الشعوب، وعلى وجه الخصوص النفط. كنا في الجزء الأول تحدثنا بشكل مختصر عن تاريخ أمريكا واكتشاف النفط فيها وسيطرتها على الشركات المتعددة الجنسيات كجزء من سياستها في الهيمنة على ثروات الشعوب، لنصل إلى الجزء الثاني والذي قدمنا فيه بعض نماذج القتل الاقتصادي للأمم بواسطة الشيطان الأكبر أمريكا وعبر مؤسساتها الاستخباراتية CIA. اليوم نستمر في كشف التاريخ المظلم لأمريكا، وسنعرض لكم بعض أهم المواضيع التي اقتبسناها من بعض ما جاء في بعض الدراسات والكتب، وركزنا بشكل كبير على الكتاب المهم حروب البترول الصليبية للكاتب الأستاذ عبد الحي زلوم. هل تبادر إلى ذهنك من هي أمريكا ومن يحكمها، وما أهم ما في سياستها؟ إن أمريكا عبارة عن ابتكار وصناعة لنخبة صغيرة حركتهم دوافع الطمع وحب السلطة، نخبة تتحكم بالبنوك الرئيسية والصناعات ووسائل الإعلام والقوة العسكرية، نخبة سلطوية حاكمة رأسمالية عمدت إلى اختراع الثقافة الاستهلاكية لزيادة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهذه الثقافة الاقتصادية الاستهلاكية يجب أن تصبح عالمية للحفاظ على النمو والذي يجب أن يخدم بدوره اقتصاد الولايات المتحدة وباروناته من النخب الجشعة والمتعطشة للسلطة. إن التصرف الاجتماعي والنموذج الاقتصادي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه على العالم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال هدم وتدمير الثقافات والقيم والسياسات المحلية للدول الأخرى واستبدالها بثقافة وقيم العولمة الأمريكية، فقد أعلن بوش وكذلك نصت عقيدته، وليس من قبيل المصادفة أن النموذج الأمريكي صالح لكل زمان ومكان، وبأنه سيكون النموذج العالمي. المنظمات الثلاث هذه: مجلس العلاقات الخارجية ومجموعة بيلدبرغ واللجنة الثلاثية تشكل أذرع وأرجل ما يطلق عليه بعض المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن اسم الفريق السري للنخبة السلطوية في الولايات المتحدة التي تعمل من خلاله على تنظيم الأمور في العالم بالصورة التي تخدم مصالحها. وخلف هذه الهيئات تكمن شبكة من المحافل الخاصة والجمعيات السرية التي تدير نشاط الملايين حول العالم لصالح أجندة سلطوية وما يطلق عليها البعض اسم الإدارة المتشابكة. مجلس الاستراتيجية النفسية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. في عام 1955 أي بعد الحرب الكورية وانطلاق الحملة المكارثية ضد الشيوعية وتحول الأمريكيين إلى أناس مهووسين بمخاوف الحرب النووية، خرج عالم نفساني
ينتمي للنخبة السلطوية الأمريكية ليطلق تحليلات زعم فيها أن كسب الرأي العام إلى جانبه يتطلب من القائد الأخذ بالاعتبار عددا من العوامل النفسية المؤثرة في تشكيل المواقف كحفظ الذات والطموح والكبرياء وحب العائلة والأطفال والشعور الوطني والمحاكاة والرغبة في القيادة والحفاظ على الثقة بالنفس، كما يحتاج معظم الناس إلى الشعور بصحة ما يعتقدونه حيال أي شيء. أدركت النخبة السياسية الأمريكية بعد الحرب الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء النفس في تسويق الأفكار المطلوبة في الأوساط العامة وتوجيههم لما فيه خدمة النخبة في المقام الأول، فكان انعمدت إلى تبني علماء النفس والتقنيات السيكولوجية لتشكيل أفكار ومواقف الناس والتلاعب بهم. وبالنسبة للنخبة السياسية تعتبر الديمقراطية مجرد كلمة مفيدة تخفي توجيه الأحداث والسيطرة عليها من قبل فئة سلطوية قليلة من رجال المال والصناعيين الذين يسيطرون على الصناعات العسكرية والنفطية. وفي قلب النخبة هذه التي احتكرت القرارات بعد الحرب كان هناك بعض العائلات الثرية، وكان على رأسها عائلة روكفلر. ومن هذا المنطلق وافق الرئيس ترومان على تشكيل ما عرف بمجلس الاستراتيجية النفسية الذي أوكلت إليه مهمة تنسيق العمليات النفسية للحكومة. وطبقا لقرار إنشاء المجلس فإن مهمته الرسمية كانت تنسيق وتنفيذ ضمن إطار السياسات القومية المتعارف عليها عمليات نفسية وتحقيق الأهداف النفسية القومية ورسم السياسات والبرامج الخاصة بتنسيق وتقييم الجهود النفسية القومية. مثل هذه العبارات في وصف مهمة مجلس الاستراتيجية النفسية تعطي فكرة عن الفرصة المتاحة للأجهزة السرية في السيطرة على توجيه الرأي العام الأمريكي منذ العام 1951. كان جوردون غراي أول من تولى رئاسة مجلس الاستراتيجية النفسية عام 1951، واتخذ المجلس مقرا له في البداية ضمن مبنى CIA. وفي عام 1952 برز اسم هنري كيسنجر كمستشار شاب لرئيس المجلس، والذي كان وقتها يعمل مستشارا لعائلة روكفلر. كما أن غراي وكيسنجر كان عضوين في مجلس العلاقات الخارجية التي كانت إحدى منظمات النخبة في نيويورك. كان مجلس التنسيق العمليات مسؤولا عن التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة من وزارة الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي وصولا إلى CIA. ومن خلال علاقاته بمجلس العلاقات الخارجية ووسائل الإعلام والأوساط الشعبية الأمريكية كان المجلس بمثابة ماكينة الحرب النفسية للنخبة الحاكمة والإدارة الجديدة التي تم تطويرها من واقع الأبحاث النفسية ووسائل التلاعب السيكولوجي التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية. لدى النخبة السلطوية الحاكمة في أمريكا قناعة تامة أن الحرب أكثر فائدة لهم ولأصدقائهم من السلام، ولهذا السبب لجأوا إلى التلاعب النفسي والعمليات السرية ووسائل أخرى عدة للإبقاء على أجواء التوتر وتعزيز اقتصاد الصناعة العسكرية منذ أوائل الخمسينيات. فطالما كان هناك تهديد جاد من قبل عدو أجنبي يمكن التلويح به وتذكير الناس به طوال الوقت، فإن معظم الأمريكيين الخائفين يصبحون في وضع الاستعداد للقبول بالتضحيات والحروب من أجل جعل العالم أكثر أمانا للديمقراطية. وما أن تتخلص من عدو تبحث عن عدو جديد، وعبر الإعلام يمكن الوصول إلى هذه الأهداف وبشكل أسرع. عملت الدوائر الداخلية للنخبة في الولايات المتحدة على تكريس مصادرها الهائلة للسيطرة على وسائل الإعلام، على أن تكون هذه السيطرة بطريقة حاذقة لدرجة أن معظم الأمريكيين لا يدركون حقيقة أن أفكارهم السياسية يتم تغذيتها والتلاعب بها من قبل جهات عليا
وخاصة بعد فضيحة تلاعب CIA بوسائل الإعلام في السبعينينات، وهذا تبين لاحقا من خلال التحقيقات التي أجرتها لجان الكونغرس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تسيطر على ما لا يقل عن 400 صحفي وإعلامي منتشرين في القطاعات الإعلامية الرئيسية، وذلك من خلال مجلس العلاقات الخارجية الأقل شهرة من CIA، وبالتالي الأبعد عن ملاحظة الأمريكي العادي. من الأسماء التي ترددت في تحقيقات الكونغرس حول تلاعب CIA بالإعلام ويليام بيلي، الرئيس التنفيذي لشبكة CBS والمذكور عضو في مجلس العلاقات الخارجية. فقد اختار بيلي وخلال ترأسه للشبكة التلفزيونية الرئيسية خلال الفترة من العام 1954 وحتى العام 1961 سيغ مالكسون مدير الشبكة وزميله في مجلس العلاقات الخارجية ليكون المنسق الشخصي له مع CIA قبل أن ينقل ميكلسون لإدارة محطة راديو أوروبا الحرة، وهو ذراع إعلامي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية، كما اعترف ناشر جريدة النيويورك تايمز آرثر هايز سول بيرجر وهو بدوره عضو في مجلس العلاقات الخارجية بأنه سبق له العمل مع CIA خلال الخمسينيات، حيث طلبت منه الوكالة وضع صحفيين من المتعاملين معها في مواقع رئيسية في الصحيفة. يذكر أن سولدبرغ كان صديقا مقربا من دالاس مدير CIA وعضو مجلس العلاقات الخارجية أيضا. لم تكن المنظمة الخفية صاحبة الدور المركزي في توجيه الشارع الأمريكي ومن وراء ستار سوى مجلس العلاقات الخارجية، فقد عملت هذه المنظمة غير المعروفة بالنسبة لمعظم الأمريكيين العاديين على زرع كبار أعضائها في مواقع قيادية ليس في وزارتي الخارجية والدفاع فحسب، بل في CIA بعد الحرب. فمنذ تولي آلان دالاس إدارة CIA في عهد إيزنهاور والمواقع الرفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تدار من قبل أعضاء في منظمة مجلس العلاقات الخارجية التي تمثل النخبة المالية والسياسية والصناعية في الولايات المتحدة وتعتبر صاحبة الكلمة الفصل في السياسة الخارجية. في التسعينيات أصبحت وسائل الإعلام الأمريكية تحت السيطرة الفعلية لأعضاء مجلس العلاقات الخارجية، وكانت كبريات المؤسسات الإعلامية قد تعرضت مؤخرا لعملية إعادة تنظيم وعولمة وتمركز بحيث آلت ملكيتها في السنوات الأخيرة إلى فئة صغيرة. فهذا أول تايم وارنر التي تعتبر حاليا أكبر مؤسسة إعلامية على المستوى العالمي بعد أن أصبحت تسيطر على شبكة CBS التلفزيونية وشبكة CNN وشبكة HBO، والأخيرة هي أكبر شبكة كايبل في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى مجموعة تايم وهي أوسع المجلات انتشارا في العالم، بالإضافة إلى شركة وارنر برادرز وغيرها من شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود. أما أول فهي أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الولايات المتحدة، وتأتي شركة والت ديزني في المركز الثاني على قائمة الشركات العالمية العملاقة، ويديرها مايكل إيزنر الذي لا ينتمي لعائلة ديزني، وتدير ديزني عدة شركات للإنتاج التلفزيوني منها شيستون تي في وبوينا فيستا تي في وكارفان وهوليوود بيكتشرز، كما تملك ديزني ثاني أوسع شبكة تلفزيونية هي كابيتال سيدز EBC التي تملك عدة أفرع في أوروبا. أما ثالث عضو في الكارتل الإعلامي الأمريكي فهو مؤسسة فياكوم أنكورب التي تملك شبكة ISBN الرياضية وجريدة وومنز وير النسائية وبارمونت للإنتاج الفني.
كما اشترت مؤخرا شبكة سي بي اس من تايم وارنر وتتحكم ذي كاوم بالإعلام الشبابي في العالم من خلال شبكة ام تي في التي تروج للأفلام والبرامج الإباحية والعنف من خلال أفلام الفيديو التي تبث إلى 210 ملايين مشترك في 71 دولة. وتعتبر فياكوم من أحد أكثر شركات الاتصالات نفوذا على المستوى العالمي. ويملك الإمبراطور الإعلامي الأسترالي المولد روبرت ماردوخ رابع أكبر مجموعة إعلامية أمريكية هي نيوز كوربيشن، كما يملك ماردوخ شبكة فوكس التلفزيونية التي يسيطر على برامجها الخط الدعائي للمحافظين الجدد لصالح إسرائيل. وتتبع إمبراطورية ماردوخ الإعلامية جريدة نيويورك بوست وعدد آخر من الصحف كويكلي ستاندارد الأسبوعية التي تعتبر الناطق الرسمي باسم المحافظين الجدد ورئيس تحريرها ويليام كريستول. وكان شريك ماردوخ السابق الملياردير حييم صبان صاحب النشاط الإعلامي والفني في هوليود والمقرب جدا من إيريل شارون، واحد من أكبر مؤيدي إسرائيل. فقد اشترى مؤخرا أكبر مجموعة تلفزيونية في ألمانيا وهي برو 7 ميديا. أما خامس أكبر مجموعة إعلامية في أمريكا فهي مجموعة نيو هاوس المملوكة للملياردير سينيو هاس. وتضم المجموعة 12 محطة تلفزيونية و87 محطة كيبل تي في، بالإضافة إلى مجلة سانداي وصحف رئيسية أخرى كبارد ونيويوركر وفوق ومادموزيل ومجموعة مجلات فانيتي فير. لعل الحقيقة المثيرة فيما يتعلق بهذا التركيز لقوة الإعلام في أمريكا حاليا تكمن في أن كبرى المؤسسات الإعلامية خاضعة لسيطرة أعضاء في مجلس العلاقات الخارجية من ديزني إلى تايم وارنر ومن فوكس إلى فياكوم. وربما لا تقل عن هذا الأمر أهمية حقيقة أن الذين يسيطرون على شركات الإعلام الأمريكية العملاقة من منتسبي مجلس العلاقات الخارجية هم جميعا وبلا استثناء من اليهود، وهي حقيقة معروفة ومفتوحة أمام كل من يرغب في الاطلاع، وإن كانت تعتبر قضية متفجرة بحيث يحظر الحديث عنها أو مجرد التطرق لهذه الحقيقة الجلية. أما إذا ما تجرأ أحد على طرح أسئلة سياسية كيف أن جماعة عرقية صغيرة تحتكر سلطة الإعلام في الولايات المتحدة لتفرض رؤيتها ومفاهيمها المنحازة لإسرائيل وغيرها على السياسة الخارجية لأقوى دولة في العالم، فإن تهمة معاداة السامية له بالمرصاد. تبقى الحقيقة أن الإعلام في الولايات المتحدة متمركز في أيدي فئة قليلة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، وأن الهيمنة في النهاية محصورة في أيدي أعضاء مجلس العلاقات الخارجية والذي يتصادف أن يكونوا في معظمهم من اليهود. وفي ظل هذه الحقيقة يصبح من غير المستهجن أن ينحاز معظم الأمريكيين إلى صف إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني أو فيما يتعلق بالعراق، حيث ليس أمام هؤلاء أي مجال للنظر إلى الأمور في الشرق الأوسط والعالم من زاوية إخبارية أوسع. في ظل سيطرة شركات الإعلام العملاقة على الصحف المحلية والإقليمية، فإنه يصبح من المتعذر على أي صحيفة القبول بأي صحفي مستقل، فكيف بالاعتماد على مكاتب الأخبار الدولية في الحصول على تقاريرها الصحفية؟ فهذه الصحف مطالبة بشراء أخبارها من وكالات مثل نيويورك تايمز وداو جونز وول ستريت جورنال أو شركة الواشنطن بوست، وهي وكالات أنباء تسيطر عليها نفس مجموعة المصالح. فالنيويورك تايمز مملوكة لعائلة آرثر سولزبرجر، أما رئيس التحرير جوزيف ليفليد فهو ابن حاخام يهودي. وتملك النيويورك تايمز جريدة البوستون جلوب و33 جريدة إقليمية أخرى وعددا من محطات التلفزيون والإذاعة.
وتزود وكالة أنباء نيويورك تايمز تقارير وتحليلات إخبارية وتغطيات صحفية لحوالي 506 من الصحف في عموم الولايات المتحدة. ويدير جريدة الواشنطن بوست وهي أقوى الصحف نفوذا في واشنطن أحفاد رجل المصارف يوجين ماير الشريك السابق لبرنارد باروخ. وتملك الواشنطن بوست محطات تلفزيون وإحدى عشرة مطبوعة ومجلة نيوز ويك ومحطة كبل، وكانت حتى وقت تشترك مع نيويورك تايمز في إصدار جريدة الهيرلد تيربون الدولية. وبدأ بوش الأول حياته الاستثمارية مع يوجين ماير وهو يهودي مصرفي إعلامي معروف. وبموجب القوانين التي سنتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في إدارة بوش برئاسة مايكل باول ابن كولين باول، فإن الشركات الإعلامية العملاقة القليلة هذه سيسمح لها بالاندماج وبالتالي الهيمنة على المزيد من محطات التلفزة والإذاعة المحلية عبر الولايات المتحدة، مما يجعلها أكثر قدرة على التحكم بمزاج الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويتم هذا باسم الاستثمار الحر. وهذه الهيمنة على الإعلام إنما تشكل جزءا من الأدوات الخفية التي تملكها النخبة من أعضاء مجلس العلاقات الخارجية في حملتهم لإقامة الإمبراطورية العالمية. ومع ذلك فإنهم يفعلون ذلك بطريقة توحي لمعظم الأمريكيين الجهلة بأنهم إنما يتمتعون بصحافة حرة لا نظير لها في العالم. كيسنجر وحرب أكتوبر 1973. لعب هنري كيسنجر دورا رئيسيا في الترتيب لحرب تشرين الأول أكتوبر من عام 1973 لأهداف اقتصادية وسياسية أمريكية، كان إحداها رفع أسعار 400%. فقد تم الإعداد للحرب في سلسلة من الاجتماعات التي ضمت هنري كيسنجر وأنور السادات الذي أرسل مبعوثه الخاص حافظ إسماعيل للالتقاء سرا بالوزير الأمريكي عدة مرات. كانت خطة كيسنجر تقضي بترتيب إشعال حرب محدودة بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا لتمهيد الطريق أمام صلح منفرد بين إسرائيل ومصر، والتسبب برفع أسعار النفط، وهما هدفان يصبان في صالح السياسة الأمريكية في المقام الأول. فعندما أقدم السادات على طرد المستشارين الروس من مصر، طلب وزير الدفاع ميلفن ليارد من الرئيس نيكسون المباشرة بمفاوضات سرية مع السادات، وهو لا يعلم أن مثل هذه القنوات مفتوحة مع مصر منذ بعض الوقت. وللإعداد للحرب والجولات المكوكية التي أعقبتها تم عقد اجتماعات مكثفة بين كيسنجر والمبعوثين المصريين. وفي زيارته للولايات المتحدة في شباط فبراير 1973 رتب كيسنجر لمبعوث السادات حافظ إسماعيل جدول زيارة تقليدي في الظاهر يشتمل على لقاء مع الرئيس نيكسون أولا، ومن ثم عقد مشاورات روتينية مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية. أما جدول الزيارة الفعلي الذي لم يطلع عليه أحد في الخارجية فكان يتركز على عقد اجتماعات سرية مع كيسنجر لمدة يومين في منزل خاص أعد لهذا الغرض في إحدى ضواحي نيويورك. وفي ذلك يقول كيسنجر مستذكرا: لم أشارك ولا أي من المسؤولين في وزارة الخارجية في اجتماعات مبعوث السادات. وفي الوقت ذاته فإن وزارة الخارجية لم تكن على علم بأي من الاجتماعات السرية التي عقدتها مع إسماعيل على مدار يومين لاستعراض شامل للعلاقات المصرية الأمريكية. وقبل وصول إسماعيل إلى واشنطن كتب نيكسون إلى كيسنجر يقول: لقد حان الوقت للتوقف عن رعاية المواقف الإسرائيلية المتصلبة، فقد أدت مواقفنا السابقة إلى ترسيخ انطباع لديهم من أننا سنقف بجانبهم حتى في ممارساتهم اللامنطقية. جاءت خطة كيسنجر على عكس موقف وتوصيات الرئيس نيكسون ومؤيدة لخط إسرائيل في قرارها بتاريخ 19 من حزيران يونيو
عام 1967 الذي ينص على إمكانية الدخول في مفاوضات مع المصريين والسوريين، ولكن ليس حول الضفة الغربية وغزة. كان كيسنجر يخطط لإهمال الأردن واستبعاده من مفاوضات الخطوة خطوة، بل وطلب من السادات والزعماء العرب الآخرين من أصدقاء الولايات المتحدة بضرورة إبعاد الأردن عن موضوع الضفة الغربية، وهو ما تحقق في القمة العربية المنعقدة في الرباط بعد ذلك. بتاريخ 6 مارس 1973 تم إطلاع السعوديين على ما يجري في قناة مباحثات إسماعيل كيسنجر السرية. كانت السعودية هي أكبر منتج للنفط، وسيكون لها دور رئيسي في عملية حظر النفط العربي عن الغرب وللزيادة المتوقعة في أسعاره. وفي نفس الوقت حصل تطور آخر بالانخفاض الكبير الذي طرأ على سعر الدولار بنسبة 40% مقابل المارك الألماني خلال شهري شباط فبراير وأذار مارس 1973، وأصبح النظام المالي العالمي يعيش حالة من التقلب المتزايد. في أذار مارس 1973 زارت جولدا ماير رئيسة وزراء إسرائيل الولايات المتحدة، حيث رفضت وكما هو متوقع منها أفكار نيكسون والخضوع لأي ضغوط لتغيير موقف إسرائيل المتعنت. أبلغت جولدا ماير نيكسون أن العرب لا يملكون أي خيار عسكري، وأن الوضع بالنسبة لإسرائيل لم يكن أفضل مما هو عليه الآن. بتاريخ 11 نيسان أبريل 1973 تم عقد الاجتماع الثاني بين كيسنجر وإسماعيل، وكانت الاستعدادات الحربية قد بدأت بعد اجتماعهما الأول، حيث تم تحريك قوات من دول عربية حليفة لأمريكا إلى الجبهتين المصرية والسورية بعلم وموافقة ضمنية من واشنطن. وفي هذا الصدد تم تحريك طائرات سعودية إلى مصر ووحدات مغربية إلى سوريا وهكذا. وفي 20 نيسان أبريل 1973 صدر عن CIA تقرير سري يؤكد أن عملا عسكريا يلوح بالأفق، وإن كانت ساعة الصفر لم تحدد بعد. بعدها بأيام تم عقد اجتماع للجنة بيلدبرغ لوضع التفاصيل السياسية الدقيقة وتوزيع المهام على المشتركين في تنفيذ الخطة الخفية للمنظمة. وفي أقرب ما يكون إلى سيناريو أحد أفلام هوليود الناجحة، عملت واشنطن ولندن على ترتيب حرب 6 من تشرين 1 أكتوبر عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جانب آخر. لعب كيسنجر فيها دور المخرج والممثل، كما شارك في كتابة النص الذي تولته في الأساس لجنة بيلدبرغ. الاستعداد لزيادة أسعار النفط قبل الحرب. في أيار مايو 1973 عقد 84 من كبار رموز السياسة والمال في الغرب اجتماعا لهم في فيلا عائلة والنبرغ المالية اليهودية المتنفذة في السويد والواقعة في جزيرة سيرتو بيدر. وكان من بين الحضور هنري كيسنجر وعدد من كبار مديري الشركات النفطية والمصارف والمؤسسات المالية العالمية. كان الموضوع الرئيسي قيد البحث والاستعداد وليس منع للزيادة المتوقع تسجيلها في أسعار النفط في المستقبل القريب. استمع الحضور لعرض من والتر ليفي حول هذا الموضوع، وكان السؤال الذي يحاول المشاركون الإجابة عليه هو كيفية إدارة عملية لإعادة تدوير تدفقات الدولارات النفطية إلى البنوك الأمريكية والبريطانية على حد تعبير هنري كيسنجر. ويلاحظ أنه تواجد كبار القائمين على الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية ورجال المال والمصارف وهنري كيسنجر ممثلا للبيت الأبيض وخبراء الطاقة ومسؤولين سياسيين وحزبيين أوروبيين. ويكفي القول إن عائلة
وولنبرغ السويدية المصرفية التي استضافت الاجتماع في فيلتها تملك القرار والحصص في مؤسسة مالية وتجارية يتجاوز حجم مبيعاتها سنوية عام 1997 112 مليار دولار، وهو رقم لا يتجاوز الناتج القومي الإجمالي لأكبر دولة مصدرة للنفط في تلك السنة فحسب، بل يزيد عن إجمالي المبيعات النفطية لكافة الدول الأعضاء في منظمة

طبقا لاتفاقيات بريتون وودز، كما تم تعيين تاجر سندات سابق في وول ستريت على رأس لجنة سياسة النفط الهامة، مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب لوزير الخزانة. وشهد الشهر التالي تشكيل لجنة البيت الأبيض الخاصة بشؤون الطاقة، والتي ضمت هنري كيسنجر وجورج شولتز وجون إيهر ليخمان. وقد لعبت هذه اللجنة دورا كبيرا في التحضير لاجتماع لجنة بيلدبرغ في أيار مايو 1973. أما سيناريو الحرب والدبلوماسية المكوكية التي ستليها فقد كان من مسؤولية كيسنجر، وفي حين أن الاعتقاد السائد في وزارة الخارجية أن على إسرائيل الانسحاب إلى حدود عام 67 طبقا لخطة روجرز، فإن كيسنجر كان يفكر بصورة مختلفة. وفي ذلك كتب كيسنجر يقول في كتابه المعنون سنوات الجيشان: كانت نقطة البداية بالنسبة لي من الطيف العاطفي، فمع أنني لست باليهودي الملتزم إلا أنني لم أستطع أن أنسى حقيقة أن 13 من أفراد عائلتي ماتوا في معسكرات الاعتقال النازية، ولهذا لا أحتمل التفكير بتشجيع حصول محرقة أخرى من خلال سياسات حسنة النوايا يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. كما أن أجندة كيسنجر كانت تختلف عن الرئيس نيكسون، حيث يقول في كتابه: كان نيكسون يؤمن بالكثير من الأفكار العنصرية المتجذرة في أبناء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا التي ينتمي إليها، فقد كان يرى أن اليهود يشكلون جماعة متنفذة مترابطة في المجتمع الأمريكي، وأن هيمنتهم على الإعلام تجعل منهم خصوما خطيرين. وفوق ذلك كان نيكسون يعتقد أنه يجب إجبار إسرائيل على القبول بتسوية سلمية، وبأنه لا يسمح لها بتعريض علاقاتنا العربية للخطر. ومع أن خطة كيسنجر كانت تختلف عن تفكير الرئيس وعن تصورات وزارة الخارجية، إلا أنه مع ذلك مضى في تنفيذها. فكان أن فتح قنوات تفاوضية سرية مع الرئيس المصري أنور السادات بدون علم وزارتي الخارجية والدفاع ولا السفارة الأمريكية في القاهرة. كان كيسنجر ينظر إلى كبار موظفي الخارجية باعتبارهم مؤيدين للعرب، وهي نفس نظرة إسرائيل لهم. كان كل من هو على خلاف بالرأي مع إسرائيل أو اللوبي اليهودي يعتبر حليفا للعرب، وبالتالي يجب تجنبه. حرب أكتوبر، يوم كيبور. اندلعت حرب 26 أكتوبر عام 1973 في يوم الغفران، العطلة الدينية السنوية لليهود، ولهذا حملت اسم حرب أكتوبر أو يوم كيبور. نجح المصريون في اقتحام خط بارليف الدفاعي المنيع على الجانب الشرقي من قناة السويس، وفي وقت قياسي كانت القوات المصرية تحارب بمعنويات عالية لاستعادة أراضيها المحتلة، وخاضت قتالا جيدا في تنفيذ عملية تم التخطيط لها بصورة جيدة. الواقع أن الجيش المصري ربما قدم أداء أفضل بكثير مما كان يتوقعه واضعو السيناريو الأمريكي، فقد جاء استسلام القوات الإسرائيلية في منطقة القناة وتدمير أكثر من 300 دبابة إسرائيلية في اليوم الأول للقتال ليفتح الجبهة على مصراعيها أمام الجيش المصري. كان رأي القيادة العسكرية المصرية الاستمرار في القتال حتى الوصول إلى ممري متلا والجدي، حيث يمكن إقامة خط دفاعي طبيعي. كما أن الإسرائيليين كانوا يحتفظون بدبابات وأسلحة أخرى في ذلك الموقع بانتظار وصول قوات احتياط، الأمر الذي اعتبر سببا آخر لإصرار القيادة العسكرية المصرية على المضي قدما في الاندفاع باتجاه الممرين وعدم إضاعة الوقت. إلا أن تدخل القيادة السياسية تحت إمرة السادات أفشل الخطة العسكرية بصورة كاملة. وبالطبع فقد كانت القيادة السياسية تتصرف من وحي ما تم الاتفاق عليه مع هنري كيسنجر في المحادثات السرية. وعندما أصر رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي على أن الخطوط الجديدة التي اقترحها الرئيس السادات لتمركز القوات المصرية لا يمكن الدفاع عنها،
وأن على القوات المصرية الاستمرار في التقدم باتجاه ممري ميتلا والجدي. أصدر السادات قراره بطرد الشاذلي. على الجانب الآخر أصيب وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان بانهيار عصبي، في حين وجدت رئيسة الوزراء جولدا مائير نفسها أسيرة حالة من الذعر. ومع تدمير الكثير من الدبابات والمعدات الحربية الإسرائيلية، بدأت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من سيناريو الحرب، وشرعت في تنفيذ جسر جوي مكثف لنقل الأسلحة الإسرائيلية. عندما أبلغ المستشار الألماني ويلي براندت السفير الأمريكي في بون أن ألمانيا ستتخذ موقفا حياديا حيال الحرب العربية الإسرائيلية، ولن تسمح للأمريكيين باستخدام القواعد الجوية أو مخازن الأسلحة في ألمانيا في عملية إعادة تسليح إسرائيل، وجهت واشنطن رسالة شديدة اللهجة رافضة أن يكون لألمانيا الحق في اتخاذ موقف حيادي من الحرب أو وقف إعادة تزويد إسرائيل بالأسلحة من الأراضي الألمانية. الدبلوماسية المكوكية. تم إعداد جولة كيسنجر بشكل تملي فيه الشروط الإسرائيلية على مصر أولا باعتبارها الدولة العربية الأكبر والأقوى. حرص كيسنجر قبل أي شيء آخر على معرفة كل شيء عن السادات وكيفية التفاوض مع زعيم سلطوي من منطلق استيعاب الأبعاد النفسية لشخصيته أكثر من الاعتماد على مهارة مساعدي. وهنا يقول ويليام كيسي مدير CIA في حديث للصحفي بوب وودارد من الواشنطن بوست أن السادات كان معتادا على بيع نفسه بنسبة 110% لأي كان، وبأنه كان أقرب إلى عميل للCIA مكلف بقضية محددة. وخلال المفاوضات التي أجراها كيسنجر وصولا لفك الارتباط بين القوات الإسرائيلية والمصرية، استخدم الوزير الأمريكي أقصى المطالب الإسرائيلية في اتصالاته مع السادات، بحيث تم الاتفاق عليها مع الرئيس المصري قبل التقاء الوفدين الأمريكي والمصري. فقد عرض على السادات اقتراحا أكثر تشددا مما كان الإسرائيليون قد قبلوه بالفعل. وعندما عاد إلى إسرائيل التقى بأعضاء الوفد الإسرائيلي الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بنجاح كيسنجر في انتزاع موافقة السادات على وضع أقل من 300 دبابة شرق القناة. وقتها أعرب رئيس الأركان المصري الفريق عبد الغني الجمصي أثناء اجتماع الوفدين الأمريكي والمصري أن حجم القوات المصرية التي سيسمح لها بالمرابطة شرق القناة كان أقل بكثير من الحد الأدنى من القوات اللازمة لاتخاذ مواقع يمكن الدفاع عنها. عندما اعترض الجمصي على الخطة وهو غير مدرك أن السادات كان قد أعطى موافقته عليها، فقد فعل ذلك الفريق الجمصي والدموع تترقرق في عينيه طبقا لكيسنجر. وهو الأمر الذي تأكد لاحقا في مقابلة تلفزيونية أجريت مع الفريق الجمصي الذي قال إن السادات استدعاه إلى مكتبه بعد اللقاء مع كيسنجر ليقول له: لقد اتفقت مع الدكتور كيسنجر على كيفية التوصل إلى اتفاقية، وأنت يا جمصي الذي سيوقعها. جاء تنازل السادات عن أمور كثيرة بدون مقاومة بمثابة مفاجأة للإسرائيليين، فقد جاء ما حمله كيسنجر إليهم أكبر من توقعاتهم بكثير، واتخاذ قرارات خطيرة تمس حياة ومستقبل شعب، أمر لا يمكن تصديقه. فهذا عضو بارز في الوفد الإسرائيلي المفاوض يخاطب كيسنجر بلهجة الغير مصدق لما حمله الوزير الأمريكي قائلا: هل تعني أن السادات لم يبدأ بطلب تواجد 300 دبابة؟ وعندما أبلغ نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيغال ألون
كيسنجر أن إسرائيل ستقبل الاتفاقية التي أبرمها مع السادات، انفجر كيسنجر ضاحكا بالقول: إنه انتصار كبير أن ننجح بإقناع إسرائيل بالقبول بالاقتراحات التي أعدتها بنفسها. وعندما طلب آلون إدخال بعض التعديلات، أجابه كيسنجر: لا مجال هناك لأي تغيير، لأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، يسمح لمستشاري السادات الضغط عليه للتراجع عما وافق عليه. طار كيسنجر إلى الرياض لمناقشة إمكانية رفع الحظر النفطي مع الملك فيصل. عقد كيسنجر مع الملك فيصل اجتماعا منفردا دام ساعتين. بدأ الوزير الأمريكي بعبارات مجاملة في محاولة للتأثير على الملك، عندما قال له إنه اطلع على مراسلات الملك مع الرؤساء كينيدي وجونسون ونيكسون، وأضاف أنه استنادا على هذه الخلفية يعتقد أن للملك ما يبرره في الشعور بخيبة الأمل تجاه السياسة الأمريكية. وكان الملك فيصل قد حصل على وعود من جونسون ومن نيكسون من بعده أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي المحتلة. تحدث كيسنجر بشكل عام عندما قال إنه يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية التوصل لاتفاقية، وأن انسحابا إسرائيليا من نوع ما متوقع قريبا. تحققت النتيجة الرئيسية بالنسبة لمخططيها، وهي رفع أسعار النفط بنسبة 400%. وطبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجموعة بيلدبرغ في أيار مايو عام 1973، أي قبل اندلاع الحرب بخمسة أشهر. ومثل هذا الارتفاع الفلكي في سعر النفط أمر لم يكن بالإمكان السماح بحدوثه لولا رغبة الولايات المتحدة ومصلحتها في المقام الأول. وطبقا لدراسة أعدها البروفيسور جورج سي لودغ، وتشكل جزءا من المنهج الذي يدرس لطلبة الماجستير في مساق شؤون النفط الدولي بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، فإن ضمان الإمدادات النفطية للغرب ليس وحده الذي يشكل أحد مطالب الأمن القومي فيما يتعلق بموضوع النفط، بل هناك سعر النفط أيضا. وفي أواخر السبعينيات تم تشكيل قيادة خاصة للتدخل في دول الخليج المنتجة للنفط، كما جاءت عقيدة كارتر لعام 1980 لتنص على أن نفط الخليج يشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة، وبأن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية لضمان مصالحها والإمدادات النفطية من الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي. كانت عقيدة كارتر هذه تكرار لعقيدة لانسداون الإنجليزية في العقد الأول من القرن العشرين، والتي نصت على أن الخليج الفارسي والدول المحيطة تشكل مصدر أهمية كبيرة للإمبراطورية البريطانية آنذاك، وعليه فلن يسمح لأحد ببسط نفوذه في المنطقة باستثناء بريطانيا العظمى. الواقع أن خطط الحرب الأمريكية الخاصة بالتدخل العسكري القادم بدأت قبل 12 عاما من حرب الخليج الأولى. ففي الصفحة رقم 158 من عدد مجلة فورتشن الصادر بتاريخ 7 من أيار مايو 1979، تحدثت مقالة بعنوان: ماذا لو غزت العراق الكويت؟ عن ردة الفعل الأمريكية تجاه غزو عراقي محتمل للكويت. وأعرب معد المقالة عن الرأي الأمريكي القائل: إن العمال اليمنيين في السعودية وحوالي 400,000 فلسطيني في الكويت يشكلون عناصر عدم استقرار في الخليج. وهكذا جاءت حرب الخليج الأولى لتخلص البلدين من عبء مئات الألوف من أبناء الجنسيتين الذين غادروا دول الخليج النفطية بعد الحرب. الدولار عملة المبيعات النفطية. في عام 1975 وبموجب مبادرة من إيران والسعودية، وافقت منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك على اعتماد الدولار الأمريكي العملة الوحيدة لمبيعاتها النفطية،
بحيث لم تعد تقبل أي عملات أخرى بما في ذلك الجنيه الاسترليني. كان ذلك في الواقع بمثابة استبدال لمعيار الذهب الذي تم الاتفاق عليه في قمة بريتون وودز كأساس لنظام الصرف العالمي بنظام صرف الدولار النفطي الغير مستقر الواقع تحت هيمنة بلد واحد هو الولايات المتحدة والنخبة المالية الأمريكية في الول ستريت. وهكذا تم استبدال معيار الذهب الأصفر بمعيار الذهب الأسود، وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على مقترح للمفوضية الأوروبية عام 1974 باعتماد الذهب أساسا في الميزان التجاري الداخلي لدول المجموعة الأوروبية، حيث قيمت سعر الذهب بحدود 150 دولارا للأونصة. وقتها اعتبرت الولايات المتحدة المشروع الأوروبي بمثابة محاولة لإضعاف دور الدولار، وتوجه وكيل وزارة الخزانة بول فولكر وقتها إلى أوروبا لإبلاغ الاعتراض الأمريكي على محاولة إعادة إدخال الذهب إلى النظام النقدي بأي حال. وعندما أصبح فولكر رئيسا للاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي عام 1979 كشف عن السياسة النقدية الجديدة للاحتياط الفيدرالي، وهي نفس السياسات التي تبنتها بريطانيا أيضا خلال سنوات مارغريت تاتشر. المهم هنا حقيقة أن أسعار الفائدة في ظل فولكر ارتفعت بنسبة 20%، الأمر الذي زاد من تفاقم عبء الديون لدى الدول النامية التي تقترض الدولار لتسديد فاتورتها النفطية وخدمة ديونها لدرجة يصعب احتمالها. ومن هذه النقطة بدأت أزمة الديون التي لا تزال تعاني منها الدول النامية حتى يومنا هذا. عقيدة كارتر والقيادة المركزية. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن عقيدة كارتر لأول مرة في أوائل الثمانينات، وهي العقيدة القائمة على مبدأ الاستخدام العسكري في الخليج من أجل حماية مصالحها في الدول المنتجة للنفط. ومن أجل ذلك أوجدت الإدارة الأمريكية ما يعرف بالقيادة المركزية. كان من بين المسؤوليات الرئيسية للقيادة العسكرية الجديدة تأمين حماية منشآت ونشاط شركة أرامكو في السعودية. وفي عام 1983 أخذ النشاط العسكري الأمريكي في الخليج بالاتساع، فقد عرضت الولايات المتحدة على الكويت والعراق توفير الحماية لناقلات النفط التي ترفع العلم الكويتي خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقامت بنشر قوة بحرية كبيرة في الخليج تحت مبرر مرافقة الناقلات. وضمن هذه العملية التي حملت اسم الإرادة الصدوق، نشر الأمريكيون 24 قطعة بحرية رئيسية و16 ألف جندي في الخليج. وبعد تولي منصبه على رأس القيادة المركزية التحق الجنرال شوارزكوف بدوره إعداد في كلية الخدمة الأجنبية في أرانكوتون فرجينيا. كان شوارزكوف يشعر بعظم المهمة الملقاة على عاتقه، وهي توفير الحماية لإمدادات النفط القادمة من الخليج والتي تشكل أكثر من ثلثي حجم استهلاك اليابان السنوي من النفط، و10% من حجم استهلاك الولايات المتحدة، و30% من إجمالي استهلاك أوروبا الغربية، كما تضم المنطقة أكثر من ثلثي الاحتياط العالمي من النفط. كان أول ما قام به الجنرال شوارزكوف هو دراسة تاريخ المنطقة وسيكولوجية الرئيس العراقي صدام حسين وتركيبة الماكينة العسكرية العراقية. وطبقا لما جاء في كتاب النفط الله والذهب، فإن الكويت استفزت صدام بمطالبتها الملحة بتسديد ما يدين به للكويت من قروض الحرب التي زودته بها مع السعودية لشن حربه مع جمهورية إيران الإسلامية. وفيما يتعلق بالتورط الأمريكي في الصراع، فقد برزت مزاعم أن الإدارة الأمريكية خولت السفيرة أبريل غلاسبي
في بغداد بإيصال رسالة إلى صدام مؤداها أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالنزاع الحدودي مع الكويت، الأمر الذي اعتبره صدام بمثابة الضوء الأخضر للتحرك ضد الكويت. وهناك من ذهب إلى حد القول إن الولايات المتحدة تآمرت لاجتذاب صدام إلى فخ بهدف تدميره. ماذا عن السعودية؟ هل كانت عرضة لخطر الهجوم العراقي؟ يجيب على هذا التساؤل السفير الأمريكي السابق في الرياض غايمس أكينز بالنفي. يعتقد المخططون السياسيون الأمريكيون أن الموقع الجغرافي لحقول النفط كان وليد حادثة جيولوجية طارئة، وبخاصة نفط الشرق الأوسط، وبأن من حق الولايات المتحدة التحرك لتصحيح هذا الوضع. وبالنسبة لهؤلاء فإن تكنولوجيا النفط الحديثة هي اختراع أمريكي في المقام الأول، وأن جيولوجي النفط الأمريكيين والتكنولوجيا والأموال والشركات الأمريكية هي التي حددت وجود النفط وعملت على استخراجه من باطن الأرض، وبأن الولايات المتحدة كانت الأكثر حاجة له، كانت لعب الخطط الحربية التي خطط لها البنتاغون قد نشرت قبل الغزو العراقي للكويت بسنوات طويلة. فقد تحدثت مجلة فورتشن في عددها الصادر بتاريخ 7 مايو 1979 عن سيناريو حرب محتملة، تحدثت فيه عن ردة الفعل الأمريكية المحتملة في حالة تعرض الكويت لغزو عراقي على خلفية النزاع الحدودي بين البلدين. ففي الصفحة 158 من العدد المذكور ورد تحت عنوان ماذا لو غزت العراق الكويت؟ القول سيكون باستطاعة القوات العراقية التي تستخدم الأسلحة السوفيتية اجتياح أي من البلدين الكويت والسعودية بسهولة، وفي حالة طلب المساعدة الأمريكية فستأتي على شكل ضربات جوية تكتيكية في البداية تستهدف سلاحي الجو والمدرعات وربما المنشآت النفطية العراقية. أما إخراج القوات العراقية من الكويت فسيحتاج إلى إنزال المارينز من الأسطولين 6 و7 وقوة مشاة من الفرقتين 87 و101. ونصت الخطة كما تصورها الكاتب وجود جيش في السماء لنقل القوات والمعدات إلى الصحراء العربية، بما في ذلك طائرات C-15 العملاقة 70 والC-141 الأصغر، وعددها 234 طائرة، بالإضافة إلى 700 طائرة للتزويد بالوقود في الجو من نوع KC-135. كانت هذه هي الخطة ذاتها والتي تم تطبيقها في عاصفة الصحراء بعد 12 عاما من ظهورها في مجلة فورتشن. الواقع أن ديمقراطية الدولار استعدت بفريق كامل لإدارة أجندتها الخاصة بالعالم الجديد بدءا بالهجوم على العراق. وكان أغلب أعضاء الإدارة الأمريكية بما فيهم الرئيس بوش الأب من المؤسسة الاستخبارية الأمريكية والأمن القومي، فكان الرئيس بوش مديرا سابقا للCIA وكان مستشار الأمن القومي أدميرالا، وكان رئيس هيئة الأركان الجنرال كولين باول.

مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط فقط من إذاعة سام أف أم وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام. الله

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

في لائحة استهداف النظام السعودي لبيت الله وضيوفه الحجيج جملة من الجرائم بعضها ترقى إلى المجازر، يبررها النظام السعودي بأخطاء فنية أو سوء تنظيم أو عوامل مناخ، لكن تكرر حدوثها يثير الشبهة في نظر الشعوب الإسلامية ويضع بني سعود في دائرة التهمة والخيانة. هنا تذكير بأشهر الحوادث التي شهدها الحج في العقود الثلاثة الأخيرة. في العام 1410 بسبب تعطل نظام التهوية داخل نفق في منى تقع مجزرة كبرى تجاوز ضحاياها 1430 حاج. وفي العام 1417 تسبب حريق كبير شب في أحد مخيمات الحجاج في منى باستشهاد 343 حاجا وإصابة أكثر من 1500 آخرين. في العام نفسه استشهد 24 حاج على مدخل الجسر الشمالي الشرقي لمنى. 1418 استشهاد أكثر من 120 حاج وإصابة 180 أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات. 1419 استشهاد 15 حاجا في شارع سوق العرب المؤدي إلى منى بسبب سوء التنظيم. 1422 استشهاد 40 حاجا وعشرات الإصابات في منى بسبب التدافع وسوء إدارة الحج. 1423 في أول أيام رمي الجمرات بمنى سجل استشهاد 15 حاجا بسبب سوء التنظيم وإهمال الجهات المعنية. في موسم الحج للعام 1424 يتسبب إهمال الجهات المنظمة للحج في سقوط 255 شهيدا وإصابة 250 آخرين بجروح في منطقة منى. في الموسم التالي وفي المكان ذاته وللأسباب التنظيمية السيئة ذاتها يسقط عشرات الحجيج شهداء وآخرون جرحى. 1426 انهيار فندق وسط مكة تسبب في استشهاد 80 حاج وإصابة 70 آخرين. وفي موسم الحج للعام نفسه وبسبب سوء التنظيم استشهد 350 حاجا وأصيب 290 في ثاني أيام التشريق. 1430 تجرف السيول والفيضانات خيام الحجيج الموضوعة عشوائيا في مجاريها ما يتسبب في استشهاد 48 حاجا. في العام 1433 استشهاد 90 حاجا مصريا إثر تكدسهم داخل أحد القطارات بعد تأخر الجهات المنظمة في فتح أبوابه. في موسم الحج للعام 1436 وبسبب مرور موكب أحد الأمراء السعوديين أوقف الأمن السعودي الحجاج داخل حاجز مرور في منى ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 2500 حاج في أفظع مذبحة شهدها الحج. بعد أيام من انتهاء موسم الحج من العام نفسه يتسبب سقوط رافعة بناء موضوعة عشوائيا وسط الحرم المكي عن استشهاد 100 من زوار بيت الله والمصلين داخل الحرم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. الدرس الأول أنه لا يكفي الاعتذار اللفظي ما لم تصحبه عدالة عملية، فتبين لنا في الدرس الماضي أن هناك خطابا رقيقا واعتذارا شكليا ورد من عند ابن سعود، لكن هذا الخطاب الرقيق والاعتذار الشكلي لا يبرئان الجاني إذا لم ترد الحقوق إلى أهلها. الندم الحقيقي يظهر في محاكمة القتلة وتعويض الضحايا ورد الأموال وجبر الضرر، أما الاعتذار الجاف هكذا اليابس مع التنصل من المسؤولية فهو محاولة لامتصاص الغضب وذر الرماد في العيون. وفي واقعنا لا قيمة لأي تسوية أو خطاب تصالحي ما لم يقم على الاعتراف والإنصاف والمحاسبة، والعدالة العملية هي معيار صدق الاعتذار وليس جمال العبارات ولا ليونة الخطاب. الدرس الثاني، الجريمة المنظمة لا تختزل في يد المنفذ وحده، فقد أكد لنا الدرس أن الفضائع الكبرى لا تقع غالبا بقرار عفوي من أفراد ميدانيين معزولين، بل تقف خلفها في العادة بيئة تحريض وقرار سياسي وترتيب أمني وتغطية لاحقة. لذلك فإن تحميل المنفذين الصغار وحدهم المسؤولية يضيع الحقيقة ويحمي العقول المدبرة الآمرة الناهية. وفي واقعنا يجب تتبع سلسلة القرار كاملة، من حرض، من خطط، من مول، من نفذ، من تستر. فالمسؤولية العادلة تبدأ من رأس القرار ولا تقف عند أدوات التنفيذ. الدرس الثالث، أن القائد الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة، يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم قواته حتى ولو لم يصدر أمرا مباشرا، لأن عليه محاسبة الجناه من أتباعه وتعويض الضحايا. فتأكد لنا من الدرس الماضي أن جيش الإخوان كان أحد تشكيلات جيش ابن سعود وأنه هو قائدهم الأعلى، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يعملونه عن جرائمهم. اعترافه بأنهم أخطأوا يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع الديات والتعويضات، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك رغم تحكيم الإمام يحيى له. وفي واقعنا المعاصر كثير من القادة العسكريين والسياسيين يتنصلون من مسؤولية جرائم قواتهم بدعوى عدم علمهم أو عدم صدور أمر منهم. هذا الدرس يعلمنا أن القيادة تعني تحمل التبعات الكاملة، وأن التبرؤ من الجناة مع بقائهم دون عقاب هو دليل على التواطؤ. أي قائد لا يحاسب مرؤوسيه على جرائمهم ويترك الضحايا دون تعويض هو شريك في تلك الجرائم أخلاقيا وقانونيا. الدرس الرابع، إهمال دفن الضحايا وترك جثثهم للسباع والطيور دليل قاطع على نية الإبادة وازدراء الكرامة الإنسانية. مر لنا أن في الدرس الماضي أن جثث ضحايا تنومة تركت في العراء أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي دون أي مقبرة معروفة لهم حتى اليوم. هذا المستوى من الإهانة للجثث، جثث الشهداء الأبرياء، لا يحدث في رد فعل عاجل كما يزعم السعوديون أو خطأ تكتيكي، بل هو دليل على جريمة مبيتة واستهداف مقصود للإذلال للإخافة. في واقعنا المعاصر نشهد مشاهد مماثلة في مجازر عديدة، حيث تترك الجثث في الشوارع أو تدفن في مقابر جماعية دون هوية. أي تحقيق في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى طريقة التعامل مع الجثث كقرينة على نية الإبادة وليس مجرد قتل في معركة. والدرس الذي يجب أن نعيه ونحترمه هو احترام الموتى. احترام الموتى هو أحد مؤشرات التحضر، وإهانتهم يكشف عن وحشية الجناة وتخطيطهم المسبق للإجرام. الدرس الخامس، استراتيجية صناعة الرعب عبر إبادة المدنيين ثم التبرؤ من الفاعلين كالإخوان، هذا أسلوب متكرر للتحكم والسيطرة السياسية. تبين لنا من الدرس الماضي أن الدرس يربط بين مجزرة تنومة وسلوك داعش والجماعات التكفيرية المعاصرة، ويصف كيف تستخدم هذه الجماعات كأداة لتحقيق أهداف سياسية. ابن سعود نفسه استخدم الإخوان، إخوان من أطاع الله، لتنفيذ الجريمة الوحشية ثم جازاهم كما يقولون هم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن لأسباب سياسية لا لمعاقبتهم على المجزرة. في واقعنا المعاصر نرى قوى كبرى ودولا تتبنى جماعات تكفيرية وتسلحها وتدعمها لتحقيق أهداف معينة ثم تتبرأ منها عندما تنكشف الفضيحة. هذا الدرس يعلمنا ضرورة كشف العلاقات الخفية بين الأنظمة وبين تلك الجماعات التكفيرية وعدم الانخداع بمسرحيات محاربة الإرهاب. الخلاصة، من يخلق الوحوش يستطيع أن يدعي محاربتها بعد أن تؤدي دورها، لكن التاريخ يسجل من كان العقل المدبر خلف تلك المجازر. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية
عددا من الأسئلة، وقلنا كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا عن المواجهة العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من الجناة؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق وما أثر ذلك على الخيار العسكري اليمن؟ والواقع أنه لابن سعود موقفين، طبعا موقف معلن البراءة وليس ليس لي دور ولا أنا الذي أمرت ولا أنا الذي فعلت ولا، ودور خفي تدل كل القرائن على أنه هو الذي أمر بارتكاب تلك المجزرة. وترجح لنا في الحلقات الماضية أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان هو العقل المدبر لهذه المذبحة، فأصدر قرار تصفية أولئك الحجاج وأنه حقق أهدافه التي كان يسعى لها والتي كنا قد ذكرناها في حلقات ماضية، وأنه لقبح الجريمة وشناعتها وفظاعتها كان قد رتب لنفسه مخرجا بينما رتب بدقة وعناية ليكون هناك ما يشبه الطرف الثالث الذي يمكن تحميله المسؤولية نيابة عنه، وأنه مع ذلك ومهما كان الأمر فإنه مسؤول مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائم ومجازر. ومما سبق في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية ومن خلال المصادر اليمنية والنجدية فإن الدور العلني الذي اطلع به عبد العزيز بن سعود هو الظهور بمظهر المنكر الكاره للجريمة والمتأسف لوقوعها والاكتفاء بعبارات المجاملة والتنصل والاعتذار عن أي موقف عملي يتخذه لمحاسبة أولئك الجناة أو تعويض الضحايا، وكما مر أرسل هو وحاكم عسير ما يفيد تبرؤهم وتنصلهم من ذلك العمل المشين، فما كان من الإمام يحيى إلى التحكيم له ابن سعود طبعا في هذه القضية. النجديون يعترفون بأن ابن سعود لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه جازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون، هكذا قالوا، إلا أن هذا الموقف القولي لم يفض إلى موقف تأديبي وعملي عادل بحق المجرمين تجاه أولئك الضحايا، لا بل إنه في آخر المنشور الذي كتب قبل الحرب اليمنية النجدية عام 1934 ميلادية يكشف بوضوح تنصل ابن سعود عن أي مسؤولية تجاههم. إذن ابن سعود من ناحية يقرب مسؤوليتهم إلى حد ما ويعتذر عن الجريمة ويتأسف لها ويقر بأنهم أخطأوا وأنهم جنوده، ولكنه لا يريد الاعتراف بأي حق للضحايا لا بقصاص

0: عليهم كقوة وليس على شخصياتهم، ولذلك كرر تصفيتهم بعد أن وظفهم واستخدمهم بشكل بشع في أسوأ مجازر التاريخ السياسية، ورباهم لضرب خصومه واحتلال الجزيرة العربية، أي أن قتله لبعض رجالهم وقياداتهم لم يكن اغتصاصا منهم لارتكابهم مجزرة تنومة، بل حفاظا على ملكه وإبعادا لأصدقاء الأمس وخصوم اليوم من المشهد السياسي في نجد بحسب حاجته لذلك، واستجابة أيضا لرغبة بريطانيا حليفته. ورغم أن الإمام يحيى كان قد حكم الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز في القضية وجاراه في كون المعتدي جنوده وليس هو، فصرف له ابن سعود وعودا جميلة، ولكنه لم يبت في الموضوع، ومع ذلك فلم يكن من الإمام يحيى الإحاح عليه بشكل مستمر لاستنجازه الحكم، ومرت على ذلك أعوام وسنون ولم يحكم فيها ابن سعود بشيء. طبعا ابن سعود وفى لقراره بتصفية الحجاج، لأنهم إذا كانوا يستحقون القتل فجدير به أيضا حرمان ذويهم من أي ديات أو تعويضات. وهو أحد أولياء شهداء تنومة يعلنها بصراحة، وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله رئيس الاستئناف، يقول بصراحة إن ابن سعود باء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي، هكذا قال عندما ترجم لأبيه القاضي أحمد بن أحمد السياغي رحمه الله الذي كان أحد شهداء تنومة. بلى، أرسل ابن سعود ببعض المنهوبات في أول عام 1342 هجرية من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ سكا بذلك وثيقة أنه استلمتم مننا الدواب كذا دابة وكذا منقول وكذا جنبية وكذا مبلغ معين قيمة السمن، لكن هذا كله كان ضمن التخطيط، كانت ذرة للرماد على العيون، وكانت هزءا كانت هزءا وسخرية بالقضية وبالضحايا وأهلهم أكثر من إيفاء بالحق أو عودة إلى رشد، بل كانت جزءا من تبييت النية على التنصل من تحمل أي مسؤولية. ولذلك روى نزيه العظم في كتابه طبعا رحلة في العربية السعيدة، روى أن ابن سعود وافق على دفع ديات الحجاج المقتولين، هكذا قال، ولكنه استدرك ذلك بقوله وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين كما على حد قوله، يقصد عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى. طبعا أخذ من هذه الكلمة التي قالها نزيه العظم أستاذنا الدكتور المؤرخ الدكتور سيد مصطفى سالم هذه الرواية المستدرك عليها على علاتها، وجعل من موافقة ابن سعود القولية فعلا حقيقيا، وأخذ منها أنه بالفعل دفع ابن سعود ديات الحجاج. أنا تتبعت قول شيخي وأستاذي الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله من أين أخذ هذه المعلومة بأنه ابن سعود دفع الديات، هو وجدته يعتمد على قول نزيه العظم. ماذا يقول نزيه العظم؟ قال وافق على دفع دية الحجاج المقتولين، لكن قال بعدها مباشرة وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين. عندما يقول نزيه أنه وافق لا يعني بأنه دفع، كلمة وافق لا تعني أيضا ولا تعبر عن كونه دفع، ولهذا لم يكن الحظ موافقا لشيخنا الدكتور سيد مصطفى سالم عندما قال بأن ابن سعود قد دفع ديات الحجاج، وإن كان قد أوردها بصيغة تمريض يعني قال وقيلة هكذا. فيأتي مثلا الأستاذ الأمير أحمد بن محمد بن الحسين حميد الدين ويقع في خطأ جسيم عندما يقطع بأن ابن سعود دفع ديات الحجاج، من أين لك هذا؟ اعتمد على استنتاج الدكتور سيد مصطفى سالم، وسيد مصطفى سالم أوردها بصيغة تمريض واعتمد فيها على كلام الأستاذ نزيه العظم. نزيه العظم عندما نعود إلى نصه لا يفيد هذا، وهو اعتماد في غير محله. طيب ما موقف الإمام يحيى من هذه القضية؟ طبعا الإمام يحيى بحصافته وكياسته المشهود بها لا أعتقد أنه يخفى عليه أن قرارا خطيرا بتصفية مثل هذا العدد من الحجاج لا يمكن أن يستره جنود مرابطون على قارعة الطريق، ولا يخفى عليه أن قرارا مثل ذلك لا بد وأن يتخذ في أعلى مستوى من مستويات اتخاذه في نجد، وحتى ربما في مسؤول بريطانيا في المنطقة، وأن بريطانيا كانت ضليعة وراء هذه المجزرة وهي العدو اللدود لليمن ولحاكمها الإمام يحيى الذي كان عصيا على التطويع. طبعا لماذا كان موقف الإمام يحيى على هذا النحو اتخذ الخيار السياسي والقضائي؟ هناك بحث مفيد حاول أن يعني يفسر سبب موقف الإمام يحيى، قال لكون هذا العدو في غاية البعد من هذه البلاد في قوة عظيمة يمده بها عدو الله الفرنجي الإنكليزي. طبعا إذا جينا للواقع نجد أن هذه المذبحة وضعت الإمام يحيى في وضع لا يحسد عليه. الشعب اليمني يتلمض غيظا ويبدي استعدادا ليل نهار لخوض معركة الانتصاف من المعتدين بالنفوس والأموال. والعلماء والخطباء والشعراء يعتلون المنابر ليحرضوا المقاتلين والإطلاق دعوات الاقتصاص من المجرمين. لكن العدو البعيد ابن سعود هناك في نجد، والغطغط هؤلاء عادوا إلى نجد بعيدون. ابن سعود نفسه قد تبرأ من القتل ومن القتلة، وقد وعد بإنجاز حكم. ثم وضع الإمام يحيى الداخلي وتوجسه وتردده حول خيار المواجهة العسكرية، الخيار الذي فيه طبعا نوع من المخاطرة والمغامرة. ابن سعود عندما وقف موقف المخادع والموارب أوصد على الإمام يحيى باب التحرك عسكريا، والإمام كان بين خيارين: إما أن يعلن النفير العام وتجهيز المقاتلين وإرسالهم إلى معركة بعيدة المكان غير مأمونة العواقب في ظل الظروف الداخلية وخارجية غير مساعدة، أو الضغط، وهو كان يعني في تلك السنين كان بطور تثبيت أقدام دولته الجديدة والناشئة بعد خروج الأتراك. يعني لم يخرج الأتراك إلا قبل 5 سنوات تقريبا 1918، والمجزرة وقعت في عام 1923 ميلادية. كان الإمام بين خيارين: إما النفير العام ويذهب في ظل هذه الظروف التي لا تساعد على الحرب، أو الضغط على المعتدين سياسيا لإنصاف الضحايا، لا سيما وكبير نجد سلطان نجد يعلن تأسفه واعتذاره وتنصله. إذا الإمام يحيى من يقاتل؟ اعتذار حاكم نجد وإلقائه بمسؤولية على إخوان الغطغط وخطابه الرقيق وإبداء الأسف وإعلان ذلك على الملأ وغير ذلك من الأساليب الشيطانية المضللة، كل ذلك سحب بساط المواجهة العسكرية من أمام الإمام يحيى ونقلها إلى مربع المواجهة السياسية القضائية. وهذه الاستراتيجية هي التي اعتمدها الإمام في علاقته مع ابن سعود إزاء هذه القضية. لقد وضع الإمام هذه القضية في صلب أولويات سياسته الخارجية واهتماماتها. فما من لقاء أو مؤتمر ثنائي عقد بينه وبين حكومة نجد إلا وعرض هذا الموضوع كمقدمة لحل القضايا الأخرى. هذا حقيقة يجب أن نقوله. يعني في كل المؤتمرات، في كل اللقاءات الثنائية التي كانت تحدث بين البلدين، كانت قضية شهداء تنومة تحضر كمقدمة وكشرط لحل القضايا الأخرى، واعتبر حله مفتاحا لحل القضايا الأخرى. في الجانب القضائي كان يأمل الإمام يحيى يأمل أن لدى عبد العزيز حسا دينيا، مسؤولية شرعية ومروءة قبلية تلزمه باتخاذ موقف حق تجاه أولئك الضحايا. لذلك سارع الإمام بإلقاء الكرة في مرمى الملك النجدي محكما إياه طالبا الإنصاف منه. لكن الخصم والحكم في آن واحد ما طل في إصدار أي حكم، رغم استغلال الإمام مواقف عديدة للضغط عليه سياسيا. وكان الإمام يطرح القضية كما قلت في محطات عديدة. الإمام كان مسكونا أيضا بطموح وأمل جمع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعترة النبوية ودعوة المسلمين إلى نبذ الفرقة والشتات. ربما كان لا يدري بأن هذا الكيان الذي يواجهه هو كيان قرن الشيطان الذي وردت في أحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى الذي منه الفتنة والفساد والزلازل. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تلومة، منهم الشهيد محمد بن محسن بن علي بن علي أحمد شداد. هذا أحد يعني الشهداء، وهذا طبعا وجدت رجلا أو حسابا في جوجل يذكر أنه هذا أحد الشهداء، ولعله من بني شداد من خولان. الشهيد محمد مصلح المشاح من أهالي مدينة صنعاء استشهد وعمره حوالي 58 سنة، واحتسب سعيه في عام 1298 هجرية. وكان الشهيد كما يقول أحفاده قد نفذ عملية بطولية فدائية تنبئ عن أصالة اليمني الكريم الذي يضع روحه في خدمة أرواح الآخرين. ما الذي فعل؟ تكفل هو ورفيق له بإعاقة تقدم المعتدين على الحجاج ومشاغلتهم ليتمكن ولو بعض الحجاج من النجاة ومن الهروب، وقام بذلك حتى استشهد رحمة الله عليهما. أيضا الشهيد محمد مطر عيضة ناجي النواري 45 عاما كان عمره، من قرية فرحة بالميسر عزلة ولد نوار مديرية حيدان صعدة، وكان من كبار المزارعين ورجل خير في إطعام المساكين ومواساة الأقرباء وإقامة المبرات الخيرية. أيضا الشهيد مقبل مبخوت ابن مبخوت الحلحلي من بني قيس من بني صريم حاشد، يقال بأنه كان قياديا في جيش الإمام في باجل ومن أبطال معركة التحرير ضد الأتراك، وينسب إليه بأنه أيضا قاتل وحتى استشهد بسلاحه الناري، كان لديه سلاح ثم بسلاحه الأبيض ثم بسميله حتى استشهد. ويقال بأنه عند إعادة بعض المنهوبات عادت بغلة الشهيد والجنبية والجرمل إلى الإمام. وكان هذا الرجل من أنصار حكومة الإمام في تلك المنطقة في حاشد. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ السؤال الثاني، هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة والثأر والقصاص؟ السؤال الثالث، ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: قارح بشليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا الله على العافية. اليوم معنا زيارة الجرحى الذي جرحوا في مواقع العز والشرف. هذا جريح، والله أن بقى وادم ما تجزمت بسره، جريح. بعض الناس بغير يد، بعض الناس بغير رجل، بعض الناس مشلول ما بيقدرش يخطأ، بعض الناس ما لهم هذول، مشان تاري ما لهم، مشان تاري ما وقع عليهم. هذا لهم السباقين الذي دفعوا بنفوسهم في مواجهة أعداء الله طغاة الأرض، هذول. واليوم ما عتسلش نبض اختام باب بيته وما تكش عليها الباب تطير دبسره، ولا كيف انت يا فلان، ولا عيب، اخجلوا احرقوا استحوا على نفوسكم، جريح تتوطى على ركبه أمانة من مواقفه ومن شهامته ومن رجالته، تخجل دبسره تخجل. وافعل مقارنة بين هذا الآدمي وهذا الذي هو خاين وعمي، كيف النظرة لهذا وكيف النظرة لهذا. ولما الذي قدم في روضة الشهداء سلام الله عليهم، أنت صرت بسير ولا صرت تطوف ولا تفعل زيارة تقول والله إن إحنا في خير لا يعلم به إلا الله، وفي عز صح إن القل موجود والغريم هو بقى السعودية، بس شي على شي هون يفرق على ما تبصر البلدان الثانية والشعوب الثانية، عاد إحنا في خير بسببهم. هذا ولا الذي هم راقدي بخيري أحياء عند ربهم يرزقوا، مش ميتي هم بخيري، إحنا الميتي قلوبنا ميتة. تبصر يا أخي المقبرة هذه روضة من رياض الجنة، ماتوا قال كم قد ساروا من أوادم فلان فلان فلان فلان فلان فلان، ما لك كم دعت كم مراصف أوادم. هذا لهم الذي اعجزوا اليهودي والنصراني، هذا لهم سبب شموخ وعز البلاد، هذا ولا كمل عاد معاهم عيال، عاد معاهم أسر، أمانه تفقدوا عند الله. والله واجب وعلينا وحملنا يد واحدة، نبقى يد واحدة. والجرحى نزورهم، والأقارب كتوا الكل، ولا نفل تحت نتي الناس من شك وطرف، ومصافحة ومسامحة وما حد بيشل مع الشيء، والدنيا حق الله، المرض والحقد والقل والذا ما يخرج واحد لا طريق، وكم عجلس واحد مريض وليحن عجلس مريض وما بيستفيد، ما بيش ولا حاجة. بعض الناس ما يصير يبصر مكلفي يا صاحبي إلا يوم العيد، وقدي تعين لهذا اليوم وتراعي لهذا اليوم. سمع بعض الناس بيزل جبنه، ما هو يجي بخلافته كذا من حق الدنيا وطمع الدنيا وجغر الدنيا، وهو واجب. لكن كذا الناس إنا لله وإنا إليه راجعون. أمراض إن هي تفلت نصيبها وميراثها، سمعت في حالي وإن ماشي ما منهاش، قال هي فراش العدو. أين عدو يا أخي؟ هذا مكلفك، وعيقوم المرض والحقد من تحت راس الميراث. عاد بعض المكالف ما عاد يشتنش ميراث، ما عاد يشتنش يبتي عليها ولا قفحة ولا بدي يزلج الجهل، ما قال قلتك زلجنا الجهل ما عبه. وبعض الناس يطير من الباب، لا تخالك الله بينهم مراقي من الباب، لا يقولوش الناس انه ما صار جواب، ما بيصير الا حياة من الناس، ولا لا يلوموها الناس، ولا لا يتلاوموا على مالك يا فلان، ماذا بيصير هكذا كجه كان مالنا ما خرجناش لا طريق، مالنا ما توحد لنا صف ولا ارتقع لنا طرف ولا مضت لنا كلمة، والسبب من هذا انك ضل القلوب بتغل. كيف كان يجي العيد يا خلق الله وقلوب الناس تقول ورد مراعي للمراعة، اي حين اجي يوم العيد عطف القرى هذا عمر كذي اهد تبصرهم قدم في العشرة هذا جاهل عطابك الذي بيوقف الحطب والذي بيوقف الفلق والذي بيوقف البرام، والعمر والمدار التحن ودرعت والحجاج عجا ويتوى الكوافي ويتوى اللبان أنا أنجا هذاك العمر اليوم بيجي العد غمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت قلوب الناس ضيقة ما عبش حوصلة، بعيد من الرحم الراحمي، ومن سنة لا سنة وهي بضيق على واحد، والسب كده الناس دخلوا لك في هذا العصر الحديث والتقدم والتطور والفيسبوك والانترنت والذا. اسمع اسمع، قلنا اطلب عمر تنظر عجاب وعيختمها الله بخير. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم نتحدث عن قصة يعني مؤثرة للغاية وفيها كثير من الدروس والعبر. تكلمنا في القصة السابقة كيف كان نبي الله إبراهيم بعد ما تجاوز مرحلة الشباب، قد في سن الشيخوخة، وزاد تطلعه لأن يكون له ذرية طيبة على أساس يمتد دور هداية الناس من خلالهم، دوره يمتد عبرهم، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهب لها الذرية الطيبة، أن يهب لها الذرية الطيبة. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الغلام الحليم إسماعيل سلام الله عليه. تخيلوا كيف السعادة الغامرة التي غمرت نبي الله إبراهيم، وبشهد وليدها الأول، وهو بيكبر ويكبر معها الصلاح والتقوى والأدب، وزد فيه صفة الحلم، يعني صفة بارزة بشكل واضح، يعني ما أجمل الحلم، يعني ما هوش مثل البعض الجهال يطلع لك الضغط، ما بالله يتصايح ذا مع ذا، فقلبي سوابي وما يشي الله يستقضي ولو أبسط الأشياء. هذا حليم، يعني بغلام حليم، يعني رزين في عقله، متزن صدره وسع، كيف أدب أخلاق يم تقوى، وصفة الحلم بارزة فيه، وعلى مستوى عالي من الأدب والرشد، رغم أنه رغم سنه الصغيرة عندما بلغ مرحلة السعي، لكن على درجة عالية من الرشد يعني. وخلونا نتصور كيف كان مستوى العلاقة بين الأب وابنه، وخصوصا أنه جاله بعد طول انتظار، يعني وقد أصبح يعني كثير من الناس يعني وقد له كثير بينتظر مثل هذا الحالة، وكيف كانت المفاجأة، وكيف هتكون المفاجأة والصدمة على نبي الله إبراهيم لما يأتيها الامتحان الكبير، يعني امتحان بلاء كبير جدا. فلما بلغ معه السعي، كده في سن المراهقة أو ما قبل المراهقة، يعني من سن 12 إلى 14 15 16 في تلك السن، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أتت نبي الله لنبي الله إبراهيم رؤية عجيبة وصادمة، يعني نبي الله إبراهيم هو على مستوى الشخصي حليم، يعني ما يمكن أن يقوم بعمل عنيف وقاسي ضمن إطار الانفعال الشخصي، يعني لأشياء شخصية، إلا في إطار مسؤوليته وفي حالات تستوجب أن يكون قاسي في مواجهة مع داء الله، فاضربوا فوقه العناق واضربوا منهم كل بنان. أما أن تكون حالة الشخصية انفعالية فأبعد ما يكون عن إيش، عن العنف والقسوة. يعني كيف هيكون أثر مثل هذا الرؤية على نفسيته، على مشاعره، وتجاه موقف مع ابنه الحليم، يعني الحليم ابن من أرقى الأبناء، في حلمه، في أدبه، في تواضعه، في أخلاقه، في رشده، في خدمته، في كل الجوانب، يعني ابن يملأ العين، يعني يملأ العين ويملأ القلب، يعني فرحة وراحة. كيف هيكون الصدمة، كيف هتكون مشاعر نبي الله إبراهيم وما جاء له الولد هذا إلا بعد تعب، يعني ما جاء له إلا في فترة الشيخوخة، يعني استجاب الله دعاءه. إني أرى، يعني رؤية الأنبياء أو جزء من رؤاهم وجزء من الوحي، يعني جزء من عملية الوحي. وأتخيل رؤيا لأب حليم، يعني عطوف حنون سعيد بابنه الذي طال انتظاره، ولد صالح مؤدب حليم ما قام بأي عمل يسبب لأبو حال انفعالي وتأديب قاسي، يعني ومن الواضح أن الرؤيا هذا تكررت، يعني إني أرى، ما قالش إني رأيت، إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني حالة تفيد الاستمرارية. يعني في بعض الروايات قالوا أنه رأى هذا الرؤيا في ليلة الثامن من ذي الحجة، يعني رأى في الثامن من ذي الحجة الرؤيتية، وبعدها تكررت الرؤية في ليلة التاسع من ذي الحجة، وبعدها تكررت الرؤيتية للمرة الثالثة في ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة عيد الأضحى. أمام هذا التكرار النبي علم إبراهيم سلام الله عليه أنه أمام انتظار لأمر إلهي يقيني ما لا شك فيه، يعني هو منتظر لأمر إلهي يعني بيتعلق بهذا الموضوع. كيف هيكون تفكيره، كيف هتكون ردة فعل ولده، خصوصا ولده صالح ونجيب، يعني كيف هيكون، يعني المشهد فعلا يا أخوة مشهد ما يستطيع واحد يتصور، يعني ما يستطيع واحد يتحمل مثل هذا لله. لولا أن الموضوع ما بين النبي على أرقى مستوى في رحمته وعطفه وحنانه، وعلى أرقى مستوى في محبته لله وتسليمه لله، وبين ولد يعني ولد نجيب نبيه صادق مسلم لله أيضا، يعني إسماعيل سلام الله عليه. نبي الله إبراهيم قام أخذ ابنه إسماعيل بعيدا عن أمه هاجر على أساس لا تطلعش على الموضوع، لأن الأم مهما كان هي ليست هاجر بمستوى تسليم وعي وإيمان ورباط الجيش نبي الله إبراهيم، ومشاعرها وانفعالاتها وعواطفها ما تتحمل يعني مثل هذا المشهد ومثل هذا الموقف. نبي الله إبراهيم قام أخذ بعيد عن أمه بدون ما تطلع على أساس لا تستوجب تتأثر بالموضوع. قام نبي الله إبراهيم خاطب ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هل يسلم لله سبحانه وتعالى؟ هل نبي الله إسماعيل ولد يعني غير مسلم وعاق وتايه؟ لو كان عاق وتايه يقول يا غير أهلك سير بسر لك كبش أذبحه، قال أذبحني ما أنا رافض. ورجع نبي الله إبراهيم يقول يا الله أنا مسلم لك، لكنه ذا ابني ما هوش مسلم، لا هو عنده ولد نجيب، ولد مسلم، ولد على أرقى مستوى في الذوبان في محبة الله. قال يا أبتي فعل